صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها،

0: يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر. اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة، نحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

0: البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى.
1: من أشهر أعلام القراء في مصر، ومن أوائل من قرأ القرآن في الإذاعة المصرية، لذلك ذاع صيته وعظم أمره وانتشر خبره، وبات من أهم من قرأ القرآن الكريم في أصقاع المعمورة. أتقن القراءات واعتبر حجة فيها، وحصل على عالمية الأزهر، فكان مدرسة متفردة في القراءة.
2: إنه الشيخ محمد الصيفي رحمه الله عز وجل، الملقب بالقارئ العالم وخبير القراءات. ولد في قرية البرادعة بمحافظة القليوبية عام 1885، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد حسين، ثم انتقل إلى القاهرة في عام 1904 وتعلم القراءات على يد الشيخ عبد العزيز السحار.
1: وفي عام 1910 تخرج الشيخ محمد الصيفي في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. عاش في حي العباسية، وبدأ حياته قارئا للقرآن بمسجد فاطمة الزهراء. وفي أوائل العشرينيات انتشرت شهرته، ويعد من أوائل الذين قرأوا القرآن الكريم بالإذاعة في شهر مايو أيار عام 1934.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحببت أن أكون من المسلمين.
1: نظرا لشهرة الشيخ محمد الصيفي التي حصل عليها، فقد شارك رحمه الله تعالى في إحياء مأتم الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول.
2: ولما فتحت الشهرة أبوابها للقارئ المتمكن، طلبته الإذاعات للتسجيل لها، فكان أن سجل للإذاعات الأجنبية، ومنها صوت لندن وبرلين وموسكو، بالإضافة إلى الإذاعات العربية. وقتها لم يكن هناك صوتيات تحسن الأصوات ولا تقنية الصدى، مما يعني أن صوت القارئ هو الأصل، وخامته تظهر كما هي على حقيقتها من دون تجميل.
1: لقب الشيخ الجليل محمد الصيفي بالقارئ العالم وخبير القراءات، لأنه كان متفقها في الدين الإسلامي ولغة القرآن الكريم وقراءاته العشر الكبرى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذات مرة سئل الشيخ محمد الصيفي عن أحب الأصوات إلى قلبه فقال:
1: الشيخ محمد رفعت موهبة من السماء، والشيخ علي محمود أحدث انقلابا وتطورا في فن التواشيح والمدائح، والشيخ عبد العظيم زاهر الصوت الباكي الذي يصل إلى القلوب مباشرة. القراءة المطلوبة يجب أن يشترك في ترتيلها اللسان والعقل والقلب.
2: عرف من تلامذة الشيخ محمد الصيفي الشيخ كامل يوسف البهتيمي الذي اكتشفه وساعده، وأصبح يقدمه للناس على أنه اكتشافه، ومهد له الطريق وظل معه يقدمه لجمهور القاهرة في السهرات والحفلات حتى مكنه من الظهور والشهرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنما يسجل لشيخنا الجليل محمد الصيفي أن المحامي الكبير مكرم عبيد كان يحرص على سماعه، وذكر عبيد أنه تعلم القرآن الكريم بأحكامه الصحيحة على يديه، وكان يطلق عليه لقب شيخ القراء. وإن أحدا منا لا يعرف أن المخرج السينمائي حسن الصيفي هو ابن الشيخ الجليل محمد الصيفي.
1: انتقل شيخنا الجليل عام 1946 إلى جامع الإمام الحسين رضي الله عنه خلفا للشيخ علي محمود، وكان رئيسا لرابطة القراء.
0: وقد سجل الشيخ محمد الصيفي العديد من التسجيلات الرائعة التي

0: زالت تذاع حتى الآن في الإذاعات المصرية والعالمية، وذلك على الرغم من قلتها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: في عام 1956 أعلنت عقارب الساعة رحيل الشيخ محمد الصيفي إلى الدار الآخرة بعد أن قضى 71 عاما في تلاوة كتاب الله، رحمه الله ومتعه بجنات النعيم.
1: مشاهير القراء.

أنت العلي الأكرم، أنت العليم الأعلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الخنساء. تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية من بني سليم من قيس عيلان من مضر.
1: أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي وأدركت الإسلام فأسلمت.

0: قدمت الخنساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم وأسلمت معهم.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعرها ويستنشدها ويقول: إيه يا خناس، ويومي بيده.
0: لما قدم عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه فقال:
1: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمهم يا عدي. قال:
1: أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد يعني أباه، وأما أفرس الناس

0: فعمرو بن معدي كرب.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب.

قيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا الخنساء. قيل: لما فضلتك؟ قال: لقولها: إن الزمان وما يفني له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس. إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس.

0: حدث عبد الملك بن قريب فقال:
1: كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، تأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فكان أول من أنشده الأعشى، ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدته الشعراء، ثم أنشدته الخنساء.
0: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار.
1: فقال: والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس. فقام حسان فقال: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك. فقال له النابغة: يا ابن أخي، أنت لا تحسن أن تقول، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع.

0: قال المبرد: وكانت الخنساء وليلى بائنتين في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحول، ورب امرأة تتقدم في صناعة، وقل ما يكون ذلك.
1: وقال محمد بن سلام: وجعلنا المراثي طبقة بعد العشر، أولهم المتمم بن نويرة رث أخاه مالكا، والخنساء بنت عمرو رثت أخويها صخرا ومعاوية. فأما صخر فقتله بنو أسد، وأما معاوية فقتله بنو غطفان، وبكتهما حتى تقرحت أجفانها. فقالت في صخر كلمتها التي تقول فيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به.
0: وسأل عبد الملك بن مروان: أي نساء الجاهلية أشعر؟ قال الشعبي: الخنساء. فقال له عبد الملك: ولما فضلتها على غيرها؟ قال: لقولها
1: وقائلة والناس قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟
0: فقال عبد الملك: أشعر منها والله التي تقول مهفهف الكشح

والسربال منخرق عنه القميص لسير الليل محتقر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه في كل فج وإن لم يغز ينتظر. ثم قال: يا شعبي، لعلك شق عليك ما سمعت. قال الشعبي: أي والله يا أمير المؤمنين، أشد المشقة.

0: وتقدم دريد بن الصمة وخطب الخنساء من أبيها، فقال له: لهذه المرأة ما ليس لغيرها، وأنا ذاكرك لها وهي فاعلة. ثم دخل إليها وقال لها:
1: يا خنساء، أتاك فارس هوازن وسيد بني جشم دريد بن الصمة يخطبك، وهو ممن تعلمين، ودريد يسمع قولهما. فقالت:
0: يا أبتي، أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح، ومتزوجة شيخ بني جشم هامة اليوم أو الغد؟
1: فخرج إليه أبوها فقال: يا أبا قرة، قد امتنعت، ولعلها أن تجيب فيما بعد.

0: أكثر شعر الخنساء وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية، وكانا قد قتلا في الجاهلية،
1: وكان لها 4 بنين شهدوا حرب القادسية في السنة 16 للهجرة، وحضرتها الخنساء معهم فأوصتهم بالقتال حتى الشهادة أو النصر، وجعلت تحرضهم على الثبات والنصر.
0: وقتل أبناؤها جميعا، فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
1: وتوفيت الخنساء بالبادية في أول خلافة عثمان سنة 24 للهجرة 645 للميلاد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة من كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك.

0: وأطيعوا الله.
1: قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز من قائل في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، الشكر لله على نعمائه وآلائه خلق عظيم ومقام كريم يصدر عن النفوس المؤمنة والقلوب الطاهرة، وهو ظهور أثر نعم الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه محبة وشهودا، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا.
2: وحقيقة الشكر أن تكون حركات العبد وسكناته وخواطره ومشاعره ناطقة بالحمد والثناء على ما أولاه الله من المنن والآلاء والفضل والعطاء. ولا يتحقق الشكر إلا إذا صرف النعمة التي وهبها الله تعالى له فيما ينفع نفسه وينفع غيره من الناس.
0: ولو ذهبنا إخوة الإيمان نتقصى نعم الله الظاهرة والباطنة لطال بنا الحديث، وإن العقل لا يعجز عن وصف نعمة من نعمه والإحاطة بها، فضلا عن الإحاطة بأنعم الله وآلائه كلها. وصدق الله العظيم حيث يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
2: وشكر الله سبحانه نوع من الاعتراف بالجميل وأداء الحق لمستحقه، وهو آكد الواجبات.
1: ولهذا كان الشكر دافعا للبلاء ومانعا للعذاب. يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
0: والشكر يطهر نفس الشاكر ويقربه من ربه ويوجهه إلى بذل النعم وإنفاقها في وجوهها النافعة، مما تعود فائدته على الأفراد والجماعات.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم. وقال: أشكركم لله أشكركم للناس.
1: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟
2: دعوة صريحة إخوة الإيمان من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أمته وإلى أحبابه وأتباعه بضرورة شكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على الناس بنعم كثيرة وجاد عليهم بخيرات وفيرة، وهذا ما يوجب عليهم أن يشكروا الله ولا يكفروه، وأن يذكروه ولا يغفلوا عنه، وأن تلهج ألسنتهم بتسبيحه وتحميده وتمجيده والثناء

0: عليه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بالنعم وهو غني عنهم، ووهبهم الخير وهو ليس في احتياج إليهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
1: أقوال وآثار.
0: قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: الشكر زينة الغنى.
2: وجاء في المثل: أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك.
1: وقال ابن عطاء: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر باللسان، وشكر بالأركان، وشكر بالجنان. أما شكر اللسان فالتحدث بالنعمة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الأركان أي الأعضاء والجوارح العمل على طاعة الله. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الجنان الاعتراف بأن الله وحده هو المنعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم.
0: وقال الشاعر: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه، واستدفع الله ما تجري به النقم.
2: وقال آخر: الشكر أفضل ما حاولت ملتمسا به الزيادة عند الله والناس.
1: وجاء في المثل: إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر.

إخوة الإيمان، إن الناس في غفلة عن ذكر الله وشكره، وهم يتقلبون في نعمه، ثم يستعملون جوارح غذيت بنعمه في التعرض لمعصيته، بينما الشاكر لله يخشاه، والشاكر لله لا يجرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات، لأنه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمع سره والنجوى، ولا يجرؤ على أن يستعمل عضوا من أعضائه في عمل ليس بحلال، لأنه يؤمن أن الله تعالى يراه مهما اختفى واجتهد في الاختفاء. وكذلك لا يقدم ولا يعزم على فعل شيء من المحرمات، لأنه يؤمن بوعيد الله على من اشترأ وانتهك المحظورات. فكن أخي في الله شاكرا لله، تكن من أحباب الله، وتكن من الفائزين بمرضات رب العالمين.

اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، خذ بنواصينا إلى طاعتك، ووفقنا

لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من الحامدين المتقين الشاكرين، يا الله يا رب العالمين.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. من العناوين إلى التفاصيل، استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، وبحث معهم مستجدات الأوضاع العربية وتعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لجهود المجموعة في ترسيخ السلام والحوار، وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينتهج سياسة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم الأمن والاستقرار والحوار لحل الأزمات. من جهته أشاد الوفد بالدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة وقوية على مختلف المستويات، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام فريد على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وأشار الفائز إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية والعمل على بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار العربيين من أي تدخلات إقليمية أو دولية. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي السفير الإسباني لدى الأردن، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما،

0: من جهته أشاد السفير الإسباني بمستوى تطور العلاقات مع الأردن، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، ومثمنا دور الأردن في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان الشقيقة شوكت ميرضيايف في طشقند نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل إلى فخامته تحيات جلالة الملك وتمنياته لأوزبكستان وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. وبعث الرئيس ميرضيايف خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكد الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان في آب عام 2025، والبناء على ما تحقق من نتائج لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها البلدان. كما أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وتركزت المباحثات على وضع خطوات عملية للتعاون في قطاعات واعدة وفقا لما حددته خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقائه مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف في آب الماضي. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء استعرض وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وخارطة الطريق، وأكد استمرار العمل لإنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والمياه والبلديات والصناعات الدوائية والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والاستثمار والدفاع، تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة المقررة قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزيران إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها المسؤولون في البلدين لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتوسيع آفاق التعاون. واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار الوزيران إلى النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما اتفقا على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي واستكمال التحضيرات لزيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة. وأكد الوزيران أهمية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد استمرار العمل على إيجاد مساحات أوسع للتعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، أكد الوزيران ضرورة دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع. كما أكد تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة، واعتبرتها محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها

ودعمه لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشددا على رفض الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. نتابع فترتنا الإخبارية بأبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستنهي المهمة، وأشار إلى أن إيران تفضل الوصول إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده حققت نتائج عسكرية وصفها بالقوية في التعامل مع الملف الإيراني، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل تفضل الحلول التفاوضية، مع الإشارة إلى وجود التزامات على إيران يجب الالتزام بها، بما في ذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. وفي سياق آخر تطرق الرئيس الأمريكي إلى الحرب في أوكرانيا قائلا إن نهايتها أصبحت قريبة جدا، وإنه سيناقش الملف خلال محادثات مرتقبة في تركيا على هامش قمة حلف الشمال الأطلسي، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين في إنهاء الحرب. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في حين نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق. وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرض جانبها الأيسر لإصابة بمقذوف غير محدد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها أثناء إبحارها جنوبا، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو عن أي تلوث بيئي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الإيراني أطلق مساء الاثنين صاروخين على الأقل باتجاه سفينتين تجاريتين خلال عبورهما مضيق هرمز، مشيرين إلى أن إحدى السفينتين أصيبت بمقذوف إيراني، فيما تعرضت السفينتان لأضرار جسيمة بدون تسجيل أي إصابات بشرية. ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة وتسهيل انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. بدورها أكدت اللجنة الوطنية استعدادها لتولي إدارة القطاع بشرط توفير بيئة سياسية وأمنية موحدة، بما يشمل وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع وسطاء إقليميين وفصائل فلسطينية في خطوة وصفت بأنها انتقال إداري مهم رغم استمرار الخلاف حول مسألة نزع سلاح حماس. ميدانيا تزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري جديد، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مستهدفة خيام نازحين ومركبات ومناطق متفرقة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الهجمات وتشديد الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداءات وعمليات عسكرية متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في عدة مناطق. ففي شمال رام الله قرب مخيم قلنديا أصيب أفراد من عائلة فلسطينية بعد قيام جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية داخل مركبة كانت تقلهم. وفي جنوب الضفة الغربية أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون على منازل وأراض في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك ذكرت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة رعوية جديدة قرب تجمع بدوي شمال مدينة القدس المحتلة في خطوة تضاف إلى تصاعد التوسع الاستيطاني في المنطقة. إلى لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة في الجنوب، ما أسفر

0: عن استشهاد 4 أشخاص، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة عيترون. وفي السياق، أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما لا يخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الطرفان اللبناني والإسرائيلي لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار متدرج للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد الوزير أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وصناع قرار ومؤسسات مالية لدعم المشاريع والاستثمارات المستدامة، مشيرا إلى استمرار الجولات الترويجية في أوروبا للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، كما استعرض الإصلاحات التي عززت البيئة الاستثمارية، مؤكدا مرونة الاقتصاد الأردني وموقعه الاستراتيجي. من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأردن، مؤكدين دعمهم للمؤتمر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأوروبي لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين. قال المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي إن المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن ومواجهة تحديات شح المياه المتفاقمة من خلال توفير مصادر مائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة. وأضاف المهندس الصمادي:
1: المشروع هو استراتيجي، يعتمد على مصدر مائي مستدام، ما بنحكي عن مصادر مثلا جوفية ممكن تكون غير متجددة أو مياه سطحية بكميات غير كافية. إحنا عم نحكي عن مصدر مستدام من مياه البحر، وهاي مصدر المياه هذا معتمد بكثير من البلدان، زي ما نحكي دول الخليج أو البلدان اللي بتعاني من شح المياه بشكل عام. هلأ إحنا هذا المشروع أكيد رح يوفر البيس أو الأرضية لكل هالقطاعات إنها تشتغل بدون أي تحديات فيما يخص مصادر المياه. هلأ أكيد رح يكون خلال فترة التشغيل أو حتى خلال فترة إنشاء رح يكون في هنالك أثر اقتصادي واجتماعي على الناس الموجودين، ونحكي حتى فيما يخص المقاولين المحليين، العمال المحلية، هذا رح يكون كله إله أثر. بالإضافة على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، إحنا بنحكي لما تتوفر المياه بكميات مناسبة ومستدامة وآمنة، برضو كمان قطاعات زي السياحة أو الصناعة برضو رح يكون لها الأثر الإيجابي على هاي القطاعات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس اليوم الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق الإذاعات العاملة والتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا اللي قاعدين بتابعونا لايف الآن عبر صفحتنا أونلاين عبر صفحتنا الموجودة على الفيسبوك اسمها البث المباشر من عمان، موجودين معكم أيضا بصفحتنا على الانستغرام على اكس وايضا على اليوتيوب، كل الوسائل الالكترونية المتاحة حتى نوصلكم. بنحاول ان نوصلكم فيها، بتمنى منكم تدعمونا تساعدونا تعملوا مشاركة لحلقة اليوم وكل حلقاتنا بشكل عام. بتمنى منكم تزوروا صفحتنا بكل المنصات اسمنا البث المباشر من عمان، فوتوا اعملوا لايك متابعة لنا، وبنتشرف أكيد فيكم لأنه بهمنا أو بتهمنا آراءكم، بتهمنا مشاركاتكم، بتهمنا تعليقاتكم على القضايا التي نطرحها ونتحاور فيها على الهواء مباشر. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة إني أقول لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا هذا الصباح. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج مأمون شحادة. صباح الخير يا أبو ينال. ومن الإعداد معنا سهر الجبور. ومن السوشيال ميديا تمارا النهار، وفي التقديم مها طبيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي.

اليوم أحبائي هو الثلاثاء وقد انتصف الأسبوع، اليوم السابع من تموز يوليو للعام 2026، 7/7/2026. يوم التاريخ حلو جميل مميز للي بده يصنع إشي يعمل إشي يستغل هذا التاريخ الجميل. اليوم هو 21 محرم للعام الهجري 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم مليء بالخير والمسرات والفرح والمودة. قاعد بتفرج عبر شاشتنا الأردنية، زملائنا بيوم جديد على ما يبدو طالعين من المدينة الوردية، مش هيك أخي مأمون؟ طبعا هم طالعين في ذكرى يعني تتويجها كعجيبة، ترى هي مش أعجوبة باللغة العربية، هي عجيبة من عجائب الدنيا، مفرد عجائب، عجيبة وليس أعجوبة. طيب هذه العجيبة التي نباهي ونفاخر بها الدنيا، هذا الموقع العظيم المرتبط باسم الأنباط. اليوم زملائنا بالتلفزيون يستغلوا هذه الذكرى، ذكرى اختيارها كعجيبة من عجائب هذا الكون العظيم. يبدو أنه زملائنا طالعين من هناك، بتمنى للي عندهم شاشة وبتفرجوا على التلفزيون وشوفوا المدينة الوردية بعين وكاميرا التلفزيون الأردني. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، برضو راح نحكي كمان شوية عن البترة، بس خلينا نتفق على إشي. أنا دائما بحكي هذا الكلام، وعذروني، ليش تعذروني؟ لا مش طالب حدا يعذرني على ما سأقوله، أنا جدا واحد بعتز بلغتي وبحب أنه دائما وأبدا اللغة التي تنساب عبر أثير الإذاعة صحيح تكون يعني بيضاء قريبة من الناس، مش صعبة مش معقدة، لكن ما يكونش فيها أخطاء يعني للأمانة. والبترة فيها خطأ كبير عظيم، ما زال هناك عدد كبير من الناس يقولوا عنها البتراء ويضعون همزة في آخر هذه الاسم هذه المدينة، وهي الهمزة بريئة منها كما يقال براءة الذئب من دم يوسف، ما فيش همزة فيها، هي بترة، البترة هي البترة مش البتراء. وعلى فكرة إذا بتدخل على القواميس وبتشوف البتراء، البتراء البتراء ترى كلمة مش حلو معناها، هي الأفعى مقطوعة الذنب، وهيك حتى اسمها يعني في بتر وفي قطع، وهذا لا علاقة له باسم المدينة الوردية الجميلة البتراء. أنا بذكر أنه قبل يمكن 7 أو 8 سنوات يا أستاذ مأمون، وزير السياحة في ذلك الوقت خاطب وزارة التربية والتعليم بضرورة تعديل اسم المدينة الوردية في المناهج حتى تصبح البتراء بدل البتراء. لكن يؤسفني يحزنني أنه ما زال الناس أو بعض الناس يقول البتراء. هلا إذا كان واحد يعني تحصيل التعليم أو مستوى التعليم مش كثير متقدم ممكن يعني أغفر هذا الأمر، أقول والله هيك الرجل اعتاد عليه، لكن المصيبة حينما تستمع لشخص مسؤول يتحدث عن المدينة الوردية ومعني بالحديث عن المدينة الوردية ويقول البتراء، وبعدين أهل البتراء ما لازم برضو يغلطوا فيها، لازم يقولوا البتراء، وأهل البتراء بيعرفوا أنه هي البتراء، والناس بيقولوا أنا موجود في البتراء مش في البتراء، وسلامتكم هي البتراء. هذا في مثل هذا اليوم اختيرت البتراء كعجيبة من عجائب هذا الكون. وهذا إخواني التصنيف في ذلك الوقت لعب دورا كبيرا وعظيما أنه تفتح عيون العالم على البتراء. طبعا يوم الواحد يجي يدرس أنه عجائب الدنيا 7 ومنها مدينة البتراء، فأكيد رح يسعى لزيارة هذه المدينة، ومن زارها يعي ويعرف تماما قديش فاته للي ما زارها وما مشى في سيقها وما وقف قدام خزنتها وما مشى باتجاه مذبحها وما عرف تفاصيلها. بالمناسبة يقال والعهدة على الراوي إنه المدينة الوردية ما زال هناك الكثير من أجزائها ليس مكتشف، وأعتقد إنه هذه تصريحات أصل لمسؤولين في إقليم البتراء والمعنيين بالشأن السياحي، يعني البتراء ما زالت فيها فصول غير مكتشفة غير معروفة مرتبطة باسم الأنباط، وإحنا يعني دائما وأبدا نتحدث ونباهي بالأنباط. شوفوا إخواني في مصر على سبيل المثال، ترى إخواننا في مصر الحدوتة السياحية عندهم

رائعة، حدودة السياحة عندهم رائعة، الناس يعونها تماما فن الترويج السياحي بمصر ما شاء الله عليهم. حتى هم بينادوا يعني بقولوا الفراعنة، وأصبحت كلمة الفراعنة مرتبطة بمصر، مرتبطة بمصر، أجدادهم الفراعنة، ومن قال عنهم الفراعنة، وكثير من الأحيان بدل ما تقول مصريين بتقول الفراعنة. ما بعرف ليش احنا ما استغلينا هذه التفاصيل، يعني أن نوصم الأنباط ونربطها بتفاصيل بحياتنا على سبيل المثال. أعجبني من قاموا على تصميم القميص الخاص بمنتخب منتخبنا الوطني. هلا انتم احنا حكينا عن كتافه انه كيف مستوحى من الشماغ اللي كان محطوط على كتف جلالة سيدنا وهو بتابع احدى مباريات منتخبنا الوطني، لكن برضو في قضيه كثير مهمه، الارقام اللي مكتوبه شفتوا على هذه الفانيلات مختلفه، يا مرتبطه بالكتابه النبطيه بالمناسبه، الارقام اللي مكتوبه على ظهر هذه القمصان التي تخص أرقام اللاعبين مكتوبة يعني شيء له علاقة بلغة الأنباط. لازم نحكي كثير عن الأنباط وعن قصة الأنباط وعن تاريخ الأنباط، ولازم إحنا نعرف أكثر عن الأنباط. اليوم نحكي عن السردية، والسردية مرتبطة بالإنجاز وتاريخ الأمم والحضارات اللي مروا على هذا المكان، وأكيد في يوم من الأيام كانت واحدة هذه إحدى القبائل أو القبائل العربية، وهذول العرب أقحاح الأنباط اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة، وتقدمهم وسيطرتهم في ذلك الوقت على طرق السياحة وعلى المنطقة بشكل عام. بساهد نقرأ أكثر عن البتراء، نعرف أكثر عن البتراء، نروح نزور البتراء. ترى إخواني ما تزعلوا مني، أنا بستغرب إنه في واحد بسمعني أردني ما زال لم يزور البتراء. يعني نحن نباهي فيها الدنيا، نفاخر فيها الدنيا، نتحدث عنها، ويؤسف إنه بعض الأردنيين ما زاروا البتراء، وآخر مرة زاروا البتراء قبل 20 وقبل 30 سنة. أنا قبل فترة واحد بقول لي يا أخي حلو وجميلة، بس والله ما في خدمات، يعني ما في خدمات، مش خدمات، ما فيش خدمات فيها. ويا آخر واحد قلت له يا أخي أنت متى زرت؟ قال والله رحت وأنا مع أهلي وأنا صغير. قلت له يا أخي خبرك فيها. اليوم مدينة البتراء مدينة كبيرة، خدماتها مميزة، فنادقها، مطاعمها، ليس فقط حتى على صعيد الأثري، حتى فيها صعيد طبيعي. اليوم فيها كثير من المخيمات المحيطة بها، مخيمات جميلة جدا، يستطيع الناس أنهم يخيموا فيها، وفيها فعاليات كثيرة، وفيها عمل للأمانة، وأهلها طياب. وادي موسى يا سلام، ما أجملهم وما أحلاهم وما أطيبهم. إذا أردتم أنكم تزوروا الناس وتشوفوا حسن الملقى، فليس لكم إلا أن تزوروا وادي موسى وتشوفوا أهل موسى الطياب وعاداتهم وتقاليدهم وابتسامتهم وفرحهم، وناس طيبين كما هم كل الأردنيين. يسعد صباحكم وصباح الخير لمدينة البتراء العظيمة.

يلا على سيرة البتراء، صباح الخير لكل أهل البتراء ووادي موسى اللي بسمعونا وبيتابعونا. هي منهم أم مراد بتقولنا صباح الخير. إيمان أبو ليلى بتقول رحلات إلى البتراء مع أردننا جنة فعلا، وبعدين أسعار منافسة والله، بتروح وبتنزل بفندق 5 ستار 5 نجوم وبتروح على يعني بتشوف أفضل الخدمات وأروعها وأجملها فعلا فعلا فعلا بمبالغ متواضعة جدا. ما تضيعوا هاي الفرصة، روحوا. وبعدين الأجواء حلوة، إحنا بالصيف وأجواء البتراء حلوة بالمناسبة، يعني بالصيف مش حارة جدا لأنها أساسا هي مناطق باردة بالشتاء، فأعتقد إنها من المناطق المناسبة لزيارتها تضاريسيا طبيعيا مع أيام الصيف. هذه دعوة للجميع أنكم تروحوا تزوروا البتراء. صباح الخير لهلا أبو الرب وابراهيم لنسور ويسبر هارت، يعطيك الف عافيه. جهاد الكسواني بقول لي قبل اسبوع الحجه كانت في البتراء، وحط همزه واحنا لنا ساعه قاعدين بنقول لكم ان شاء الله. يا اخي خليتني اندم. خليتني اندم، يا اصبتني باحباط عظيم. طلال

أسعد المحاميد يتمنى لمنتخب مصر التوفيق اليوم. اليوم 7/7 يوم الفراعنة سيواجهون التانجو الأرجنتيني. أخذتنا مباريات كأس العالم، أخذتنا. ما تنكروا تأثير وسحر الرياضة في نقل كل شيء عن العالم. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، النرويج كنا بنعرفها صح؟ مأمون كنا بنعرف النرويج، من منا لا يعرف النرويج؟ طول حياتنا بنعرفها، لكن كنا فتنا وأخذنا معلومات زيادة عنها بعد ما شفنا الله يسامحه هالاند. يا أخي شو هذا؟ شو هذا البني آدم؟ وكنا فتنا نشوف رقصة تبعيت التجديف، ترى شفت مبارح فيديوهات رهيبة حتى في مجلس الأمة لديهم، في مجلس الأمة مارسوا هذه الحركة الجميلة. الجيش قدم هدية عندهم للمنتخب، كل وحدات الجيش مارست رقصة تجديف اللي بقولوا فيها رو وبروحوا بيجوا على حركة السباحة. طبعا زي ما قلت لكم مبارح، اقتداء بأجدادهم الفايكينج الذين ركبوا البحار وجالوا وصالوا، كان منهم القراصنة ومنهم التجار، يعني كان منهم اللي بينح ومنهم السيء، لكن تأخذ عنهم صورة دائما وأبدا عن الفايكينج. لكن طبعا أكيد شعوب وحضارات عديدة. مثلا على سبيل المثال كنا مهتمين، فتنا وقرأنا وشفنا وعرفنا معلومات عنهم وعرفنا تفاصيل. هذا هو سحر الرياضة، هذه هي الأدوات الناعمة التي تجعلنا ندخل نبحث وندرس ونقرأ عن بعض المناطق، عن بعض الناس، وإحنا بالأساس دون أي تكلفة. زي الراس الأخضر، جمهورية الراس الأخضر كابو فيردي على سبيل المثال، كنا دخلنا وسمعنا وقرأنا وتابعنا وفهمنا شو بيعملوا شو بيسووا شو بيشتغلوا. هذا هو السحر الرياضي. مبارح كنا دمعنا وحزننا حينما غادر الدون كريستيانو رونالدو كأس العالم، لن يعود له بعد اليوم. عمره ما شاء الله قرابة 41 سنة الدون، يعني بينه وبينه سنة. طب والله أنا لو شاحط واحد ركض زيه ما ولا مستشفى في الأردن بتقبلني، أقول لك وضعه صعب. ما شاء الله بهذا العمر يركض ويلعب، لكن الرجل خلاص يبدو أنه بدأ يلملم أوراقه الأخيرة لمغادرة الملاعب على ما يبدو. عموما كنا نتفاعل وبنشوف كل مباراة وبنتابعها وبنشوف شوف كيف دخلت السياسة وحديث ترامب تدخله وحديثه مع الفيفا لأجل إلغاء بطاقة حمراء عن إحدى أو عن أحد لاعبي الولايات المتحدة. يعني قصدي هذا التفاعل العظيم، يعني ترويج تسويق بالمجان، ما فيش تدفع مليارات وملايين وإعلانات تبثها لا لا لا لا لا لا لا، هذا ترويج بالمجان الرياضة. وإحنا اليوم نستطيع أن نستغل هذا الجانب، لأن إحنا اليوم عندنا منتخب ما شاء الله شباب بجننوا مرتبين متكتكين، وعندنا لعب وعندنا أداء، والأردن متقدم اليوم وناهض في هذا الصعيد. نستطيع أن نروج للأردن كاملة، ليس فقط للسياحة فيها، والله للسياسة وللعمل وللعلاقات وللفلكلور وللتاريخ، من خلال مبارياتنا، من خلال مشاركاتنا، وهذا ما نعول عليه إن شاء الله في الأيام القادمة.

أنا والله حزنني مبارح كريستيانو رونالدو، صح؟ حزنت حينما غادر. يا الله يا أخي، النهايات ما أصعبها، النهايات صعبة دائما. مبارح أعجبني أحد الأصدقاء، والله هي صديقة، أنا بقول أحد الأصدقاء بلاش تكونوا مثير قاعد بتسمعنا. أحد الصديقات كانت بعبر صفحتها شيء أعجبني، حتى سويت له سكرين شوت، قلت خليني أقرأه، والله اليوم يستاهل الأمر أن يقرأ إذا لقيته. بعرف شيء كاتبيته أو ناقليته، بتقول خروج كريستيانو رونالدو من المونديال لم يكن مجرد خسارة، ركزوا بالله بكلامه، مجرد خسارة منتخب، بل لحظة أثقلت قلوب كل من أحب أسطورة اسمها كريستيانو رونالدو، وإن كانت هذه آخر محطاته في كأس العالم فلم يكن يليق بمسيرة كتبتها الإنجازات وحفرتها الأرقام أن تسدل ستائرها قبل الوصول إلى النهائي. لكن التاريخ هذا اللي بدي أقول لكم إياه، لكن التاريخ لا يخلد النهايات، التاريخ ما بيخلد النهايات، التاريخ يخلد العظماء، ولذلك رونالدو خلد اسمه. ترى بالمناسبة كثير من الشخصيات التي مرت

هذه الحياة يا أحبائي، اسمعوني والله أنا أقول الكلام هيك نابع من قلبي، ترى ما اهتمينا بنهايتهم صح؟ وما خلدتهم نهاياتهم، خلدتهم إنجازاتهم. كنا بنعرف مثلا على سبيل المثال الحصر كل شخصيات، خلينا أبدأ من شخصياتنا العربية والإسلامية التي تميزت كلها بصعيد السياسي الثقافي الاجتماعي الفني، كله كله كله كله ما اهتمينا بنهايته. يعني لا، حينما نذكره لا نذكر نهايته كيف مات، نذكر ماذا أنجز. هذه قيمة اللي الشيء المكتوب على السوشيال ميديا. والله بدي أذكر اسمها مجد عدنان، صديقة موجودة عندنا، تحية لها. فالتاريخ لا يخلد النهايات، التاريخ يخلد العظماء. تاريخك إنجازك هو من يخلدك. وكل العظماء اللي مروا في التاريخ، نعرف أينشتاين، بس من منا اهتم بقصة وفاة أينشتاين؟ كنا بنحكي عن نظريته النسبية، أهم إنجازاته على سبيل المثال. نيوتن، مهتمين بنظرية أو عفوا قانون الجاذبية اللي أوجد نيوتن، من منا درس عن نهايته؟ كل زعمائنا على الصعيد العربي والإسلامي، خلفاء وغير، ما تمينا بنهايتهم كيف ماتوا، منهم من مات مقتولا، منهم من مات مسموم، ولكن استعرضنا تاريخهم، إنجازهم، قوتهم، عملهم، تطورهم، ما قدموه للبشرية، ما قدموه للإنسانية بالفن. من منا اهتم ليدرس تفاصيل موت كوكب الشرق؟ كان عنده مشكلة بالغدة على ما أعتقد، بس من منا درس التفاصيل المتعلقة؟ لكن اسأل أي واحد عن الأطلال سيقول لك ما هي الأطلال، اسأل أي واحد عن ثورة الشك سيقول لك ما هي ثورة الشك. كذلك عبد الحليم، عرفنا أنه مات بالهارسيا، لكن ما بنعرف تفاصيل موته، لكن نحن بنعرف قارئة الفنجانين وكل أغاني الجميلة على صعيد الفن. على صعيد كنت مبارح أتابع فيديوهات عن أحمد زكي مثلا، هذا الأسطورة الفنية بمصر على سبيل المثال الحصر. مش كثير وقفنا على قصة مرضه اللي استمرت سنة ووفاته وكيف، لا لا لا، اهتمنا بإنجازاته. كنا نقول عنه هذا العبقري، يمثل بعيونه، يعني يتغير هذا الشخص وفقا للدور الذي يمثل. حينما جسد شخصية عبد الناصر رأينا عبد الناصر، حينما جسد شخصية الرئيس برضو المصري الراحل السادات رأينا السادات. يعني احنا استذكرنا هذا فيه، هذا استذكرنا فيه. حينما نتحدث عن راحلنا العظيم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى، هذا حديث الأردنيين، وبس يتحدث الأردنية عن شخصية أردنية حفرت أنجزت بنت، نتحدث عن جلالة مليكنا الله يرحمه الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى. هلا على رغم انه يعني كانت وفاته صعبه جدا، ابكت الاردنيين، وجنازته سميت بجنازه القرن العشرين في حينها، ووقف الاردنيون امام ابواب المدينه الطبيه، بكوا لايام وايام الى ان اعلن نبأ وفاته، وكانت مؤلمه. لكن بس نستذكر اليوم، نستذكر حسين العظيم الباني صح؟ نستذكر إنجازاته، قراراته، خطواته، شكله، كلامه، حديثه. لا نتوقف كثيرا عند قصة النهاية، لأنه كل شخص له نهاية، وأدعو الله في ختام هذه الفقرة أن يحسن الختام ويحسن النهايات للجميع. يطول عمركم يا سيدي. عمرو دياب بقول أنا مهما كبرت صغير،

يا الله ما أجمل أن تصنع لنفسك أثرا. والله ليس من باب أن أدفعكم معنويا تدخلوا الآن يعني على أعمالكم نهبين للإنجاز، مش نهبين، نهيمين عفوا. أن تدخلوا نهيمين للإنجاز. يا الله يا ما مر على هذا الكون. يقول هذا الكون الحالي بهذا الشكل له 4000 أو 300,000 أو لا مش 300 مليون سنة. هذا الشكل هيك بيقولوا. بيقولوا البشر من 4 مليون سنة وجدوا أحفير مرتبطة لوجود بشر. بغض النظر عن الأرقام مش كثير دقيقة نوقف عندها، وفيها حتى خلافات بين التطوريين وبين

الصينيين وغيره وغيره. لكن ما يهمني أنه هذه الحياة كم مر عليها من الناس، يعني هيك لحظة صفاء. يعني أنا بتمنى أنك تصفى وتفكر، بس إذا كنت بالسوق لا ما يعني إذا كنت قاعد بالسوق لا ما تمارس هذا الفعل أو صف على اليمين بدك تفكر. فكر كديش مر على هذه الحياة بشر، وكم حفظنا منهم. لو الآن تيجي تكتب السجل كتاب اسمه كتاب التاريخ، والسجل فيه كل شخصية معروفة مش معروفة أنجزت عملت علمت مع الناس بلهجتنا الأردنية، علم مع الناس كديش بتكتب؟ تكتب 100,000 200,000 مليون شخص، مليونين. لكن ما قديش مر على هذه البشرية المتواجدين الآن على الأرض، المتواجدين الآن فقط 7 مليار ل 8 مليار وصلوا 8 مليار بالمناسبة. طيب هذول ليش تميزوا عن كل الناس؟ لأنهم صنعوا أثر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ترى العمل عبادة، والله عبادة. في حديث نبوي عندما يعني تدخل بتفاصيل النص، لكن يقول إنما الدين الأخلاق، تعاملك إنجازك عملك. اسمعوا إلى الخطب، اسمعوا إلى الشيوخ. هل أهم نقطة يقولوها أن البشر خلقوا هذه الأرض لأجل غايتين لا ثالث لها؟ الأولى عبادة الله سبحانه وتعالى، الثانية أن تعمر في هذه الأرض. وتعمر في هذه الأرض معناها تبني، تبني معناها تعمل، معناها تنتج. يعني اليوم إخواني أي مكان أنت مسؤول عنه موجود فيه، ترى هذا شيء كبير على رغم تواضعي. إذا كنت تظن أنه يعني حتى لو فاتح دكانة صغيرة، بقالة صغيرة في حي صغير، ترى هذا حيز وهذا كيان تستطيع أن تقدم من خلاله خدمة، تخلد اسمك على الأقل في حيك. ترى مش مطلوب منك تكون اسمك مخلد بكتاب التاريخ إلى جانب نابليون بونابرت، ما بونابرت على سبيل المثال. وهذه الشغلة لا لا لا، أن تخلد على الأقل في حيك، بين أهلك وقرائبك، في مدينتك، في محافظتك، في بلدك. ليس بالضرورة أن تكون يعني شخصية عالمية. كثير من الناس خلدوا اسمهم وقدموا شيء للبشرية ولأنفسهم ولأهلهم من وراء، من وراء لأبنائه. في ناس عايشين على ذكر جد جده، على ذكر جد جده، بقولوا هذا جد جده فلان. ما أجمل أن تترك لك أثرا، ولا يمكن أن تترك لنفسك أثرا إذا ما كنت الآن سعي إلى عملك بالخير. صدقوني المتكاسلين خارج أسطر التاريخ، الفاسقين والفاسدين خارج حدود التاريخ، كلهم خارج حدود. قل اعملوا اللي بيعملوا. المتوجهين إلى أعمالكم، فرصتكم كي تحفروا بالصخر أساميكم، تخلدوا أنفسكم. يسعد صباحكم جميعا.

صباح الخير يا أم عبد الله كبها راجع عودة صبيح، كل الحب والاحترام أخونا الحبيب رزق التلاوي خالد زريقات، طبعا أبو شاكر الخلايلة، يا حي الله، يا أهلا ويا سهلا. شرف أو شريف، أظن كل مرة أقول شرف، شريف ضمرة صباح الخير يا شريف. رهف شديفات صباح الخير يا ستي، الله يرضى عليك. أم دحام كل الحب والاحترام أخونا الحبيب محمد أمين المعاطب، بقول والله البتراء ما زالت تكتب المناهج بالهمزة، وفي بعض أيضا محركات البحث تنكتب بالهمزة للأسف. والله إني أنا بتفق معك للأسف. بقول كيف أقنع ابني وبنتي إنها غلط يقتنع؟ بس أنا وإنت نقرر نقول عنها البتراء، مامون ورانا راح يقول البتراء، وبعده راح يقول البتراء، والناس كلها راح تقول البتراء. أبو باسل الثوابي من نعور.

بقول لكم صباح الخير رجاء صنقرط. صباح الخير يا رجاء. بهجة العبويني أكرم شرف الخالد صديق الحبيب، هذا المدون الإلكتروني والمصور الفوتوغرافي الرهيب. صباح الخير يا حبيب. كان ترى كان في زيارة، شفته على صفحته زاير تدمر وموثق مجموعة من الصور والفيديوهات. روعة روعة والله يا أكرم. بقول لي الأنبياء هم صفوة البشر، الفرق بين الجينات البشرية غيرها أقل من 0.1%، لكن التنوع في الثقافات البشرية هو دائما مدهش مفاجئ بطرق مختلفة، تكون النتيجة واحدة، إنسان واحد. صدقت. مشعل المساعيد من قلب البادية الشمالية الشرقية بصبح عليكم. محمد عطى الطوافش صباح النور والسرور. إخواني بحكي أنا وزميلتي مها طبيشات، تقولي بالله يا صدام بكرة صباحا يعني نوه لأملياء أولياء الأمور يديروا بالهم على أبنائهم، خاصة سمعنا عن أكثر من حادثة جرت خلال الأيام الماضية الأسابيع الماضية، الضحايا كانوا فيها أطفال، مثل الحادثة اللي سمعنا عنها بالصويفية، راح ضحيتها شاب بعمر الزهور، يعني توجيه عمره 17 سنة. وبرضو مبارح على ما أعتقد بالمقر يا أستاذ مأمون، طفل عمره 12 سنة من جنسية عربية، قبل يومين أو ثلاث أيام حادثة، مش حادثة قتل لا حادثة عادية، للأسف ضحيتها طفلة مسكت التليفون هربت دخلت بدها تخبى عن أهلها أنا ماسكة التليفون تلعب فيه، فاتت على الغسالة وسكرت على حال باب الغسالة. ترى قصة غريبة سبحان الله. بحثوا عنها أهلها فما وجدوها، بعد حين وجدوها متوفية في الغسالة. أنا بتخيل إنه هاي الطفلة أكيد دقت على باب الغسالة، نادت على أهلها وهي تلتقط أنفاسها والأكسجين يختفي من هذه الفوهة وما سمعها حدا. مؤلم مؤلم مؤلم. إخواني ديروا بالكم على أبنائكم، ديروا بالكم على أنا والله زمان، وهذا سر لا أخفيكم فيه، أنا بعتبركم إخواني وبقولكم هذا الكلام. يمكن الواحد قبل ما يجي أبناء وهذا ممكن بيسمع القصص هاي وبعتبرها عادي، لكن اللي عنده أبناء يعي تماماً حقيقة أنك دير بالك عليهم. بعجبني يعني حتى مش عيب تكون جبان خويف على ابنك، مش عيب والله مش عيب، لأنه الهدف نبيل. خاف خاف على ابنك، لا مش معناه أنك يعني تسكر عليه تضغطه لا لا لا، قصدي خليه يمارس، لكن خاف عليه خاف عليه. ليش بقول لك مش غلط تكون جبان عليه؟ ما حد يظن أنني استخدمت توصيف مش لائق عبر الأثير، لا والله، لأني سأروي قصة. هذا شاعر سعودي أنا بحبه جدا، اسمه ياسر التويجري، أكيد فيكم ناس كثير بيعرفوه، شاعر سعودي جميل وعظيم، واحد من أهم الشعراء النبطيين. ها شايفين بنقول شاعر نبطي نبطي نبطي، نسبة للنبطيين قبائل العربية اللي كانت موجودة في كل هذه المنطقة في الزمان. عموما ياسر التويجري سئل هذا السؤال وأنا شفت الفيديو، سأله المذيع قال له بتخاف، هو يسأل السؤال قصده أنه شاعر أنت بتخشى يعني وأنت بتكتب، عندك جرأة تكتب اللي بدك إياه، يعني هيك القصد بالسؤال. شوف هالإجابة الرائعة، طيب شو قال له يا مامون؟ قال له شو؟ قال له بتخاف يعني أنت جبان. قال له قبل ما يجيني أولاد ولا بعد ما أجاني أولاد؟ فهالمذيع استغرب، قال له يعني بتفرق؟ قال له طبعا، أنا قبل ما يجيني أولاد كنت شجاع ولا أخشى أحد، لكن والله بعد ما أجاني البزارين، بلهجة أهل السعودية البزارين يعني الأطفال، قال والله بعد ما أجاني البزارين أنا أصبحت جبانا، أنا جبان. كل واحد عنده أبناء بفهم هذا الكلام. الواحد بس يجي أولاد بخاف، حتى بصير خاف على رزقه في شغله، بلت بقول لك يا عمي أنا براي بدأ عيش ناس. فديروا بالكم على أولادكم، مش معنا لا سمح الله أنه يعني عندنا الوضع مخيف إلى حد تمنعهم يطلعوا، لا، لكن في كل بيئة في كل مجتمع بصير حوادث مشاكل قضايا قتل، زي ما في إنجاز، زي ما في تطور، زي ما في أولاد وأطفال يصلوا إلى العالمية، زي ما في ناس يحظون بأجمل حياة، في ناس بصير معهم هاي المشاكل. فديروا بالكم على أبنائكم، عينكم على أبنائكم. إخوان التربية موضوع الهواتف، هذا الهاتف اللي أصبح نافذة على العالم ومنها ممكن تدخل على كل شيء في هذا الدنيا، هذا خطير والله. يعني الله يعين الآباء هذه الأيام. زمان كان أبوك وأمك يعني إذا بدو يمنعك يسكر عليك الباب ويقول لك فوت على غرفتك،
وتفوت على غرفتك وتظن أنك في سجن، فتضطر ترجع تقوم وتعدل سلوكك عشان أبوك وأمك يقول لك اطلع من الغرفة. اليوم يعني متعتك أنك تفوت الغرفة.

غرفة ويتسكر عليك وتلفونك معك. وأكبر عقاب اليوم، بعرفوا الكلام هذا الآباء، أكبر عقاب إنك تقول لطفلك هات التليفون من إيدك. فديروا بالكم، ديروا بالكم، وسلامات للجميع، والله يخلي لكم أولادكم.

راح نظلنا نحكي عن الأبناء وعن الشباب، لكن في إشي في عمل وفي إنجاز. أنا اليوم ربط أحكي عن العمل وأحكي عن الشباب، شوف كيف كمان شوية الخلطة السحرية راح نسويها لكم على الهواء. لكن قبل ذلك صباح الخيرات لحمد بني حمد، ما أن ذكرنا اسم مهد بيشات على الهواء حتى الناس كلها صارت تبعث وتسلم على يا أخي محبوبة مهد، والله العظيم محبوبة أكثر منه، وأنا بعترف بهذا الشيء على الهواء، والله محبوبة أكثر منه أخي، طيبة بشوشة ودودة ودودة، ما بتزعل، مش حساس، يعني ما شاء روعة. أم مراد الله يخليها، أخت غالية. مالك المخزومي صباح الخير، بصبح على أم وأم إيهاب الله يحفظ لك إياها. محمد زايد لغريبات سهر أو سحر الصيفية. قول لي أنا عمري 16 أو إلي 14 سنة، متخرج من معلم صف، لكن هذا تم إيقافه التخصص معه، نعرف هاي القضية، قصة كبيرة، لا توجد له تعيينات، وهذا بلاش نيجي نحكي الآن بالماضي، يعني كان قبل ما يعني يصير أضعاف خريجي هذا التخصص، أنه تم استنفاذ هذا المخزون منه وإيقافه بالتدريج وضمان توظيف الناس اللي اشتغلوا عليه. مثلك مثائل يا سيدي. عموما صباح الخير لمين؟ احمد الشديفات صباح الخير. رهف الشديفات بتقول يوم في حادث في الموقر امبارح، الحادث مش اليوم ستي، الا اذا في شيء جديد الله يستر. طيب صباح الخير لنور سلامه. يعجبني مين اللي قال لي الدنيا كلها بتكتب البتراء. طبعا انا بشوف التلفزيون الاردني الان، والله ليس ترويجا لشاشتنا، لكن انا شايف فوق مباشر لواء البتراء دون همزة مكتوب لواء البتراء، وبالكتب المدرسية محمد أمين المعيطة تم تعديل الهمزة من البتراء، صار اسمها البتراء. صباح الخير لبثينة عابدين وأم ممدوح الشخم. ولؤي الكفارنة، طارق هيك الاسم البيبي صباح الخير. يرضى عليك يا ماهر منصور خريسات، ومع محافظة أميرة الزواهرة. محمود عميرة صباح الخير، أو عميرة صباح الخير. منيف الطراونة صباح الخير يا سيدي من المزار الجنوبي بتواصل معانا، وحي الله في أم نعيم ومين. طارق البيبي بقول يوم إذا بتأخذ التليفون من إيد ابنك بيعمل لك 100 مشكلة. صحيح، وأمه بتقول لك خلي التليفون معاه ليدوشنا. للأسف. والله كلامك سليم. على صباح الخير هيك حساب اسمه على طار الفخر أردنية، والنعم فيك ومن أردن ومن كل نشميات الأردن. صباح الخير يا رهف الشديفات. جهاد الكسواني قال بعتذر انه كاتب البتراء. لا مش مشكلة، غلط مش تغلط، المشكلة مش تغلط، المشكلة انت تستمر في الخطأ، بالعكس. صباح الخيرات والليرات عليكم جميعا، حلوة هاي الليرات. أبو طراد صباح الخير. سالم خطار وافتنا بريزات ومن السلط، مين السلط؟

0: صبحنا عليه من السلط. ماهر منصور من السلط السلطانة، والله ما أجملها السلط. حسن عبد الله الزعبي، صباح الخير يا سيدي. تيسير بعيرات ومحمد فريد العمري. حبايبي وعزائي، كنا نحكي عن الشباب وعن العمل. اليوم هو اليوم الوطني للتشغيل. تواصلونا مع مديرية التشغيل في وزارة العمل، زملائي بالإعداد، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. خلينا نحكي شوي. اليوم في 15 موقع يستقبل الشباب. أصحاب المنشآت والشركات يأتوا بالتنسيق مع وزارة العمل باحثين عن موظفين. الوزارة بدورها تقوم بالتنسيق على مدار، وتعب أكيد بذل على مدار أيام وأيام للأمانة للحقيقة يعني. وخلينا نشوف كيف نتائجه، نتكلم أكثر عنه. أحبائي وعزائي، اليوم المفروض في الأخبار اللي قرأتها أنه في 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل. يسرني أن أرحب على الهواء مباشرة بعطوفة الدكتور فادي الدرابسي، مديرية التشغيل في وزارة العمل. صباح الخير يا دكتور فادي.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
0: كيف أصبحت؟
1: والله نحمد الله، الحمد لله.
0: يعني بداية وبادئ ذي أمر كما يقال، أنا بدي أوجه لكم الشكر، لأن بعرف أنه هذا اليوم الناس قد تعتقد أنه عادي، شباب بيطلعوا لهذه المواقع باحثين عمل، في هناك أصحاب محال، منشآت، شركات، غير وغيرات، ويبحثون عن موظفين، تنسيق، تدوين. لكن أنا بعرف أنه هذا اليوم، هذه الساعات، أكيد يعني أخذت من وقتكم أيام وممكن شهور لأجل هذا التنسيق والترتيب بين أصحاب العمل والشركات والمؤسسات والمواقع، والدعوة لأبناء الأردن للتوجه في هذا اليوم. إن شاء الله أنه مع مسعاكم يصل إلى هدفه وتحققوا فيه المنال. ولكن هو الأيام الوطنية هذا للتشغيل أصبحت موجودة عندنا عام بعد عام، وأكيد أنتم عام بعد عام تقرؤون بالتفاصيل، تجروا مقارنات، تبنوا وين المشاكل، وين الصح، هل استمروا الموظفين، هل تم توظيف عدد جيد، ما تم توظيف، ما هي نوعية الوظائف اللي عليها إقبال، ما هي نوعية الوظائف اللي الناس بيطلبوا عليها موظفين، إلى أي درجة استفادوا اللي بالسنوات الماضية خاضوا هذه التجربة. أكيد في حديث كثير، كلام كثير، وفي ترويج لهذا اليوم. فأنا بدي أترك الهواء معك، أكيد لك بداية أن تتحدث بداية عن الموقع وعن أيامه وعن هذه المواقع وعن هذا اليوم. تفضل يا سيدي.
1: نعم، أسعد الله صباحك أخي صدام وصباح جميع المستمعين. حقيقة يعني اتركني بس يعني أتكلم.
0: أنا تاركك، خذ راحتك سيدي، والله معك اليوم. هذا الهدف نبيل، احنا بنحكي عن شباب الأردن، عندنا مشكلة كبيرة أو مشكلتين كبيرتين، هم البطالة والفقر، وهذا المسعى اللي أنتوا ساعين إله يلعب دور أساس في معالجة هاتين المشكلتين. فلذلك لو طلبت مني وقت البرنامج لقلت لك أبشر، تفضل.
1: كل شكر أخي صدام، كل شكر. زي ما بتعرف أنه وزارة العمل لها دور محوري في تنظيم سوق العمل ورسم سياسات اللي مشانها اللي هو الحد من البطالة وتوفير فرص العمل. وجلال سيدنا دائما بوجه نحو توفير مبادرات وبرامج هادفة إلى تمكين الشباب من الأردني توفير فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة. طبعا هذا من خلال بناء شركات فاعلة بتكون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وحقيقة يأتي إقامة هذا اليوم الوطني الثاني للتشغيل هو تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من خلال جمع الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل في مكان ومنصة واحدة، بتم خلالها توفير فرص تشغيل لشبابنا الباحثين عن عمل، بحيث أنه هذا اليوم زي ما حكيت حضرتك أنه راح يكون في 15 موقع، راح يكون بنفس التوقيت من الساعة 10 إلى الساعة 2، 4 مواقع في العاصمة عمان، وكذلك في عندنا في مختلف محافظات المملكة. هلا الجهد الحمد لله، يعني ما بنحكي عن حالنا، الحمد لله كان في جهد من قبل مديريات العمل في مختلف محافظات المملكة.
0: نعم.
1: بدعوة شركات للمشاركة وحصر فرص العمل حتى أنه يتم عرضها في هاي المواقع. يعني احنا توجهنا للشركات، الشركات طلبنا منهم شو الشواغر المتوفرة عندهم، بحيث أنه تكون هاي الفرص حقيقية.

0: فيها أكبر شريحة ممكنة من الباحثين عن عمل. هاي باختصار يعني اللي هو اللي
1: طيب جميل، ممكن نعلن عن أسماء المواقع، وإذا بدك أنا بساعدك
0: نعم.
1: بالذكر هذه المواقع، لأنه أكيد الآن بسمعونا إما أولياء أمور لشباب باحثين عن عمل، أو الشباب ذاتهم أو أنفسهم بسمعونا وتكون فرصة لهم أن يذهبوا ويتقدموا لهذه المواقع بعد أمرك.
0: زي ما حكينا أنه في 15 موقع، مثلا نذكر في شرق عمان، في سحاب، في راح يكون في الملعب البلدي في سلبود، عندنا في ناعور قاعة دبيان، في الجيزة راح يكون في قاعة بلدية الجيزة الجديدة، في مادبة راح يكون في قاعة جمعية الأزهار التعاونية، في محافظة البلقاء راح يكون في مؤسسة إعمار الصل، في العقبة راح يكون في مدينة العقبة للشباب نادي الأمير حمزة، محافظة الزرقاء في قاعة نقاط المهندسين، في محافظة الكرك راح يكون في قاعة معهد تدريب مهني إناث الكرك، بمحافظة معان راح يكون في قاعة غرفة تجارة معان، وطفيلة في قاعة نادي معلمي الطفيلة، محافظة إربد في قاعة مؤسسة إعمار إربد، محافظة جرش قاعة مديرية ثقافة جرش، وفي محافظة عجلون كلية عجلون الجامعية، وبرضه في عندنا في محافظة المفرق في نقابة المهندسين، وطبعا في وسط عمان راح يكون في المدينة الرياضية في قاعة عمان الكبرى،
1: اللي هي الفعالية الرئيسية بتكون في المدينة الرياضية، مش هيك سيدي؟
0: نعم صحيح.
1: طيب ما هو المطلوب إذا حدا بسمعنا الآن من الشباب وقرر يعني أن يستغل الوقت يروح على بيته ويلبس ويطلع الساعة 10 راح تبدأ الفعاليات حتى الساعة 2، مطلوب منه يجيب معه أوراق، في أوراق محددة لازم تيجي معه ولا شو؟ غير السي في، السيرة الذاتية.
0: صحيح، يعني احنا بنوجه دعوة من خلال منبركم الكريم انه شبابنا يتوجهوا لهاي المواقع. احنا راح نبلش ان شاء الله فعاليات من الساعة 10 وحتى الساعة 2. بنطلب منهم احضار هوية شخصية، السيرة الذاتية، لانه في بعض الشركات تطلب
1: بتقول لك اعطيني سيرتك خليني اشوفها.
0: بالضبط، حتى انه يعني بشكل اسرع يقرا البيانات.
1: هلا اليوم حتى الكترونيا بتكون حاضره معاه، موجوده يعني بي دي اف على تليفونه، بقدر يرسلها مباشره عبر الايميل او الواتساب لاي حدا بطلبه اياه وهو موجود في البيئه او في هذا التجمع او هذا الموقع.
0: في الشركات موجود موقع اللي هو باركود، بتم كمان انه دخل طلبه مباشره من خلال الاونلاين.
1: في حجم مشاركات يعني شركات كثر موجودة يعني اليوم في رقم مثلا تقديري للمنشآت والشركات اللي تعاونت معاكم هذا العام؟
0: نعم، احنا سيدي يعني تقريبا عدد الشركات المشاركة يبلغ نحو 700 شركة. عدد الشواغر اللي تم توفيرها خلال هاي الأيام الوظيفية نحو 12,000 شاغر. طبعا الفرص هاي
1: 12,000 شاغر.
0: نعم نعم، في مختلف القطاعات والأنشطة.
1: سؤال، مقسمة يعني بين المحافظات ولا كلها جلها موجود في مكان محدد؟
0: لا لا، هي مقسمة. احنا
1: مقسم. يعني قصدي هل في تقسيم انه مادبة لها مثلا 1,000 او كل محافظة ومنطقة الى 1,000، ولا لا هذا الامر يرضي يأتي نتيجة السي في الخاص لكل شركة ورؤيتها تجاه كل شخص ترغب في توظيفه؟
0: نعم، هلا احنا الحصر الفرص تم من خلال المديريات في المحافظات، كل محافظة توجهت الى الشركات الموجودة
1: لديها
0: المنطقة وحصلت فرص العمل الموجود بحيث يتم تقديمها لابناء المنطقة.
1: هلا الاكثر اكيد بالعاصمة عمان،
0: هو اغلب الفرص. نعم في العاصمة عمان. طبعا اخي صدام، الفرص هي متنوعة، يعني مش محصورة في نشاط معين في قطاع معين. فعندنا في قطاع التعليم، في المدارس، في قطاع
1: عشان نوضح هذا كله قطاع خاص.
0: نعم
1: يعني عشان نكون واضحين للي بسمعونا، بدي اوضح لاخواننا المتابعين ايضا دكتور.
0: نعم صحيح، احنا تعاوننا اللي هو مع شريكنا الاستراتيجي اللي هو القطاع الخاص، هو المزود الرئيسي لهي الفرص. فيعني جل معظم كل الفرص من القطاع الخاص وتعاونهم معنا. نعم، فيعني وفروا وبنحب نشكرهم على تعاونهم معنا.
1: أجريتم اطلعتم على نتائج سنوات سابقة؟ لأنه مثلا أنا سمعت هذا الكلام لأنه إحنا غطينا هذا اليوم في سنوات عديدة، السنوات الماضية كان في مأخذ سمعناه من الشباب نفسهم إنه والله هذه الوظائف يجوليها مؤقتة،

0: في جلها مؤقتة، وظائف 3 أشهر 6 أشهر، داومنا معهم شهرين وروحونا، داومنا معهم 6 أشهر ما كملنا سنة، وهكذا. ما هي صفة هذه الوظائف؟ هل هي دائمة ولا ضمن مشاريع مؤقتة ولا شو الموضوع دكتور فادي؟
1: لا، هو الفرص اللي تم حصرها يعني هي عبارة عن فرص مستدامة، يعني
0: مستدامة
1: للشباب
0: مستمر.
1: نعم، وبتقع على عاتق الشخص نفسه، هو اللي هو يثبت نفسه من خلال توظيفه، يعني متوظف انه يستمر في العمل، لانه بتعرف في بعض المهن تحتاج برضو لشوي، يعني انه المشتغل انه بده يطور نفسه، بده يتحمل اول شيء ضغوطات العمل، فبقع جانب برضو على الباحثين عمل في عدم استمرارهم في بعض الانشطه، بس
0: صحيح
1: هي
0: صحيح.
1: الفرص مستدامه والشركات يعني
0: طيب
1: طالبه.
0: انت ما اجبتني على هذا السؤال يا دكتور، وانا بعرف انه سقط سهوا، ليس عامدا متعمدا. أنا عارف إنك مش عامد متعمد يعني تجاوبني على هذا، مش تهرب الدبلوماسية، لا أنا عارف. دكتور، هل ما هي نتائج السنوات الماضية؟ أكيد أنتم تابعتم الأسماء، عندكم معطيات، عندكم بيانات لناس تقدموا شاركوا بهذا اليوم، وظفوا دخلوا بهذه الشركات، أكيد عندكم يعني على الأقل على سبيل الإحصائيات، على صعيد تقييم تطوير عمل اجتهاد، عرفتوا شو صار معاهم، استمروا ما استمروا، كيف تقيم الأيام الوطنية للتشغيل خلال السنوات، على الأقل نقول السنتين أو 3 سنوات الماضية اللي أنتم أشرفتم عليها؟ تفضل.
1: إحنا هذا اليوم اللي هو اليوم الوطني الثاني للتشغيل، إحنا عملنا السنة الماضية اليوم الوطني للتشغيل برضه، يعني إحنا لمسنا من الشركات رضا عن إقامة مثل هاي الأيام الوظيفية. تتبعنا يعني الباحثين عمل اللي بيتم تسجيلهم أو دخلوا على هاي المواقع، يعني أنه كرقم معين ما عندي بالضبط، بس اللي هو إحنا بنتابع من خلال اللي هو الضمان الاجتماعي، اللي
0: نعم.
1: هو تشغيل الباحثين عمل، وأنه هل تم تشغيلهم واستمرارهم. هلا إحنا السنة هاي يعني استمرار يعني تطوير في ما لمسناه بالسنوات السابقة، انه راح يكون المره هاي نسجل معظم اللي بيدخل على المواقع، تسجيلهم الكتروني راح يكون عبر منصه سجل، بحيث انه نتبع الباحثين عن عمل.
0: تعرفوا شو مصير الوظائف التي تقدموا لها، وهل اخضعوا للضمان؟ ترى اخضاع الموظف للضمان هذا بيعطي جديه، وانه هون الوظيفه مستدامه، ولذلك دائما اي اثبات لعمل بقول لك بدي يعني شهاده من الضمان الاجتماعي، وبدنا نتاكد انه فعلا هو اخضع وشمل، عشان نكون اكثر دقه بالوصف، شمل بالضمان الاجتماعي، وهذا بيعطي مؤشر على ديمومه واستدامه الوظيفه المتقدم اليها، مش هيك يا سيدي؟
1: كلام سليم 100%، لانه لما احنا نتبعهم من خلال الضمان الاجتماعي هذا يعني بتيح معرفه حالتهم بالضمان والمنشات اللي قامت بتوظيفهم.
0: طيب ماذا لديكم هذا اليوم؟ ماذا لديكم هذا اليوم يختلف عن العام الماضي؟ نتيجه طبعا تقييمكم لتجربه العام الماضي على الاقل.
1: احنا يعني السنه هاي حصر فرص العمل تم على الشركات، بحيث انه نحصر فرص عمل حقيقيه ومستدامه لشبابنا ونوفرها لهم. زائد راح يكون برضه في عندنا 250 متطوع، هذول راح يكونوا موجودين في 15 موقع، راح يوجهوا الشباب الباحثين عن عمل الى الشركات، يساعدوهم في التعرف على وين ممكن مثلا يقدموا طلبات، تسجيلهم على منصه سجل، وتقديم كافة خدمات الإرشاد. زائد راح يكون في معنا برضو اللي هو شركانا في زي مؤسسة التدريب المهني، صندوق التنمية والتشغيل، بحيث أنه راح يكون موجودين في هاي المواقع الشباب اللي بيحبوا يستفيدوا من برامج التدريب اللي ممكن تصقل مهاراتهم وخبراتهم، تكون مهيئين لدخول سوق العمل، موجودين لإطلاعهم على هاي البرامج. صندوق التنمية والتشغيل برضو في عنده برامج إقراضية للمشاريع الريادية بإمكان الشباب يستفيدوا منها، ففي تنوع، وبرضه في ارشاد مهني موجود للباحثين، بحيث بصعب عليهم اي شيء نسهل لهم عمليه المقابله، ففي تنوع يعني راح يكون في داخل هاي المعارض، حتى انه نقدم اكبر خدمه لشبابنا الباحثين.
0: دكتور فادي، روجتوا منيح لهذه الفعاليه؟
1: نعم، احنا
0: يعني وصلتوا لاكبر عدد ممكن؟ ما هي الوسائل التي استغلتوها حتى تقولوا للشباب في عنا يوم وطني للتشغيل؟
1: نعم، احنا يعني استفدنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي،

0: أكيد أجريتم مجموعة من اللقاءات والمقابلات، وهذا يعني مثال من الأمثلة المرتبطة بالترويج لهذا اليوم ولفعالية هذا اليوم. كيف تتوقعون الإقبال مقارنة، أكيد عندكم صارت تجربة العام الماضي، هل كان الإقبال كبير على هذه المواقع التي استقبلت الشباب يا دكتور؟
1: نعم صحيح، احنا نتوقع يعني ان شاء الله انه خلال هذا اليوم الوطني للتجريب انه يعني يكون اقبال نحو 35,000 اللي يتوجهوا
0: لهذه المواقع
1: في مختلف المواقع.
0: نعم،
1: فان شاء الله يعني انه ندعو شبابنا انه يتوجهوا هاي المواقع ويستعرضوا فرص العمل، لانه هاي حتى مثلا وجودك هناك بيدلك انه تعرف
0: تتعرف تشوف وتتطلع وممكن تستفيد من برامج اخرى في التدريب. يعني
1: صحيح.
0: احنا على الهواء اليوم حبينا قدر الامكان تبقى معنا على الهواء يا دكتور، عشان اذا سمعونا اولياء الامور، سمعونا حدا من هالشباب، تستغلوا هذه الفرصه لعل وعسى، ترى مرات قد تبحث سنين وتأتيك الفرصة يعني هكذا كما يقال. دكتور أنا بدي أشكرك، وبدي يا رب نتيجة تعبكم وجهدكم الأيام الماضية هذا المساء أن يكلل عملكم بالنجاح وأن تشعروا بالسعادة نتيجة طبعا نجاح هذا اليوم ونتيجة هذا التشبيك، وأنه يستفيد أكبر عدد ممكن من الشباب، وأن تكون هذه الوظائف مستدامة وأن يبنى عليه حتى يكون بالأيام والسنوات القادمة يصبح حدثا ضخما كبيرا ينتظره الأردنيون كل عام. أعتقد إن شاء الله الأيام القادمة تكون والسنين القادمة أفضل وأفضل. بدي أشكرك وبدي أشكر كل الطاقم الموجود معك في مديرية التشغيل وكل زملائك في وزارة العمل وكل أيضا الشركاء اللي كانوا لكم على هذا الجهد الكبير الذي بذل في ميزان حسناتكم قبل يعني في في في أوراق تقييمكم السنوية. ونتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لكم، ويا رب الله ينجح هذا المسعى وهذه الفعالية اليوم. شكرا يا دكتور فادي الدرابسة مدير مديرية التشغيل في وزارة العمل، كل الحب والاحترام لك.
1: كل الشكر، كل الشكر،
0: حياك الله، اهلا وسهلا، حيا الله يا حبيبي.

أحبائي أعزائي، بتمنى من الجميع استفيدوا من هذا اليوم. للشباب اللي بسمعونا، أولياء الأمور، إذا عندكم شباب خليهم يتوجهوا لعل وعسى الله يوفقكم إن شاء الله، وتكون طريقكم إن شاء الله هيك معبدة بالزهور كما يقال، معبدة بالنجاح، نحو النجاح. بنتمنى لهم التوفيق. أحبائي، الساعة الأولى من عمر برنامجنا تقريبا انقضت، لكن أكيد لن ننهيها قبل

0: لأن نقرأ لكم أهم العناوين التي رصدناها هذا الصباح. خليكم معنا. أقرأ في عناوين الأخبار هذا الصباح: رئيس أوزبكستان يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ويبحثان مخرجات زيارة الملك إلى طشقند. لازم أحكي هذا الشيء، أنا حكيته أكثر من مرة برضو لأنهم مهتمين باللغة. أوزبكستان، أوزبك هو الكلمة مكونة من مقطعين، أوزبكستان، أوزبك وستان. استان كلمة بالفارسية معناها بلاد، فبس نقول أوزبكستان يعني هي بلاد الأوزبك حينما ننسبها إلى شخص، يعني فنقول مثلا الرئيس، بنقولش الرئيس الأوزبكستاني، نقول الرئيس الأوزبكي، لأنه الموجودين في أوزبكستان هم الأزبك، هم الأوزبك. الأمر ينسحب على أفغانستان، بنقول الشعب الأفغاني، لا نقول الشعب الأفغانستاني. بنقول تركمستان، بنقول الشعب التركماني، هذول تركمان، صح؟ بنقول شو كمان؟ باكستان، هم هاي فيها أساسا قمائل الباك، فهو بلاد الباك. هم هذول الجماعة كلهم شو بقولوا عنا؟ بقولوا عنا، هم بقولوا عنا عربستان، بلاد العرب. فبالله عليكم تحديدا هذا الكلام لأخواننا الصحفيين والإعلاميين، ألا تنسبوا يعني مقطع ستان ضمن النسبة، نقول الرئيس النائب الأوزبكستان هو الرئيس الأوزبكي، الرئيس مثلا قبل أيام كان في عندنا مناسبة للرئيس الأذربيجاني أو الرئيس الأذري، هم أذر الموجودين فيها، هم بلاد الأذر، صح ولا لا؟ فيعني هذه معلومة للجميع. برات بستغرب بس أشوف أقول والله الرئيس الأوزبكستاني، لا هو الرئيس الأوزبكي، الرئيس الأفغاني، الرئيس الأذري، الرئيس التركماني، طاجكستان، هم بلاد الطجاك على سبيل المثال الحصر، زي ما قلت لك هم هاي المناطق كلها شو بقولوا عنا؟ بقولوا عنا عربستان، بلاد العرب. نتابع في قراءة العناوين الإخبارية. الأردن يدين مخططات إرهابية استهدفت النظام العام والممتلكات في المغرب. التنمية، وزارة التنمية تعلن حل 74 جمعية في الأردن. ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد المنازل. مؤسف هذا الخبر، ما زال الاعتداء واستجرار المياه بطريقة غير مشروعة، وأيضا استجرار حتى أيضا التيار الكهربائي، سرقة. قلت لا هو سرقة، مهما تجملها ما حتى تقول عبث اعتداء، لا لا لا هو سرقة. وأنا بعتقد أنه لازم يكون الخبر سرقة، ضبط سرقة، خليها اللي يحكي الكلمة بمسمى هي سرقة، سرقة. صعيد كأس العالم، رونالدو يودع مسيرة كأس العالم بالخروج من دور 16 أمام إسبانيا. المدرب السابق، المدير الفني السابق لمنتخبنا جمال سلامي يكتب عبر صفحتي: قلبي سيبقى مرتبطا بالأردن، شكرا يا النشامة، كتب عبر صفحتي. ولك ذلك، الله يكون معاك وين ما تروح وما تيجي، شكرا لك. لأنه يعني بس نذكر معاك في مرحلتك أنه منتخبنا وصل كأس العالم، بتمنى لك التوفيق. نقابة الفنانين تعلق قرار شطب 46 عضوا وتمنح مهلة لتصويب أوضاع. قبل أيام نقابة الفنانين فصلت مجموعة من المنتسبين نتيجة يعني عليهم متعلقات مادية واشتراكات، ضجت الدنيا وقيل أنه الفنان خاصة هذه المهنة، خاصة هذه المهنة لا تشطب عنك بحكم يعني إذا كان في عليك رطب. الفنان فنان، خاصة أنه في قامات كبيرة، ناس مسافرين، ناس يمكن ظروفهم المادية لا تسمح، وصار في ضجة وفي حديث هنا وهناك وتم تداول هذا الموضوع، تحدثوا فنانين وأراء عديدة وكثيرة. عموما الجديد أنه مجلس نقابة الفنانين قرر تعليق تنفيذ هذا القرار عفوا القاضي بشطب 46 عضوا ومنح الأعضاء المعنيين فرصة أخيرة حتى يسددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية دوام يوم الأحد 6/9/2026، يعني بنحكي عن شهرين، عن مدة شهرين للتسديد. لكن اللي مثلا عليه أكثر من 1000، معقول شهرين يقدر يسدد هذا المبلغ؟ خاصة في هذا الواقع الفني اليوم اللي فيه مشكلة كبيرة بالتسويق وترويج المنتجات الفنية ومفيش إنتاج كثير برضو، يعني برضو يعني لا نعلم. عموما الله يجيب لي الخير ونشاهد فن ويزدهر ويزدهر ويكبر ويكبر الأيام القادمة. 72 رأسا من المها العربي تعيش في وادي رم، هذا يعني المشهور في الأردن المها العربي، يعني ما أجمله، صفة أصلا يعني مرتبطة بالأردن. رصد طبعا 72 أو 2 رصدوا 72 رأسا من المها العربي موجودين في محمية وادي رم البيئية الطبيعية. ترى هذا المخلوق يعني ديروا بالكم، هذا ترى مرشح للانقراض، ما بدنا ينقرض المها، ما بدنا المها ينقرض، ديركم بالكم يعني عليه، وإن شاء الله أنه الأيام القادمة تكون خير بالنسبة لهذا الحيوان ويتم يعني يكون أكثر وأكثر الأيام القادمة تزاوجه بالحماية ومن خلال عدم الصيد وغيره وغيرات من الأمور. عموما هذه أهم العناوين الإخبارية التي رصدنا هذا صباح الساعة الأولى من عمر برنامجنا انقضت وبدأنا بالساعة الثانية. العنوان متابعة قضاياكم ملاحظاتكم شكاويكم على الهواء. 9:06 أو 7 دقائق بعد 9 ساعتنا في عمان. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 078 147 4222، صفحتنا موجود فيها خدمة أكيد إرسال الرسائل أو استقبال الرسائل عبر الصفحة، لكم أن تطرحوا قضاياكم متبوعة بأرقام هواتفكم. برنامج البث المباشر من عمان مستمر معكم حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء معنا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، تستمعون لبرنامج البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، عبر راديو عمان اف ام، عبر إذاعة إربد الكبرى، موجودين معاكم أيضا لايف عبر منصاتنا أو صفحتنا عبر المنصات الاجتماعية المختلفة. معي هشام. صباح الخير يا هشام.
1: صباح الورد أستاذ صدام.
0: أهلا وسهلا سيدي، حياك الله.
1: حياك الله في الإذاعة، الله يكرمك ويبارك فيك.
0: يطول عمرك، تفضل يا هشام.
1: أستاذ صدام، أنا قدمت على الشيخوخة من 18/1/26، أكملت 60 سنة ومكتمل كامل الشروط. وكل يوم على سند بحولوا على التفتيش، بحولوا يعني لهم 7 شهور بماطلوا
0: يعني انت بالدخل. منذ بداية 2026 استحقيت ان تتقاعد على نظام الشيخوخة، ولكن حتى هذه اللحظة انت كنت يعني انت كنت مخلص قبل وبتنتظر انك تصير على نظام الشيخوخة، ولا انت انهيت عملك خلص وتقاعدت؟
1: انا انهيت عملي، لما قدمت لهم صارت حلولنا في قفزات وفي مش قفزات.
0: طيب سؤال، انت اخذت رواتبك عن الشهور هاي الماضية ولا
1: ولا دينار؟ كله دين بدين، الله وكيلك.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: كل يوم بعطوني موعد.
0: طيب

0: اخر موعد قال بال 2014 راتبه كان 290 وقفز لا 600 وشرحنا لهم كل الوضع. طب 7 شهور شو بعدهم بيعملوا؟
1: يعني تقصد انه كل الاستفسارات التي طرحها عليك والاوراق التي طلبت منك زودت فيها واجبت فيها على اخواننا في الضمان؟
0: الله اكرمنا بالحج السنه حتى قالوا اترك تلفونك لانه راح يجيك ايميل ولازم توافق عليه. تركت تلفوني بالدار وهي قربنا على الحج الجاي السنه الجايه علينا وعليك خير. ولسه كل يوم على التفتيش وحولوا على الزرقاء حولوا عربد بعدين.
1: طيب انت بتقول لي كنت اتابعهم عن طريق سند، حاولت ان تتابعهم برضو يعني تزورهم؟
0: رحت على اليوبيل. يعني الشباب المشكله داقرب حلقات انه يعني استقبالهم طيب.
1: باي مكاتب يعني انت وين راجعت انت؟
0: رحت على اليوبيل، اللي هو عند السابع. ورحت على الزرقاء كانوا محولين قضية على الزرقاء، والزرقاء عمل معي يعني عمل زي تقرير انه يعني ليش ارتفع راتبك انت؟ قلت انا كنت شايف بصوت مدير حركة. بعدين قال لي خلاص انتظر، بحكي معه تلفون بقول لك لسه ما تحولتش علينا من الرقمي من مش عارف ايش الرقم، يعني دخلوني متاهة ولي
1: طيب.
0: 7 شهور.
1: ارجوك ان تبقى معي، ينضم الينا على الهواء مباشرة شامان المجالي الناطق.
0: ونعم.
1: باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. صباح الخير يا استاذ شامان.
2: صباح الخير يا سيدي لك ولأخونا الكريم، وحج مبرور وسعي مشكور بإذن الله.
0: الله يكرمك، الله يكرمك وبارك.
1: يعني الرجل منذ بداية العام متقدم لتقاعد شيخوخة. تفضل سيدي.
2: نعم يا سيدي، أنا يعني أولا بشكر الإخواننا في الإعداد اللي يعني بحطونا في صورة الوضع وبعطونا معلومات بحيث تمكننا أنه لما نطلع مع أخونا المواطن انه نحكي بكل التفاصيل. اللي تفضل فيه الاخ الكريم صحيح، هو قدم معاملة في 18/1 وتم تحويلها لاكثر من مديرية للتفتيش عليها، لانه كان يعمل في اكثر من منشأة.
1: نعم.
2: في عنده تنقل بين اكثر من منشأة.
1: نعم.
2: وحقيقة اذا بتستعرض اجور اخونا الكريم وهو صادق طبعا ولا محل للتشكيك فيه، اجوره كانت مرة بتطلع ومرة بتنزل، يعني بتطلع من 290 ل 600، بترد بتنزل ل 300، بترد تنزل ل 290. آخر فترة في آخر 5 سنوات في 2020 كان أجره 900 دينار وارتفع ل 1000 دينار. طبعاً إحنا في الضمان الاجتماعي حتى تكون رسالتنا واضحة والصورة واضحة وبمنتهى الشفافية والصراحة، حينما نشاهد قفزات وارتفاعات في الرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي، هذا مدعى للتحقق من صحة هذه الرواتب والتأكد من أنها يعني رواتب حقيقية. فلذلك يتم التفتيش على المنشآت. أنا ما بدي أدافع وأقول ممن التأخير لأني لم أقف على هذا الموضوع، ولكن يا سيدي نحن نراجع المنشآت ويطلب منها بعض الوثائق وبعض البيانات التي قد لا تتوفر لدى المؤمن عليها. يعني أخونا بكون عنده قرار تعيينه، ممكن يكون عنده كشف من البنك، لكن نحن التفتيش يتوسع لدينا كثيرا. يعني أنا اليوم بشوف الأستاذ صدام بيشتغل في منشأة في 1000 دينار وبقول لي أنا مدير مالي في المنشأة وكان راتبه قبل هيك 300 دينار. بتطلع بقول طب اللي عمل محل الأخ صدام مدير مالي قديش أعطته المنشأة راتب؟ ففي كثير من الأمور اللي بدي أوضح سقط هذا المثال حتى أوضح إنه الوثائق والبينات لا تكون متوفرة لدى المؤمن عليه جميعها،
1: ويجب أن يتم التحقيق فيها ومتابعة.
2: أي نعم. ولكن يعني أنا بقدر وجهة نظر أخونا المواطن. يعني ما في منطق.
1: تسمح لي طيب، تسمح لي سيدي. يعني كل ما تفضلت به على الرأس والعين. وشكرا طبعا لمؤسستنا، ما احنا نقول مؤسستنا لأن هذه ملك الأردنيين.
2: صحيح.
1: لكن يعني إذا بدك أردت أن يعني أن أقول كلمة حق وأدعو الله أن نكون لسان حق. أي منطق هذا لشخص منذ بداية هذا العام حتى هذا الوقت لا يتقاضى راتب التقاعدي، علما أنه ما أخفى ورق يعني كل الأسئلة وكل التفاصيل اللي طلبتها. طيب أنت تتفق معي، ولكن أنا أتحدث عن الواقع. الرجل يقول دين بدين، يعني لو كان شخص ثاني قد ينعكس هذا

0: أمر في يوم من الأيام على صحته وصحة أبنائه ما يقدر يعالجهم، يعني لا أعلم، يعني شيء فعلا غريب. أستاذ شام، سبعة أشهر
1: أستاذ صدام، يعني نحن نتحدث عن معاملة أخونا، بس أنت أكيد تعلم وأخونا يعلم أنه الذي يتابع ليس معاملة واحدة، آلاف المعاملات التي تتابع. ومع ذلك أقول أنني شخصيا الغير يعني لا أوافق ولا أقبل ولا أرى أنه من المنطق، وليس لدي يعني عذر إنه أقول لأخوي المواطن إنه دبر حالك ست أشهر. أنا مقدر اللي بيحكي
0: لا، بدي أكون دقيق، سبع أشهر. إحنا اليوم سبعة سيدي. تفضل يا هشام.
1: اليوم المواطن هو دخله راتب، وأنا بديش أقول ست أشهر ولا أقول سبع أشهر. أنا بالنسبة لي أتمنى أن نصل إلى مرحلة، وهي موجودة عندنا في الضمان الاجتماعي في الوضع الطبيعي، معاملة التقاعد أخي صدام ترى لا تتجاوز مدتها 3 أيام حتى تكون في الصورة. لكن وين التأخير بصير؟ لما يكون أخونا المواطن يعمل في أكثر من منشأة وعنده يعني بلاش نسميها إشكالية، عنده مسألة تستدعي أنه نتوقف على دقتها وصحتها.
2: أستاذ شمال تسمح لي
1: تفضل يا سيد.
2: أول شيء أنا آخر 9 سنوات بالمصفى، يعني بمنشأة مستحيل تغير الراتب، وغير هيك أنا ما ظل سؤال ما جاوبته. كل اللي بتحكيه أنت عين وراسي. أنا كنت أشتغل سايق، بعدين أشتغل مدير حركة بالمصفى، أشتغلت سايق، بعدين صرت مشرف سواقي الرافيزات، ما عندي أي مشكلة. وكل سؤال كنا ننسأله نجاوب عليه. ضابط ارتباط المصفى كان يجي على اليوبيل وأعطاهم كل الأجوبة. أنا ما عندي أي مشكلة بالإجراءات، خذ إجراءاتك زي ما بدك. بس 7 شهور كثير كثير كثير.
1: معك حق. أنا ما بستنكر عليك.
2: أنا وعدوني آخر وعد قبل ما اطلع على الحج، قالوا خلاص بكره بنجر راتبك، ومشان ما تضيع حالك بترك التلفون راح يجيك رساله عليه مشان توافق. انا معك، خذ اجراءاتك زي ما بدك، بس 7 شهور
0: صحيح. طيب أنا لا أستطيع أن أطيل أكثر، ونحن يعني ننقل هذه الشكوى. لم يبقى من أخونا إلا يعني أن يتوجد على الهواء، أعانه الله، وأنا لا ألوم. لكن أستاذ شامان،
1: إحنا ما بنلوم أخونا في طرحه،
0: ماشي، بس إحنا بدنا حل يا أستاذ شامان. أنت تقول تتفق معنا عاطفي،
1: وأنا أقول لك أننا يعني سنتابع هذه القضية.
0: متى ستحل أستاذ شامان؟
1: خلينا نكون متفقين أستاذ صدام على نقطة مهمة. يعني أرجوك أن لا يعني نختصر عمل وجهد كبير في هذه القضية. أنا متفق معك ومتفق مع أخونا المواطن ومقدر طرحه، ولكن هذا طرحه يتعلق بعدد كبير من المعاملات ممثلة لهذه الحالة، ومن حق المؤسسة أن تتحقق. لكن خلينا نكون متفقين إنه معاملات التقاعد في الضمان الاجتماعي تقدم وأنت جالس في بيتك، لا تحتاج إلى مراجعة، تزود الوثائق عبر الواتس أب.
0: أستاذ شامان، ما حدش قال هذا الكلام. يعني أستاذ شامان،
1: أنا أرجوك يعني أستاذ شامان، خلينا نظهر كل الحقائق.
0: أستاذ شامان لو تكرمت، نحن لم نخفي حقائق ولا نخفي حقائق، وليس ديدا برنامجنا أن يخفي الحقائق. نحن أكثر من يغني ويتغنى بعمل وجهد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. لا بل نقول ونسمها ونصفها، ليس يعني مجاملة لكم، نقول هذه مؤسستنا، مؤسستنا. لكن أنا بعتقد أن اليوم لو في يعني يحق هذا الرجل بعد أن يحقق مبلغ وأن يرفع لكم قضية وأن يقول لكم لقد هذا القرار وتأخره ألحق الضرر بي وبعائلتي وبمصاريفي، ويحق له أن يطالب بتعويض. نحن يعني إذا أراد أن يفعل هذا الأمر، نحن لا ننكر الجهد الكبير وآلاف المعاملات، لكن نحن نتمنى من مؤسستنا العظيمة الجميلة التي يعني معنية بالحماية الاجتماعية للأردنيين أن كل قضاياها تحل، حتى وإن كانت تحتاج إلى التحقق إلى المتابعة، تحل على أكبر تقدير شهر شهرين، ألا تستمر إلى 7 أشهر ليس إلا. لكن نحن لا نخفي حقائق ولا نخفي عملكم وجهدكم يا أستاذ شامل.
1: مهلي في كلمة أخيرة أستاذ صدام بعد إذنك. أنا إن شاء الله الإخوان بزودونا في اسم أخونا ورقم الوطني، وراح نتابعها على الهواء. وأنا يعني بوعدك وبوعد أخونا المواطن إنه أيضا يتم التحقيق في هذه المعاملة، بحيث إذا ظهر لدينا فعليا أن هنالك تأخير ومماطلة غير مبررة سيتم

0: اتخاذ الإجراءات
1: إن شاء الله
0: القانونية بحق كل من ما طلب في إنجاز.
1: شكرا جزيلا لك يا أستاذ شامان المجالي. شكرا أخي هشام حتام، لكل الحب والاحترام لكما، وأسعد الله الصباح.
0: شكرا شكرا شكرا.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. برنامج البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء، وأرقام الهواتف هي 47 47 111 47 47 112، للواتساب فقط 078 147 4222. معي على الهواء نهاد. صباح الخير يا نهاد.
1: يسعد صباحك، كيفك؟
0: أهلا وسهلا يا ستي.
1: يسعدك، طول عمرك. بدي أقول لك، أنا سكان منطقة طبربور بعليا، أنا بدي إنه يحطوا في منطقتنا مطب، عرفت علي كيف؟ إحنا رحنا على الأمانة وحكونا قدموا إلكتروني وقدمنا
0: إلكتروني. أنت وين ساكنة؟ بأبو يعني الحي أو الشارع؟
1: بعليا. طبربور بعليا، شارع جهير بن أبي سلمى. إحنا الشارع تبعنا عريض، عرفت كيف؟ بيجوا سيارات بفحطه، في أولاد صغار بيكونوا راكبين بسكليتات، بيكونوا كمان على سكوترات. الوضع بصراحة كثير خطير.
0: فيعني أنتم ترون أنه بحاجة إلى مطب؟
1: والله ضروري جدا.

0: خاصة إن الشارع كمان كتير عريض. الشارع تبعنا يعني إحنا الجيران حطوا لهم منطقة ثانية الشارع اللي ورانا ركبوا لهم مطب. وحكينا لهم فكونوا لا روحوا قدموا إلكتروني وقدمنا إلكتروني بس للأسف الشديد ما أجا أي كشف على الموقع.
1: تقدمتم إلكترونيا بهذا الطلب ولم
0: تقريبا نص يعني كل الحي قدموا إلكتروني.
1: طيب خليكي معي لو تكرمتي يا ستي العزيزة. بس بدنا نأخذ أيضا شخص آخر. سهيلة صبح الخير أخت سهيلة. أهلا وسهلا تفضلي.
2: إحنا نفس المنطقة سارة زهير بن سلمة. إحنا كان في واحد شفط بالسيارة ضرب سيارتنا لفة لفتين وهو شفط في الليل.
1: شفط في الليل.
2: وشارع عريض نعم بدنا إحنا مطب أول شارع ونص الشارع عشان يوم يدي يهد شوية.
1: أنتوا بتتواصلوا معاي من نفس الموقع نفس المكان مش هيك؟
2: نعم نفس المكان.
1: خليكي معي. مهندس شادي الروابدة مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. أول إشي صباح الخيرات يا مهندس.
3: صباح الخير سيدي.
1: شلونك يا سيدي؟ طمنا عنك.
3: الله يحفظك ويسلمك.
1: يا رب. معي أختنا نهاد ومعي أختي سهيلة. التنتين بتواصلوا معانا من طبربور أبو عليا. شارع إيش أختي؟
2: زهير بن سلمة.
1: زهير بن أبي سلمة.
2: بالنبي سلمة نعم. عفوا.
1: طيب أعود لمهندس شادي. هذول بدهم سيدي مطب. سمعت لقصصهم الثنتين عندهم مشاكل بدهم مطبات لهذا الشارع شارع زهير بن أبي سلمة. بالمناسبة هذا الشاعر كانوا يقولوا له من شاعر الحوليات من كثر ما هو دقيق بقعد سنة حتى يطلع قصيدته. يعني هذا الشارع أولى يكون في دقة مثل دقة الشخص اللي مسمى على اسمه مهندس شادي. هذا اللي قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 دهرا لا أبا لك يا سامي. فأخواتي سهيلة ونهاد أول شيء بيقولوا الشارع عريض. هذا الشارع عليه شباب وصبايا بيستخدموا دراجات الهوائية سكوترات برضو لأنه عريض في سيارات بتيجوا بيمارسوا في الليل التشحيط وغيره وغيراته. فكل هذه المشاكل يرون أنه الحل الأنجع إلها هو موضوع المطب يا مهندس شادي.
3: على طول يا سيدي احنا عنا قسم معني مباشرة بطلع بكشف على الشارع وإذا بحاجة لمطب مباشرة بنزوده. أنا سمعت واحد من الأخوات مقدم طلب إلكتروني.
1: مقدمين
0: نعم.
1: أظن سهيلة
2: أنا قدمت إلكتروني إحنا.
1: متى قدمتوا ستي؟
2: قبل أحكي لك قدمت يوم ضربوا يعني قبل حوالي 4 شهور 5
0: بالضبط.
2: ورحت على أمانة كمان اللي عندنا.
1: أنا كيف إن واحدة بتحكي والتاني بتقول بالضبط؟ أنتوا بتحكوا شكلكم من نفس البيت ولا شو القصة يا جماعة؟ يا جماعة الخير يا سهيلة أنا خايف يا سهيلة إنكم بتحكوا من نفس البيت.
2: والله العظيم أنا ببيت وهي ببيت.
1: حتى لو كنتوا بنفس البيت إحنا بنمسح معاكم.
2: إحنا بنعاني حتى بدنا مطبات لبن مش مطبات.
1: لا كمان لبن مش لهالدرجة. مهندس شادي
2: والله العظيم
1: أخونا شادي بدنا صور بنفس الطريقة تحطينا لو سمحت. مهندس شادي تفضل. سمعت لخواتي سهيلة.
3: ما أتمناها وأطلبه أنه تبعث لي رقم الطلب من بعد إذنك.
1: رقم طلب موجود عندك؟
2: لا والله مش موجود عندي.
1: مش موجود رقم
2: والله ما هو موجود. بس والله رحنا على الأمانة كمان
1: صادقة. طبعا صادقة.
3: هي بجوز راحة.
2: حكينا لمدير المنطقة اللي عندنا شو اسمه
4: الشيخ صالح.
1: استنى شوي. في حدا كمان دخل معاكم مين هو؟
2: مين؟ انا حكيت للشيخ صالح كمان.
1: مين الشيخ صالح؟
2: هذا مدير منطقة طبربور في الأمانة، رئيس اللجنة المحلية في الأمانة.
1: هذا مين اللي بيحكي؟ زوجك هذا اللي بيحكي او اخوكي؟
2: انا سألته ايش اسمه اللي رحنا عليه.
1: طيب بقول لك اعطيني التلفون. لا خلاص واصل كلامه بدون ما تعطي التلفون. مهندس شادي ترى اذا بنطول شوي يمكن كل الحي الان يحكي معنا.
0: لانه بصراحه مهندس الكل مستاء من هذا.
1: تؤمره. خلينا نسمع للمهندس شادي. حكيته كل اللي عندكم. تفضل. نعم. مهندس
3: يا سيدي الله يعطيك العافيه. اولا احنا بامانه عمان دائره عمليات المرور احنا الدائره المعنيه بوضع وسائل السلامه العامه على الطرقات.
1: نعم.
3: يعني بجوز توجههم على المنطقة كان أنا باعتقادي ما إله داعي مع أنهم هم حلقة وصل إحنا وياهم ولكن

0: تقديم الطلب الإلكتروني كافي. الآن إذا في رقم زودني فيه، إذا ما في زودني على الآخر برقم تليفون الأخت المواطنة. أنا بكرة بعد بكرة كحد أقصى بطلع فريق فني يكشف على الشارع وشو بده إجراءات إحنا بنتخذها مباشرة.
1: طيب تؤمر أختي نهاد، أختي سهيلة، هي المهندس موجود معنا على الهواء وبقول راح نتابع القضية، راح نزود أرقامكم إلهم لأجل التواصل معكم لمعرفة التفاصيل أكثر.
2: تعطي الرقم ولا أنت تعطي؟
1: لا خلص الآن زميلاتي بالإعداد هم راح يقوموا ويتولوا هذا الدور.
2: الله يجزيك الخير.
1: الله يا ربي إن شاء الله تكون أيامكم كلها فرح ومسرة. وتعرفوا بعض؟ أنا عندي سؤال، سهيلة ونهاد تعرفوا بعض؟ لا تقولوا ما نعرف بعض.
2: لا ما بعرف سطحية، مش كثير معرفة سطحية، يعني ما بعرف بالضبط ما بعرف وين ساكنين، بس بعرف يعني بعرف معرفة سطحية.
1: مهندس شادي تبرأوا من بعض على الهواء وقال لك معرفة سطحية.
2: لا والله أنا أستاذ الكريم أنا إلي تقريبا 4 أيام برين، بس للأسف باقين النرجس.
1: سهيلة ونهاد، أنا والله من باب المداعبة ليس إلا من حاب إنه يعني هيك نعمل جو وعلى الهواء. مهندس شادي حكى على الهواء وقال إبشر وراح يتابع الموضوع، الآن راح نزودهم بالألقاب. كل حب والاحترام لكم، شكرا جزيلا مهندس شادي. شكرا جزيلا يا سيدي، يسعد صباح.
0: يا هلا
1: واحدة قالت الثانية قالت لا معرفة سطحية. يعني بس التقينا في الشارع وقلنا والله هذا الشارع بده مطب، فصارت معرفتنا في بعض المطب. يلا إن شاء الله يا سهيلة ونهاد تكون مشكلة هالمطب مقدمة لعلاقة أخوية كبيرة بينكم. شكرا.

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية.

0: الإعلامية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: البث المباشر

0: أحبائي وأعزائي متابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان، بقرأ هلا خبر إنه أرشيفو فار، هذا مؤشر للحديث عن الحكام، صنف حكمنا المخادمة في صدارة حكام ثم النهائي في كأس العالم. نفتخر والله بحكمنا الكبير، والله مخادمة هو والفريق للأمانة، الطاقم التحكيمي الموجود معه كله أردني، جهد كبير، وزي ما يعني افتخرنا بالنشامة نفتخر أكيد بأدهم المخادمة بعد إدارته لمجموعة من المباريات وهذا التصنيف. إن شاء الله إن شاء الله يتم اختياره أيضا في مباريات لو أقل نصف النهائي ولا النهائي إن شاء الله. كنت أحكي عن البتراء برضو اليوم نحتفل فيها كعجيبة من عجائب العالم، 204 ألف زاروا البتراء خلال 5 أشهر الماضية. هلأ الرقم يمكن مش كثير كبير للأمانة، ليش؟ لأنه تعرفوا كيف الظروف الموجودة الإقليمية التي أثرت وانعكست على المشهد السياحي في المنطقة كامل، عشان نكون واقعيين طبعا ليس فقط في الأردن، فانعقد يعني انعكست على المشهد. أنا بعتقد أنه أو بتذكر بألفين و يا مأمون أتوقع بـ 2019 السنة التي سبقت كورونا، أنا نزلت وقتها على البتراء وغطينا، نهاية العام تجاوز 1,000,000 زائر للبتراء. شوفوا الفرق يوم تكون الأجواء الإقليمية كويسة. يلا إن شاء الله الشهور القادمة تكون الأمور مستتبة إقليميا ويرتفع عدد زوار البتراء يا رب. معي على الهواء زياد، صباح الخير يا زياد.
1: صباح الورد أستاذنا.
0: أهلا وسهلا،
1: كيف صحتك؟
0: أهلا وسهلا.
1: سيدي قضيتي، أنا عامل وطن بني عبيد، عمال وطن مش أنا الحالي.
0: عيد للملاحظة من أول لو تكرر.
1: سيدي إحنا عمال وطن بني عبيد، بلدية بني عبيد.
0: نعم تربز. نعم.
1: من شهر واحد لحد الآن للشهر هذا شهر 7 ما استلمنا دوام بدل عطل يوم الجمعة، إحنا من دوام يوم الجمعة وما استلمنا المكافآت إضافي.
0: من
1: شهر واحد.
0: من شهر يعني من بداية العام.
1: من بداية العام لحد الآن.
0: ما أخذته.
1: أيام الجمعة.
0: ما أخذته بدل دوام يوم الجمعة، مكافأة.
1: نعم.
0: يوم الجمعة.
1: نعم.
0: طيب راجعتم البلدية، إدارة
1: راجعنا.
0: البلدية. شو قالوا؟
1: تأتيجي الموافقة من الوزارة، تأتيجي الموافقة، إجت الموافقة من الوزارة، وكل يوم يقولون اليوم بكرة، اليوم بكرة.
0: أجت الموافقة من الوزارة.
1: الموافقة.
0: نعم. أجت الموافقة بالصرف.
1: نعم.
0: طيب خليك معي، تؤمر. تؤمر تؤمر تؤمر تؤمر يا سيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك.
0: تؤمر يا زياد. معي الدكتورة هبة الخصاونة الناطق باسم بلدية بني عبيد. صباح الخير دكتورة هبة.
2: صباح الخير يا صدام.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك يا
2: الله
0: ستي؟
2: الله يسعدك، تمام. كيفك أنت؟
0: طمنينا عنك، إن شاء الله أمورك تمام.

0: الله يسعد صباحك.
1: دكتورة، إخواننا وحبايبنا عمال الوطن يقولوا منذ بداية العام ما أخذوا مكافأة دوامهم عن يوم الجمعة، علما أنه أجا قرار بالموافقة من وزارة الإدارة المحلية على هذا الأمر.
0: نعم،
1: تفضلي.
0: أول شيء يعني يسعد صباحك مرة ثانية.
1: صباح النور والزهور
0: لكل المستمعين. بدي أحكي بس يعني أكد على أول شيء تقدير البلدية الكبير لجهود عمال الوطن
1: طبعا،
0: وبدي أوضح أنه يعني الإجراءات هذا الشيء اللي بتعلق بالإجراءات الإدارية الخاصة بصرف بعض المستحقات اللي بتتطلب أكيد استكمال الموافقات والقرارات الرسمية وفق الأصول.
1: نعم.
0: هلا بموضوع المكافآت، يعني هذا الملف بيخضع لإجراءات إدارية ومالية وتنظيمية متبعة، وأنت بتعرف هاي الأمور، بتبلش من إعداد التنسيبات اللازمة وبتمر بموافقات رسمية وقرارات مجلس بلدي واستكمال الإجراءات ذات العلاقة وفق الأصول في الوزارة.
1: نعم.
0: يعني والكل بيعرف يعني البلديات شهدت خلال الفترة الماضية تغيير في اللجان الإدارية، استدعى هذا الإشي إعادة استكمال بعض الإجراءات التنظيمية، الأمر اللي انعكس على المدة الزمنية لإنجاز هذا الملف.
1: طيب الحاصل إحنا مهندسة
0: نعم.
1: هبة
0: نعم.
1: إحنا ما بدنا العنب، ما بدنا نقاتل الناطور، احنا بدنا العنب.
0: نعم.
1: العنب الحاصل. هلا خلينا ننسى الايام الماضيه، وانت قدمتي يعني مجموعه من المبررات، التغييرات، الموضوع مالي يحتاج الى استكمال اوراق وثائق، القضيه يعني دقيقه. احنا اليوم 7/7، هذول الشباب النشامه اللي بنعزهم بنحترمهم بنقدرهم ينتظروا مكافاه ايام الجمعه، ما مصيرها ومتى راح تكون ان شاء الله؟
0: يعني حاليا في متابعه حثيثه من قبل اداره البلديه، وهناك
1: الخبر اللي اورده دقيق انه وردت الموافقه من الوزاره على الصرف دقيق القرار.
0: بصراحه انا ما عندي علم هذا الموضوع عند مدير الماليه، ولكن انا لما اتصلت مع مدير الماليه حكى لي ان شاء الله حاليا قاعدين نستكمل الاجراءات المطلوبه وراح ينتهي منه باقرب وقت ممكن وفق الاطر القانونيه والاداريه، بس بدنا اياهم يعني انه يعني منقدر احنا صبرهم وجهودهم الكبيره وحرصنا، احنا حريصين على معالجه هذا الملف بالشكل اللي بيحفظ حقوق الجميع، بس بدنا اياهم يعني يصبروا شوي علينا.
1: طيب بيصبروا شويه بس انا بقول لك انا بقول لك هو راح يصبروا اكيد عليكم، بس احنا بدنا اياك تبحبيها تحكي على الهواء معلومه يعني هي كمان شوي اقرب في محيط زمن، يعني نقدر نعم. نقول خلال اسبوع
0: يعني
1: اسبوعين.
0: حديثي مع مدير الماليه قبل قليل حكى لي قريبا جدا ان شاء الله الموضوع راح
1: قريبا محكي. جدا كيف انا افسرها تقريبا يعني ساعديني اكيد مغششك كلمه هون او هناك المدير المالي.
0: قريبا باذن الله، يعني عطت الرئيس متابع الموضوع ان شاء الله قريبا جدا تنحل الامور، بس بدنا يصبر شوي علينا، يعني هم ماخذين تقريبا كل هي فقط عطل الجمعه اللي مركزين عليها بتعرف.
1: بدي اجتهد انا مني دا اقول اخي زياد احتمال انه ان شاء الله مع راتب شهر تموز تاخذوا هالمكافآت
0: ان شاء الله.
1: نقول احنا بنقول او كل شيء ان شاء الله ما اختلف، نقول ان شاء الله اكيد بنقول ان شاء الله ما اختلفنا. تؤمر دكتوره هبه، كل الحب والاحترام لك والتقدير.
0: شكرا.
1: اخونا زياد تحيه لك ولكل زملائك، ان شاء الله بالقريب العاجل تصرف هذه المكافاه، واحنا على تواصل رح نبقى نتابع يوميا نطمن انه ان شاء الله امور هاي المكافاه صرفت لكم. كل الحب والاحترام، شكرا جزيلا.

0: متابعين معكم على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير يا أم أوس.
1: صباح الخير أسمينة.
0: كيف حالك يا ستي؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: طمنينا عنك، إن شاء الله أمورك تمام.
1: والله تمام الحمد لله الله يخليك.
0: شو اللي مضايقك اليوم 7/7/2026؟ شو اللي مزعلك؟
1: جلس المي والله اللي مضايقانا يعني.
0: المي كل شيء ولا المي؟
1: والله انه يعني احنا بشهرين ايام لما بتجينا يوم يعني اسبوع بس.
0: ام اوس من وين بتحكي معانا لو سمحتي؟
1: احنا من جويده الغربيه اول العكوم.
0: من الجويده الغربيه تمام.
1: ايه والله احنا جاي بيتنا على طلعه يعني ايام الشارع كله بتصل مي واحنا والله ما بتصلنا. شكينا اكثر من مره، حكينا معهم اكثر من مره، ايام يجيبوا لنا تانك طبعا بنزل على الفاتوره، وايام مثلا بنمر وكل اسبوع بلحق اسبوع والله ما حدا بمر. واحنا مشكلتنا مش اليوم وبكره والله انه يعني
0: المشكله يعني لها قديش عندكم اختي ام اوس؟
1: يعني بالشتاء بتجينا مثلا اسبوع اقول مش مشكله، اسبوع بعديه اسبوعين ثلاثه ما بتيجي مش مشكله،
0: بالشتويه مقبوله
1: ما بتجينا نهائي.
0: صحيح صحيح صحيح
1: يعني هي انه اكثر من شهر والله ما اجتنا ولا يوم. ونحكي معهم يعني وما حدا والله ما بتجاوبوا معنا، ايام بيجي وبيمروا وبيروحوا بنقول لهم مشكله الضغط يعني جاي على الشارع علينا مش جاي.
0: السبب اكيد ابراهيم قبيلات. صباح الخير يا استاذ ابراهيم قبيلات.
2: صباح الخير. صباح
0: مشاكلك كثير كثر. المشاكل كثير كثير يا استاذ ابراهيم. سيدي اختنا العزيزه ام اوس تتواصل معنا من الجويد الغربيه وعندهم مشكله، هم بيتهم يعني بتقول يبدو انه مرتفع شوي، في يمكن في مشكله باندفاع المياه ما بتوصلهم. المشكله هم فترة وبس يحكوا برضو تقدموا بشكاوى كثير لكن للأسف يعني تسمعت ما حلت المشكلة إلى الآن. تفضل.
2: بالعموم أخوي صدام هو فعلا بالصيف بأطراف أطراف الشبكات بيصير يعني أن بعض المشاكل بتزويد الماء، أحيانا نلجأ للتلكات لنعوض النقص الحافظ. متى دوركم ناس؟
0: متى دوركم يا أم أوس؟
1: احنا كل احد بيجي دورنا المفروض يعني بس ما بتجينا والله.
2: طيب الاحد القادم بخلي الشباب بيتبعوا معك من اول الضخ. انت عشان ما فهمت منك انت بالمنطقه العاليه المنطقه المرتفعه؟
1: احنا على قبال نادي الرمايه بالضبط، المنطقه مرتفعه وبيتنا اصلا جاي على طلعتين يعني. فوالله ما بتصلنا يعني الا اذا جو
2: الضخ. عندك خزان ارضي؟ عندك خزان ارضي؟
1: والله عندنا بير وما بتصلوا.
2: طيب خلاص يوم الاحد بخلي الشباب بيشيكوا معك من بدايه الدور، والان اذا ما عندك مي يعني يا ريت تزود الصبايا الاعداد بس برقم اشتراكك ورقم تليفون عشان امنك بأربعة متر ليوم الضخ. بامرك ام اوس.
1: ان شاء الله. شكرا.
0: المعلومات كامله عندك استاذ ابراهيم؟
2: لا.
0: طيب ان شاء الله بنقدر نحل المشكله يعني بدل ما يظلهم ينتظروا موضوع هذا الصهاريج
2: كلها على ايدك تنحل قدام بيك
1: يعني. بس والله لو سمحت يعني احنا مش مشكلتنا في تانك يعني برضو لما يجي.
0: ما هو هاي سامع يعني. الأستاذ إبراهيم بقول طبعا هذا الأمر يستدعي أنه يكونوا الشباب موجودين يوم الضخ عليكم عشان يتبعوا ويشوفوا وين المشكلة وين تحديدا الموضوع، فهذا الأمر يؤجل إلى يوم الأحد. بس أنا بوعدك يا أم أوس وأنت أخت عزيزة إنا أول شيء الأستاذ إبراهيم والله للأمانة بحياتنا ما أوردنا له قصة ما تابعها، ولكن برضو إحنا برضو راح نرجع نذكره إذا نسي الله يعطيه العافية. وإن شاء الله إن شاء الله تنحل. لكن مبدئيا اليوم استاذ ابراهيم بعطيك حل اني بقول لك الاسبوع هذا مشي حالك بالميه للاسبوع القادم حتى ان شاء الله يتم معالجتها والشباب مياهنا ان شاء الله ما بيقصروا ان شاء الله. شكرا يا ام اوس. شكرا يا استاذ ابراهيم قبيلات، كل الحب والاحترام والتقدير لك ولكل

في ختام هاي الحلقة بدي أتمنى لكم بقية نهار مليء بالفرح والسعادة والمودة والتوفيق والعلاقات الأسرية الجميلة والأجواء الدافئة، الدافئة مش يعني بالحر، لا، الدافئة بالمشاعر، تلتقوا فيها مع من تحبون وتودون. بدي أشكر أيضا فريق العمل المميز اللي كان موجود معنا، شكرا يا أستاذ مأمون كان موجود معنا، مبدع كعادة مأمون شحادة. شكرا تمارا النهار من السوشيال ميديا سهر الجبور بالإعداد، وبدي أشكر أكيد طبعا زميلتي مها طبيشات بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء في تمام الساعة 10. قبل ما أروح أذكركم اليوم مباراة المنتخب المصري، إخواننا المصريين اليوم راح يقابلوا التانغو الأرجنتيني، تابعوا المباراة، ادعوا لهم الله يوفقكم إن شاء الله، وأيضا للمنتخب المغربي، ونستمتع بهالأجواء يعني. عموما نلقاكم على خير إن شاء الله يوم غد، حتى ذلك الوقت هذه تحية، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلاً بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك.

0: الأردن يدين مخططات إرهابية استهدفت النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوئة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، محذرا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستنهي المهمة. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. محليا، منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي للحديث عن الدور المجتمعي للمركز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الارتسامات اللطاف في خاطر الحج إلى أقدس مطاف. الأمير شكيب أرسلان.

0: السفر والترحال متعة وترويح عن النفس برغم ما يعتري المسافر من المتاعب والمصاعب وما يتطلب من وقت وجهد ومال. وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا إن الرحلة مغامرة لاكتشاف المجهول واطلاع على حضارات الشعوب الأخرى، لكن الكشف عن هذه الكنوز يمنحنا متعة متجددة.
1: وها قد أثمرت الرحلات التي وضعها الرحالة والمسافرون العرب أدباً خاصاً بها، قوامه تسجيل الرحالة لمشاهداته وتأملاته وانطباعاته خلال رحلته من طبيعة وعمران وحضارة ونشاط بشري. وتشرق الآن في خاطري بضعة أبيات للإمام الشافعي في فوائد السفر، حيث يقول:
0: سافر تجد عوضاً عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب، وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب.

0: حين نستعرض سير هؤلاء الرحالة نرى أن منهم من دون رحلته أولا بأول، ومنهم من خط تفاصيلها بعد الفراغ منها، فاعتمد على قوة الذاكرة واتساع المخيلة. وهذه القدرة تختلف من مسافر لآخر، فتترك أثرها في قيمة الرحلة ودقة المعلومات الواردة فيها.
1: ومن الرحلات ما يعد غنيا بالمعلومات والفوائد، بل يمكن اعتباره وثيقة قيمة في بعض الحالات، هو ما ينطبق على رحلة الأمير شكيب إرسلان إلى الحج عام 1929. فقد ألقت هذه الرحلة الضوء على بلاد الحجاز وزودتنا بمادة معرفية قيمة عن تاريخ هذه البلاد وجغرافيتها وخيراتها وأبرز ما يميزها اقتصاديا واجتماعيا.
0: لقد قيضت للأمير لغته أن يدون يوميات أدبية حافلة بالجمال والروعة، ومكنته من استدعاء كل ما في مخيلته من صور ومشاهد وانطباعات عنها، ليرسم لنا في هذه الرحلة صورة ما رأى وسمع بكل ما تحفل به هذه الصورة من تفاصيل وجزئيات.

0: يمتاز رحالتنا بشخصية ذات شأن اجتماعي وأدبي مرموق، فقد كان لشكيب إرسلان تأثيره الكبير في حركة النهضة والإصلاح مطلع القرن الماضي، ولاسيما مع ما أصاب الإمبراطورية العثمانية من تداع وما ظهر عليها من عوارض الانهيار.
1: ولد شكيب إرسلان في 25 من ديسمبر عام 1869، وتوفي في 9 من ديسمبر عام 1946 في قرية الشويفات التي تبعد عن بيروت قرابة 10 أميال وتتبع لمنطقة الشوف. وعائلة الأمير شكيب إرسلان في نسبها تتصل بالمنذر بن ماء السماء اللخمي كما جاء في المصادر العربية، ومن بينها أعلام الزركلي.
0: كان الأمير شكيب

يتقن اللغات الفرنسية والتركية والإنجليزية وله اطلاع على الألمانية، فضلاً عن لغته الأم العربية التي كان من عشاقها الكبار وكتابها المرموقين، حتى حاز على لقب أمير البيان.

0: نعود إلى شكيب أرسلان الرحالة، ففي سنة 1929 شد الأمير رحاله إلى أرض الحجاز حاجا إلى بيت الله الحرام، وهناك استقبله الملك عبد العزيز بن سعود، وكان من ثمرات رحلته النص الذي وضعه تحت عنوان مرهف: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف.
1: وفي عام 1930 قام برحلة إلى إسبانيا ودون وقائعها في كتاب أسماه الحلل السندسية في الآثار والأخبار الأندلسية. وضع أرسلان العديد من المؤلفات في حقلي التاريخ والأدب، وكان نشاطه كمحاضر مدافع عن قضايا العرب والمسلمين مشهودا له في شتى المحافل.

0: كان الأمير شكيب أرسلان يعيش في سويسرا بعيدا عن الوطن عندما عقد العزم على القيام بهذه الرحلة إلى الديار المقدسة التي تعتبر في حياة المسلم حدثا فارقا.
1: بدأت الرحلة عام 1929 للميلاد، حيث انطلق الأمير في رحلته من لوزان في سويسرا متجها إلى نابولي الإيطالية، ومن ثم إلى بورسعيد مجتازا السويس إلى البحر الأحمر ليصل جدة، ومنها إلى مكة، ومن أم القرى تجول في كثير من الأماكن التابعة للطائف.
0: كان الأمير شكيب طوال الرحلة يعنى بأدق الأمور والتفاصيل، ففي كل موقف يذكر ما يناسب هذا الموقف من وصف أدبي أو تاريخي أو جغرافي. فعند وصوله جدة يصفها وبحرها ويعلل لنا غرابة ألوان بحرها الذي يحاكي مسرحا من الطواويس في بديع ألوانه وتنوعها، ثم يصف العمران.

0: يتناول الأمير شكيب في رحلته كل ما وقع نظره عليه، فلا يكاد يرى قرية أو واديا أو جبلا أو سهلا إلا وصفه لنا أدق الوصف، فذكر محاسنه وعيوبه والأحوال المعيشية والقاطنين به وما دار به من أحداث في الماضي والحاضر.
1: لم يفت الأمير أن يطلعنا على ما تحتويه كل منطقة من معادن ومقدرات وأماكن وجودها وكيفية العمل على استخراجها. وقد أورد الرحالة معلومات جغرافية عن المنطقة ذات أهمية كبيرة تعرف بتضاريسها وأحوال سكانها وخيراتها.
0: ولما كان إرسلان يتمتع بثقافة تاريخية واسعة، فقد بث في سطور رحلته معلومات غزيرة حول تاريخ الجزيرة العربية على مر العصور، معرجا على أهم الأحداث والمناسبات التي كان لها الأثر البارز في تاريخ المنطقة. فتناول حياة الحجاز وعمرانه وحياة مكة منذ الجاهلية وفجر الإسلام حتى العصر العباسي.
1: في وصفه الغزير والمميز بيّن لنا كيف بذلت زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد جهودا كبيرة في جر المياه من وادي نعمان إلى مكة، وتكلم عن سوق عكاظ وعن آثار الحضارة العربية في الطائف والكثير غير ذلك، مما جعل للرحلة أهمية تاريخية بالغة الأثر.
0: وفي مكة، المكان الذي يجعل النفس طائرا يحلق في سماوات الطهر والنقاء، فإن الرحالة لا يغفل عن رصد الأسواق وملاحظاته الناس وتأمل حياتهم اليومية، فيذكر لنا أنه تم جلب جميع أنواع الخضار والفواكه والأقمشة والبضائع المتنوعة إلى مكة من مختلف جهات الأرض ليجد الحاج فيها كل ما يريده.

0: في حديث الأمير شكيب أرسلان عن مواسم الحج في مكة يتوقف طويلا عند المطوفين فيها والزائرين في المدينة المنورة، وقد تقاسم العالم فيما بينهم إلى عدة أقسام، فمثلا أناس يأخذون دمشق، وأناس يأخذون حمص، وغيرهم يأخذون حلب، وكذلك حال القاهرة والإسكندرية وغيرها من البلاد.
1: هذا الفصل يعده الأمير والكاتب من أهم فصول الرحلة، فيستفيد بالبحث والوصف لهؤلاء المطوفين والزائرين، وينتقل بعدها إلى الطائف ماراً ببعض القرى والأودية والمناظر الطبيعية.
0: يمكن اعتبار الفصل المخصص للطائف من الرحلة أكبر فصولها، فهو يبدأ بوصف طبيعتها وموقعها الجغرافي ومساحتها واتساعها وارتفاعها عن سطح البحر وهوائها النقي الذي يطرد من الصدور غبار الأمراض والعلل، ويستشهد ببعض الآراء التي قيلت بالطائف ومكانتها وسماتها، فكأنها كما يقول الرحالة حارة من حارات مكة، وهي مصيف لها ومتنفس لساكنيها.
1: غدا بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، حيث نكون أيضا مع رحلة الأمير شكيب أرسلان الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. الأردن يدين مخططات إرهابية استهدفت النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة. انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق، ورئيس سوري يستقبله في القصر الرئاسي بعد الانفجارات. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوق

الحلقة في جنوب لبنان. إيران تقول إنها لن تبدأ المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، والرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي للحديث عن الدور المجتمعي للمركز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن،

0: كلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: صباح الخير والمحبة والسلام.

أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ حكم مطالقة، مدير مديرية شؤون الأسرة بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، للحديث حول إطلاق الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام ما بين 2026 و2030. والأستاذ حكم مطالقة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ حكم، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: فيكم صباح الخير إليك ولمستمعينا الأعزاء.
0: أهلا، صباح الورد والياسمين. يعني بداية أستاذ حكم، تخبرنا ما هي الأهداف التي دفعت إلى إعداد هذه الخطة الوطنية، وما التغيير الذي تسعون إلى إحداثه من خلالها لتعزيز منظومة الحماية وتطويرها؟ تفضل.
1: تمام، يعني بداية هذه الخطة هي جاءت استكمالا للجهود الوطنية اللي عم بقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الأسرة والمؤسسات الوطنية الشريكة في تعزيز منظومة الحماية. وجاءت هذه الخطة بشكل رئيسي هي استجابة للحاجة في تطوير منظومة الحماية على المستوى الوطني بطريقة تجعلها أكثر تكاملية وفاعلية في مجال الوقاية من العنف والحماية منه في ظل التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي نشهدها في مجتمعاتنا، وتنام الحاجة بشكل فعلي إلى تعزيز الجهود الوطنية بين كافة المؤسسات الوطنية لتعزيز الاستجابة والوقاية من قضايا

0: الحماية من العنف على مستوى وطني. وهذه الخطة بشكل فعلي هي جاءت يعني استندت إلى دروس المستفادة من خططنا السابقة على مدى 25 عام السابقة اللي عمل فيها المجلس على تعزيز منظومة الحماية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية. وبنفس الوقت هي يعني جاءت حتى نركز على مرحلة الانتقال من الاستجابة للحالات العنف بعد وقوعها إلى تعزيز الوقاية المبكرة وتحسين جودة الخدمات والتكامل ما بين كافة الجهات ذات العلاقة في هذا المجال. وبنفس الوقت نسعى من خلال هذه الخطة للوصول إلى منظومة حماية وطنية أكثر كفاءة واستدامة من خلال وضع الناجين والأفراد والأسر في يعني مركز الاهتمام من خلال تعزيز يعني منظومة الحماية في هذا الإطار على مستوى الوطني.
1: نعم، إذن أيضا تحدثنا، ما المنهجية التي تم اتباعها في إعداد الخطة الوطنية، وكيف ضمنت هذه المنهجية أن تعكس الخطة التحديات والاحتياجات الفعلية لمنظومة الحماية على أرض الواقع؟ تفضل.
0: يعني كان كالعادة يعني والنهج اللي بيستخدم المجلس الوطني شنو يسرى في عمله من خلال انطلاقه في النهج التشاركي وانطلاقا في من دوره كمظلة تنسيقية على المستوى الوطني في تعزيز منظومة الحماية، يجمع كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والدولية المعنية في هذا القطاع. قد يعني تم اعتماد منهجية عمل تشاركي متعددة القطاعات شاركت فيها كل المؤسسات الوطنية والحكومية وغير الحكومية منظمات المجتمع المدني بالإضافة للجهات الدولية والخبراء المختصين، إلى الجانب الاستفادة من نتائج الدراسات الوطنية والتقييمات السابقة لمنظومة الحماية والانطلاق من بيانات الإحصائيات الرسمية حول قضايا الحماية من العنف، بالإضافة إلى مراجعة كافة التشريعات والسياسات ذات العلاقة وتحليل واقع الخدمات والتحديات التي نواجهها في منظومة الحماية على مستوى وطني. وما تميزت فيها هذه الخطة بأنه عقدنا لقاءات تشاورية مع كافة الفئات الأكثر عرضة للعنف وعلى كافة أقاليم المملكة ومناطق المملكة، بطريقة يعني طلعنا على يعني تطلعاتهم وتوقعاتهم من منظومة الحماية بطريقة تضمن توفير خدمات شمولية إلى هذه الفئات وتراعي برضو الاختلافات المناطقية والسياقات المجتمعية على كافة مناطق المملكة، بطريقة تم عكس هذه الأولويات ضمن تدخلات مهنية مؤسسية على كافة المحاور اللي يعني تضمنتها هذه الخطة.
1: نعم، يعني بالإضافة إلى هذه المحاور التي ترتكز عليها الخطة الوطنية والأولويات الرئيسية التي تسعى إلى معالجتها خلال الفترة المقبلة مثل ما تفضلت بحديثك قبل قليل، يعني تحدثنا ما هي الالتزامات والمسؤوليات المتوقعة من المؤسسات الحكومية والجهات الشريكة لضمان التنفيذ على أرض الواقع، التنفيذ بشكل فعال لهذه الخطة؟ تفضل.
0: تمام، يعني وبشكل فعلي هو هذه الخطة ركزت على الالتزامات المؤسسية بشكل فعلي لعكس التدخلات والأولويات الوطنية اللي تضمنتها هذه الخطة، بطريقة تضمن مؤسستها ضمن الخطط السنوية للمؤسسات وترجمت هذه التدخلات إلى برامج تنفيذية سنوية يتم الرصد وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لهذه الخطط. يعني الخطة تميزت بأنها حددت الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية في تعزيز منظومة الحماية بكل محاور، سواء الوقاية أو الخدمات أو الحوكمة والتنسيق أو أنظمة البيانات أو القدرات بناء القدرات المؤسسية أو مراجعة التشريعات والسياسات ذات العلاقة. فإحنا يعني الالتزامات المؤسسية أنه ترجمت هذه الأولويات إلى تدخلات مؤسسية ضمن خطة سنوية يتم متابعتها رصد التمويل اللازم إلها ضمن الموازنات المؤسسات والوزارات، بالإضافة إلى التزام مؤسسات بالتنسيق الفعال مع الشركاء وتبادل المعلومات والبيانات وفق الأطر الزمنية، بالإضافة لربط هذه التدخلات والخطط السنوية التنفيذية لهذه الخطط بأدوات قياس ومؤشرات أداء يعني تبين لاحقا مدى الإنجاز في هذه الخطة على مستوى وطني. والمهم كثير أنه برضو هذه الخطة جاءت وركزت على أهمية التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني بالإضافة للقطاع الخاص والشركاء الدوليين كأحد الأعوام الرئيسية والمؤسسية في نجاح تنفيذ هذه الخطة على مستوى وطني.
1: نعم، يعني إذن هناك مثل ما تفضلت أستاذ حكم أدوات أو آليات معينة سيتم اعتمادها لرصد التقدم في هذه الخطة وقياس الإنجاز على أرض الواقع.
0: نعم، يعني الخطة تضمنت محور رئيسي متعلق بآليات المتابعة والتقييم للخطة على مدى 5 سنوات القادمة. حاليا يقود المجلس الوطني للشروط من خلال لجنة فنية متشكلة من كافة المؤسسات وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة لمؤسسة عملية متابعة تنفيذ هذه الخطة ومدى التقدم فيها وإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام في تنفيذ الأولويات الواردة فيها، ورفع هذه التقارير بشكل دوري لمجلس الأمناء المجلس الوطني للشموس والفريق الوطني ولاحقا إلى مجلس الوزراء حتى بالنهاية نرصد الإنجاز ونقف على التحديات الخاصة بهذه الخطة لمعالجتها. وحاليا تتضمن هذا النهج وضع مؤشرات أداء واضحة وآليات رصد وتقارير منتظمة واجتماعات تنسيقية ما بين كل المؤسسات من خلال اللجنة الفنية المشكلة راح نتدارس فيها مدى الإنجاز، مدى التحديات، ما الإجراءات التصحيحية اللازمة للعمل عليها بالتنسيق مع الجهات الشريكة حتى نضمن بالنهاية تنفيذ الخطة بكفاءة وشفافية عالية.
1: نعم، جميل جدا، الله يعطيكم ألف عافية. يعني جهد كبير جدا ورائع بتقوموا فيه بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة لتنفيذ هذه الخطة، وأيضا بتشتغلوا على محاور مهمة اللي ذكرت لنا إياها أستاذ حكم حتى تشوف يعني ترى النور وتنفذ على أرض الواقع. سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني في ظل المتغيرات والتحديات التي قد تطرأ مستقبلا، كيف سيعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على ضمان استدامة تنفيذ الخطة وتحقيق نتائجها على المدى البعيد؟ تفضل.
0: تمام، يعني من اللحظة الأولى للعمل على إعداد هذه الخطة كان يعني برؤيتنا في المجلس والشراكة مع المؤسسات أن تكون هذه الخطة في تصميمها تكون إطار وطني مرن قابل للتكييف مع المتغيرات والمستجدات بما يتيح أنه مراجعة الأولويات بشكل دوري وتحديث التدخلات الواردة بالخطة من خلال إعداد خطة سنوية تترجم هذه الخطة على مدى 5 أعوام القادمة بطريقة حد يعني تخدم ويعني تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤيتنا لمنظومة الحماية خلال 5 سنوات القادمة. نعم. وسيعمل المجلس بشكل دوري على يعني من خلال تقارير ومن خلال لقاءات ومع كافة الجهات على تدارس ما هي هذه إجراءات التدخلات والمستجدات وعكس التدخلات فعلية ضمن الخطة حتى تكون قابلة للقياس والمتابعة والتنفيذ على يعني على أرض الواقع وأكون قادر على الاستجابة للتحديات المستجدة في يعني منظومة الحماية على مستوى وطني وتحقق الأثر المستدام بما يعزز يعني منظومة الحماية على مستوى وطني وعلى المدى البعيد بحيث إنه يكون في عنا بيئة آمنة وداعمة وممكنة لأفراد الأسرة وما يخدم بشكل رئيسي كينونة الأسرة على مستوى وطني والمحافظة على استقرارها وتماسكها.
1: إن شاء الله. يعني كلمة أخيرة بنصف دقيقة نختم فيها لقاءنا معك، تفضل.
0: يعني بشكل رئيسي دائما إحنا نؤكد على أن منظومة الحماية هي منظومة وطنية ليست على عاتق جهة واحدة بل هي مسؤولية كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية يعني لتعزيز وتكامل أدوار في هذا المجال. وبنفس الوقت بحب نأكد على دور الإعلام كرافد رئيس وشريك أساسي في بناء يعني رأي عام وطني رافض لممارسات العنف على الأطفال وعلى النساء وعلى الفتيات ويعزز تماسك الأسرة وكينونتها على مستوى وطني.
1: نعم، نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونتمنى أن تبقى أسرنا متماسكة متحابة متعاونة، يسودها الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، ويسودها أيضا التسامح والمودة والتفاهم، وإن شاء الله تكون كل أسرنا في الأردن سعيدة إن شاء الله، في وما ينقصها أي فرد أيضا. وأكيد يعني لازم يعني كل إنسان فينا أنه يكون حريص على أنه أسرته تكون قوية ومتماسكة ناجحة، يكون فيها كل القيم الأخلاقية اللي

0: سود فيها أكيد. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ حكم مطالقة، مدير مديرية شؤون الأسرة بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
0: أهلا.

0: وإن شاء الله يا رب دائما أسرنا بتعيش بثبات ونبات وسعادة وأمن وسلام يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الدكتورة ملاك المهايرة، رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، للحديث حول المستحضرات الطبية بين الاستخدام الدوائي وخطر الإدمان عليها ودور المؤسسة الرقابي أيضا. والدكتورة ملاك المهايرة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكي معنا دكتورة ملاك، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك، أهلا فيكي.
0: أهلا دكتورة ملاك، يعني بداية تخبرينا عن الدور الرقابي الهام الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق باستخدام المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب أيضا تخبرينا عن الدور التشريعي للمؤسسة. تفضلي.
1: أول إشي يسعد صباحك ويسعد صباح السادة المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة للحديث عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الأدوية، وخلينا نحكي بشكل خاص الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا أو الأدوية المهدئة. في الحقيقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء دورها الرقابي ما بيقتصر فقط على الأدوية اللي أنا سبق وحكيتها، بل على الأدوية بشكل عام. نعم. ولكن في خصوصية لهاي الأدوية كونها تصرف بوصفات طبية أمنية أو بوصفات طبية خاصة أو بما يسمى بالوصفات الطبية الحمراء. المؤسسة العامة للغذاء والدواء صراحة في عندها منظومة رقابية كاملة للرقابة على هاي المواد، من حيث استيرادها وتصنيعها وحتى وصولها للصيدليات بشكلها النهائي، وأيضا صرفها بموجب وصفات طبية أصولية للمرضى اللي بيحتاجوا هاي الأدوية. نعم. في عندنا تعليمات بتنظم كل هاي العمليات من التصنيع والتوزيع والبيع والصرف وحتى الوصف عند الدكاترة المختصين. المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتراقب كل هاي العملية. أيضا في عنا قسم الرقابة والتفتيش، هو بتابع صراحة الصيدليات، بفتش عليها وأيضا المستودعات. الصيدليات من حيث صرف هاي المواد بموجب وصفة طبية أصولية وأعداد وأرصدة هاي المواد إذا كانت مطابقة أم لا، وكمان إحنا بنتابع الشكاوي المتعلقة بهاي المواد من إساءة استخدامها، ونشوف إذا إحنا في داعي إنه نفرض عليها تدابير رقابية زيادة، يعني ممكن نخليها بوصفة طبية أمنية أو بوصفة طبية حمراء. نعم. هذا بالنسبة للدور الرقابي باختصار للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
0: نعم، والدور التشريعي أيضاً.
1: نعم، في دور تشريعي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء زي ما سبق وحكيت إنه الرقابة على هاي المواد تتم بموجب تعليمات. في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تصدر بشكل مستمر التعليمات اللازمة للرقابة على هاي المواد ومنع إساءة استخدامها، بالإضافة إلى مسودات قوانين والأنظمة اللي بتخص الرقابة والتعامل مع هاي المواد. نعم. وأيضا إدراج المواد في الجداول اللي تسمى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 سنة 2016 وتعديلاته.
0: نعم. شو المقصود بالسلائف الكيميائية؟ شو بتقصد؟
1: السلائف الكيميائية هي مواد بحد ذاتها ما إلها تأثير مخدر أو مؤثر عقلي، ولكنها تستخدم في تصنيع المواد المخدرة أو تستخدم في يعني تتحول من شكل غير مخدر إلى شكل مخدر أو مؤثر عقلي.
0: نعم، إذن تحدثنا عن الجانب الرقابي الهام والجانب التشريعي المهم أيضا، الآن تحدثينا دكتورة ملاك عن الدور التوعوي المهم للمؤسسة فيما يتعلق بهذا الجانب، تفضلي.
1: أشكرك على هذا السؤال. بالحقيقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عندها فريق توعوي مختص ب التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا والأدوية المهدئة والنفسية. هذا الفريق صراحة قام على إعداد حملة إن شاء الله رح تنطلق، اسمها حملة وعيك أمنك، إنه بالوعي إحنا بنكون آمن نستخدم أدويتنا بشكل آمن وما بندخل في باب إساءة الاستخدام. بالحقيقة هاي الحملة بتركز يعني على محورين. المحور الأول هو توعية الكوادر الطبية اللي بتتعامل مع هاي المواد سواء بالمستشفيات أو بالمستودعات أو بالصيدليات، كيف تتعامل معها بشكل آمن. والمحور الثاني بيركز على المواطنين، كيف يستخدموا أدويتهم بشكل آمن، لا حتى ما يدخلوا بباب إساءة الاستخدام لهاي المواد وبعدين لا سمح الله يدمنوا عليها.
0: نعم، يعني والجانب المهم جدا هون نقطة نركز عليها، أنه لما يتم وصف أدوية يعني للمرضى ما لازم أنه الشخص يروح يجدد يرد يصرف الدواء بدون وصفة طبية، بدون يعني بيكون مع الوصفة الطبية القديمة بيروح يصرفها مرة تانية، ما لازم يصرفها إلا إذا راجع الطبيب وقال له جدد الدواء واستمر فيه، ما لازم يستمر فيه هيك بدون ما يستشير الطبيب.
1: صحيح كلامك، في أكثر من نقطة صراحة إحنا لازم نركز عليها عشان ما ندخل في باب إساءة استخدام هاي الأدوية وبعدين لا سمح الله ندمن عليها. أول إشي إنه نلتزم بتعليمات الطبيب اللي وصف لي هاي المادة، فبمجرد هو ما وصف لي إياها بوصفة طبية لازم أرجع له عشان يتابع الحالة ويشوف إذا في داعي إنه فعليا أنا أستمر بهذا الدواء أو لا. لازم ألتزم بالجرعة اللي هو حددها وبالمدة الزمنية للعلاج. يعني إذا أنا أخذت بجرعة أكثر من اللي موصوفة أو طولت المدة الزمنية للعلاج وأنا فعليا ما بحتاج هاي المادة، برضو أنا ممكن أن أدمن عليها. كمان بدنا نركز على موضوع أنه ما يعطي أدويته لحدا ثاني، يعني مشاركة الأدوية مع الناس الثانيين برضو ممكن تعمل إساءة استخدام عند هدول الناس، لأنه أنت حالتك بتختلف عن حالة المريض الثاني، فهو لازم يراجع دكتوره، لأنه هاي المواد بصراحة ما فيها مزحة، هي مواد إذا زدنا استخدامها أو طولنا فترة علاجها إحنا بندخل في الإدمان عليها. فما نقعد إحنا نشارك أدويتنا مع الناس أو نشارك تجاربنا من دون ما نستشير طبيبنا أو نستشير الصيدلاني بهذا الموضوع.
0: نعم أكيد، يعني نصيحة مهمة جدا اللي ذكرتيها، يعني كل شخص حالته المرضية شو ما كان المرض أو الحالة اللي بتستدعي أخذ هذا الدواء شو ما كان نوعه، كل شخص بيختلف عن الآخر وكل جسم طبيعته بتختلف عن الآخر، فما بيصير مثل ما ذكرتي إنه أي شخص بحكي مثلا أنا هذا الدواء أخذته استفدت عليه شو رأيك أنت تاخده، يعني هون بيبرز دور الوعي المهم والتفكير قبل أن نأخذ أي حبة دواء، يجب أن نفكر مليا ونتأكد إنه هاي حبة الدواء هي الدكتور وصف لنا إياها أو مثلا استشارة صيدلانية يعني تكون مؤكدة إنه نستمر نأخذ هذا الدواء أو لا. إذن يعني مثل ما ذكرتي هناك استخدامات طبية مشروعة للمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وهناك يعني سبل الوقاية من إساءة استخدامها اللي ذكرتينا ياهم النقاط، إنه نكون كتير يعني حريصين إنه نتبع إرشادات وأوامر الطبيب بإنه قديش نأخذ كمية دواء لإمتى نستمر فيه، ما نكرره إلا إذا حكى الطبيب إنه كرروا هذا الدواء وما نحكي لغير مثل ما ذكرتي أنه خذوا هذا الدواء. أيضا يعني شاركتم مؤخرا دكتورة ملاك في المؤتمر العلمي بعنوان بالوعي نكسر الحلقة الذي أقامته إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كيف تقيمين مشاركتكم بالمؤتمر؟ تفضلي.

0: أول إشي أنا بحب أشكر إدارة مكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام على تنظيم هذا المؤتمر الأكثر من رائع، اللي كان فيه مداخلات لأكثر من جهة لها علاقة بمشكلة المخدرات، لأنه زي ما بتعرفي مشكلة المخدرات هي مشكلة صحية ذات أبعاد أمنية ومجتمعية، فما في أي مؤسسة رسمية في هذا البلد إلا إلها دور في مكافحة هاي الآفة، فكان بصراحة يعني في تغطية خلينا نحكي شاملة لكل الجهات الرسمية اللي بتشارك في مكافحة المخدرات. بصراحة إحنا كانت مشاركتنا أكثر من رائعة، وكان في تفاعل من الناس اللي حاضرين، خصوصا إنه موضوع الأدوية هو موضوع حساس، وإحنا كلنا عارفين كمجتمع أردني إنه الدواء هو استخدامه لعلاج الأمراض، فما بدنا نطلع من هذا الاستخدام ونروح للإدمان أو لإساءة
1: نعم
0: الاستخدام ويصير يعني يدخل في باب المخدرات.
1: نعم
0: اللي
1: وخاصة
0: يهمنا
1: بعد
0: نحافظ على
1: نعم
0: أدويتنا إنها للاستخدام الدوائي فقط.
1: أكيد، وخاصة يعني أدوية بعض الأمراض النفسية أيضا.
0: نعم،
1: نعم
0: صحيح كلامك.
1: يعني هي أكيد لا يعني لا يأخذها الشخص إلا بوصفة طبية من الطبيب المختص، ولا يستمر فيها إلا إذا أمر الطبيب بذلك، ولا يعطيها لأي شخص غيره. بنختم
0: 100%.
1: لقائنا معك بكلمة أخيرة أو نصيحة بتحبي توجهها للناس في هذا المجال، تفضلي.
0: بصراحة بحب أحكي لكل المستمعين إنه الدواء نعمة، خلينا نحافظ عليها ونستخدمها بس لاستخدام هالمشروع اللي هو العلاج اللي ربنا خلقه، خلق هذا الاستخدام للدواء، ما نطلع ونأذي حالنا ونأذي عقلنا بمواد أو أدوية هي لاستخدام معين وإحنا ندمن عليها وندخل في باب إساءة الاستخدام والآثار الجانبية وندمر جسمنا وعقلنا اللي الله وهبنا إياه.
1: نعم أكيد، بهاي النصيحة المهمة بنختم فيها لقائنا معك، بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، ويكونوا على درجة كبيرة من الوعي في استخدام أي دواء بيكون يعني ممكن وصف لهم يا الدكتور أو موجود عندهم بالبيت. الوعي ثم الوعي ثم الوعي، نعول على وعي المواطن وأيضا التثقيف، ودائما المتابعة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الأدوية. أيضا بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة كل الشكر والتقدير
0: شكرا جزيلا.
1: والاحترام للدكتورة ملاك المهايرة، رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك شكرا.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة شروق الحمايدة، منسق برنامج أنا أشارك جامعات التابع للهيئة المستقلة للانتخاب، حول برنامج صوتك الشبابي الذي تم إطلاقه في كافة المحافظات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشباب. والأستاذة شروق الحمايدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة شروق، نورتينا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أمانة ويعطيك ألف عافية، شكرا لإلك، ويسعد صباح كل مستمعين الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. بداية تخبرينا ما هو برنامج صوتك وما الفكرة التي انطلق منها، تفضلي.
1: الصراحة

0: اليوم بيسعدني انه اتحدث اليوم عن برنامج صوتك اللي هو البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشبابية في الأردن، اللي بصراحة بيجسد الإيمان الحقيقي بأن الشباب ليسوا مستقبل الوطن فقط، بل هم شركاء في صناعة الحاضر وطننا. فالبرنامج للأمانة يعني شهد إقبال جدا كبير وواسع من شبابنا بالأردن، حيث استقبلنا أكثر من 1200 طلب تسجيل من كافة محافظات المملكة، وتم إنه مراحل فرز ومقابلات للشباب، وتم اختيار 415 شاب وشابة بنسبة 51% للإناث و 49% ذكور، لينطلقوا في 15 موقع نحكي في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. هذا البرنامج ينفذ مثل ما حكيت أمانة من وزارة الشباب من خلال ذراع التدريب لإلها، هو مركز إعداد القيادات الشابة بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال برنامجنا أنا أشارك جامعات. بصراحة برنامج صوتك إذا بدنا نحكي عنه هو برنامج وطني لتأهيل القيادات الشبابية، انطلق بفكرة بسيطة لكنها جدا عميقة، إن الشباب اليوم حابين انهم يحصلوا على المعرفه الصحيحه، حابين ان يكون عندهم ادوات مناسبه، مساحه انهم يشاركوا فيها، يكونوا قادرين على قياده التغيير الايجابي في مجتمعاتهم. مشان هيك صمم البرنامج نحكي ليكون هو رحله متكامله لبناء شخصيه قياديه واعيه لشبابنا، لا نكتفي فقط في التعلم ونقل المعرفه فقط، لا، احنا بدنا نشوف صناعه اثر حقيقي. لهيك انه احنا مش فقط في برنامج صوتك بدنا نقدم تدريبات، بدنا نسعى انه يكون في عنا نواة لبناء شبكة وطنية من القادة الشباب في جميع المحافظات، وتكون قريبة من مجتمعاتهم، يقدروا يحددوا احتياجاتهم ويحللوها ويحولوها لمبادرات وحملات ومشاريع تخدم المجتمع المحلي عندهم، وتترك أثر مستدام للشباب اللي بيمتلكوا اليوم المعرفة والمهارة والمسؤولية من خلال البرنامج، ونحكي عن المعرفة الحقيقية مشان يقدروا هم يكونوا أفضل ما يكون من يحدد الاحتياجات الموجودة الشباب هم أنفسهم.
1: نعم، إذن يعني بفهم من كلامك إنه برنامج صوتك الشبابي لا يقتصر فقط على موضوع الانتخابات، أيضا يتناول مفاهيم أوسع مثل المواطنة، القيادة والمسؤولية المجتمعية.
0: صحيح جدا أمانة، يعني اليوم الأمانة اللي بميز صوتك إنه بيقوم على 5 محطات رئيسية بتشكل هي مثل رحلة متكاملة لبناء القادة الشباب. فأول مرحلة ممكن بتمر فيها البرنامج هو الانتماء، واليوم إنه إحنا الانتماء الحقيقي هو أساس العطاء اللي بيبدأ بإيماننا بالوطن والمحافظة على مكتسباته، ونعرف شو هو الانتماء الحقيقي، مش فقط إنها كلمة عم تنحكى وعم نتداولها. والمحطة الثانية بنحكي عن المواطنة الفاعلة، هون بدنا نرسخ عند الشباب ثقافة المسؤولية، المبادرة، العمل التطوعي، خدمة المجتمع. والمحطة الثالثة ننتقل معهم في المشاركة السياسية. اليوم تعزيز الوعي بالحياة السياسية وأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة القرار، ونعرف شو هي الأدوات المشاركة السياسية للشباب، هاي بتخلي في عندهم عمق إنه كيف بدنا نوصل لصناعة القرار، كيف اليوم الشباب ممكن يكونوا هم القادة في مجتمعاتهم. والمحطة الرابعة من البرنامج رح تكون بتحكي مع الشباب عن القيادة، إنه كيف ننمي المهارات القيادية لإلهم، العمل الجماعي، كيف نتخذ قرارات، كيف يكون عندنا تواصل فعال ليكونوا هم بيأثروا في مجتمعاتهم، يكون صوت الشباب، نرجع لكلمة صوتك، صوت الشباب كيف يكون مؤثر وموجود بطريقة سليمة. والمحطة الخامسة اللي بنختم فيها البرنامج رح تكون هي المرحلة اللي بتحول فيها كل التدريبات اللي أخذوها الشباب للواقع من خلال تصميم مثلا نحكي مبادرات، مشاريع بتلامس احتياجاتهم المجتمعية وبتحقق أثر مستدام للشباب في مجتمعاتهم، ويكون صوتهم قريب من صوت المجتمع الموجود.
1: نعم، يعني مثل ما ذكرتي أستاذة شروق، الفئة المستهدفة في برنامجكم هذا الشباب أكيد بشكل رئيسي، وأيضا تخبرينا المحافظات اللي راح يشملها هذا البرنامج.
0: البرنامج انطلق في 15 موقع للأمانة في كافة محافظات المملكة، فنحكي 1200 مشارك اللي تم تصفيتهم ل 415 تقريبا مشارك ومشاركة بعد الفرز والمقابلات للشباب في كافة المراكز نحكي الشبابية الموجودة في المملكة.
1: نعم، يعني هناك أيضا مثل ما ذكرتي رسائل أساسية مهمة وهادفة تسعون إلى تحقيقها من خلال هذا البرنامج وترسيخها في عقلية وشخصية الشباب أيضا.
0: صحيح جدا، يعني البرنامج للأمانة لما بنحكي عن الرسائل الأساسية إنه اليوم كيف الشباب يكونوا قادرين على ابتكار حلول، الشباب اليوم كيف يكون في عندهم إيمان بذاتهم، الشباب اليوم كيف يكون في لهم صوت منطلق وعميق ويعرف كيف أن يوصل لصانع القرار، وكيف اليوم الشباب يفكروا أنهم يكونوا أيضا صناع قرار في محافظاتهم، وبعد هيك ممكن نطلع على الشمولية الوطنية من خلال الشبكة الوطنية اللي بنسعى لها من خلال برنامج نحكي صوتك لبنائها بين كافة الشباب الموجودين. إذا إحنا اليوم الصوت لحاله ممكن يكون في له وزن، وهذا الوزن للصوت الموجود إنه يكون في له أثر حقيقي ومستدام من خلال الشباب الموجودين في المحافظات كافة، ويلامسون احتياجات المحافظات الموجودين فيها وملامسة أيضا الاحتياجات الوطنية للشباب، وكيف يكونوا هم صناع قرار بكافة الأشكال الموجودة. فهو مثل نحكي تمهيد للشباب ومساحة للشباب من خلال الحوار والقيادة والأدوات اللي ممكن نوفرها لهم من خلال هذا البرنامج.
1: نعم أكيد، جميل جدا، يعطيكم ألف عافية. أكيد يعني أنتوا رح تأمنوا هاي الفرصة للشباب، وأكيد رح تعطوهم يعني فرص كتير إنهم يعبروا عن نفسهم، يكون عندهم يكونوا ناجحين في كل كافة المجالات اللي بيمشوا فيها، سواء في دراستهم أو في عملهم، ويكونوا فعالين في المجتمع، مواطنين صالحين، وأيضا يشاركوا في عملية القرار السياسي مثل ما ذكرتي، عملية الانتخابات أيضا، وبتترسخ عندهم مفاهيم مهمة مثل المواطنة والقيادة والمسؤولية المجتمعية أيضا والتثقيف السياسي أيضا. كلمة أخيرة بدنا منك نختم فيها لقائنا معك اليوم، تفضلي.
0: يعني دائما إحنا بنوجه كلمة للأمانة لشبابنا دائما، إنه أنتوا الاستثمار الحقيقي للأردن العظيم. للأمانة دائما الشباب بدنا نكون في عنا إيمان بحالنا، بدنا نمتلك القدرات، بدنا نقدر نحدث فرق، وبدنا كل المعرفة اللي بناخدها نعكسها بطريقة إيجابية على مبادراتنا، نعكسها بطريقة إيجابية على المشاريع. ممكن إنه إحنا نكون مبتكرين لحلول، هاي الحلول دائما صانع القرار يشكي إنه دائما الناس تجيب مشاكل، لكن إحنا اليوم الشباب نفتح لهم نافذة إنه كيف نكون إحنا الحل والأثر المستدام في مجتمعاتنا، وكيف نعم. انهم يكونوا قادة مش مجرد مشاركين يتلقوا فقط تدريبات.
1: نعم أكيد، إحنا منتوسم الخير بشبابنا، هم رجال المستقبل وهم سيكونوا القادة في المستقبل. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق لهذا البرنامج، برنامج صوتك الشبابي، ونتمنى أيضا النجاح والتقدم والتطور والإبداع لشبابنا الأعزاء وشاباتنا، أنهم لما بيشاركوا بهاي البرامج اللي أنتوا بتقدموا لهم إياها في وزارة من خلال وزارة الشباب والهيئة المستقلة للانتخاب، بصير عندهم وعي سياسي، بصير عندهم تثقيف، بيصير عندهم يعني مهارات تقدر تأهلهم أنه يدخلوا في هاي المجالات، ويكون عندهم رأي وقرار، ومثل ما مثل ما ذكرتي يصيروا شخصية قيادية فعالة في مجتمعاتهم. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة شروق الحمايدة على هذا اللقاء القيم، وأنت منسقة برنامج أنا أشارك جامعات التابع للهيئة المستقلة للانتخاب. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أمانة. شكرا.
1: أهلا أهلا.

والله يحمي شبابنا جميعاً يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع الأستاذة الدكتورة سعاد غيث، أستاذ الإرشاد النفسي في الجامعة الهاشمية، للحديث حول العلاقات الزوجية الصحية كمراجعة بحثية من منظور علم الإرشاد.

0: إرشاد الزواجي، والأستاذة الدكتورة سعاد غيث معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة سعاد، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الورد عليكم جميعا.
0: أهلا وسهلا. يعني دكتورة سعاد، نشهد في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بقضايا الزواج والأسرة، وفي الوقت نفسه نشهد للأسف ارتفاعا في حالات ومعدلات الطلاق. برأيك لماذا أصبح الحديث عن العلاقات الزوجية الصحية اليوم ضرورة مجتمعية وليس مجرد موضوع يهم الأزواج فقط؟ تفضلي.
1: العلاقة الزوجية بالحقيقة ليست علاقة بين الزوج والزوجة فحسب، لا، هي حجر الأساس الذي تبنى عليه الأسرة، وهذه الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وبالتالي جودة العلاقة الزوجية سوف تنعكس يعني بطريقة أو بأخرى على الزوجين أنفسهم، صحتهم النفسية والعقلية والجسدية، وأيضا على تنشئتهم لأبنائهم، وبالتالي على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وحتى على إنتاجيتهم وعلى جودة الحياة بالعموم. الآن العلاقة الزوجية الحديث عنها متزايد لأنها لم تعد شأنا شخصيا وليست ترفا ثقافيا، هي قضية تنموية ووقائية واستثمار في رأس المال البشري، يعني كل دقيقة وكل ساعة تستثمر في تعزيز العلاقة الزوجية بطريقة صحية وجودة عالية قد توفر على المجتمع أضعافا من التكلفة المادية والمعنوية من كلفة الطلاق والعنف والاضطرابات النفسية والتفكك الاجتماعي، وبالتالي يعني مدخل مناسب لكي تسعى المجتمعات حتى للعناية بهذه العلاقات الزوجية، إنه تماسك هذا المجتمع ورفاهه أساسه أزواج سعداء يقومون بواجباتهم ويقومون بأدوارهم ويؤسسون لأسر فيها تماسك وفيها تناغم وفيها وحدة.
0: نعم.
1: وبالتالي المنفعة ستنعكس على المجتمع بكامله، أما عكس ذلك فالخسائر لا تمس فقط الزوجين وإنما تنعكس على المجتمع.
0: تنعكس على المجتمع بأكمله أيضا، وخاصة إذا كان في أبناء بالأسرة. إذن دكتورة سعاد، من خلال رحلتك البحثية تخبرينا ما أبرز حقيقة أو نتيجة علمية توصلتي إليها تعتقدي أن كل زوجين يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة أو النتيجة؟ تفضلي.
1: نعم، يعني بالإشارة إلى الكتاب الذي قمت بتأليفه والذي حمل عنوان العلاقات الزوجية الصحية، مراجعة بحثية مستندة إلى علم الإرشاد الزواجي، قضيت فيه يعني فترة معتبرة وعكست فيه يعني ثمرة تدريس لمدة 20 عاما في الجامعة الهاشمية وأبحاث علمية وإشراف على رسائل. كان في كثير من الحاجة لأنه يتم التأكيد على تجميع معرفة متماسكة ومستندة للمعرفة العلمية في كتاب يمكن أن يكون مرجعا جيدا وطيبا للممارسين والأكاديميين والباحثين.
0: نعم.
1: لأن الكثير من المعرفة التي تجمعت بالرجوع إلى المصادر الموثوقة في نتائجها أشياء مدهشة، مثلا بحب أشارك المستمعين الكرام بواحدة من هذه النتائج، أنه العلاقة الزوجية الناجحة والسعيدة لا تتأتى من خلال يعني لا يتم الحصول عليها بدون بذل جهد كافي والتزام، والكثير من الخلافات الزوجية يعني ليس من المستغرب ظهورها، الأزواج السعداء لا يختلفون عن الأزواج التعساء بمقدار السعادة اللي بيتمتعوا فيها، بل بمقدار الجهد الذي يبذلونه من أجل صون هذه العلاقة والبذل من أجل هذه العلاقة. يعني الخلافات أمر حتمي ولن يتم تجنبه ولن يتم يعني لن تكون هنالك فرصة لعدم حدوثه. 69% من الخلافات الزوجية خلافات دائمة لا حل لها، ناجمة عن اختلافات في الطباع، في الشخصية، في القيم، في مثلا الخلفية الأسرية اللي جاء منها كل من الزوجين. وبالتالي العلم بيشير بأنه ليست القضية في أنهم سوف يختلفان أو سوف تكون هنالك صراعات بينهما، لكن القضية هي والتحدي والذكاء الحقيقي هو كيف يتم التعامل مع هذه الاختلافات، مع هذه الفروقات، مع هذه الصراعات التي يمكن أن تحدث بينهما. الأزواج الناجحون لا يفكرون بالانتصار على بعض أو أحدهم على الآخر، وإنما بينهم ثقافة إيجابية فيها تعاون، فيها احترام، الاحترام لا يغيب عن العلاقات الصحية.
0: هو أهم شيء، يعني الاحترام رقم واحد بيجي بالعلاقة أكيد،
1: يجب أن وأيضا لا يغيب.
0: نعم، يجب أن يكون موجود. نعم، الاحترام،
1: الحب ممكن يخبط، ممكن يختفي، ممكن

0: تراجع، لكن الاحترام يجب أن يكون دائما موجود، وخاصة في أوقات الخلاف. فلا كلمات بذيئة، ولا إطالة لسان، ولا إطالة يد، ولا تحقير، ولا إهانة، هذا كله مرفوض. وبالتالي إذا أنت كنت حريص على أن تكون العلاقة يعني كزوج وكزوجة على الاستمرار وعلى البقاء بحياة طيبة مع بعضكما، على الزوجين أنهم هم يحرصوا على هذه المعاملة اللي فيها مقدار مرتفع في الاحترام المتبادل بينهما، ويحرصوا على إظهار هذا الاحترام بطريقة إيجابية. في كمان معلومة كتير يعني جميلة، إذا المستمعين الكرام انتبهوا إليها،
1: وهي
0: خلاصة أبحاث علمية نجمت عن دراسات يعني محكمة، بعضها كانت تجريبية في مختبر الحب قام في أحد العلماء البارزين في هذا السياق، إنه لما بيصير خلاف بين الزوجين ربما لا يحتاج زوجان أكثر من ما يتراوح ما بين 20 دقيقة ل 24 دقيقة حتى يهدأ جهازهما العصبي الذاتي، ويبدأوا بالاستثارة الفسيولوجية اللي بتصير في الجسم من التوتر إنها تهدأ، ويصبحون قادرين على إنهم هم يتواصلوا مرة أخرى. يعني حقيقة إنه بعد 20 دقيقة بعد أي خلاف نستطيع أن نتواصل، هاي مهمة جدا. وبالتالي بنكون هدأنا فسيولوجيا، وبالتالي يفترض إن إحنا نقترب وما نبتعد وما نطيل الزمن هذا الذي يكون بعد أي خلاف. علينا أن نرجع بإظهار الرغبة في التواصل والتعبير عن الرغبة في البقاء معا، وتقديم يعني التأكيد على أن احنا نكون متكاتفين.
1: يعني قصدك دكتورة سعاد نبتعد عن العصبية قدر الإمكان، يجب أن يكون الاحترام موجود أساسي والحوار، وبعد 20 دقيقة تهدأ النفوس، يعني بتخف الحدية، بيرجعوا الزوجين بيقعدوا مع بعض بيتفاهموا، بيحكي كل واحد اللي عنده شو اللي زعله شو اللي ضايقه وبيتفاهموا. أيضا في اعتقاد خاطئ أيضا إنه الحب وحده، بيعتقدوا الناس بالحب وحده يعني تكبر الأسر وتستمر ويضمنون نجاح الزواج، ولكن الأدلة العلمية يمكن لها رأي تاني في موضوع الحب، إنه الحب وحده يكفي،
0: ليس كافيا على الإطلاق. على الإطلاق هو مهم، هو مهم للبداية، هو مهم من أجل التقارب ومن أجل حدوث يعني هذه البدايات المودة بين الزوج والزوجة، ولكن استمرار العلاقة بجودة يعتمد على مجموعة من السلوكيات اليومية ومجموعة من المهارات اللي على الزوجين أنهم يمارسوها. الأبحاث تشير أنه الثقة كتير مهمة، وبناء الثقة المتبادلة بين الزوجين والالتزام بالوعود وبالعهود وبالعقود، الالتزام بكل التفاصيل اللي تم الاتفاق عليها، التواصل الفعال، التنظيم الانفعالي. يعني الغضب سيء جدا، وعلينا أن احنا نتعلم كيف ندير غضبنا ونهدئ من أنفسنا، أيضا نتعلم كيف ندير الخلافات، ما نحل
1: أيضا يعني قصدك ما نراكم المشاكل والخلافات ونحل المشكلة من بدايتها، الخلاف نحله من أوله
0: مع بعض. هي الوصية
1: من بداية المشكلة.
0: توصيات دائما تحكي انه تكلموا مع بعض، تحدثوا مع بعض، احكوا مع بعض، اسمعوا لبعض. اسمعوا بمعنى ما تكونوا ساكتين لانكم بدكم تردوا، لا، انتوا عم تسمعوا بتصغوا بوعي وبفهم، وبتاخذوا وجهة نظر الشريك بعين الاعتبار، بتحاولوا انكم تضعوا نفسكم مكانه، تفهموا الامور من وجهة نظره، وتتبادلوا الاراء باحترام كامل. وبالتالي اتاحة الفرصة للتعبير وأيضا التعبير عن التقدير والامتنان. تخيلي أستاذة أمانة أنه في نتيجة كتير جميلة بيعرضها الكتاب، ومبنية أيضا على البحث العلمي، أنه العلاقة الزوجية الناجحة لا تبنى على مواقف كبيرة وجهود ضخمة تم بذلها مثلا أنه إحنا يعني نعمل زفافنا في فندق 7 نجوم مثلا.
1: لا، يعني المظاهر الاجتماعية ليست دليل على أنه هذا الزواج رح ينجح،
0: يعني ما بتعمل ضمانة، ولا مطلوب إنه من أحد الزوجين إنه دائما يقدم دلائل كبيرة على حبه وعلى احترامه. لكن هي الفكرة، مئات التفاعلات الصغيرة اليومية هي التي تصنع الفرق في الحياة وفي جودة الحياة وفي التعاسة وفي الشقاء وفي السعادة. الانتباه لجهود الزوج الصغيرة، الابتسامة، كلمة التقدير، تلبية احتياجات الأبناء، عمل ما هو مطلوب، الاهتمام.

الزوج يقدر زوجته، يشكرها، يظهر لها المودة والاحترام، أنها تتعب مع الأولاد تدرسهم، وإذا كانت موظفة أيضا وهي تقوم بأعمال المنزل، يعني يجب أن يشعرها بقيمتها وقدرها، وأيضا يحترمها ويقدم لها الشكر والتقدير والامتنان أيضا، وأيضا يكون هناك دائما حالة

0: الزواج الصحي هو جهد والتزام وعمل يومي وجهود صغيرة تتراكم فتؤدي إلى تقارب. كل يوم هو بمثابة فرصة لكي يزداد قربنا وتكاتفنا مع بعضنا بعضا.
1: نعم، احنا نتمنى السعادة والتوفيق والنجاح والثبات أيضا لكل أسرنا ولكل الأزواج، إن شاء الله يكونوا في يعيشوا بثبات ونبات وبسعادة وفرح حقيقي، ويطفي هذا الاستقرار والأمن والأمان على أولادهم في البيت. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أكيد دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة الدكتورة سعاد غيث، أستاذ الإرشاد النفسي في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك على معلوماتك القيمة. شكراً.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مجد الزعبي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 18 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. الأردن يدين مخططات إرهابية استهدفت النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة. انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق، والرئاسة الفرنسية تؤكد أن الرئيس الفرنسي بخير ويواصل زيارته. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. إيران تقول إنها لن تبدأ المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، والرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي للحديث عن

الدور المجتمعي للمركز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز. إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا دائما وأبدا، ونسعد بأن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالبدايات مستمعينا الكرام، دعونا نوجه الشكر الجزيل لفريق عمل هذه الحلقة، والتي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرممنة بالمراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل للزملاء نجود المجالي والمهندس علم العبادي اللي دائما بيكونوا معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومنذكركم مستمعينا الكرام بهذا البث، وأنه يمكن متابعة هذا البث والاستماع إليه مليا حتى بعد الانتهاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. مستمعينا الكرام، يمكن كان تثلج قلوبنا عندما نتابع نشاط واهتمام أبنائنا الشباب في العمل البيئي، ويمكن العمل البيئي من أوائل أو من أهم هذه المواضيع اللي بدأت تفرض نفسها بقوة على الساحة، وذلك الاهتمام لم يأتي إلا من إيمان أبنائنا الشباب بأهمية الانخراط في العمل البيئي والانخراط في القضايا المناخية. سعينا من خلال هذا البرنامج بأن نسلط الضوء بالحديث مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني، الوصول إلى تلك المرافق وتلك الهيئات التي تعنى بتقديم كل الدعم للفئات الشابة الناشطة في هذا المجال. في هذه الحلقة والتي نسعد بأنه إحنا نسلط الضوء اليوم حول جمعية الجيل الأخضر، فباسمكم جميعا دعونا نرحب بالأستاذ محمد زهير فليفل، وهو منسق البرامج في جمعية الجيل الأخضر. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، ويعني وابن محمد، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
2: شكرا لك أستاذ وفاء، ويعني بشكرك مرة ثانية صراحة على هاي الدعوة الكريمة والاستضافة، وبشكر فريق العمل على هاي الاستضافة أيضا، وشكركم
1: إن شاء الله. طبعا إحنا نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام إنه خلال هذه الحلقة رح يكون لنا اتصال بمعية المهندس عبد الله دريعات، وهو مدير هذه الجمعية، جمعية الجيل الأخضر، واللي هو الآن يتواجد بعديد أو إنه مع ختام ورشة وأيام تدريبية اللي هي رح نستمع إليه من خلال تواجده ومن خلال مشاركته.

0: باسم جمعية الجيل الأخضر. يمكن هالجمعية مستمعينا الكرام واللي هي نجدها يعني هي تعدت أو أنه هي في مرحلة النمو والتطوير، سعت من أجل أنه يكون في هنالك قادة شباب من شبابنا، قادة للمستقبل بيعملوا على إنشاء جيل أخضر. طبعا الجيل الأخضر له مفهوم وله معنى وله امتداد أكثر من ذلك اللون. القادة الأردنيين اللي عندهم القدرة على أنهم يطرحوا القضايا البيئية، يتحدثوا كيف أثرت هذه القضايا على المجتمعات، على مؤسسات المجتمع المدني، على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. فبالتالي نستمع إلى جمعية الجيل الأخضر، كيف تأسست، من أين أتت فكرة اجتماعكم أنتم الشباب ضمن هذه الجمعية؟ أستاذ محمد.
1: أكيد أستاذ وفاء، شكرا لك على هذا السؤال. اليوم زي ما أنت حضرتك ذكرتي، اليوم مؤسسات المجتمع المدني دورها بأنها تركز فعليا على القضايا المهمة في المجتمع،
0: نعم،
1: لحتى تكون جزء أو بتساهم في حلول تكون هاي الحلول المستدامة أو فعليا بتمكن الشباب. فاليوم جمعية الجيل الأخضر يعني خلينا نحكي بتشتغل بشكل أساسي على هذا الموضوع، وفعليا اللي بميز هاي الجمعية أنه اليوم بتمكن الشباب لحتى فعليا تخليهم قادة في هاي المجالات المهمة اللي بتهم المجتمع.
0: نعم.
1: اليوم جمعية الجيل الأخضر هي جمعية شبابية تأسست في عام 2014، تأسست في عام 2014 من خلال مجموعة من الشباب الخريجين من الجامعة الهاشمية، وهي صراحة يعني كجمعية يعني قصتها ملهمة للشباب الأردني بأنهم كيف يصنعوا فرصهم ويكونوا اليوم قادرين على التأثير في القرارات، وأيضا قادرين على التأثير ويكونوا جزء من حلول لهاي المشكلات.
0: نعم.
1: فهي جمعية تأسست في عام 2014 من مجموعة شباب خريجين في الجامعة الهاشمية من كلية الموارد الطبيعية.
0: نعم.
1: في البداية كانت فكرة مبادرة اشتغلوا عليها، فشافوا أنهم فعليا هم عم بلمسوا أثر وعم بحققوا نتائج ممتازة.
0: نعم.
1: الأشياء اللي بيشتغلوا عليها.
0: مه.
1: بعد هيك تطورت لحتى تصير جمعية، وبعد هيك صار في إلها يعني هيئة إدارية وأعضاء لهاي الهيئة الإدارية، وبعد هيك خلال السنوات الماضية اشتغلت على مشاريع وبرامج.
0: نعم.
1: يعني هاي المشاريع والبرامج كانت نوعيتها بتميزها بأنها بتمكن الشباب في هاي المجالات والقضايا، قضايا البيئة، تنوع الحيوي والتصحر، وكانت تركز على أنها كيف تبني فعليا قادة يكون لهم صوت مسموع مؤثرين في المجتمع.
0: نعم. يعني إذن هذه الفكرة والتي تولدت من خلال طاقات أبنائنا الشباب الخريج من الجامعة الهاشمية والوصول إلى ذلك الهدف. ينضم إلينا مستمعينا الكرام المهندس عبد الله دريعات مدير هذه الجمعية. فمساء الخير أستاذ عبد الله، ويعطيكم ألف عافية.
2: عليك مساء النور على الأخوة المستمعين، أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. طبعا إحنا بنحييكم على هذه الجهود، وإن شاء الله دائما هذه الطاقات الجبارة بأبنائنا الشباب دائما تهدر لتأتي بالخير. نتحدث حول بداية الورشة اللي أنتوا فيها، تحكي لنا فكرة ونموذج عنها قبل أن نتطرق إلى مشاريع أخرى للجمعية، تفضل.
2: أكيد والله، شكرا لكم وشكرا على استضافتنا. والله حاليا في ورشة لبناء قدرات المؤسسات والجمعيات فيما يخص اللي هو التمويل الأخضر. حاليا يعني الآن التوجه كل العالم ويتناول الآن في مفهوم الاقتصاد الأخضر، أنه يتوجه نحو منتجات خضراء وتفعيل وتعزيز الفرص الخضراء أو فرص العمل الخضراء.
0: نعم.
2: لأن هاي التوجه تحتاج ل يعني العديد من المعايير والإرشادات والسياسات والممارسات اللي تعزز خلينا نقول التوجه لهاي الاقتصاد الأخضر، بحيث إنه يعود بنافع اقتصادية مجتمعية.
0: نعم.
2: فحاليا احنا كجمعية الآن مشاركين مع هذا المشروع اللي بينفذ من غرفة صناعة عمان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. فحاليا احنا يعني الآن في سلسلة من ورشات اللي هو بناء القدرات فيما يخص اللي هو الحوكمة والتأثير الاجتماعي والتأثير البيئي والتمويل الأخضر، وأيضا البناء المؤسسات التنظيمي لهذه الجمعيات حتى تكون قادرة على جلب التمويلات لهذه المشاريع إن شاء الله.
0: نعم. الحديث إذن هنالك تشاركية، وخاصة أنه هذا الموضوع يعود برمته إلى غرفة صناعة عمان. إذن هل هذه المهارات أخذت بعين الاعتبار أنه القطاع الصناعي والشباب؟
2: طبعا طبعا، لأنه الآن يعني القطاع الصناعي أكيد يعني لما بيكون

0: باخذ في عين الاعتبار هاي المعايير بحيث انه يتم اخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الاخضر او كيف انت تنتج منتجات خضراء، وبالتالي هذا بيروج لانه يكون في عندنا تصدير، وهذا بيفتح فرص عمل للشباب يعني. فهي عباره عن علاقه مترابطه مع الجميع، بحيث انه لما بيكون في انه هاي القطاع الصناعي يلتزم في هذه المعايير، فبالتالي بيفتح فرص عمل للشباب سواء كان يعني بكافه الخلفيات التعليميه.
1: نعم. إذن مهارات يمكن أن يكتسبها أبنائنا الشباب بغض النظر عن تعليمهم الجامعي، وبالتالي سهولة تطبيقها على أرض الواقع ضمن منشآت صناعية هنا في الأردن.
0: نعم.
1: طيب، ليعود به الحال إلى جمعية الجيل الأخضر وحديث الأستاذ محمد فليف المعنى، وهو منسق هذه المشاريع لهذه الجمعية، والحديث عن الفكرة الريادية التي أتت من أبنائنا الشباب الخريج من الجامعة الهاشمية لإنشاء هذه الجمعية، وبالتالي نجد أن بوصلتها أو مقرها أكيد رح يكون هو الأقرب للجامعة في محافظة يمكن كانت تعاني من بعض القضايا البيئية العالقة واللي يمكن إلها أثر في تلوث في محافظة الزرقاء وأقضيتها. فلنتحدث بمعيدات مهندس عبد الله حول أهم المهام اللي أخذتها الجمعية على عاتقها.
0: والله يعني نحن أخذنا قيادة اللي هو ما خلينا نقول الجيل الشبابي، يعني إحنا نؤمن بنقل المعرفة عبر الأجيال، المعرفة يجب أن تستدام. وهنا بنحكي عن التعليم والتوعية وبناء القدرات، وأيضا اللي هو كسب التأييد لبعض من القضاء البيئية. هاي المحاور أو المنهجيات نحن نعتبرها معرفة ويجب أن تستدام عبر الأجيال، يعني أكيد المعرفة تتغير وتحدث باستمرار، لكن يجب أن يكون هناك مؤسسة ترعى هاي الأجيال، لأنه كل جيل شبابي بيحتاج ببداية عمله في قطاعنا هو القطاع البيئة والتنمية بحاجة لمعلومات ومعرفة، حيث إنه يبدأ يستمر في إيجاد اللي هو الحلول المستدامة في مختلف القضايا البيئية، وهذا اللي إحنا أخذناه على طاقتنا يعني حتى الآن يعني إن شاء الله.
1: نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله مع جدول أعمال هذه الورشة مهندس عبد الله، إن شاء الله نلتقي وأن يكون في هنالك إنجازات ومشاريع على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك، ونتابع حديثنا بمعية الأستاذ محمد فليفل. شكرا لهذه المشاركة. شكرا سيد الكريم. إذن أعود مع الأستاذ محمد فليفل، والآن يعني نطرح العديد من المبادرات أو حتى البرامج اللي أنتوا طبقتوها خلال 12 عاما منذ تأسيس الجمعية.
2: يعني أول شيء بدي أشكر المهندس عبد الله صراحة، لأنه ذكر نقطة جدا مهمة إحنا بنشتغل عليها اللي هي فكرة الاستدامة المعرفية. اليوم إحنا في مجال مهم وبخص كل مواطن أردني لازم يكون عنده المعرفة والإدراك لأهميته وأثاره السلبية علينا إحنا اليوم. عشان هيك إحنا اليوم بالأنشطة أو البرامج أو المشاريع اللي بننفذها دائما بنأخذ فكرة إنه فعليا هذا الإشي يكون مستدام لحتى يكون جزء يعني يساهم بحل هاي المشكلة. يعني من ضمن الأشياء اللي إحنا اشتغلنا عليها صراحة بسنة 2015 وكانت فكرة جدا ملهمة وممتازة وركزت على فئة فعليا مهمة، اللي هي إنه إحنا عملنا متحف بيئي في مدرسة ضاحية الحسين في عمان. هذا المتحف ركز على أنه يمكن الشباب الطلاب في هاي المدرسة لحتى يدركوا أهمية هاي المشاكل اللي عم تواجهنا أو نطرحهم عليها بطرق علمية وأساليب فعليا أنها تفيدهم. وكمان ركز هذا المتحف على فكرة أنه فصل النفايات من المصدر وتوعية الطلاب لهذا المجال بشكل يعني سلس وبتماشى مع خلينا نحكي مجريات تعليمهم كمان. فهي يعني هذا المشروع كان حتى له عوائد جدا مثرية وإيجابية على الطلاب نفسهم، وهذا الإشي لمسناه من خلال يعني دراسات وإحصائيات إحنا عملناها. وكمان في سنة 2024 من ضمن المشاريع اللي احتضنتها جمعية الجيل الأخضر اللي هو مشروع Green Without Borders، أخضر بلا حدود. وكان هذا المشروع بيهدف إلى أنه يوعي أو يمكن المجتمع

0: المحافظة الزرقاء على فصل النفايات من المصدر. هي كانت عبارة عن مبادرة شبابية تم احتضانها من جمعية الجيل الأخضر، وإرشادهم وتوجيههم وتقديم التمويل المناسب لهم لحتى ينفذوا هاي الفكرة. فتم تنفيذها في مكان معين في محافظة الزرقاء، وفعليا لمسنا الأثر الإيجابي لهاي المبادرة. وإن شاء الله إنه يعني لقدام راح نشوف إنه كيف راح نتوسع لمناطق أخرى في المحافظة، أو ممكن لأماكن أخرى خارج المحافظة، لحتى نوصل هاي الأفكار المهمة للمجتمع والشباب بشكل عام.
1: نعم، إذا يعني يا محمد، أنتوا ركزتوا من خلال مشروعكم أخضر بلا حدود إنه عمليات الفرز للنفايات من المصدر. هل أيضا اخترتم مثلا الشرائح اللي أنتوا راح توصلوا رسالتكم إلهم؟ يمكن وجدتوهم أكثر استيعابا، أو إنه الأكثر لازم نوعيهم أكثر.
0: أكيد أكيد. نعم. هلا إحنا لما بدنا نيجي نصمم مبادرات أو بدنا نعمل حملات كسب تأييد زي ما ذكر المهندس، بدنا نركز على فعليا الفئة المستهدفة اللي أنا بدي أفيدها، أو نعم، اللي راح تساعدني لحتى أنفذ هاي المبادرة أو هذا المشروع. فعشان هيك إحنا بنعمل بالبداية يعني خطة واستراتيجية، وبنعمل دراسة وتحليل للفئة المستهدفة. مين الفئة المستهدفة اللي أنا فعليا بدي أشتغل معها على هذا الموضوع؟ هل هم الشباب أو الأسر بشكل عام؟ هل أنا لازم أنا أستهدف هون أو هون، أو ممكن الأشخاص كلهم مع بعض زي الشباب، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، أو الأب أو الأم أو الأسرة؟ فيعني كنا نركز ببرامجنا على فعليا أنه إحنا شو الفئة المستهدفة تبعتنا. بس صراحة في بالمبادرة اللي تم إطلاقها بال 2024 إحنا أخذنا كل الشرائح تقريبا، أخذنا يعني طلاب المدارس والأب والأم والأسرة بشكل عام، وتوجهنا نوعا ما للمناطق أو للمدارس اللي بنشوف إنه ممكن تساعدنا بهاي المبادرة. فاشتغلنا على الموضوع يعني من جميع النواحي، من المنزل للمدرسة حتى من الشارع. كنا يعني نحط لوحات إرشادية، نجمع الشباب الموجودين ممكن بالمنطقة بالحارة بالكذا، نوعيهم، نحكي لهم قديش هذا الإشي المهم. وفي بعض الأحيان كانوا هم يساعدونا بتنفيذ هاي الأشياء أو هاي المشاريع لحتى يحسوا في قيمة إنه هذا الإشي قديش هو مهم لإلهم ولمجتمعهم.
1: نعم، طيب عملية الفصل من النفايات هي تحتاج إلى حاويات أو أماكن لجمع النفايات مخصصة، يمكن يميزها اللون، أكيد، يميزها مثلا المكان، الآلية، حتى المادة التصنيع، لأنه مثلا إذا أنا بدي أفصل الزجاج، حاوية الزجاج يمكن إلها مواصفات تختلف عن الورق، تختلف عن الكرتون، تختلف عن مواد أخرى. إذا كان بنيتكم حتى فرز بعض المخلفات صحيح العضوية زي مخلفات الخضار والفواكه وغيره.
0: أكيد أكيد. شوفي هسه لو أنا بدي أشرح لك عن عملية فصل النفايات، هي عملية معقدة وشرحها يطول شوي. إحنا اليوم يعني اشتغلنا على فعليا زي ما حكيت لك على إنه إحنا كيف نربط الصورة النمطية للأشخاص بأنه أنت كيف تفصل هاي النفايات، ولما أنت بدك تيجي تكب هاي النفايات مع بعض قديش راح تأثر علينا بالمجتمع، ولما أنت بدك تفصلها قديش راح أنت تحل مشكلة.
1: كان معكم إحصائيات وأرقام؟
0: يعني كان معنا إحصائيات وقتها، بس يعني بتعرف الأرقام تتغير كل فترة
1: نعم
0: وفترة.
1: طبعاً طبعاً هي تتحدث. نعم.
0: بس وقتها يعني أرقام النفايات اللي كان غير صالحة لإعادة التدوير كبيرة. لهيك إحنا يعني اشتغلنا هاي المبادرة. فاشتغلنا على انه فعليا احنا نبني مبادره تكون صورتها نمطيه داخليه من نفس الاشخاص، يعني انه خلص انه انت لما بدك تروح تكب هاي النفايات عارف انه انت شو راح تاثر على المجتمع، فما راح اعمل هيك، فانا راح افصل. واكيد احنا عملنا استراتيجيه بانه نبني صوره ذهنيه داخليه لهذول الاشخاص بانك انت فعليا تفصل من المصدر، يا من البيت يا حتى لما توصل عند الحاويه لحتى انت تكون الاكياس جاهزه معك وتفصلهم مع بعض. وانت تكون مدرك لأهمية هذا الاشي من خلال اللون زي ما انت حكيتي، او ممكن لوحات ارشادية، او ممكن حتى نعمل يعني زي ورشات توعوية بسيطة لأهالي الحي او المجتمع اللي موجودين الموجودين هناك.
1: يمكن مستمعينا الكرام، هالبرنامج من خلال استضافة من هو متخصص في أمانة عمان الكبرى تحدث على أهم هذه البرامج اللي يعني أتى من خلال خطة وطنية، وهي الفرز من المصدر، وأنه هنالك تجارب حية وحقيقية في العديد من مناطق أمانة عمان، وبدأوا يلمسوا ذلك الوعي، لأنه مثل هذه المشاريع لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون وعي المجتمع.
0: صحيح.
1: بدون وعي الأسر، بدون وعي الأفراد، لن ندرك ذلك مستمعينا الكرام إلا إذا وصلت الصورة لأهمية والجدوى الاقتصادية من عمليات الفرز والوفر اللي راح يكون من ضمن المخصصات التي يتم دفعها من أجل عملية معالجة النفايات. نعم. أتابع أيضا من خلال جمعية الجيل الأخضر اللي أنا أجدها فتية بأعضائها مستمعينا الكرام.

0: وذلك النشاط في محافظة الزرقاء وحتى في العاصمة عمان كالمدرسة التي أقيم فيها المتحف البيئي. غير هذه البرامج اللي يمكن أنتوا أخذتوا على عاتقكم يكون دائما في هنالك تدريب في أيام مرش،
1: صحيح،
0: تنظيمها الإشراف عليها.
1: أكيد إحنا يعني دائما كل فترة وفترة بالجمعية بنطبق ورشات تمكين مجتمعي بجزئية معينة في هذا المجال، ممكن تكون يعني عن البيئة، ممكن تكون عن تغير مناخي، حتى ممكن تكون عن إعادة تدوير على وجه الخصوص.
0: نعم.
1: وممكن تكون ورشات يعني خلينا نحكي متخصصة أكثر بالتخصص للأشخاص اللي بدرسوا هذا الإشي، اللي بدرسوا البيئة. وإحنا حاليا بصدد تنفيذ برنامج، هذا البرنامج بسعى لأنه يؤهل طلاب الجامعات للتوظيف اللي بدرسوا تخصص البيئة أو القضايا المتعلقة بالتغير المناخي
0: نعم.
1: والبيئة بشكل عام. بصدد أنه ننفذ هذا البرنامج من خلال أنه إحنا بدنا نطرح تدريبات، هاي التدريبات بتمكنهم لحتى يقدروا يدخلوا سوق العمل وبنفس الوقت يبنوا خبرات عملية يبنوا فيها الشخصية تبعتهم وبنفس الوقت المعلومات المهمة لحتى يدخل فيها سوق العمل.
0: نعم.
1: فيعني إحنا بننفذ برامج زي ما حكيت لكل فترة وفترة، هاي البرامج بتساعد علينا نتمكن وهدفها الاستدامة فعليا للأفكار اللي إحنا بنقدمها وإنه تكون جزء بحل مشاكل يعني في نوع هاي القضايا في المجتمع.
0: نعم. طيب نروح لملف مستمعينا الكرام، إنه ما إنه جمعية الجيل الأخضر هي جمعية بيئية مسجلة بشكل نظامي تحت مظلة وزارة البيئة، ولكن يعتبرها مؤسسة مجتمع مدني، فبالتالي هنا نتطرق كيف هو واقع الحال أنتم والشراكة الحقيقية في المجتمع. يمكن لما يشوفوكم جمعية فتية وناشطة وبداية أو نواة عملها هو تطوعي، معنى ذلك أنكم رح تلاقوا الدعم المنشود من مؤسسات المجتمع المدني أو من المؤسسات القطاع الخاص.
1: أكيد أكيد، يعني إحنا صراحة كجمعية جيل أخضر من بداية تأسيسنا لليوم بنينا كثير شراكات
0: نعم.
1: استراتيجية ساعدتنا في إننا نتطور وبنفس الوقت نفيد هذا المجتمع. ومن أهم الشراكات اللي موجودة عندنا حاليا اللي هي شراكة مع وزارة البيئة، وأيضا إحنا عندنا شركاء وأعضاء في شبكة سوانا الخضراء،
0: نعم،
1: وأعضاء في تحالف الأمم من أجل الأرض، وهم شركائنا الاستراتيجيين. وهاي الشبكة نوعا ما بتقدم أشياء بتحفز إنك كيف تتمكن بهذا المجال من ناحية دينية أكثر، بتحفز بهاي الأمور. وشركات تمويلية حاليا في عنا اليو ان دي بي، وفي عنا كمان الهنري شبول، هاي الشركاء الحاليين. وحاليا إحنا عنا مشاركات إقليمية ومعتمدين لهيئة الأمم المتحدة
0: كجمعية. نعم.
1: كجمعية نعم. وخلال هاي السنة راح يكون في لنا مشاركات دولية، راح يكون في لنا مشاركة في تركيا في الكوب اللي هو مؤتمر تغير المناخي العالمي.
0: نعم.
1: وأيضا راح يكون في لنا مشاركة في منغوليا للتصحر، وراح يكون في لنا مشاركة في ليتوانيا خلينا نحكي التنوع الحيوي.
0: نعم. التنوع الحيوي. طيب وماذا عن مؤتمر الشباب الكوي إذا كان هنالك أيضا الكوي؟
1: أكيد أكيد، إحنا
0: خاصة كانت تقام على صعيد محلي ومن ثم الانطلاق.
1: يعني هي معلومة لازم أحكي لك إياها إنه الجيل الأخضر هي كانت جزء بإنها تطلع فكرة الكوي على مستوى الشرق الأوسط.
0: نعم، يعني مؤتمر شباب التغيرات المناخية.
1: بالضبط.
0: يمكن هذا يعقد قبل عقد المؤتمر لقمم الأطراف. نعم.
1: لا هو بتم صراحة يعني بالتوازي
0: بالتزامن.
1: تقريبا
0: بالتزامن. نعم.
1: بالتزامن مع المؤتمر العالمي. هم احنا دائما يعني كل سنة في بيطلع وفد من الجمعية بيشارك في تنظيم هذا المؤتمر وبكون جزء من هذا المؤتمر بشكل عام، وبنعطي كمان سيشنات خلال هذا المؤتمر بمفاهيم او بمصطلحات مهمة بتفيد المجتمع بشكل عام. ومن ضمن المشاركات الدولية صراحة المثرية بالنسبة لجمعية الجيل الأخضر، احنا اليوم من سنتين كنا جزء او كنا يعني احد الجمعيات اللي بتشارك في تأسيس شبكة إقليمية.
0: نعم.
1: اليوم احنا جزء من تأسيس شبكة إقليمية، هاي الشبكة عمرها ما يقارب السنتين ونص، الجرين موفمنت.
0: نعم.
1: بتضم العديد من الدول العربية منها الأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب والعراق. بنشتغل على يعني خلينا نحكي قضايا مهمة في البيئة والتغير المناخي، بنشتغل على أوراق سياسات بتساعدنا لفعليا إنه احنا نشوف قديش هاي القضايا مهمة ونقدر نقدمها ممكن لصناع القرار. فهاي الشبكة يعني بصدد إنه نطورها أكثر وأكثر.
0: نعم، يعني حتى أنتم العاملين ضمن هذه الجمعية لديكم المهارة والانخراط في تداول مصطلحات تعنى بالتغير المناخي كالاقتصاد.
1: صحيح.
0: الأخضر، الاقتصاد الدائري، المنتج الصحي.

0: تضييق للبيئة، خلينا شوي نحكي عن مشاريع التكيف، مشاريع التخفيف، يمكن هاي ملفات إحنا يتم طرحها وتداولها. طيب أنا، أنت كمنسق لهذه البرامج محمد فليفل في جمعية الجيل الأخضر، يعني ما أهمية أنه إحنا ننخرط ضمن هذه الشبكات الإقليمية؟
1: إيه هلأ صراحة اليوم إحنا لما نحكي عن مؤسسات مجتمع مدني أو شبكات إقليمية بنحكي عن مساحات بتفتح لنا المجال لحتى نعبر عن رأينا، لحتى فعليا إنه إحنا نكون جزء بحل هاي المشكلة.
0: نعم.
1: فهي مساحات تحكي لك تعال اشتغل معنا، وإحنا ما عندنا مشكلة إنه نشتغل مع بعض على حلول مستدامة. فالشبكات الإقليمية اليوم بتساعدنا بإنه نشبك، بإنه نتواصل، بإنه الناس تعرف إنه إحنا عندنا مشكلة، وإحنا كمان نلمس، يعني إحنا كمان يصير في عندنا قدرة لحتى نلمس هاي المشكلة أكثر. الخبرة الدولية خلينا نحكي بهاي الشبكات بتساعدنا أكثر لحتى نعرف إذا في أدوات جديدة بنقدر نشتغل عليها، معلومات معينة بقدر أستفيد منها، تفاصيل كثيرة ممكن إنه إحنا نشتغل عليها من خلال هاي الشبكات. فهي شبكات مهمة، وإنها تتعاون على هاي المشاكل أو القضايا برضو مهم جدا، لأنه إحنا اليوم في منطقة كلنا عم بنعاني تقريبا من هاي المشاكل ومن هاي القضايا. فعشان هيك مهم انه يعني المؤسسات اليوم تدرك اهميه.
0: نعم.
1: خلينا نحكي المشاكل اللي احنا موجودين فيها في هذا المجال، البيئه وتغير المناخي. لهيك يعني اذا كان في مجال انهم ينخرطوا بشبكات فلا بد انه يعني يشتغلوا على هذا الشيء، وبنفس الوقت المجتمع المحلي ينخرط مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى يدرك ويتمكن ويتكيف مع هاي الامور والقضايا.
0: طيب انتوا كجمعيه، جمعيه الجيل الاخضر البيئيه، مستمعينا الكرام، هي بدات نواتها كعمل تطوعي، ومن ثم طرحت ما لديها من افكار ومبادرات وبرامج، وطبقت العديد من المشاريع حتى لو كانت بسيطه لكن لها اثر. وبدلاله ماذا الدلاله؟ هي انه ذلك الاثر اللي انتوا حاولتوا ترصدوه تقدموه امام سواء كانت الجهات الداعمه،
1: صحيح،
0: نعم، كصندوق البنك الدولي، أيضا المرافق البيئية اللي بتهتم مثلا بأهمية التمكين التدريب، وصولا أنه يكون في هنالك مثلا مشاريع يمكن إقامتها تدور بالدخل، وذلك من خلال أنه إحنا ننخرط في العمل المناخي، كالمشاريع اللي صديقة للبيئة، المشاريع اللي بتعتمد على إعادة التدوير، على مشاريع فرز النفايات وغيرها. هلأ اللي بيسمعني مشروع فرز النفايات بمفهوم الضخم أو مخيلته مثلا يشير إلى أنه الوزارات يجب أن تقوم فيها.
1: صحيح.
0: لكن لا، النواة الأساسية والبذرة الأساسية يجب أن تبدأ من أبناء المجتمع،
1: من نفسك.
0: لا.
1: صحيح، لازم اليوم المجتمع يتوعى لهاي المشكلة صراحة، ولأنه يعني هي بالنهاية بتعود علينا بأثار سلبية اقتصادية أو اجتماعية أو حتى نفسية. فإحنا لو ندرس الموضوع بالإحصائيات فعليا هي بتأثر علينا اليوم كأشخاص من جميع النواحي.
0: نعم.
1: فيعني صحيح، هي مهمة جدا.
0: طيب، هل اقتصرت نشاطات جمعية الجيل الأخضر على المحافظات العاصمة ومحافظة الزرقاء، أم أن لكم العديد من الأنشطة في كافة محافظات المملكة؟
1: لا بالعكس، جمعية الجيل الأخضر في لها مشاركات على مستوى المملكة تقريبا. وزي ما حكيت لك، احنا اليوم كنا بالجمعية نشوف أني المناطق النائية اللي بتحتاج أنه فعليا احنا نكون موجودين فيها، أو المجتمع هناك بحاجة لإلنا، فإحنا نروح نشتغل معهم، زي بالأغوار مثلا، أو حتى في وادي رم. قبل فترة كان في عنا مبادرة، طلعوا شباب من المحافظة من مختلف المحافظات.
0: نعم.
1: كان فيها تنوع ثقافي كبير هاي المبادرة، لحتى يروحوا على منطقة يزرعوا فيها أشجار ويعرفوا تاريخها.
0: نعم.
1: وثقافتها، ويتعرفوا على شو المشاكل اللي بيعانوا منها، ويكونوا جزء بحل هاي المشاكل.
0: نعم، لأنه أنتم بدك تشاركوا بمؤتمر التنوع الحيوي، إذن أكيد لكم مشاريع في هذا المجال وفي هذا الباب. وممكن هون إحنا منتطرق لموضوع أنه إحنا ندور على النباتات الأصيلة
1: طبعا،
0: اللي هي أصلها وموطنها في عديد من بيئات المملكة، وبالتالي العمل على إكثارها، تجذير بذور أصيلة لها حتى نحتفظ أنه هي هذا تاريخنا
1: طبعا
0: فيما يتعلق في التنوع الحيوي.
1: صحيح.
0: طيب، هذا جانب مستمعينا الكرام من حديثنا ضمن هذه الحلقة لجمعية الجيل الأخضر. نشاط الأعضاء وجدناهم أيضا هم حاضرين في عديد من الفعاليات، ومنتدى تواصل اللي هو بركز من لدن سمو الأمير ولي العهد الأمير الحسين في الشباب، وأهمية انخراط الشباب في عديد من مشاريع ريادية، في عديد من أفكار ريادية. هذه الأفكار التي بدأت من فكرة صغيرة وبذرة ثم تطورت حتى رأت النور، وبالتالي تم تطبيقها في عديد من مؤسسات أو شركات.

متوسطة ومن ثم كبرى. ومن هون بنأتي إحنا حتى نتحدث لموضوع كيف يمكن للشباب الأردني أن يطور من فكرته، كيف يمكن له أن يكون رياديا، كيف يمكن له أن يتحدث في موضوع الإبداع والريادة في المشاريع.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بالأستاذ محمد فليفل وهو منسق برامج جمعية الجيل الأخضر البيئية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيكم.
0: إذن نتابع حديثي ومشاركتكم ضمن منتدى تواصل من خلال عدد من أعضاء جمعية الجيل الأخضر.
1: أكيد، يعني مشاركتنا بالمنتدى تواصل كانت مشاركة مهمة.
0: نعم.
1: لحتى نتعرف على الخبرات اللي موجودة في البلد ونشوف قديش إحنا اليوم عندنا القدرة لحتى نكون قادرين على صنع الفرص. اليوم منتدى تواصل فكرته كثير مميزة. ليش؟ لأنه بيجمع ما بين الشباب وصناع القرار، وقديش هم بيكونوا قراب من بعض فعليا.
0: نعم.
1: لحتى يسمعوا قديش إحنا اليوم عندنا فرص لازم نشتغل عليها، وفي مساحات كثيرة بتفتح لكم المجال والباب، بس أنتوا شاركوا فيها وطوروا حالكم. منتدى تواصل صراحة هاي السنة كان مميز جدا، لأنه تعرفنا فيها على قصص جدا ملهمة وورجتنا أنه أنت يعني قادر أنك تصنع فرصتك، بس آمن بحلمك. فعشان هيك يعني، وكمان نفس الوقت ورجتنا أنه الشباب الأردني قادر. في أن اليوم شباب أردنيين شفناهم بالمنتدى أو بنشوفهم دائما، هم مبدعين.
0: نعم.
1: عندهم القدرة على فعليا أنهم يصنعوا الفرص ويشاركوا في محافل دولية.
0: نعم. ابقوا معنا مستمعينا الكرام ومن ثم نواصل.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأتابع حديثي بمعية الأستاذ محمد فليفل وهو منسق برامج جمعية الجيل الأخضر البيئية. تحدثنا مليا حول دور هذه الجمعية، أخذنا جانب للبرامج، المشاريع، الورشات التدريبية، تطرقنا إلى أهمية المشاركة في عديد من الفعاليات الدولية المحلية نبدأها، ومن ثم الدولية الإقليمية والعالمية، منها في عديد من الفعاليات التي تعنى بالشأن البيئي أو التغير المناخي. أشار محمد أنه لهم مشاركة هي قادمة في مؤتمر التغيرات المناخية 31.
1: صحيح.
0: اللي هو راح يكون، نعم، كوب
1: في تركيا.
0: في تركيا. أتابع حديثي ضيفي الكريم بأنه هل من خلال الجمعية تواصلتم مع شبكات مماثلة تهتم بالشأن المناخي، الاقتصاد الأخضر وغيره؟ هل أيضا لكم مثلا سير شهادة سيرة حسن وسلوك في هذا الموضوع، حتى استطعتم أنه أنتوا تخاطبوا الجهات المانحة؟
1: حمد. أكيد أكيد. اليوم لما إحنا بنقدم لجهات مانحة أكيد راح نمشي في بروسس عديدة.
0: صحيح.
1: هاي البروسس راح نطلب منها فيها أوراق وبطاقات واعتماديات معينة، فإحنا بنقدر نقدمها من خلال البروبوزل. فيعني حسب شو المشروع بكون، أو حسب شو الإشي اللي إحنا بنقدم عليه، فبنحضر له الإشي اللي المناسب له وبنقدم عليه إن شاء الله.
0: نعم. طيب، أتحدث أيضا ضيفي الكريم، كنا إحنا قبل الفاصل حكينا عن ريادة الأعمال، وتوجهنا بأنه الشباب يمكن له أنه يترجم أفكاره على مشاريع على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: طيب، كريادي يا محمد، فكرتك اللي أنت حملتها حتى تستطيع تنفذها على أرض الواقع، كيف بدأت فيها؟ كيف مثلا نظمت هذه الأفكار؟ صحيح. بأسلوب يخاطب الجهات التي تدعم وتقدم المنح؟
1: أكيد أكيد. شكرا لك على هذا السؤال صراحة، ومهم جدا حتى أنهم الشباب يعرفوه
0: ويتحركوا.
1: أكيد. نعم. أكيد. اليوم انت لما بدنا نحكي اوريدي، انا مدرب اداره مشاريع كمان.
0: نعم.
1: لما بدنا نحكي عن رياده اعمال، بدنا نحكي اذا بدك تكون انت شخص ريادي ناجح، بدك تلمس مشكله او حاجه.
3: هنا عمان، اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. ايها الاخوه والاخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقه عمان الكبرى وما حولها، حان الان موعد اذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأتابع حديثي بمعية الأستاذ محمد فليفل وهو منسق برامج جمعية الجيل الأخضر البيئية. تحدثنا مليا حول دور هذه الجمعية، أخذنا جانب للبرامج، المشاريع، الورشات التدريبية، تطرقنا إلى أهمية المشاركة في عديد من الفعاليات الدولية المحلية نبدأها ومن ثم الدولية الإقليمية والعالمية، منها في عديد من الفعاليات التي تعنى بالشأن البيئي أو التغير المناخي. أشار محمد أنه لهم مشاركة هي قادمة في مؤتمر التغيرات المناخية 31،
1: صحيح،
0: اللي هو راح يكون نعم كوب
1: في تركيا.
0: أتابع حديثي ضيفي الكريم بأنه هل من خلال الجمعية تواصلتم مع شبكات مماثلة تهتم بالشأن المناخي، الاقتصاد الأخضر وغيره؟ هل أيضا لكم مثلا سير شهادة سيرة حسن وسلوك في هذا الموضوع، حتى استطعتم أنه أنتم تخاطبوا الجهات المانحة؟
1: محمد. أكيد أكيد. اليوم لما إحنا بنقدم لجهات مانحة أكيد راح نمشي في بروسس عديدة.
0: صحيح.
1: هاي البروسس راح نطلب منها فيها أوراق وبطاقات واعتماديات معينة، فإحنا بنقدر نقدمها من خلال البروبوزل. فيعني حسب شو المشروع بكون أو حسب شو الإشي اللي إحنا بنقدم عليه، فبنحضر له الإشي اللي المناسب له وبنقدم عليه إن شاء الله.

0: نعم. طيب أتحدث أيضا ضيفي الكريم، كنا إحنا قبل الفاصل حكينا عن ريادة الأعمال، وتوجهنا بأنه الشباب يمكن له أنه يترجم أفكاره على مشاريع على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: طيب كريادي يا محمد، فكرتك اللي أنت حملتها حتى تستطيع تنفذها على أرض الواقع، كيف بدأت فيها؟ كيف مثلا نظمت هذه الأفكار؟ صحيح. بأسلوب يخاطب الجهات التي تدعم وتقدم المنح؟
1: أكيد أكيد، شكرا لك على هذا السؤال صراحة، أنه مهم جدا حتى أنهم الشباب يعرفوه.
0: ويتحرك.
1: أكيد نعم. أكيد اليوم أنت لما بنحكي أوريدي، أنا مدرب إدارة مشاريع كمان.
0: نعم.
1: لما بنحكي عن ريادة أعمال، بنحكي إذا بدك تكون أنت شخص ريادي ناجح، بدك تلمس مشكلة أو حاجة.
0: نعم.
1: أو رغبات أنت لازم تلبيها. فعشان هيك أنا لما باليوم بدي أعمل مشروع ريادي ربحي أو غير ربحي، بدي أشوف شو المشكلة الموجودة في المجتمع عشان أحلها.
0: نعم.
1: إذا أنا لمست هاي المشكلة، أنا حطيت اللبنة الأساسية، بعد هيك بقدر أصمم عليها كامل فكرتي من خلال أنه الفئة المستهدفة بتتحدد معي، القنوات اللي أنا بدي أشتغل عليها، الطريقة اللي أنا بدي أوصلهم فيها، ومين هم الشركاء الرئيسيين اللي راح يكونوا معي لحتى يساعدوني في أني أنا أحقق يعني تنفيذ مشروعي. فعشان هيك بدنا نمشي يعني، أو اليوم أنت كريادي أعمال ناجح زي ما حكيت لك، بدك تركز على المشكلة أو الحاجة اللي بدك تلبي رغباتها، وتمشي ضمن خطة واستراتيجية تساعدك لأن تتنفذها. اليوم بالأردن صراحة بيئة خصبة لحتى انك انت تقدر تكون مشروعك الخاص، سواء في البيئة، سواء في المجال البيئي او في
0: أو
1: المجال
0: اخرى
1: او مجال اخر. اكيد بيئة خصبة جدا. ليش؟ لانه احنا اليوم في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، فيها كثير تحديات ومشاكل، فهذا الاشي اوريدي بيفتح لك مجال لانك انت تضلك تبتكر وتلاقي الفرص المناسبة لحتى انت تفتح مشروعك. اليوم لما نحكي عن الجهات المانحة بالأردن، اليوم موجود كثير جهات تقدر تساعدك سواء بالتوجيه والإرشاد أو حتى بالتمويل لأنك أنت تبلش مشروعك.
0: نعم.
1: كثير جهات، سواء مؤسسات مجتمع مدني، منظمات دولية أو حتى مؤسسات حكومية، في كثير اليوم برامج تقدر تدعم الشباب، بس أنه أنت روح وشارك وابحث عن هاي الفرص ودور عليها، بتلاقي أنه في كثير يعني أماكن. وفعليا زي ما بحكي لك، الأردن بيئة خصبة لأنك أنت بلش خطوتك الأولى منها.
0: طيب هلأ ما شاء الله عليك، يعني أنت خريج جامعي كنت، وبالتالي الآن مدرب معتمد لإدارة المشاريع، يعني هذه خطوة تسجل وتنمية مهارة لك في هذا المجال. طيب نتساءل هلأ، الشباب الجامعي حتى لو أراد أن يتعلم كيف له أن يدير ذلك المشروع، هل الجهات واضحة، المرجعية واضحة أمامهم؟
1: هلا اليوم الشباب اذا بدهم فعليا عندهم افكارهم امنين فيها، بده فعليا يروح يقدم على هاي المنح. اليوم المنح اكيد هم يعني بتساعدك، بس في البدايه قبل ما توصل للمنحه، في كثير تفاصيل راح تتعرف عليها. منها راح يكون في تدريب وتوجيه وارشاد لك اليوم كشخص. يعني من ضمن التدريبات اللي احنا بنعطيها، بنعطي تدريب لمده 3-4 ايام، بنمكنك بانك كيف تكتب فكره المشروع وتصيغها صح بناء على المشكله اللي انت فعليا شايفها موجوده. بعد هيك بتمشي ببروسس ثانيه، ممكن تاخذ تدريب ثاني ادفانس اكثر بامور الاداره الماليه، وبانك كيف انت تقدر تدير مشروعك بشكل كامل. بعد هيك ممكن توصل لمرحله التمويل. فانت لما بدك توصل لمرحله التمويل، فعليا بدك تكون شخص جاهز بانك انت تفتح مشروعك وتبلش فيه. فعشان هيك اوريدي الشباب اليوم لما انت بدك تبحث عن فرصه مهمه تقدر من خلالها تبلش مشروعك، بدك تكون قارئ وباحث عنها وعارف انه هاي الفرصه هي بتلبي لك رغباتك، وهي اللي فعليا تتماشى مع الشيء اللي انت بدك توصل له.
0: نعم. اذا بيوتات خبره موجوده في جمعيه الجيل الاخضر محمد، وبالتالي يمكن لهم طرق الابواب. اللي بيسمعني الان وخاصه انه شبابنا في المحافظات، اللي هو لا اريد ان اتحدث بانه عاطل، لا هو معطل نفسه عن العمل، كيف له انه يطرق باب الجمعيات؟ يمكن الجمعيات هي اقتصرت على عصبة من الاعضاء، هل المجال مفتوح؟ هل الباب مشرع من أجل الانتساب؟
1: صحيح.
0: أو حتى أنه إذا مش انتساب أنه يستفيد من المنفعة اللي بتقدمها هاي المشاريع والبرامج؟
1: أكيد أكيد. إحنا اليوم كجمعية جيل أخضر بالعكس فاتحين الباب لأي حدا حاب أن يكون متطوع معنا، حاب يكون عضو معنا، يشارك بالمشاريع اللي إحنا بننفذها والمبادرات، إحنا أكيد منرحب فيه. وفي أكيد أن إحنا يعني بروسس للانتساب للجمعية، بتقدر تقدم عليها وتشوفها، ويعني ضمن هاي البروسس بتم انتسابك للجمعية. وبشكل عام اليوم في كثير مؤسسات بتفتح بابها للشباب، بس انه تعال شارك واستفيد من الفرص ومكن نفسك، فعليا، يعني سواء بالمهارات الحياتية أو بالمهارات التقنية خلينا نحكي. وبنفس الوقت في أكثر من مجال، منها أهم شيء البيئة اللي إحنا بنحكي عنه اليوم،
0: والتغير المناخي اللي
1: بفرض
0: نفسه. صحيح،
1: يعني في كثير مجالات أنت اليوم تقدر تشارك فيها مع مؤسسات مجتمع مدني، وهاي المؤسسات تقدر تفيدك فيها. اليوم محمد فليفل وصل اللي وصله من خلال مشاركاته مع مؤسسات المجتمع المدني فعليا، كيف أنه هو آمن بأفكاره، تعب على أنه هو شخص درس إدارة أعمال وطور حاله بهذا التخصص من خلال مشاركاته مع المؤسسات اللي وصلته لحدا قادر أنه يدرب إدارة مشاريع أو يفتح مشروع خاص.
0: نعم.
1: فعشان هيك اليوم مؤسسات هي مساحة آمنة وخاصة لك، شارك فيها، تطوع في اليوم. دائما الناس متواجدين بهاي المساحات لأنهم عارفين قديش هي مهمة لهم وقديش هي بتفيدهم في المجتمع.
0: نعم، يمكن للوهلة الأولى الإعلان عن مثل هذه الورشات التدريبية لن تلقى استحسانا وقبولا لدى عدد من الشباب، لكن في جوهر هذه الورش التدريبية هنالك نعم المهارة، هنالك العلم، وهنالك المنفعة. أشرت أنه بيكون أيام الجمعية تقدم هي ورقة سياسات من خلال الشبكة الإقليمية اللي تحدث عنها اللي هي Green Movement، أو أنه هي التحرك الأخضر أو الحركة الخضراء.
1: الحركة الخضراء،
0: نعم، الحركة الخضراء. وبالتالي نحن نبحث عن من يصنع حتى مهارة إعداد مثل هذه الأوراق ورقة السياسات أو ورقة كسب تأييد.
1: صحيح.
0: في عديد من المجالات.
1: إحنا يعني بشهر 12 2025 كنا متواجدين بتونس.
0: نعم.
1: بعد ما رجعنا من تونس أطلقنا ورقة سياسات إقليمية. هاي الورقة طلعت ورقة سياسات من الأردن، من تونس، من المغرب، من العراق، من مصر، ومن لبنان كمان.
0: نعم.
1: كنا بهاي الدول اتفقنا كلنا على مشكلة واحدة من خلال تواجدنا بتونس، على انه احنا كلنا بنعاني من مشكلة المياه.
0: نعم.
1: فاطلقنا ورقة سياسات بناء على انه يعني هاي المشكلة، ويعني طلعنا باحصائيات وارقام.
0: نعم، انه في هنالك وضع مائي.
1: صحيح.
0: صعب سواء كان في هنا، ولكن ان شاء الله يا رب هالمشاريع اللي جاي تقدم الحلول الناجعة والسريعة والعاجلة من أجل سد النقص في هذه الكميات من المياه اللازمة، سواء كان للشرب أو حتى القطاعات الأخرى. ويمكن أنتوا اطلعتوا على تجربة عدد من الدول العربية.
1: صحيح.
0: أو حتى الإقليمية، وبالتالي اكتسبتم تلك الخبرة كيف يمكن لهم أن يديروا موارد ومصادر المياه.
1: صحيح.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، تحدثنا وممكن أعطينا جانب شوي كيف يمكن له وللشباب الأردني أنه يطور الفكرة حتى ترى النور من خلال مشروع صغير يتطور ويكتسب المهارة من خلال عديد من الجهات والمؤسسات. المنظمات التي تعنى بهذا الشأن، هل بيكون من خلال موقعها يتم الإعلان عن فتح باب تقديم لهذه المشاريع الريادية محمد، أو أنه تقديم هذه الأفكار ومن ثم عملية تصفية الأفكار اللي لاقت رواجا وقبولا واستحسانا لدى هذه الجهات، ومن ثم الدخول في مرحلة أخرى متطورة للمشروع؟
1: صحيح. هلأ كل المؤسسات اليوم والمنظمات الدولية بتشتغل أنها فعليا إذا بدها تطرح مشروع أو برنامج بتم التقديم له، أول إشي بتم الإعلان عنه على صفحاتهم الرسمية. بعد هيك ممكن هذا البرنامج يكون مطروح لمؤسسات أو لأفراد.
0: نعم.
1: فاليوم إذا أنك أنت مؤسسة تقدر تقدم عليه وتشوف شو مطلوب منك بالبروبوزل، تقدر تقدم أوراقك وتمشي في البروسس معهم.
0: نعم.
1: لحد ما توصل للشيء اللي بدك اياه. واليوم انت كمان كفرد تقدر يعني بتشوف شو البرنامج اللي بناسبك تقدم عليه، سواء تدريب، سواء تمكين، خلينا نحكي ممكن مشاريع معينه تقدر تدخل فيها تطور حالك فيها، او انك تفتح بزنس ليلك. هذا الإشي اللي يعني موجود بالغالب موجود بالأردن يعني.
0: نعم. طيب، من خلال هالجمعية وانخراط السيدات في عمليات أو في التمكين المناخي وفي العمل المناخي، هل أخذت الجمعية هذا الجانب على عاتقها؟
1: أكيد. اليوم جمعية الجيل الأخضر اشتغلت على فكرة تمكين النساء في مجال البيئة وتغير المناخي، وقديش هذا الإشي بنعكس بسلبيات عليهم. ويعني خلال الفترات الماضية تم تنفيذ ورش وبرامج تدريبية بتخص النساء بأنهم كيف يتكيفوا.
0: نعم.
1: مع هاي التأثيرات خصوصا في مناطق معينة بالأردن. وبنفس الوقت يعني تم تنفيذ هاي البرامج بأكثر من مكان موجود في الأردن لحتى فعليا إحنا نقدر نوعيهم لهاي المشاكل.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذه الوقفة لبرنامج متابعات وتسليط الضوء حول جمعية الجيل الأخضر البيئية بأهم مشاريعها وبرامجها وورشاتها التدريبية، وصولها إلى الأماكن والمناطق النائية في المملكة، وتنفيذ العديد من المشاريع، أيضا الشبكات الإقليمية وتأسيسها وفكرة التأسيس

0: الأساس التي أتت نواتها من شباب أردني ناضج يؤمن بالعمل التطوعي وتكاتف الجهود لتسليط الضوء على قضايا تهم المنطقة. شكرا جزيلا لك منسق البرامج في هذه الجمعية، جميع الجيل الأخضر.
1: شكرا لك،
0: محمد الخليفي، شكرا لك وشكرا لحضورك معنا. الله يعطيك الفاعل. شكرا. إذن وأيضا الشكر الموصول لمدير الجمعية.

0: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى. أهلا بكم. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق، مؤكدا وقوفه وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر شرطة في انفجارين وقعا بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق. والرئاسة الفرنسية تؤكد أن الرئيس الفرنسي بخير ويواصل زيارته. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان. إيران تقول إنها لن تبدأ المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، والرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي للحديث عن الدور المجتمعي للمركز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عندما انشكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا البرنامج على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء

0: ميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، مرحبا الله. بكم فضيلة الدكتور زايد الدويري.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، وجهود مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله، يعطيكم العافية. نبدأ بالأخي سعد بالاستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي الكريمة.
2: عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضلي.
2: بس أول شيء بحب أذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: سؤالي هو، في شخص عمل مسابقة وفي شخص شارك معاه، يعني هذا الشخص إذا بيجيب أرقام كثيرة رح يربح في هاي المسابقة، يعني رح يربح يا مصاري يا منتجات تجميل. يعني هل هذول الأشخاص يعني اللي يبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقة من طرف الشخص اللي شارك فيها، هل عليهم إثم يا شيخ؟
0: يعني بيدفعوا إشي لما يبعثوا مثلا يتواصلوا، بيدفعوا ولا فقط اتصال؟ أو كيف طبيعة المشاركة؟ يعني في دفع فلوس ولا ما في دفع؟
2: لا يعني هذول الأشخاص، يعني كيف أنا بالصوت عمي؟
0: لا أنا سؤالي أنه طبيعة المشاركة، يعني بتصلوا اتصال وبدخلوا على السحب، ولا انه في مثلا في دفع فلوس في امر معين؟
2: لا يعني هذول الاشخاص اللي يبعثوا لهذا الشخص ما لهم شيء. يعني
0: واضح سؤال دكتور.
1: تمام، ما فيها دفع مصاري،
2: بس يعني بس انه يعني انه تبعت انه انا يعني من طرف يعني من طرف هذا الشخص اللي شارك معك.
0: تمام، قصدي انه في دفع فلوس بتدفعوا شيء لما تشاركوا؟
2: لا انا لما اشارك لا، يعني الا اللي اجى من طرفه، يعني اللي شارك مع المسابقه هو اللي يعني بيربح اذا يعني بيجيب ارقام كثيره. يعني
0: ايش بيجيب ارقام كثيره؟ يعني نقاط قصدك؟
2: ايش
0: نقاط؟
2: لا اشخاص كثير يعني بيشاركوا معه، اشخاص كثيره معه. يعني
0: السؤال شويه مش واضح دكتور. صح،
1: بش كثير يعني حبذا لو انها تزور دائره الافتاء العام وتقدم السؤال بشكل مكتوب وفي تفصيل اكثر.
0: مش واضح الصوره بصراحه، مش واضح يعني
2: السؤال.
0: نعم تفضلي وضحي إذا عندك توضيح. أيوة تفضلي.
2: نعم، هلا يعني هي في شخص عمل مسابقة، في مندوب ثاني يعني شارك معاه، ماشي؟
0: تمام.
2: هو بعث هذا المندوب، بعث للأرقام اللي معه إنه شاركوا مع هاي اللي عملها، مع هذا اللي عمل المسابقة، بعث الرقم مشان إذا هو شاب أرقام كثيرة، أشخاص كثير، وبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقة انه رح يرجع يربح ويعني ياخذ مصاري، او صراحه ما بعرف يعني شو ياخذ يعني.
0: نعم.
2: هل انه هذول الاشخاص اللي بدهم يشاركوا؟
0: تمام، خير ان شاء الله.
2: يعني عليهم اسم يا شيخ؟
0: تمام واضح، تسمعي اجابه من الدكتور ان شاء الله وتوضيح، تكرمي. حياكم الله، اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: طول العمر، انا عمري فوق 80 سنه، حوالي 85 سنه.
0: لا تكسر
3: ثلاثه اسئله. السؤال الأول، إن أنا الوضوء أول باب أصلي على كرسي، اللي بتوضيني مراتي.
0: نعم.
3: هل لما إذا مستني هل تبطل الوضوء ولا لا؟
0: نعم. تمام،
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يحق له إني أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وضوء واحد؟
0: يعني حالة صحية ولا مثلا عندك شيء معين؟
3: أنا مريض، عفوا أنا مريض وما بقدر إلا إذا ساعدتني.
0: سلامتك إن شاء الله.
3: إذا ساعدتني هاي المرة، ما ساعدتني ما بقدر.
0: تمام، الظهر والعصر.
3: الظهر والعصر على أساس إنه مشان أصلي.
0: تمام.
3: والسؤال الثالث اللي هو وين نسيته. بالنسبة للعشاء،
0: نعم
3: بحك للمغرب والعشاء أجمعهم نفس الكلام.
1: تمام
0: نعم
1: تمام.
0: سلامتك إن شاء الله عم الحاج.
1: سلامات إن شاء الله.
0: حياكم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يعطيك العافية ويجزيك الخير عنا.
0: الله يعافيك حياكم الله.
4: نبدأ بالصلاة ونذكر بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا.
4: عندي ثلاث أسئلة سريعات إن شاء الله.
0: تفضل.
4: أول سؤال، أنا بشتغل على تاكسي وبأذن أحيانا الظهر، هل أؤثم إذا مثلا أخرته مثلا الظهر واحد إلا ثلث، أخرته للثنتين ثلاث، ما فيش إشي ضروري بس إني أنا شغال؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، بنتي صيدلانية بدها تأجر الشهادة، شهادة الصيدلية يفتح عليها حدا على اسمها.
0: نعم.
4: صيدلية، هل هذا في حرمة؟ والسؤال الثالث، أنا سكان إربد وعندي شريط قطعة أرض في عمان، يعني في أطراف عمان، جيت العام لقيتها مزروعة ما بعرف مين زرعها، برضو السنة نفس الإشي، يعني أنا حتى بقدرش أقعد فيها من الزرع، زارعها قمح أو شعيرة، بقدر أنا مثلا أني أنا أزيل هذا الزرع لأنها أرضي.
0: طب هذه الأرض يعني داخل تنظيم يعني مفروز ومع قشان صح؟
4: نعم نعم صحيح
0: باسمك. نعم يعني من خلال قطعة الأرض يعني من خلال الجيران الموجودين غاد عرفت أنه مين زارعها؟ ما استفسرت عن الموضوع يعني؟
4: والله ما في في حد شخص مع واحد اللي ساكن بالمنطقة في منطقة بعيد شوي سألته قال لي والله ما بقى هذا متعود من زمان، أنا شريته لي سنتين، قال لي هذا متعود من زمان بيجي بزرع وبحصد وما حدا بقول له بس.
0: تمام. أنا يعني نعم نعم. يعني هو بفكرها بجد مش مبيوعة،
4: ما عندي علم والله شو
0: بفكر. سمع تسمع التوجيه أو الحكم من الدكتور إن شاء الله. تكرم
4: شكرا لكم.
0: العفو حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يحفظك. سيدي نذكر بالصلاة على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
5: سيدي في عندي سؤال.
0: نعم.
5: بالنسبة لصلاة القضاء للإنسان اللي يعني كان بزماناته ما يصلي لغاية 20-22 خلينا نقول، هذا يعتبر كما سمعنا من العلماء إنه هذا دين على الإنسان. سيدي الصلاة هذه إذا كان في وقت مثلا فراغ ما قبل خلينا نقول أذن الظهر، في الآن في ثلث ساعة وربع ساعة، هل يجوز لي إني أصليها قبل المفروضة القضاء، ولا لازم أول شيء أصلي المفروضة كونه في متسع يعني، ولا أصلي المفروضة بعدين أصلي القضاء اللي اللي اللي بهالزمانات مثلاً ما صليته؟ والله يجزاك الخير.
0: السؤال سؤال ولحضرتك. نعم. حكيت إنه في ربع ساعة قبل الظهر، يعني بدك تصلي يعني قبل الأذان؟
5: قبل لا بعد الأذان.
0: القضاء.
5: القضاء الفترة اللي ما بين الأذان وبين الإقامة للصلاة المفروضة.
0: فهمت عليك أنت عشان حكيت في وقت فراغ قبل الظهر. قبل يعني قبل الإقامة. نعم نعم قبل الإقامة.
5: نعم والله. الله يجزاكم خير نفع الله بكم.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك حياكم الله.
6: الله يسلمك أخي الحبيب. حياك انت والشيخ.
0: الله يحييك.
1: حياكم
6: الله. الله يسلمك يا رب. سؤالي، انا بسوق على تاكسي.
0: نعم.
6: احيانا بركب راكب وسهوا يسقط منه مثلا حبه بندوره حبه خيار كيف.
0: نعم.
6: وغير مرئيه الي يعني، بيجي راكب ثاني بقول لي فيه هنا حبه بندوره في حبه خيار وبخليها بالسياره، هل اكلها اؤثم عليه مثلا؟
0: نعم
6: هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني اللي أنا ممكن يكون توضيح للسؤال الأول للأخت اللي كانت المشاركة الأولى، في مسابقات على الإذاعة بتصير من غير دفع مصاري، بأخذوا الأجوبة من خلال المستمعين وبعملوا قرعة في نهاية الحلقة وبطلع فائز، هون ما في دفع، لكن هل عليها إثم أو لا؟ الاتصال يكون من جهاز التليفون من خط أنا عبيته بداية الشهر، كل بداية شهر بعبيه، النية مش نية إني أشارك في المسابقة، النية إني أكون متواصل مع الناس في التليفون، لكن إن جاءت المسابقة شاركت.
0: بس بتعرف إنه بجوز يعني سؤالها ما ذكرت إنه موضوع، إذا ذكرت إنه في مندوب في الموضوع، يعني في واحد شخص عنده مسابقة وبطلب منها يعني السؤال بجوز فيه خلاف بالصيغة بجوز بينك وبينها.
1: سؤال آخر.
0: سؤال آخر صح
1: غير سؤال.
0: لكن سنجيبك إذا عندك هذا السؤال، راح نجاوب على سؤالك سؤال أخت الكريم إن شاء الله.
6: أنا هذا عندي.
0: بس الحالتين في

0: اختلاف بينهم.
1: نعم
0: تكرم، تسمع
1: حبيبي
0: الإجابة إن شاء الله. أهلا
1: حبيبي
0: وسهلا
1: حبيبي
0: بكم، حياكم الله فضيلة الدكتور. عودة إلى سؤال الأخت الكريمة، يعني هي حضرتكم وجهت أنه إذا في تفاصيل معينة مسبب معينة تراجع دائرة الإفتاء، لكن هي
1: نعم
0: يعني لعل الإطار العام عندها يعني قد وضح شيئا ما أمامكم،
1: تمام
0: فما بعرف أنه طريقة الاشتراك في هذه المسابقة وبالآخر يعني يربح هذا الشخص.
1: تمام
0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
0: آمين.
1: من لساني يفقه قولي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن
0: آمين.
1: والأمان في أردن الخير والعلم
0: آمين.
1: والعطاء.
0: آمين.
1: آمين آمين. بالنسبة لسؤال المسابقة، سؤال الأخت طبعا يعني جزما غير واضح،
0: نعم.
1: حاولنا يعني أن نستوضح، لكن يبدو يعني أنها لم تتصور المسألة حتى نستطيع أن
0: صحيح.
1: نحكم عليها،
0: نعم.
1: والحكم على المسألة فرع
0: فرع عن
1: عن
0: تصوره.
1: تصوره. لكن يعني المسابقات، إحنا عندنا فتاوى في دائرة الإفتاء العام بشكل عام تكلمت عن ضوابط هذه المسابقات، فمنها أن تكون الجائزة من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين دون أن يدفعها جميع المتسابقين، ما يكون في دفع من الجميع، بمعنى احتمالية الربح والخسارة من كل متسابق.
0: نعم.
1: منها أن لا يترتب على المشاركة دفع مبلغ لأجل احتمال الفوز،
0: نعم.
1: وهذه دائما أنا بدفع زيادة عن اللزوم، شو هدفي؟ الفوز. منها أن تكون المسابقة في أمر مباح، فلا يجوز أن تكون في محرم أو تؤدي إلى محرم. منها أن لا تشتمل على غش أو تدليس أو ظلم، ما يكون فيها أي نوع من أنواع الغش. أنا في السؤال الأول كأنني يعني فهمت موضوع أنه في زيادة شيرات مثلا على حساب معين، نعم، وهذا يتيح للفوز أيضا بجائزة.
0: نعم.
1: فالآن أنا على ماذا أشير وما الذي أشير له؟ وهل هذا مثلا على سبيل المثال منتج، لنفرض أنه منتج، هذا المنتج بش أصلي؟ ما هو أصلي؟ هذا المنتج مثلا مغشوش، فهل يجوز لي أن أشير له وأعمل له مشاركات كثير مع أنه مثلا مغشوش؟ هذا تشجيع بيكون للغش وهو غير جائز. ومنها أيضا الضابط الأخير أن لا تنهى عن واجب شرعي أو حق واجب، وأن تكون الجائزة معلومة أيضا ومشروعة، قيمتها معلومة.
0: نعم.
1: والجائزة نفسها أيضا ليست محرمة إنما هي مشروع، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وهو الميسر، الميسر هو القمار.
0: نعم.
1: فالمقامرة هي احتمالية الربح والخسارة مقابل أنا شيء دفعته، يعني احتمالية أني أخسر هذا الشيء اللي دفعته. فإذا كانت هذه الشروط، يعني قد تكون الأخت إن لم نستطع تصور مسألتها، هي تستطيع أن تحكم عليها من خلال هذه الشروط، أو تراجعنا.
0: صحيح.
1: وتفصل التفصيلات الكاملة.
0: نعم.
1: المتعلقة بالسؤال،
0: وإذا ربطنا مع السؤال الأخير الآن ذكره الأخ الكريم، موضوع أنه ما في دفع، نفس الضوابط الدكتور، نفس الإطار، نفس هذا التأطير للسؤال الأخير في موضوع أنه
1: نعم.
0: ما بدفعه، فقط يقوم بالاتصال بالجهة التي يعني تنظم المسابقة، وأجوبه أسلوب بعمل قرعة آخر الحلقة أو آخر المسابقة وبربحهم.
1: إن كان الأمر كما ذكر فهي جائزة أيضا، هناك يعني نركز على الشروط كاملة، منها أيضا إنه المكالمة هذه هل يرتفع سعرها ولا ما يرتفع سعرها. إذا كانت بنفس سعر الدقيقة العادية فلا يؤثر، أنا عم بتصل على مؤسسة معينة أيا كانت، وهناك احتمالية فوز، لكن لا يوجد هناك احتمالية خسارة، لا أخسر مبلغ ولا أخسر أيضا ما دفعته زيادة، مثلا ما في زيادة في دفع على الدقيقة. الدقيقة مثلا سعرها قرش في قرش، مش في 60 قرش أو 70 قرش إلى غير ذلك.
0: نعم. يعني واضح هذا التأطير حسب ما تفضلت به دائرة الإفتاء العام حسب هذه الضوابط إن شاء الله.
1: نعم.
0: دكتور، والأخوة الكرام إذا عندهم تفاصيل لمسابقة معينة بتفاصيل أخرى ممكن يعني يراجعوا مكتب الإفتاء في أي منطقة قريبة منهم إن شاء الله ويأخذ الجواب. السؤال بالنسبة الأخ الكريم هو يعني يتوضأ، طبعا يتجاوز عمره 80 عام، يقول: أصلي على كرسي نظرا لأوضاعي الصحية، تقوم زوجتي ب يعني يعني الاستعانة بها بالوضوء،
1: نعم.
0: يقول حكم الوضوء إذا لمسته زوجته.
1: الآن يعني إحنا بداية نسأل الله تبارك وتعالى لأخينا السائل الشفاء الكامل بإذن الله عز وجل، وأن يعافيه الله تبارك وتعالى مما ابتلي به، وعليه أن يصبر على هذا المرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. الآن مسألة يعني هذا المريض هو صاحب حاجة الآن بمرضه وصاحب ضرورة، فعندما يتوضأ أولا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، إذا كان في حل أنه يوضئه ابنه مثلا أو بنته اللي هم المحارم الذين لو كان هناك لمس يعني لا ينقض الوضوء لا بأس، لكن احتاج أن توضئه زوجته. عند الشافعية بقصد أو بغير قصد ينقض الوضوء، لكن في مثل حالته يعني نفتيه على مذهب غير الشافعية السادة الحنفية بأنه لا ينقض وضوء حتى لو كان بقصد، فكيف وهو مجرد وضوء يعني. فنقول للأخ السائل يعني هذا اللمس إن شاء الله تعالى لا ينقض وضوءك أيضا بحكم الضرورة والحاجة اللي أنت يعني تعيش فيها، نسأل الله لك الشفاء. وموضوع الثاني سأل عنه أظن
0: نعم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
1: والله أيضا القاعدة عند الشافعية أنه لا جمع بين الصلوات لعذر المرض، لكن هناك فتوى للإمام النووي رحمه الله تعالى ونص عليها في كتابه المجموع بأنه يجوز لصاحب العذر مثل المرض أن يجمع بين الصلوات بسبب هذا المرض، فأيضا يعني نفتيه بذلك بأنه يجوز له أن يجمع بين هذه الصلوات ما دام صاحب عذر مرض، نسأل الله له الشفاء بإذن الله عز وجل.
0: بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول يعني هو سائق تاكسي يسأل عن الصلاة أداء صلاة الظهر بعد أن يؤذن بحكم عمله لا يوجد شيء ضروري، يقول إنما هو شغال على التاكسي يؤخر الصلاة يعني من أذان الظهر إذا أذن 12 و1 إلى 3 مثلا هو للساعة 2 3 حتى يصلي الظهر.
1: نعم، هي يعني الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت معين. نعم. وعلى المسلم الذي يعني يعطي الصلاة أولوية في حياته أن يكون لها دائما هذه الأولوية وهذه الأهمية في حياته، فيقدمها على ما ليس بضروري ولا بحاجة شديدة جدا، يعني خاصة احنا بنتكلم عن مسألة الوقت. نعم فيه سعة، يعني احنا بنتكلم عن وقت من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، له أن يصلي الظهر إلى قبيل صلاة العصر، لكن هناك وقت استحباب وهناك وقت يعني وقت فضيلة، وقت كراهة، ووقت قد يصل إلى التحريم، فإذا أنت أخرتها إلى آخر الصلاة بغير عذر مقبول، هذا أنت انتقلت إلى وقت التحريم، بمعنى أنك تأثم بتأخير الصلاة لغير عذر عن وقتها. فالعمل بحد ذاته، العمل على التاكسي وهو الذي قال عن نفسه قال يعني مش هالإشي الضروري، لا الأولوية للصلاة. نعم. أن تصليها بوقتها. نعم. متى ما أذن، يعني لو عود نفسه الإنسان على هذا الأمر يصبح قاعدة في حياته، متى أذن يصلي، ولو أخرها قليلا يعني ضمن وقت الفضيلة. نعم. خلال أول نصف ساعة مثلا أيضا لا بأس. نعم. لكن أن يؤخرها عن وقتها بأثم إذا. نعم. كان لآخر الوقت.
0: لآخر الوقت.
1: وأحيانا بعضهم أنا أشاهده بعيني يعني يصلي والعصر يؤذن، بيكون لسه الله أكبر لسه عم بيصلي الظهر، فهذا يعني لا شك إذا دخل الوقت الصلاة التي بعدها يصبح قضاء أولا ويأثم بسبب هذا. نعم. التأخير.
0: واضح، بارك الله فيكم. السؤال الآخر، تأجير شهادة الصيدلة لطرف آخر حتى يعني يرخص عليها صيدلية كما ذكر الأخ الكريم.
1: والله إحنا يعني هذه مثل هذه الأمور تخضع للقوانين المعمول بها في البلد.
0: نعم.
1: الآن هل القانون يسمح بذلك؟ لأنه هذا بيصير أحيانا، أنا لا أدري ما هي الصورة التي يريد السؤال عنها تحديدا، مثلا هل هي تأجير صيدليتي أنا كصيدلي لشخص آخر معه أصلا يعني شهادة صيدلي لكنه مثلا غير موجود معه لسبب معين، هل قانون الصيادلي يسمح بذلك، نقابة الصيادلي تسمح بذلك؟
0: يعني الترخيص بطلب شهادة الصيدلي، الطرف الآخر ما معه شهادة، فبأخذ شهادة الأخت الكريمة بيعطيه فلوس تأجير يعني وبرخص عليها صيدلية.
1: وهو الأمر لا يخلو من غش وتدليس ومخالفة للعقود والأنظمة، هذا كله بمجموعه حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأصل لا، أنا صاحب الشهادة، أنا الذي يعني لي الإذن بأن أفتح صيدلية بناء صحيح. على شهادتي. نعم. فلا يجوز. نعم
0: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو يعني اشترى أرض في عمان، هو سكان إربد، من سنتين، و يعني تفاجأ بأنه هذه الأرض يقوم شخص يعني كما قال له عادة قبل شرائها بيقوم بزراعتها واستغلالها، ويقول هل يحق لي أن أزيل هذا الزرع؟
1: هو بداية لا يجوز للإنسان أن يزرع أرضا غير أرضه. يعني ما بيصير أنا أجي على أي أرض مهجورة من زمان مثلا وأبلش أزرعها، وإذا فعلت ذلك فعلي أجرة المثل لصاحب الأرض، وله الحق إذا كان يعني هذا الأمر متكرر بغير إذن، له الحق أصلا يشتكي علي أنا، ليش أنا أزرع أرضه؟ أنا قد أعيقه عن إقامة مشروع، قد أعيقه عن الجلوس في أرضه، حر هو أرضه،
0: ما بده صاحب.
1: نعم، له حرية التصرف فيها، فزراعتها بغير إذن أولا يعني يأثم على ذلك ولا يجوز، وحتى من ناحية قانونية أصلا غير جائز. لكن لنفرض أنه إنسان جاهل مثلا وزرعها، يعني قال لك هذا بشرح يشوف الأرض من هون لسنتين ثلاث، فإذا رجعه صاحب الأرض فعليه أن يدفع له، يعني يحق له أن يطلب أجرة المثل، أجرة الزراعة، أعطيني أجرة الزراعة وله الثمر اللي هو الذي زرع له الثمر. نعم، لكن عليه أن يدفع أجرة المثل بالمقابل، لأنه يعني. نعم، وهو ضامن ويأثم لأنه زرع الأرض بغير إذن صاحبه،
0: إذا أزالها
1: ويعوض عن أي ضرر مستحق أيضا،
0: ويقول إذا أزال هذا الزرع يعني.
1: ممكن صاحب الأرض يقول له زيل لي الزرع هذا قبل بدو صلاحي مثلا، قبل ما ينتج الثمر، فله ذلك أيضا، وعليه أن يلتزم بما يطلب صاحب الأرض. صاحب الأرض هو صاحب الحرية.
0: نعم.
1: لكن لو فرضنا أنه طلب الأجرة وقال له الزرع إليك، تمام. يعني هذا يعني يتم به التوافق بينهما. نعم.
0: السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو عليه صلوات من 20 سنة تقريبا، 25 سنة فائتة، يقول الآن يقول يجوز أن يقضي هذه الصلوات الفائتة مثل الظهر، مكان الظهر، في الوقت ما بين الأذان والإقامة؟
1: هو جميل أن يعمل لنفسه ترتيب، بمعنى الإنسان من العسير عليه أحيانا أن يقضي كثير من الصلوات في نفس اليوم. نعم. أو في نفس الوقت.
0: نعم.
1: يعني قالوا إذا بدك تقضي مثلا مع كل صلاة ظهر خمس صلوات فيها صعوبة فيها، فمن اليسر أحيانا أن تقضي مع كل صلاة مثلا صلاة، وإن استطعت أن تزيد يعني لا بأس، لكن لا أقل من أن يقضي المسلم مع كل صلاة ما دام عليه سنوات فائتة، ويقدر تقدير يعني خلال كم سنة بيكون إن شاء الله بإذن الله قضى ما عليه. الآن موضوع أنه يصليها بين الأذان والإقامة لا بأس بذلك، يعني نعم لك أن تصليها في أي وقت بشرط أن لا يضيق وقت الصلاة نفسها. يعني صلاة الظهر مثلا ما بقي عليها إلا دقيقتين مثلا، تيجي تقضي لا بتصلي صلاة الظهر الحال لها. نعم، التي حان وقتها، ثم بعد ذلك لك أن
0: يقضي
1: تقضي
0: الفائتة. نعم. نعم. الأخ الكريم يسأل عن سقوط بعض الأنواع الخضار والفواكه سهوا في سيارته وهو سائق تاكسي.
1: نعم.
0: يقول هل له أن يأكلها أو كيف تصرف؟
1: والله هو يتكلم عن أمور بسيطة يعني. نعم. اللي ساقط منه ولا وقع منه قرن موز ولا حبة تفاحة ولا حبة برتقالة، لا يعقل أنه سيرجع وسيسأل أصحاب التكاسي من وجد
0: فيها يعني.
1: لا، هذا مما يتسامح فيه. فلو يعني أكلها مع وجود مساحة أو مسافة زمنية، يعني لو أراد أن يراجعه يراجعه بها، فلا بأس بذلك بإذن الله عز وجل.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نتواصل معكم أيها الأخوة بأسئلة برنامج فتاوى وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم ورحمة الله. فتاوى على الهواء، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير على البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: أول شيء نحب دائما نذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل
0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: شيخنا عندي سؤالين سريعات وبسيطات. أنا سائق تاكسي ومعنا تاكسي أصفر طبعا. السؤال مرات مثلا بيطلع معنا زبون مثلا بيحكي لي بدي أشتري أغراض، استناني وبقصرش معك.
0: نعم.
2: بالحرف الواحد. هسا إحنا وقت العداد التاكسي وقت الانتظار يختلف عن عداد المجيء.
0: نعم.
2: يعني ما بيعد زي ما انت بتمشي.
0: نعم.
2: هسا في الحال هاي بضبط انه انا احكي له إيه

0: عدادك مثلا طلع دينار و20، اقول له دينار ونص بدل الانتظار اللي انا استنيته. ممكن بدل الانتظار اني اشتغل طلب طلبين، يعني ممكن اشتغل دينارين او ثلاثة.
1: يعني في شيء متعارف عليه عند سواقين التكاسي على هذا الموضوع،
0: هسا
1: سعر معين؟
0: هسا هسا احنا كشوفرية التكاسي واللي هو عداد تاكسي، احنا بنشتغل على العداد
1: نعم معروف.
0: بس، لكن الانتظار ما بيعد زي ما انت بتمشي.
1: نعم.
0: يعني ممكن انه انا اتاخر عن طلب طلبين، وهو
1: نعم.
0: مثلا الزبون مش سائل بقول لك عدادك بعد، بس لكن الانتظار ما بعد زي ما انت بتمشي.
1: نعم معروف. نعم.
0: انا عشان الحلال والحرام، يعني عشان
1: كفو.
0: نعرف نطلب ولا لا.
1: الله يبارك لك إن شاء الله، تسمع
0: طيب
1: الإجابة إن شاء الله.
0: السؤال الثاني بعد
1: نعم
0: اذنك.
1: نعم
0: في سؤال هنا بسيط، اذا في شركة اوبر اللي عرفته بتعطي 20% من الارباح لاسرائيل، هل يا ترى انا هيك علي اثم اذا بشتغل على اوبر؟ سواء كنت تاكسي او تطبيقات
1: أخي الكريم،
0: او سيارات.
1: إذا بتسمح لنا، يعني هذا مثل هيك أسئلة بحاجة للتفصيل، إذا بتزور مكتب الإفتاء عند أصحاب الفضيلة بيجاوبوك أفضل إن شاء الله،
0: طيب
1: إذا
0: السؤال
1: سمحت.
0: الثاني ماشي، بس جاوبني على السؤال الاول.
1: تكرم مباشرة إن شاء الله. السؤال
0: ماشي
1: الثاني،
0: شكرا.
1: إذا بتتكرم تراجع مكتب الإفتاء. الله يسعدك
0: ماشي ماشي
1: ولا
0: ما
1: يهمك،
0: يهمك،
1: حياكم
0: العافية.
1: الله حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم
2: عليكم
1: السلام ورحمة
2: السلام
1: الله.
2: ورحمة الله
1: يعطيك
2: وبركاته.
1: العافية شيخ. الله يعافيك
2: الله
1: ويسلمك.
2: يعافيك.
1: الله
2: يخليك.
3: سيدي أنا بدي أسأل سؤال واحد بس.
1: نعم تفضل.
3: أنا سايق شاحنة سيدي، صليت على النبي.
1: نعم.
3: ألو.
1: معك، بنسمعك.
3: أنا سايق شاحنة، بدي سؤالي عن الضحية. أنا كل سنة إن شاء الله بتبع عجل، صليت على النبي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: فبزيد عندي لحم كثير أنا. فشو بسوي؟ بس اجي من السفر بصير بحب اعبي هالسياره وبقعد اوزع، بقعد بالشهرين ثلاث اوزع. فبجوني بعض من الناس بيقولوا لي ضحيتك ما بتجوزش.
2: نعم.
3: هذا سؤالي بس.
2: نعم.
3: يعني انا بذبح اول يوم العيد ما في مشكله.
2: واضح.
3: بوزع تقريبا 150 حصه.
1: ايوه.
3: فبزيد بزيد عندي كميه كبيره لاني بذبح عجل ثقيله.
1: تمام.
3: فبسافر برجع من السفر بطول منها الفريزر وبروح بوزع. ففي شيوخ بيقولوا لي ما بتجوزش اضحيتك.
1: بتجوزش كأضحية.
3: كأضحية.
1: كونه
3: نعم.
1: يعني أنت رحت مساء يعني فترة معينة ورجعت صرت تتوزع مرة ثانية.
2: كونه وزعها بعد فترة عيد الأضحى.
1: تمام. نعم. بعد العيد الأضحى. نعم.
2: نعم.
3: كأني وزعت بعد العيد، أما بضحي أنا أول يوم العيد عادي ما في مشكلة.
2: نعم. نعم.
3: بس هذا السؤال فيه.
1: نعم بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، هاتفاء برنامج 47 47 201 202. تفضل.
4: معك محمد العتوم.
1: أهلا وسهلا والنعم.
4: سيدي فيه مرة الشيخ كان يمبينا في صورة الكعبة معلقة بالمنبر قدامه، قال قموها. يقولنا ليش؟ طبعا الواحد لازم لما قبل ينوي بالصلاة يتكهن صورة الكعبة قدامه إذا كانت موجودة. قال هاي بتستعمل تشويش. قمت عادة وحطيتها على اليسار زي ما يقول بعد التاعة ولا متر ونص. أيوة. سؤالي الثاني، عندي سؤال ثاني. واحد متجر بالأراضي وباع الأرض واطلع زكاته مباشرة، ولا غير ثاني يمضي عليها حول؟
1: تاجر أراضي باع الأرض واطلع زكاته مباشرة؟ نعم.
2: نعم.
4: سلامتكم.
2: يعني هذه الأرض كان حايل عليها حول كامل عنده، موجودة عنده من فترة طويلة؟
4: لا، بجوز إنه سنة أو أقل.
2: تمام تمام.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله. تكرم. حياكم الله. نعم اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخ الكريم يقول يعني العرف عند الأخوة سائقي التاكسي انه يعني اجره العداد.
2: نعم.
1: يعني اجره المشي غير اجره الانتظار.
2: نعم.
1: يعني هل هذا جائز؟
2: هو السؤال الذي سال عنه الاخ يعني يعتمد على مسالتين.
1: نعم.
2: المساله الاولى عرف اصحاب التكاسي.
1: نعم.
2: وإذا كان فيها قانون ممكن يعتمد على القانون، لكن مبدئيا نقول على عرف أصحاب التكاسي.
1: نعم.
2: بشرط أن لا يكون فيه ظلم. والمسألة الثانية على التوافق بينك وبين هذا الشخص اللي راكب معك. فالآن إذا فعلا أنت يعني تفوتك منفعة من خلال الانتظار. العداد مثلا بيعد عليك فقط دينار، لكن على أرض الواقع أنت فاتك منفعة قد تكون بدينارين، بدينار اللي هو عدد من الطلبات. بدك توضح هذا الأمر لكل شخص يعني يركب معك، توضح له، تقول له بأنه الآن أنت بدك تعطلني لمدة مثلا ربع ساعة، أنا ممكن أخذ عدد من الطلبات، فبدك تعوضني بمقدار معين. فإذا كان هذا بناء على هذا التوافق بينهما، بإذن الله أنه ما في حرج،
1: توافق العرف
2: ما دام لم يخالف نعم. عرفهم نعم. ولم يخالف أيضا قانونا معمولا به في البلد.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ الكريم يقول بالنسبة هو سائق شاحنة، يقوم يعني بحكم عمله يقوم يعني يذبح عجل أو عجلين، الكمية كبيرة، يعني يقوم بتوزيع كمية كبيرة، ثم يعني بعد إذا أضحى هو يسافر ثم يرجع ويقوم بتوزيع بقية الأضحية. هل تعتبر هذه البقية الباقية وتوزيعها بعد فوات عيد الأضحى
2: لا شك من الأضحية؟ يعني هي أضحية إن شاء الله تعالى مقبولة بإذن نعم. الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك له فيها. الآن مسألة توزيع اللحم الأضاحي، الأفضل أن توزع وقت عيد الأضحى، عيد نعم. الأضحى أيام نعم. التشريق، لكن إذا كان هناك مصلحة لتوزيعها بعد ذلك. الآن عندنا الأضاحي التي تذبح في مكة وتدخر وتوزع على البلاد الإسلامية الفقيرة وعلى الصومال وعلى السودان وعلى غيرها، هذه ما حكمها؟ طبعا الجواز، بل هو الأفضل، لأنها قد تكون منطقة الذبح الأضاحي مكتفين الناس يعني أغنياء وليسوا بحاجة إلى نعم. هذه اللحوم نعم. فما الحل؟ أن تدخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم يقول: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا. فيعني هذه نص في المسألة أنه يجوز الادخار وله الأجر. وهو بيحكي بيقول أنا يعني بغيب شهرين مثلا أو شهر، لما أرجع أنا اللي أستمتع في هذا التوزيع، بشرط أن لا يفسد اللحم طبعا، مع المحافظة على اللحم مبرد بحيث يصل للفقير أو للمحتاج يعني سليما.
1: نعم نعم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم: يعني إزالة صورة للكعبة المشرفة من أمامه وهو كون إمام، يقول هذا يحدث تشويش أمامي، فقط هي صورة معلقة.
2: أولا الذي نهاه عن ذلك أنه الإمام،
1: نعم
2: إمام المسجد، يعني إمام المسجد يعني له خلنا نقول سلطة إدارية في المسجد، هو الذي يدير المسجد، وهو الذي يعني ينظر ما له مصلحة بالتشاور مع الناس وبطريقة الحوار. فإذا كانت فعلا هذه أحيانا تكون الصورة في الوجه مباشرة، نعم نحن نصلي إلى الكعبة، لكن لا نضع يعني ليس من شرط صلاتنا أو من سننها نعم. أو من أدابها أن نضع صورة الكعبة أمامنا. فإذا كانت تشكل تشويش للمصلين، ممكن الإمام استشف ذلك من بعض من المصلين، قالوا له: يا شيخ والله بنمضيها نتفرج على جمال هالكعبة وبننسى الصلاة. فتكون نعم تشويش يعني، ومنهي عن وجود يعني زينة في المسجد تشوش على المصلين، بل هي يعني جعلت من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في بعض الأحاديث الشريفة أنه من علامات الساعة كثرة هذه الزينة في المساجد. فإذا كانت تشكل تشويش والإمام هو الذي يقدر ذلك، فنعم الأفضل إزالتها.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا السؤال الآخر هو يقول: يعني كان يملك أرض، هو تاجر يعني امتلكها لمدة سنة أو أقل من سنة، مباشرة بعد بيعها قام بإخراج الزكاة عنها.
2: يعني الأراضي، الأرض عندما يشتريها بقصد التجارة والبيع، والواضح أنه مشتريها نعم. بقصد التجارة والبيع نعم. فهي من عروض التجارة، وبالتالي تجب الزكاة كلما حال عليها الحول، فهو على كلامه تقريبا مار سنة،
1: تقريبا سنة.
2: فإذا باعها نعم يزكي المبلغ مباشرة، وحتى لو كان له يومين مشتريها وباعها وحصل مثلا 100,000 بده يزكي، يجوز تعجيل الزكاة
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
5: يرضى عليكم يا رب.
1: الله يسعدك، تفضلي
5: يا حبيبنا. اليوم أنا أصلي الفجر في السجود، ما هو السجود ما ركن من الأركان.
1: تفضلي.
5: شكيت أني سجدت 3 مرات.
2: نعم.
5: بهذه الحالة أعيد الركعة ولا أسجد؟

0: جود السهو يا حبيبي.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: الله يرضى عليكم يا ابني، الله يرضى.
1: تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، حياكم الله.
2: سيد العزيز، في إلنا زميل في الشغل،
1: نعم،
2: هو عنده زوجة، فبده حاول بده يتزوج على زوجته، ففيها الزوجة اللي بده ياخذها هي ما عندها أولاد، هي مطلقة. فهو بسألني، بقول لي اسأل لي إياهم إذا الشيخ لو سمحت، يعني هي تكون له ما أخذها في الدنيا ولم يحصل عليها في الدنيا، تكون نصيبه من الآخرة، يعني من إحدى الزوجتين، إذا يعني إحنا بنسأل في هيك، يعني لأنه هو حاول وكذا، وقصده إنه يتزوج وكذا، لأنه ما عنده هيك يعني وضع وكذا، وهو بده الزوجة، فهي خلص يعني ما انكتبت له في الدنيا، فممكن تكون من نصيبه في الآخرة.
1: نعم
2: إذا في مجال لو
1: نعم
2: سمحت، يعني
1: تسمع الجواب
2: شو
1: إن شاء الله.
2: يعمل، إيش يعمل كمان، إيش يعمل معها
1: تكرم، تسمع الجواب إن
2: إذا
1: شاء الله
2: كان هو
1: وتوجه.
2: زلمة متعلق كثير فيها ومش قادر إنه ينساها، وقصده يعني بده يتزوجها شريف يعني.
1: نعم تكرم، تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: هلا الواحد لما يكون يعني ورا إمام يصلي،
1: نعم،
3: يعني ست بتصلي ورا واعظة أو هي يعني ست بتأم في المسوان،
1: نعم،
3: لما يكون صوتها واطي وعند السجود الواحد مش عارف هي شو بتعمل، لو يعني واحدة من هالستات رفعت راسها بس تشوفهم من يوقفوا لل يعني للركعة اللي بعدها، يعني جائز ولا لازم يعيد الصلاة؟
1: يعني بيكونوا الصفوف الخلفية مثلا ولا الصف الخلفي مباشرة؟
3: هي يعني لا، هو صف واحد بس هي
1: بس
3: صوتها كتير واطي.
1: طب بيصلوا مثلا بحضرة يعني
3: بيت أجر.
1: بيت أجر، نعم، يعني في مكان مش يعني منفصل
3: يعني
1: لحالهم.
3: جمعية ديوان، بس هي صوتها كتير واطي، وواحدة من
1: نعم،
3: الستات رفعت راسها عشان تشوف يعني هي
1: هي
3: وقفت
1: لا زالت ساجدة أم غير ساجدة؟ نعم
3: ايوه يعني هيك رفعت راسها شوي، وهم كانوا واقفين وما حد نبهها يعني انه خلص ارفعي.
1: تكرمي، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: معلش كمان سؤال،
1: تفضلي.
3: هلا الابن جائز يعطي من زكاة امواله، يعني مش يعني جزء بسيط لابوه ولا ما بيصير؟
4: نعم،
1: زكاة مال الواجبة.
3: لازم طبقة يكون، مش زكاة اموال.
1: تمام،
4: نعم،
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نجيب اخي سعد ولا في اتصال؟ في اتصال، نعم، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
5: يعني
1: إذا سمحت بس بعد إذنك يعني بدون السبيكر تسمعنا مباشرة عشان يكون الصوت واضح إذا سمحت. تفضل. تفضل. نعم، يظهر انقطع الصوت. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول، أخت الكريمة تقول، هي حدث عندها شك بأنها سجدت في الصلاة 3 سجدات،
4: نعم،
1: فماذا تفعل؟
4: هو كأنني سمعت صوتها في حلقات سابقة أيضا سألت عن موضوع الشك بكثرة،
1: نعم،
4: لذلك أحببت أن أذكرها أن لا ينتقل الموضوع إلى موضوع وسوسة،
1: نعم،
4: ما تصير المسألة مسألة وسوسة في العبادة،
1: كل ما أجاب يعني فكرة ببالها أنه هذا يعني
4: أيوة، يظل الإنسان يتوسوس، أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت، أنا توضيت ولا ما توضيت. ففي هذه الحالة إذا زاد الأمر عن حده وانقلب إلى وسوسة، خلص شعر الإنسان أنه كل إشي صرت أتوسوس به، لا، دائما يبني على اليقين ويطرد هذا الوسواس، يعتبر نفسه فعل هذا الأمر، خلص أنا بمعنى أنا قريت الفاتحة انتهى. إذا كانت مسألة وسوسة بمعنى مرض، انتقلت إلى مرحلة مرض اسمه الوسوسة، أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت، لا قريت، أنا سجدت سجدتين ولا 4، لا 2، دائما أحاول أن أطرد الوسواس بضده. لكن إذا كانت المسألة ليست مسألة وسوسة إنما هي عارضة كما تعرض لنا، يعني مش دائما يعني ليست متكررة، فهنا الشك إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه والصلاة بتكون صحيحة، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. لكن إذا كان الشك أثناء الصلاة وما ترجح شيء، يعني أنا شكيت كم صليت، كم سجد، السجدتين ولا 3، وما ترجح إشي عندي، فيبني على اليقين وهو أنه قد أتى بالسجدتين المشروعتين، وبالتالي صلاته تكون بإذن الله عز وجل، أو صلاته بتكون صحيحة. إذا يعني تقريبا هذه الحالات اللي
1: هي الحالة.

0: نعم.
1: تعرض لها في سجود السهو. نعم
0: نعم بارك الله فيكم.
1: في سجود الركن.
0: لكن نعم. صار عنده زي أنه يقين السجدة ثلاث سجدات، يعني لو نفرض حاله أنه مثلا كان شك يعني حاصل أنه
1: إذا مالت إلى أنها سجدت ثلاث سجدات وكان يعني السجد الزائد هذه ليست متعمدة نعم. إنما هي سهو. فتسجد سجود سهو.
0: سجود سهو بحلها. نعم. نعم بارك الله فيكم. كما لا يخفى على الشريف علمكم فضيلة الدكتور، مبحث قد تناول العلماء موضوع أنه زوجات المؤمنين أهل الجنة، يعني هل تكون زوجته التي في الدنيا هي التي هي التي في الآخرة وغيرها، هل تنطبق الحالة التي ذكرها الأخ الكريم أو تناولها هذه العلماء هذا المبحث؟ يعني هو يقول يعني هو يرغب بزواج بامرأة،
1: هو سؤال بدقة إيش أنا ما انتبهت
0: هو سؤال فضيلة الدكتور، يعني هو يرغب بالزواج من امرأة هي مطلقة ويرغب بها يعني من فترة طويلة، ولكن ما صار نصيب أنه يتزوجها وهو متعلق بها، يقول هل هذا له حكم في الآخرة أنه يعني إذا الإنسان دخل الجنة برحمة الله وفضله وكان يرغب بالزواج من امرأة في الدنيا
1: ولم يتحصل
0: ذلك
1: لا شك، يعني
0: هذا مبحث واسع دكتور، لكن
1: لا, لا شك أن الإنسان إن صبر على شيء يتمناه ويريده بالحلال ولم يستطع أن يحصله، وهذا الصبر يعني أعقبه ألم في قلبه، يعني الله عز وجل سيأجره على ذلك. لكن الآن مسألة يعني دائما نحن نفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، بمعنى إذا الإنسان أنا ربما هذا اللي فهمته في البداية أنه هل هو سيتزوج منها في الآخر وربنا راح يعوض عليه في الآخر، هذا الأمر متروك لله عز وجل. وبنفس الوقت أنت يعني في الآخرة تكون بجسم آخر وبعقل آخر وبنفس أخرى، يعني تفكيرك في الآخرة غير تفكيرك في الدنيا. تفكير الإنسان في الدنيا أحيانا يميل إلى بعض الشهوات التي يشتهيها في الدنيا بأي وسيلة،
0: حسب المتاح ومحدود
1: وحسب
0: يعني.
1: المتاح وحسب اللي بتخيله في عقله.
0: صحيح صحيح.
1: لكن عندما يعني أنت عقلك رح يتفرمت في الآخرة، بمعنى يبدأ من جديد ويفكر بأشياء جديدة ويفكر بأشياء أرقى. يعني إذا أردت أن تقارن في الآخرة بين لذة النظر إلى وجه الله وبين لذة النظر إلى امرأة جميلة مثلا، لربما في الدنيا أن تقول أريد أن أنظر إلى امرأة جميلة. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى لذة النظر إلى صحيح. وجه الله عز وجل. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام تختلف. الآخرة، ونترك مثل هذه المسائل إلى الآخرة، سائلين المولى عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة.
0: أمين.
1: وفي ذلك الوقت بإذن الله عز وجل يكون أكيد. لنا الاختيار.
0: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخت الكريمة تقول مجموعة نساء تصلي في جمعية أو في مكان معين، وتضطر الإمام وهي السيدة لخفض صوتها، يعني كونها موجودة في مجموعة يعني في جمعية عامة.
1: نعم.
0: هو تقول هي حالة عندها، يعني تريد أن تحرك رأسها أو تنظر يعني إلى الإمام.
1: نعم.
0: هذه السيدة هل بقيت ساجدة، هل نهضت من السجود؟
1: نعم. هو شوف يعني ما بيصير المأموم يتحرك حركة قبل أن يتحرك الإمام.
0: نعم.
1: الآن ما بيصير ترفع والإمام لم يرفع، بالتالي احنا عادة أحيانا نصلي مثل هذه الصلاة في مجامع معينة والنساء
0: مش عارفين أنه هل نتحرك الإمام ولا نتحرك.
1: الذي بالصف الأول والذي خلف الإمام يدرك إما بالصوت ولو خافض وإما بالحركة أن الإمام قد رفع، فيستطيع الذي خلف الإمام وأدرك أن الإمام رفع، الأولى هذا الشخص يرفع صوته لما يقول الله أكبر، يرفع صوته في التكبير حتى يدرك من خلفه، لأنه صوت الإمام يعني يبدو صوت منخفض جدا.
0: هي تقول هي
1: لن يسمع.
0: هي سيدة الإمام.
1: نعم.
0: يعني مجموعة نساء. تمام. صوتها يعني كما نعلم يعني كما مجموعة نساء.
1: تمام.
0: لكن دكتور هي كما تفضلت يعني أحيانا قد يكون من جانبه في الصف قد رفع يعني فينهض الجميع،
1: يعني أقرب شخص إله يرى أكيد. حركته. نعم. يرفع صوته بالصوت شوي للوراء.
0: أما مسألة أنه يرفع الإمام المأموم مهما كان يعني رجل أو امرأة حتى يعني يرى الإمام،
1: لا يرفع إنه إلا إذا تيقن برفع الإمام.
0: نعم.
1: وغالبا يعني هو الإمام امرأة ولا رجل؟
0: امرأة.
1: يعني قصدي امرأة كان أو رجل.
0: نعم.
1: لن يطيل في الصلاة،
0: لن يطيل في الصلاة أكيد.
1: فرح يعني بطرف عيونهم راح يشوفوا الناس
0: أكيد.
1: رفعوا
0: أكيد.
1: برفعوا وراهم.
0: نعم بارك
1: يعني
0: أكيد.
1: يعتمدوا نوعا ما على الحركة.
0: نعم نعم الحركة والحس. نعم. أيضا دكتور بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يعطي الإبن من زكاة ماله الواجبة لوالده؟
1: والله الأب والأصول الأب والجد والجدة والأصول هؤلاء مكرمون.
0: صحيح.
1: فالأصل ننفق عليهم،
0: نعطيهم
1: من أطيب
0: الزكاة.
1: النفقة وليس من الزكاة أو الصدقة. لذلك نص الفقهاء على عدم جواز دفع الزكاة للأصول. ما أنا ما بعطي الأصول. الفروع الآن، الفروع مسألة ثانية، مش مسألة إكرام. الفروع إذا كانوا داخل نفقتي أنا بنفق عليهم، واجب نفقتي عليه، يعني بمعنى الولد مش متزوج بعده ما عنده عمل، فنعم حتى الفروع يجوز أن أعطيها من الصدقة إذا كان خارجين عن النفقة.
0: نفقة نعم.
1: لكن الأصول مكرمون. مكرمون، الآباء والأجداد مكرمون، لا يعطوا من الصدقة، إنما من خالص النفقة.
0: نعم بارك الله فيكم. نعم. دكتور، معنا سؤال أخي سعد، سؤالين ننهي إن شاء الله. نعم، هاتف البرنامج 47 47 201 202. نعم، في سؤال ثم ننهي إن شاء الله، سؤال أو سؤالين. نعم،
2: السلام عليكم.
0: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا عندي قبل شوي اللي في بداية البرنامج
0: سؤال المسابقة، صح؟
2: أيوة نعم.
1: طيب
2: يعني بس خليني أوضح المسألة ممكن؟
0: تفضلي.
2: هي مسابقة واتساب، يعني هي مندوبة حطت يعني حطت إعلان هيك يعني مسابقة، وفي مندوبة تانية شاركت معاها، إنه إذا يعني مو بس هي، يعني في أشخاص كثيرة. هاي المندوبة يعني إذا شفتي إذا شفتي أشخاص كثير يعني بعثوا لهاي اللي حطت المسابقة، إذا جابت أشخاص كثيرة هاي اللي شاركت راح تربح. بعد أنا ما يعني هي يا مصاري يا منتجات تجميل، يعني يعني إحنا يلي بدنا يعني نبعث لإلها، يعني هل علينا إثم يا شيخ؟
1: طب اللي عمل المسابقة شو بيستفيد؟
2: ما بعرف، يمكن
1: هي عبارة عن نوع من الترويج يبدو لي، هذه
0: شكل ترويج. نعم
1: تمام.
2: عنده قناة يعني عشان انه عنده قناة يعني عشان انه يجيب مشاهدات، يعني
1: نجيب ان شاء الله. وضحت الصورة
0: الان، وضح السؤال. الاول كان شوي غامض، تكرمي تسمع الجواب ان شاء الله. سؤال الأخير. نعم سؤال الأخير. السلام عليكم.
3: عليكم
0: السلام.
1: عليكم السلام ورحمة
3: الله.
0: الله يعافيك. الله يسلمك.
3: والله بقدر طول بالك علي لان الامور اختاطت عندي انا، ما فهمت.
0: بس ما فيش وقت معنا يعني، اذا سؤالك قصير
3: بشكل سريع. صليت على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: لما حكيت انا على المره اللي فاتت معاكم على الفتاوى بخصوص النساء كسرت العاريات، فرد جفزية الشيخ ويقول لك ربما يعني تكون بتصلي.
0: ايش سؤالك؟ ايش السؤال كان؟
3: كان السؤال على النساء الكاسيات العاريات في الشوارع في الطرقات في الاسواق. فرد فضيلة الشيخ يقول لك ربما تكون بتصلي. طب أنا قول الله عز وجل الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي، مظبوط؟ ألو،
0: معك أخي الكريم، معك.
3: فيعني من باب أولى إن كانت بتصلي فتحكي على شخصيتها، على سلوكها.
0: مش في المجتمع. مش مشكلة أخي الكريم، إحنا سمعنا سؤالك وسمعنا توضيح فضيلة المفتي. إذا في عندك تفصيل آخر يعني ما يكون في أخذ وعطاء على الهواء، فضيلته يعني أجاب السؤال. إذا عندك استفسار وحيثيات وتفريعات أخرى يعني تفضل وزور دائرة الإفتاء إن شاء الله، المشايخ ما بيقصروا ويعطوك التوضيح الكامل للجواب إن شاء الله. الله يجزيك ألف خير إن شاء الله، سعيدين باتصالك مرة أخرى. السؤال الأخير دكتور، الأخت الكريمة. نعم. واضح سؤالها،
1: سؤال مسابقة
0: الواتساب، يعني يظهر أنه في موضوع تسويق وتدريج.
1: هي الواضح نعم، هي مسألة يبدو جروب على الواتس، هيك اللي فهمته. أنا جروب على الواتس من أجل ترويج لمنتج معين.
0: نعم.
1: الآن الشخص اللي بيجيب لي اللي بيجيب ل اللي عمل الجروب هذا أو اللي عملت الجروب، اللي بيجيب مشاهدات كثيرة، مشاركات كثيرة، أرقام تليفونات من أجل يعني أن تدخل على هذا الجروب، يبدو إلهم شيء معين. الآن إذا كانت هذه الصورة بهذا الشكل، بشرط، شرط واحد بدي أحط، أن تخلو من الغش ومن الترويج، من الترويج بغير حق. يعني ما تكونش المنتجات هذه مغشوشة، ما تكونش مبالغ بسعرها، ما تكونش تقليد مثلا لأشياء لماركات أصلية، ما يكون فيها أي وسيلة من وسائل الغش. إذا بتضمني إنه ما فيها أي نوع من أنواع الغش، فالذي تأخذيه إما أن يكون على سبيل وكالة بأجر أو جعالة، يعني جيب لي زباين بعطيك مثلا لأي منتج، جيب لي زباين أنا بعطيك مثلا على كل 10 زباين مثلا دينار مثلا، هذه تسمى جعالة لا بأس فيها، بشرط وأنا يعني أشدد على هذا الشرط، لأنه خاصة المنتجات زي هاي كثير مجال الغش واسع جدا فيها، فبشرط أن تخلو من الغش.
0: دكتور اسمح لي، أنا سؤال مني أنا، يعني هل ممكن أنه يعني تجاوز أو ننبه لموضوع

0: موضوع انه قد يكون تسويق شبكي او هرمي في
1: ايضا
0: بدخل فيه،
1: ايضا ندخل يعني
0: ممكن بدخل
1: ذكرتني
0: فيه.
1: وهذا شيء طيب، انه ايضا ان يخلو من التسويق الشبكي،
0: لانه في فتاوى عندكم
1: بمعنى
0: في الافتاء، صح؟
1: التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، انا بجيب ناس وبصير اخذ على ظهر الناس اللي بعدي
0: تمام.
1: وبهذا الشكل.

0: فيها تسويق شبكي فهي أيضا حرام.
1: بعد إذنك، إذا الأخت الكريمة يعني حتى مثل ما بقولوها نكمل الإجابة، إذا عندها صورة يعني في تفاصيل أخرى بهذه الحيثيات،
0: نعم
1: تراجع مرة أخرى يعني
0: نعم
1: مكتب
0: نعم
1: الإفتاء حتى تستوضح
0: وتجد
1: أصحاب
0: الإجابة
1: الفضيل،
0: الشافية
1: تجد
0: بإذن
1: الإجابة
0: الله.
1: الشافية، لأنه
0: نعم
1: في تفاصيل شكله حتى لما ظهرت هذا السؤال يبدو في تفاصيل في الموضوع أصلا،
0: ممكن ممكن
1: بالأطر التي تفضلتم فيها دكتور، يعني بعض المحاذير لا نعرف هل تكون موجودة وغير موجودة
0: نعم، لأن بعض المنتجات التي
1: فيها
0: ذكرتها هي
1: محاذير
0: تعتمد
1: ذكرتموها.
0: على التسويق الشبكي،
1: صحيح.
0: في منتجات كأنها ماليزية وغيرها بتعتمد على التسويق الشبكي، التسويق الشبكي لا غير جائز،
1: بالإطار
0: غير
1: الذي
0: جائز.
1: تفضلتم به،
0: ويوجد فتاوى في
1: الأخت
0: دائرة
1: الكريمة
0: الإفتاء
1: راجع الإفتاء
0: بالدائرة.
1: إذا
0: نعم
1: يعني حتى تكون
0: على
1: الإجابة
0: بركة
1: كاملة
0: الله،
1: والصورة واضحة إن
0: على
1: شاء الله.
0: بركة الله.
1: فضيلة الدكتور ما قصر وأعطى الإجابة ضمن ما تفضلت به، بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل الشكر سيدي، بارك الله فيكم،
0: أكرمكم الله يا
1: دوسكم
0: سيدي،
1: مبارك
0: بارك
1: إن شاء
0: الله
1: الله،
0: في
1: حياكم
0: جهودكم،
1: الله.
0: الله يكرم
1: أشكر
0: رزقكم،
1: زملائي سعد
0: شكرا.
1: الدبوبي، مجد الزعبي، أماني الكعابني، نداء الرمامة، الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مسهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لكم سارة العيسى. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده حققت نتائج عسكرية قوية في التعامل مع الملف الإيراني. محلياً، وزير العمل بالوكالة يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل في عمان. وزارة المياه والري تؤكد على وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي في المملكة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي باختيار سعيدوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وتركزت المباحثات على وضع خطوات عملية للتعاون في قطاعات واعدة وفقاً لما حددته خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقائه مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيايف في آب الماضي. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وخارطة الطريق، وأكد استمرار العمل لإنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والمياه والبلديات والصناعات الدوائية والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والاستثمار والدفاع، تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة.

0: المملكة المقررة قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزيران إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها المسؤولون في البلدين لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتوسيع آفاق التعاون. واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار الوزيران إلى النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما اتفقا على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي واستكمال التحضيرات لزيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة. وأكد الوزيران أهمية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد استمرار العمل على إيجاد مساحات أوسع للتعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، أكد الوزيران ضرورة دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع. كما أكد تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. هذا وأصيب 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن قوى الأمن الداخلي رصدت العبوتين الناسفتين وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية تفكيك. إلى ذلك قال قصر الإليزي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكدت الرئاسة الفرنسية سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا. ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة وتسهيل انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. بدورها أكدت اللجنة الوطنية استعدادها لتولي إدارة القطاع بشرط توفير بيئة سياسية وأمنية موحدة بما يشمل وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع وسطاء إقليميين وفصائل فلسطينية في خطوة وصفت بأنها انتقال إداري مهم رغم استمرار الخلاف حول مسألة نزع سلاح حماس. ميدانياً تزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري جديد، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مستهدفة خيام نازحين ومركبات ومناطق متفرقة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الهجمات وتشديد الحصار. إلى لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدية النبطية الفوقة في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص. فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال نسفت عدداً من المنازل في بلدة عيترون. وفي السياق أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما لا يخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الطرفان اللبناني والإسرائيلي لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار متدرج للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. سيداتي وسادتي، نواصل معكم فترتنا الإخبارية وإلى آخر تطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. إلى مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفلبطوش.
2: في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: إما أن نتوصل إلى اتفاق أو أن ننهي المهمة، ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة، وأفضل التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب: نستطيع هدم جسورهم في ساعة واحدة وقطع إمدادات الطاقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستنهي المهمة. وأشار ترامب إلى أن إيران تفضل الوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن بلاده حققت نتائج عسكرية وصفها بالقوية في التعامل مع الملف الإيراني، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل تفضل الحلول التفاوضية، مع الإشارة إلى وجود التزامات على إيران يجب الالتزام بها، بما في ذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات.
1: ويجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج اليوم لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. وسيعقد الاجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة، وسيشارك فيه وزراء من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد توترات مستمرة منذ أسابيع في هذا الممر المائي المهم من الناحية الاستراتيجية، رغم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت. قتل شخص في بلغراد الروسية جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة، هذا وأطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو خلال الليل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. يتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعا ثنائيا مع دونالد ترامب يسعى من خلاله لإقناعه بأن كييف بدأت تقلب موازين الحرب لصالحها، وبأن عليه الضغط على موسكو لإعادتها إلى طاولة المفاوضات. محليا، افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا، من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر. ويشارك في هذا اليوم

0: نحو 700 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد الفرص المتاحة ضمن جميع المعارض الوظيفية على مستوى المملكة نحو 9000 فرصة عمل. وقال القطامين إن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. وأضاف إن اليوم الوطني الثاني للتشغيل جاء نتيجة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب من كلا الجنسين. وضمن فعاليات اليوم الوطني للتشغيل، نظمت مديرية عمل المفرق اليوم يوماً وظيفياً تعرض فيه العديد من الشواغر والفرص الوظيفية. مدير المديرية المهندس أيمن الخوالدة تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن تفاصيل اليوم الوطني للتشغيل في المحافظة فقال:
1: اليوم الوطني هذا الآن في جميع أنحاء المملكة في 12 محافظة في أكثر من موقع، وعلى وجه الخصوص في المفرق ندعو جميع الباحثين عن عمل وبناتنا الباحثات عن عمل للمشاركة وللاستفادة من هذه الفرص اللي هي موجودة، وكذلك يشارك معنا أكثر من 38 مؤسسة حاليا تعرض أكثر من 1200 فرصة عمل. هذه الفرص موزعة على عدة قطاعات بمستويات إدارية مختلفة واختصاصات متعددة. يعني احنا كمان ندعو الأخوان والأخوات اللي ما تمكنوا من الحضور انهم يدخلوا على على على الرابط او على منصة سجل تابعة لوزارة العمل، بامكانهم تسجيل انفسهم كباحثين، وبامكانهم ايضا الدخول على المؤسسات والتقديم على فرص العمل الكترونيا.
0: افتتح محافظ مادبة حسن الجبور اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل مادبة في قاعة الأزهار التعاونية. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: افتتح محافظ مادبة حسن الجبور اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل مادبة في قاعة الأزهار التعاونية. ويأتي هذا اليوم الوطني مبادرة وطنية تنظمها وزارة العمل الأردنية بهدف توفير فرص عمل مباشرة للباحثين عن العمل في مختلف محافظات المملكة، وذلك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط الكفاءات الوطنية بأصحاب العمل. وقال مدير عمل مادبة الدكتور هايل الزبن أنه تم خلال اليوم الوطني للتشغيل عرض الفرص الوظيفية التي تهدف إلى التخفيف من البطالة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية لخلق فرص عمل جديدة تسهم في رفع نسب التشغيل وتحسين موائمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات أصحاب العمل. من مادبة فلاح القيسي.
0: أكد مصدر في وزارة المياه والري أن تأمين المياه للمواطنين ولجميع الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى، وأن الحكومة وضمانا للمصلحة الوطنية سبق وأعدت وشرعت بتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة لكافة الاحتمالات منذ العام الماضي تضمن استمرارية التزويد في معرض توضيحه على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي. وشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن، مبيناً أن الخطط تضمنت خطة سريعة وعاجلة لصيانة عدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الآبار المالحة وتكثيف إجراءات وجهود حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات أسهمت في سد جزء من عجز مياه الشرب. وأشار إلى أن وزارة المياه والري تواصل جهودها لاستكمال وإنهاء إجراءات الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً لتغطية معظم الاحتياجات وسد العجز المائي المزمن والشروع فوراً بتنفيذ المشروع. عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صبيح لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان الدور المجتمعي للمركز في مقر الوزارة، وتناول اللقاء التعريف بمبادرات المركز التنموية وجهوده في تطوير البيئات التعليمية والمجتمعية وتمكين الأطفال واليافعين والشباب عبر برامج وخدمات متنوعة، إضافة إلى توفير مساحات تعليمية وثقافية وإبداعية آمنة وفق معايير عالية من الجودة والسلامة. وخلال اللقاء قالت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صباح:
3: عنا اليوم 350 برنامج تدريبي في عدة نقاط مهمة، اللي هي الإبداع، التفكير الإبداعي، اليوم تسليح اليافعين، الشباب، الأطفال، في برامج العلاقة بالتفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي، الكودينج، الصناعة الحرفية الابتكارية الإبداعية. رحنا باتجاه الرأس المال الثقافي اللي هو اليوم الفنون، الدراما، الفنون الأدائية، الموسيقى، العمل الاجتماعي. رحنا باتجاه اليوم العمل الاجتماعي والتكوين الاجتماعي، الثقافة المجتمعية. كيف اليوم الجيل يكون عنده مبادئ، يكون عنده أخلاقيات، العمل الاجتماعي اليوم يكون مدرك تماما أنه هذا الطفل أو اليافع أو الشاب عنده إبداع، عنده ابتكار، عنده تعليم مستمر. هذا السلاح المهم في موضوع اليوم الاستدامة في العمل والاستدامة في استدامة العمل الاقتصادي. يعني اليوم كيف يكون هذا الشاب أو الطفل ممكن ثقافيا واجتماعيا وعنده القدرة والإبداع والابتكار.
0: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فرصتك، تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، وتتيح للمتعطلين والباحثين عن عمل فرصة حقيقية للحصول على وظيفة مناسبة أو تطوير مسارهم المهني، كما تمكن أصحاب العمل والشركات من الوصول إلى طلبات التوظيف التي تناسب احتياجاتهم. وأوضحت المؤسسة أن المنصة تأتي في إطار مخرجات ومتطلبات التطبيق الفاعل لتأمين التعطل عن العمل، إذ تشكل أداة داعمة له من خلال تمكين الباحثين عن عمل والمتعطلين من البحث عن فرص عمل مناسبة خلال فترة تعطلهم أو في حال رغبتهم بالحصول على فرصة وظيفية جديدة، وذلك عبر قاعدة بيانات متكاملة لطالبي الوظائف. وقع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أمس مع سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويردو خطاب نوايا لإطلاق مشروع رعاية إثنان بمنحة تبلغ 5.5 مليون يورو، في خطوة تجسد متانة الشراكة الأردنية الإسبانية وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام الصحي والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع السكان بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكد البدور أن إطلاق المشروع يجسد استمرار التعاون المثمر بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن. وقال إن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إليها وضمان استدامتها. سجلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعاً بنحو 585 مليون و400 ألف دولار في نهاية شهر حزيران من عام 2026، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025 لتبلغ 26 مليار و100 مليون دولار. ويكفي هذا المستوى من الاحتياطات تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 6 إلى 8 شهور، وهو ما يقارب 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطات، مما يعكس متانة المركز الخارجي للمملكة وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي والبيئة الاقتصادية الجاذبة للمملكة. تصادف

اليوم الذكرى السنوية 19 لتتويج البتراء كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهو إنجاز تاريخي أسهم في ترسيخ مكانة المدينة على الخريطة السياحية العالمية، وجعلها وجهة يتعرف إليها الملايين من مختلف أنحاء العالم. وتحتفل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بهذه المناسبة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على تطوير المدينة وتعزيز مسيرتها التنموية بما يضمن الحفاظ على إرثها الحضاري وتقديم تجربة سياحية متجددة للزوار. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده حققت نتائج عسكرية قوية في التعامل مع الملف الإيراني. محلياً، وزير العمل بالوكالة يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل في عمان. وزارة المياه والري تؤكد على وجود خطط بديلة لضمان الأمن المائي في المملكة. سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد قدمنا لكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وهذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار والزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي مقدمة النشرة سارة العيسى، في أمان.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل، وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. هذه تحية لفريق العمل الزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي وقت تتسارع فيه متطلبات التحديث وتتعاظم الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية، تأتي الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز، لحتى تأكد بأن مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن تمضي وفق رؤية واضحة، وأن الملفات ذات الأولوية تحظى بالمتابعة والإنجاز دون انتظار مواعيد الدورات العادية. الدورة رح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين اللي رح تمس قطاعات حيوية، رح نكون أكيد بالحديث عن هذه القوانين، رح يكون في هناك قوانين جديدة، رح يكون هناك في تعديلات، وهدفها أكيد تحديث البيئة التشريعية، تعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات سواء كانت بأي مجال. اليوم لحتى نتحدث عن هذه ممكن حزمة المشاريع اللي بتحمل أبعاد إدارية وتعليمية وتنموية، وبين النص الدستوري والحاجة التشريعية، برزت هنا ممكن تساؤلات حول طبيعة هذه الدورة الاستثنائية، حدود صلاحياتها، أولويات أيضا المرحلة المقبلة. لحديث أكثر عن هذه المواضيع أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري. يسعد مساك يا دكتور، شرفنا، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير إليك أستاذ إنجود، ومساء الخير للمستمعين والمستمعات الأفاضل.
0: يعني اليوم لو بدنا نحكي عن الإطار الدستوري للدورة الاستثنائية، ممكن يعني إحنا ممكن ناس عاديين بنعرف إنه في دورة عادية، بس بنسمع إنه صدور إرادة ملكية بإنعقاد دورة استثنائية. اليوم شو المقصود اليوم بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة دستوريا، وفلسفة وجود مثل هيك دورات، وما ممكن يعني أسباب لانعقاد مثل هاي الدورات؟
1: صدقتي سيدتي، يعني نحن نعلم بأن

0: إنه الدستور الأردني نظم العلاقة ما بين السلطات،
1: نعم
0: ونحن نعلم بأن نظامنا السياسي هو نيابي ملكي وراثي، يعني بأن الشعب هو مصدر السلطات استنادا للدستور الأردني في المادة 24 منه. وهذا الأمر يؤدي أو يعمل عملية امتزاج ما بين الشرعية الدستورية والديمقراطية النيابية. لا شك بأنه أغلب دساتير المقارنة ودساتير في العالم تنص على ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. وفي دستورنا العتيد نص في المادة 41 منه على السلطة التنفيذية، الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء وما بعدها. وفي المادة 62 حول السلطة التشريعية، مجلس الأمة بشقيها وغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان. وفي المادة 97 تحدث حول السلطة القضائية وأنواع المحاكم واختصاصاتها وما يستوجب العمل به بالدستور استنادا للسلطة السلطة القضائية. يا سيدتي الفاضلة، لا شك بأن هناك يعني مسميات عديدة لموضوع الدورات في النظم السياسية الحديثة والمتطورة والدساتير المقارنة والنظم السياسية يعني في عدة دول. هناك ما يسمى حول الدورة أو انعقاد المجلس التشريعي أو مجلس السلطة التشريعية. هناك من يتحدث حول الدور التشريعي أو السنة البرلمانية أو السنة النيابية أو الدورة العادية. هناك مسميات عديدة، ولكن انتهج أو أخذ دستورنا العتيد الدستور الأردني على أن هناك لدينا دورة عادية ودورة استثنائية. الدورة العادية هي الدورة التي طبعا هدف هذا الأمر أن يكون هناك دورات استثنائية في الأردن، نهج يعني غالب من الفقه الدستوري. وأنا منه أن لا يكون هناك في عطل أو توقف للعمل التشريعي والعمل النيابي لفترات طويلة. لذلك هناك يعني في بعض الدساتير المقارنة والدول المحيطة فينا ودول العالم أجمع، دائما السلطة التشريعية في حالة انعقاد. يعني في الدستور المصري في المادة 115 منه نص على أن تكون مدة انعقاد الدورة العادية أو الدور التشريعي كما يسمى في جمهورية مصر الشقيقة بتسع أشهر. في الكويت الشقيقة 8 أشهر، أن لا تقل عن 8 أشهر استنادا للنص المادة 85 من الدستور الكويتي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة تشريعية كاملة، هم من يحددوا العطل البسيطة فيما بينهم أو التوقفات البسيطة في التشريع لغرفتين يعني في الكونغرس. بذات الوقت في بريطانيا أيضا لا يوجد مدد. في المغرب 10 أشهر، تقريبا دورتين في المغرب، دورة في شهر 10 ودورة في شهر 4. في بريطانيا أيضا هي سنة ممتدة كاملة. لذلك أعتقد وفي فرنسا 9 أشهر. لذلك أخذت أغلب الدساتير وأغلب النظم السياسية على أن يكون دائما هناك في مدة متلازمة لانعقاد الدورات أو عمل النيابي، وأن لا يكون هناك انقطاع، لأنه الانقطاع في بعض الأحيان ممكن أن لا يؤدي أو لا يقوم يعني بالواجب المنوط في السلطة التشريعية. لذلك نحن لدينا في الدستور الأردني استنادا للدستور الأردني دورة العادية. هي الدورة التي يقوم جلالة الملك استنادا لنص المادة 78 من الدستور بإصدار إرادته بدعوة مجلس النواب في الدورة العادية في الأول من تشرين الأول، أي 1 أكتوبر أو 11 من كل عام، ويستطيع أن يرجع انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز عن شهرين. على أن تكون هذه هي الدورة لمدة 6 أشهر. هذه الدورة تكون هي العمل المجمل البرلماني للسلطة التشريعية وخصوصا مجلس النواب، سواء كان بالرقابة أو التشريع. أيضا جاء دستورنا العتيد بما يسمى بالدورة الاستثنائية. عندما ينتهي العمل في الدورة العادية لمدة 6 أشهر تبقى هناك عطل أو توقف للبرلمان. هذه الدورة الاستثنائية وفلسفتها في المملكة الأردنية الهاشمية جاءت من أجل تقليل مدة غياب السلطة التشريعية. لذلك أتت المادة 82 وأعطت الحق لجلالة الملك بالدعوة لمجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، على أن تكون هذه الدورة منوط فيها الأمور المحددة بموجب الإرادة الملكية. هذه الإرادة تحدد الموضوعات التي سوف تناقش فيها مدة الدورة الاستثنائية، وهذه الدورة الاستثنائية لا يوجد لها مدة محددة، تنعقد بإرادة ملكية وتفض أيضا بإرادة ملكية.
1: بإرادة ملكية. نعم، يعني اليوم احنا بنتحدث عن شيء له علاقة بإرادة ملكية، بنحكي عن قوانين أو موضوعات بتم النقاش فيها أيضا بتكون محددة من الإرادة لما يتم الدعوة لهذه الدورة. طب شو الفرق يعني ممكن حتى الفرق الجوهري ممكن بين الدورة الاستثنائية والعادية؟ هو أنه إرادة ملكية
0: هي المدد الزمنية، المدة العادية محددة ومثبتة ب6 أشهر. الإرادة الملكية الدورة العادية يقوم السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب الغرفة الأولى المشغولة بها بكامل أعمال الرقابة والتشريع والجلسات العامة واستجواب وطرح الأسئلة وطرح الثقة ممكن في الحكومة أو أحد الوزراء. أما الدورة الاستثنائية هي محددة بنص الدستور على أن تكون بطلب من جلالة الملك لطرح أو مناقشة أمر معين، وفي أغلب الأحيان يكون لقوانين معينة من أجل

0: يعني الإصراع، خاصة في هذه الدورة الاستثنائية يعني أخت أنجود والمستمعين والمستمعات الأفاضل، يعني تبقى دائما منحصرة في بنود أو الإرادة الملكية، خاصة في الأمر التشريعي حتى يكون هناك استعجال.
1: نعم،
0: ليس بصفة الاستعجال، الاستعجال بس بقدر التمعن في التشريع، لأنه في الدورة العادية بتعرفي بصير في مواضيع عامة وبصير في ممكن مناقشات، وموضوع الرقابة بيأخذ قدر كبير من من من السلطة، من مجلس النواب. لذلك هي أتت هذه الدورة الاستثنائية بالأمور العامة من أجل مناقشتها، ويجب على الإرادة، يعني الإرادة الملكية تكون محددة هذه الأمور، ويجب مجلس النواب أن لا يخرج عن الأمور الموضعة بالإرادة الملكية، المواضيع المحددة، وأغلبها في يعني أغلب الأحيان دائما تكون مواضيع مناقشة مشاريع قوانين، وهذه ممارسة دستورية دأبت الدولة الأردنية، ودائما الإرادات الملكية كانت متواجدة من أجل أن يعني أن نقلل من العطل البرلمانية أو الفراغ، بدناش نسميه الفراغ الدستوري، لا، العطل البرلمانية، وتوقف السلطة التشريعية عن بعض أعمالها. لا شك بأنه أيضا يستطيع مجلس النواب يعني أيضا أن يطلب من جلالة الملك أن يعقد دورة عادية، دورة استثنائية عفوا، يستطيع مجلس النواب،
1: يعني الجهات مثلا اللي مخول إلها تطلب هذه الدورة،
0: الملك والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بطلب من الملك، وبتحديد مواضيع معينة تصدر الإرادة الملكية حول هذه الدورة الاستثنائية،
1: يعني من جلالة الملك أو النواب زي ما تفضلت بأغلبية
0: 100%.
1: اليوم طب يعني ليه موضوع الدورة الاستثنائية مواضيعها لازم تكون محددة
0: يا سيدتي؟ يعني كما تعلمي لأنه الهدف منها أن تكون مختلفة عن الدورة العادية. ما الهدف أن تكون مختلفة عن الدورة العادية؟ حتى يعني يكون المجلس يشرع القوانين أو ينظر في الأمور المستعجلة، ممكن أن يكون هناك غير القوانين في هذه الإرادة الملكية، ولكن يعني إحنا الممارسة الدستورية لدينا والحمد لله، يعني في ظل أنه إحنا دولة مستقرة، نظامنا السياسي مستقر، أوضاعنا مستقرة داخليا، دائما تكون هي النظر حول مشاريع قوانين محددة حتى يقوم السلطة التشريعية أو مجلس النواب بالنظر فيها وتشريعها. لذلك هي جاءت مختلفة عن السلطة، عن الدورة العادية، كون أنه يعني الهدف منها أن لا تكون مشابهة للدورة العادية، والهدف منها هي يعني اطلاع السلطة التشريعية وفرض دورها الدستوري دائما في تشريع هذه القوانين.
1: اليوم يعني عمليا زي ما تفضلت، هلا احنا بالدورة العادية بكون مجلس النواب له دور رقابي، عمليا بتم تعليق ممكن الوظيفة الرقابية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟
0: نعم يا سيدتي. يعني احنا عشان نكون واضحين، الدورة الاستثنائية ملزمة بنص الإرادة الملكية
1: فقط.
0: ملزمة، ولكن هناك يعني اتجهت الآراء، خلينا نحكي داخليا، أساتذة القانون والمشرعون، بأنها يعني هي لا تبتعد عن موضوع الرقابة والتشريع. الهدف من السلطة التشريعية وانعقاد مجلس النواب أن يكون دائما، الهدف منه أن يكون دائما في انعقاد مستمر، والرقابة هي ملازمة للتشريع للسلطة التشريعية. ولكن هناك رأي فقهي آخر يقول طبعا في هذا الأمر، يعني لا تستطيع في الدورة الاستثنائية أن تقوم بتقديم الأسئلة أو الاستجوابات أو طرح الثقة في الحكومة، فأنت ملزم بالإرادة الملكية المحددة فيها الموضوعات التي تناقش أو مشاريع القوانين. أغلب الاتجاهات يعني الفقهية والممارسات الفعلية والدستورية لدينا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالإرادة الملكية وما جاء فيها من موضوعات في الدورة الاستثنائية. وهناك يعني الذي يعني فصل في هذا الخلاف أو وجهات هذه النظر هو قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 1995، الذي حدد بأنه في حال كان هناك مناقشة لموضوعات أخرى، يجب على مجلس النواب أن يطلب بالأغلبية المطلقة ما هي هذه الموضوعات ويرسلها لجلالة الملك، حتى يستطيع جلالة الملك إصدار إرادة جديدة لبحث هذا الموضوع، إذا كان موضوع الاستجواب أو طرح الأسئلة أو حتى الطرح في الحكومة أو أحد أعضائها. لذلك الدورة الاستثنائية هي دورة محدد فيها العمل أو محدد فيها نص الإرادة الملكية فقط، الموضوعات التي تنص عليها الإرادة الملكية.
1: ممكن إحنا نضيف مثلا مشاريع قوانين جديدة يعني إذا تطلب الأمر هذا الشيء مثلا كإجراء دستوري؟
0: نعم، لا يوجد ما يمنع، ولكن تصدر بإرادة ملكية جديدة. يعني إذا صدرت الإرادة الملكية بطرح 4 أو 3 مشاريع على طاولة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، إذا ارتأت الدولة بأنها تريد، وخاصة السلطة التنفيذية تريد إرسال أيضا مشروع قانون جديد للسلطة التشريعية، لا يوجد ما يمنع بعد صدور إرادة ملكية جديدة لاحقة للإرادة السابقة بنظر مشروع القانون الجديد.
1: هل هذا التقييد يعني أنه مثلا أنه تقييد وفي برضو يعني انه توازن ما بين انه انا بدي يعني سرعه بالانجاز اليوم. نعم. يعني انه انت مقيد بهذه القوانين، وحتى ممكن بيعطينا الهام انه هذه القوانين ليش مثلا باراده ملكيه، ممكن انها بحاجه الى زي ما تفضلت بالبدايه لتمعن اكثر، بحاجه لحتى نكون امام ممكن انه هذه القوانين صفة استعجال أو للأهمية بهذه الفترة أنه تكون مثلاً مقررة أو حتى تكون منشورة مثلاً بالجريدة الرسمية لحتى يتم تنفيذها.
0: هي أستاذ أنجود الهدف منها أما نعم. الاستعجال نعم. لغاية الاستعجال أو حتى لا يغيب السلطة التشريعية نعم. لا تغيب عن عن, عن, عن المشهد, يعني عن المشهد.
1: نعم.
0: لذلك هذه القوانين التي ترسل من أجل مناقشة لا يعني أن أنتهي منها فقط في الدورة الاستثنائية.
1: نعم.
0: ممكن أن لا أستطيع أن أصدر هذا التشريع وأن يمر بمراحل الدستورية تتوقف تفض الدورة الاستثنائية ويكمل هذا المشروع القانون في الدورات العادية، ولكن الغاية من هذا الأمر هو من أجل أن يكون المجلس يعني متفرغ للتشريع.
1: نعم.
0: يعني متفرغ لإصدار هذه لمرور هذه التشريعات في مراحلها الدستورية.
1: نعم.
0: والتفرغ لإصدار هذه التشريعات. هلا في بعض الأحيان في بعض وجهات النظر
1: نعم.
0: تقول بأنه ممكن أن يكون مثلا قديش مدة الدورة الاستثنائية، يعني إحنا عندنا اليوم دورة الاستثنائية صدرت الإرادة الملكية حتى تكون في 12 تموز القادم.
1: نعم.
0: لديها فترة عمل إذا ارتأينا أن تبقى هذه الإرادة لقبل 30 أيلول القادم، بمعنى شهرين ونص
1: قبل انعقاد الدورة
0: قبل انعقاد الدورة العادية.
1: نعم.
0: مع أنه الدورة العادية نستطيع أن نرجئها لمدة شهرين بإرادة ملكية سامية، ولكن
1: نعم.
0: وجهة النظر تقول أنه الشهرين النص ممكن أن لا نستطيع أن نشرع عدد من القوانين.
1: نعم.
0: بعض الآراء تقول لا، نحن نستطيع في حال التفرغ للمشهد كامل، لأنه الدورة الاستثنائية بدها تعطيني وقت كامل، ومجلس النواب يجب علي أن يضبط من خلال إدارته ومن خلال تنسيق الجلسات ومن خلال النظام الداخلي صحيح. على أني أنا مثلا أوضع جلسات لو 4 أيام في الأسبوع 5 أيام من أجل الاستمرار في تشريع مشروعات هذه القوانين والانتهاء منها.
1: نعم.
0: ولا شك أنت تعلمي بأنه هذا القانون بده يمر بمراحل الدستورية بينتهي من الغرفة الأولى ومن ثم ينتقل لمجلس الأعيان الذي ممكن سوف يناقشه في لجانه وفي المجلس، ومن ثم يرسل لجلالة الملك للمصادق عليه وصدور الإرادة الملكية السامية حوله، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك أعتقد بأنه الهدف من هذه الدورة الاستثنائية، والحمد لله أنه لدينا المواضيع أستاذ نجود دائما تتعلق في تشريعات.
1: نعم.
0: الحمد
1: نعم.
0: لله لا يوجد
1: نعم.
0: طوارئ يعني
1: نعم.
0: تضغط على وطننا الغالي، وانت تري ما يحدث في الإقليم المشتعل
1: فعلا.
0: ونحن في إقليم مشتعل يعني للأسف يستطيع أن ينتج أكثر من حرب وأكثر من مشكلة نعم. دائما خلال 24 ساعة. لذلك أعتقد بأنه الهدف من الدورة الاستثنائية هو حتى يمارس أدواته يعني العمل على أدواته التشريعية لإصدار القوانين المرسل له بالإرادة الملكية
1: نعم.
0: وإخراجها يعني بالصورة التي يتوخاها ويطلبها المواطن الأردني والدولة الأردنية
1: نعم.
0: من السلطة التشريعية.
1: نعم. اليوم دكتور أنا حابة يعني هيك أسأل سؤال
0: نعم.
1: في مؤشرات مرات بتكون مثلا بالواقع التشريعي أنه بترجح أنه لا أنه راح يكون في دورة استثنائية من خلال مثلا لما يكون في هناك العطلة البرلمانية زي ما تفضلت، أنه في مؤشرات بتدل أنه لا راح يكون في هناك دورة استثنائية. مثلا إحنا اليوم مجالس البلدية تم حلها
0: صحيح.
1: فإنه فعلا كنا أنه يعني الرؤية أنه لا راح يكون في دورة استثنائية لحتى أنه إحنا نحكي عن قانون مثلا من ضمن القوانين اللي المدرجة والمهمة اللي هو قانون الإدارة المحلية
0: نعم.
1: ما رح نحكي بتفاصيل القانون
0: نعم.
1: بس إنه مثلا مدى أهميته ومدى ضرورة إنجازه بهذه المرحلة حتى ما يكون
0: يا سيدتي نعم. يعني خاصة إذا بدنا نتحدث حول قانون الإدارة المحلية
1: نعم.
0: كما تعلمي بأنه المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي
1: نعم.
0: هي محلولة تقريبا من عام وثلاث
1: نعم.
0: أشهر
1: نعم.
0: لذلك الضرورة ترتقي بأنه يجب علي أن يكون هذا القانون على سلم أولويات السلطة التشريعية حتى أعيد الخدمة العامة
1: نعم.
0: للمواطن الأردني وحتى عيد الخدمة العامة وشق الخدمات
1: نعم.
0: للدولة الأردنية من خلال إنجاز المشاريع القوانين المتعلقة في هذا الأمر وأخرجها لحيز الوجود حتى تستطيع السلطة التنفيذية من ترتيب أمورها مستقبلا حتى تقوم
1: نعم.
0: بإجراء الانتخابات ويعود العمل لما هو عليه. أعتقد بأنه لا يوجد هنتس يعني لا يوجد مؤشرات دائما بأنه هناك في دورة استثنائية
1: نعم.
0: ولكن يعني هي الممارسة الدستورية أدأبت دائما على أن يكون دائما في دورات
1: نعم.
0: استثنائية، ولكن في بعض الأعوام وبعض الدورات البرلمانية العادية لأنها
1: نعم.
0: هي الأصل لم يأتي لاحقا لها دورة استثنائية خلال عمر مجالسنا التشريعية يعني المتعاقبة. ونحن في المجلس 20 أعتقد العام الماضي إذا ما خانتني الذاكرة لم يكن هناك دورة استثنائية
1: نعم.
0: كانت على الدورة العادية وتوقفت بعد الدورة العادية حتى الدورة العادية الثانية التي جاءت بإرادة ملكية من خلال انعقاد المجلس في في تشرين الأول استنانا لنص الدستور. نعم. لذلك أعتقد يعني هو الهدف منه أن لا يكون هناك دائما في غياب عن المشهد. نعم. للسلطة التشريعية. نعم. حتى لو كان هناك يعني بعض الآراء تقول بأنه الرقابة ممكن أن تكون مبتعدة عن السلطة التشريعية لرقابة أعمال الحكومة، ولكن أن تكون متواجد السلطة التشريعية في المشهد، وخصوصا بإنجاز التشريعات المهمة للمواطن الأردني والدولة الأردنية، يجب أن يكون دائما موجود. ودأبت الدولة الأردنية لممارسة هذا يعني هذا بديش أسميه العرف الدستوري في بعض الأحيان، ولكن هي ممارسة دستورية قريبة من العرف الدستوري، بأن يكون
1: عليها.
0: نعم دائما هناك دورات استثنائية حتى يكون دائما يعني السلطة التشريعية في حالة انعقاد دائما وليست غائبة عن المشهد السياسي.
1: نعم. طب اليوم دكتور يعني الملفات يعني مدى أهمية الملفات الإمارات إحنا بتكون موجودة بالإرادة الملكية لحتى يتم ممكن النقاش فيها داخل قبة البرلمان أو حتى ممكن بمجلس الأمة اليوم؟
0: نعم يا سيدتي، إذا بتسمحي لي أني أستعرض لك من نص الدستور.
1: نعم.
0: من نص الدستور: للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
1: نعم.
0: هذا يعني هذه الأمور هي أمور منفتحة، يعني هي للإرادة الملكية.
1: نعم.
0: ممكن الأمر في النظر في اتفاقية معينة.
1: نعم.
0: هو الأمر في متابعة مصلحة، أمر معين في الشأن الداخلي السياسي.
1: نعم.
0: هي مثلا من أجل مناقشة أمور معينة تخص الدولة الأردنية داخليا وسياسيا اقتصاديا اجتماعيا ما ينظر، وبذات الوقت مواضيع معينة من التشريعات. أيضا مادة 82-2 يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة، كما أسلفت وتحدثت لحضرتك سابقا لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. أيضا لمجلس النواب عندما يطلب الدورة الاستثنائية يجب أن يبين هذه الأمور لجلالة الملك.
1: نعم.
0: سواء كانت أمور معينة أو مواضيع عامة أو
1: نعم.
0: استجواب أو أسئلة توجه للسلطة التنفيذية للحكومة، أو حتى طرح الثقة في الحكومة أو السلطة أو أحد أعضاء الحكومة، أو بعض مشاريع القوانين التي يراد من خلالها عقد الدورة الاستثنائية. لا يجوز لمجلس الأمة نص هنا.
1: نعم.
0: هاي اللي المادة 82-3: لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
1: نعم.
0: يعني ما بدي أتفرغ، لأنه أنا الهدف من الدورة الاستثنائية
1: أركز
0: وأن تكون مختلفة عن الدورة العادية. أنا إذا بدي أعتبرها دورة عادية معناته خليني ألجأ لتعديل الدستور وأمدد الدورة العادية، وأقول مدة الدورة العادية تبدأ في أكتوبر وتنتهي مثلا في حزيران.
1: نعم.
0: أو تنتهي في تموز حتى. نعم. يعني أزيد مدتها.
1: نعم.
0: لذلك هذه الدورة وفلسفة الدورات الاستثنائية في كل دول العالم.
1: نعم.
0: في كل دول العالم وأغلب الدساتير والنظم السياسية التي تحدثت فيها لحضرتك أول ما تحدثنا وأسلفنا الذكر حولها، أيضا لديها دورات استثنائية.
1: نعم.
0: يعني في جمهورية مصر العربية في لديها دورة استثنائية، في الكويت في دورة استثنائية، في الإمارات في دورة استثنائية.
1: نعم.
0: في كل دول أغلب دول العالم وفي المغرب في، ولكن هذه الدورات تكون حسب طبيعة المواضيع التي سوف تبحث فيها في شأن الدولة الداخلي. إحنا لدينا الحمد لله أغلب دوراتنا الاستثنائية إذا لم تكن يعني جلها.
1: نعم.
0: دائما تتحدث في مشاريع قوانين معينة
1: يراد
0: من خلالها التشريع وإصدار التشريعات بما يوائم ويساعد المواطن الأردني والدولة الأردنية.
1: نعم.
0: لاستمرار بناء هذه الدولة اللي عمرها 105 سنوات، وإن شاء الله تبقى
1: شاء الله.
0: يعني مستمرة من إنجاز لإنجاز.
1: إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. أنا يعني بالنهاية حابب بس بدي أحكي بجزئية إنه اليوم يعني المواطن العادي كيف مثلا بيقرأ أهمية إنه في دورة يعني استثنائية، في دورة عادية. هلا مثلا الدورة العادية زي ما يعني زي ما تفضلت هي دستوريا تعقد.
0: نعم.
1: بس إنه أنا لما أكون مواطن أسمع إنه جلالة الملك في إرادة ملكية إنه في هناك دورة استثنائية وهناك مواضيع.
0: نعم.
1: يعني معينة لازم يتم نقاشها خلال هذه الدورة، فإنه يعني إحنا كمواطنين كيف نتلقى كرسائل.
0: نعم.
1: من خلال هذه
0: يسيتي يعني المواطن دائما.
1: نعم.
0: ونهج الدول دائما.
1: نعم.
0: المواطن دائما ونهج الدول دائما هو العمل من أجل استقرار الدولة ومن أجل مصلحة المواطن.
1: نعم.
0: في النهاية المواطن يريد الخدمات، والمواطن يريد أن تحسن البيئة المعيشية له.
1: نعم.
0: الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية حتى ينعكس ذلك على المواطن، وباستقرار المواطن وهدوءه ينعكس ذلك على الدولة.
1: نعم.
0: دائما المواطن بهمه التشريع الحصيف الذي ينعكس على مستقبله ومستقبل دولته.
1: نعم.
0: دائما المواطن عندما يسمع بأنه هناك سمع بأنه دورة استثنائية، ممكن المواطن مش مطلع زينا كرجال نعم. قانون وسيدات قانون ومتابعين للشأن السياسي الداخلي والخارجي، بسمع بيقول مشاريع قوانين، طيب شو بده يهمني قانون الإدارة المحلية؟ لا، بهمه قانون الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: لأنه بده ينظم حياتك الخدمية لقادم الأيام.

0: أيامه للمستقبل.
1: نعم
0: ممكن مواطنين بعض الأحيان، خاصة اليوم في انتشار السوشيال ميديا
1: نعم
0: والتطور الاجتماعي والوصول للمعلومة، يقرأ مشروع القانون والله يقول والله ممتاز هذا
1: فعلا
0: المشروع القانون بيأثر على حياتي، مشروع قانون يتعلق مثلا في المالكين والمستأجرين، مشروع
1: نعم
0: قانون يتعلق في الضريبة، مشروع قانون يتعلق في الاستثمار. هي مشاريع قوانين تتعلق دائما في حياة المواطن، لذلك
1: فعلا
0: المواطن دائما ينظر سواء لدورة استثنائية أو دورة عادية، لأداء السلطة التشريعية سواء الأداء الرقابي أو
1: نعم
0: الأداء التشريعي، دائما ينظر لها لما يحقق المصلحة المرجوة منها حتى يتقدم هذا الوطن ويتحسن الوضع المعيشي للمواطن. لذلك أعتقد أن المواطنين دائما ينظرون للسلطة التشريعية. مجلس النواب ال20 جاء هو لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
1: نعم
0: في عام 2021، أعتقد بأنه عليه الحمل. اليوم
1: فعلا
0: نحن في الدورة العادية الثانية انتهت، وفي دورة استثنائية وإن شاء الله داخلين على دورة عادية ثالثة،
1: نعم
0: أي يعني ذلك انتصف عمر مجلس
1: مجلس
0: النواب
1: النواب
0: ال20.
1: نعم
0: لذلك أعتقد عليه حمل حتى يعكس صورة بأنه هذا المجلس قادر على أن يغير في نظرة المواطن الأردني. للأسف لأن المواطن الأردني في المجالس السابقة كان لديه تحفظات على أدائها
1: فعلا
0: سواء بالتشريع أو بالرقابة. لذلك أستاذي إنجود، أعتقد بأنه المواطن ينظر لكل ما يجول حول السلطات وخاصة السلطة
1: فعلا
0: التشريعية بعين البصيرة لما يقدمه هذا المجلس من تشريعات تخدم الوطن وتخدم المواطن في كافة سبل الحياة وكافة القطاعات والمجالات التي تنعكس على رفاه الدولة وتقدم الدولة و
1: فعلا
0: استقرار الدولة والحياة الكريمة للمواطن الأردني
1: الأردني.
0: العزيز الكريم.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح
0: الله
1: الطيب
0: يسعدك.
1: دكتور، شرفتنا من
0: الله
1: خلال
0: يسعدك.
1: يعني وأعطتنا فعلا معلومات جدا مهمة، واليوم فهمنا إنه شو يعني دورة استثنائية وشو يعني دورة عادية وشو يعني إرادة ملكية تطلب مثل هيك دورة لمجلس الأمة لحتى فعلا يتم نقاش فيها العديد من المشاريع. وحتى يعني أنت حكيت جدا كلمة مهمة، إنه الحمد لله إنه إحنا دوراتنا الاستثنائية
0: نعم
1: لمناقشة
0: نعم
1: مشاريع
0: الحمد لله
1: قوانين أو حتى تعديل بعض القوانين،
0: صح
1: فيعني نحن في بيئة تشريعية صحية الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله الحمد
1: فبدنا
0: لله.
1: كلمة أخيرة منك بعد ما شرفتنا بهذا الحضور الطيب
0: الله
1: دكتور.
0: يسعدك، الله يسعدك أستاذ نجود. يعني أتمنى من السلطات أن تقوم دائما بالواجبات المنوطة بها
1: نعم
0: استنادا للدستور الأردني، وأن تقوم بالغاية المرجوة منها أمام القيادة السياسية
1: نعم
0: وأمام المواطن الأردني، وأن تقدم دائما ما يصبو إليه وما يتمناه دائما المواطن الأردني للحفاظ على دولتنا الأردنية العتيدة التي دخلت في عامها 5 سنوات ما بعد 100،
1: نعم
0: وهي في إقليم مشتعل ملتهب، والحمد لله نحن مستقرين، نحاول أن نتقدم دائما في هذه
1: الحمد لله
0: الدولة على كافة المجالات والمحاور. ونتمنى دائما يعني أن يكون المواطن الأردني دائما محافظ على ما قدمه الأجداد وما
1: فعلا
0: قدمه من دماء الأجداد للمحافظة على هذا الوطن والآباء بعرقهم. وبإذن الله نحن هذا الجيل وأبناء هذا الوطن وبناته من شتى منابتنا وأصولنا أن نحافظ على هذا الوطن الأغر العزيز الكريم بالنواجذ، وأن نحافظ عليه وأن تستمر مسيرة البناء والتقدم لقادم الأيام
1: إن
0: وقادم
1: شاء الله.
0: السنوات.
1: شكرا دكتور شرفتنا، وأكيد تبقى الدورة الاستثنائية أداة دستورية تمنح الدولة مرونة في التعامل مع الملفات المستعجلة، لكن في الوقت بتطرح نقاش مهم حول التوازن بين سرعة الإنجاز التشريعي واتساع المساحة البرلمانية للنقاش والرقابة. نشكرك دكتور على هذه القراءة
0: أهلا يا
1: القانونية
0: ستي.
1: والدستورية.
0: أهلا يا ستي.
1: المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري، شكرا لك، يعطيك ألف
0: أهلا يا
1: عافية.
0: ستي، أهلا فيك، الله يعطيك العافية.
1: وفي إطار مسارات التحديث السياسي والإداري التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، يبرز هنا مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كأحد أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، باعتباره مشروع يمس شكل الإدارة والخدمات والتنمية في المحافظات، وأيضا يرتبط بشكل مباشر بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير العمل المحلي. هذا المشروع يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل اللامركزية، آليات توزيع الصلاحيات، ومدى قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأيضا تحقيق تنمية أكثر فيها توازن بين المحافظات. الحديث أكثر عن أهمية هذا المشروع ودلالته السياسية والتشريعية، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب. يسعد مساكي ويعطيك العافية سعادتك.
2: مساء الخير ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام في المملكة.
1: يعني مشروع قانون الإدارة المحلية كأولوية تشريعية، لماذا ينظر إلى هذا المشروع باعتبار

0: أكبر أولوية في هذه المرحلة بالذات؟
1: ستي، بداية يعني هو قانون الإدارة المحلية من القوانين في منظومة التحديث السياسي، علاوة على أنه يمس حياة المواطنين مباشرة، كونهم إحنا بنعرف عمل البلديات والإدارة المحلية للمرحلة المقبلة، يعني خاصة أن البلديات تحتاج

0: والمجالس التنفيذية بهدف استكمال هذه الفكرة من خلال تعيين المجالس، وأنا والمجالس راح تكون يعني مدراء تنفيذيين أيضا ممثلين من الوزارات في المحافظة. فإذا إحنا اليوم عم نحكي عن يعني قانون إيجابي أنا باعتقادي، وضرورة بهاي المرحلة أن يكون هناك مشروع قانون للإدارة المحلية بما يضمن فيما يعني يتعلق بمنظومة التحديث السياسي.
1: نعم، اليوم يعني كيف يرتبط هذا المشروع باستحقاقات الديمقراطية وأيضا مبدأ اللامركزية؟
0: يعني احنا بنحكي دائما انه احنا اليوم كمان احنا ممثلين من قواعدنا واحنا منتخبين، فبالتالي هو قانون مهم للعملية الديمقراطية، وهو ايضا من القوانين الاصلاحية لانه احنا اليوم بينظم العمل البلدي والادارات المحلية، وزي ما حكيت لك سيكون في البلديات في المملكة منتخبة من قبل المواطنين، اذا فهذا هو انتخاب مباشر من قبل المواطنين، وهذا يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منح الناخب الحق في اختيار ممثلي لقيادة العمل البلدي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي عملية إصلاحية دون المشاركة الشعبية.
1: نعم، اليوم ممكن هيك مثلا يعني زي مبدأ أنه تعطينا لو أبرز التعديلات أو حتى التحولات المتوقعة بشكل الإدارة المحلية؟
0: يعني احنا طبعا هلا احنا بنعرف عم نسمع جميعا نسمع انه في جدليه بالمسوده المشروع، ولكن انا يعني عم بحكي انه احنا من خلال الاحزاب هناك كان في يعني 9 احزاب تم الاجتماع معهم من خلال اللجنه الاداريه بمجلس النواب، وكان هناك في نقاط ايجابيه، فهون اسمحي لي انه احكي في النقاط القوه في مسوده المشروع، وهي نقاط انا باعتقادي انها ايجابيه ويعني تفي بالغرض لعملية الإصلاح. إحنا عنا يعني بجوز بدي أركز على موضوع مشاركة المرأة والشباب. اليوم إحنا بسودة المشروع هي رفعت نسبة تمثيل النساء إلى 30% مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات. هذا بيعزز يعني التمكين المرأة، واليوم إحنا لما نحكي عن 30% فهذا يعني بعطي دعم أكثر للمرأة في مشاركتها في مجالس المحافظات. التوسع في الخدمات الإلكترونية، إحنا عم نحكي عن التحول الرقمي. اليوم احنا كنا وما زلنا بعض المؤسسات عم بتعيش من البيروقراطية، يعني اذا عندك معاملة بدك تمر بتسلسل متمر على 7-8 موظفين لتوصلي لنهاية اخذت الموافقة او غير ذلك، فاحنا اليوم عم نخفف من البيروقراطية، وهذا احنا عم الحكومة كلها عم تتوسع بالخدمات الالكترونية. في تعزيز الحوكمة والرقابة، يعني احنا اليوم لما يكون في عنا دائرة رقابية ما في داعي احنا لنوصل لمراحل مثلا شبهات اختلال مالي او اختلال، بدناش نحكي شبهات فساد، ولكن ممكن يكون في هناك شوية يعني خربطة بالإجراءات او يعني اتخاذ إجراءات مش قانونية، فاحنا هون تفعيل وحدات الرقابة الداخلية موجود بمسودة المشروع، انا بعتقد انه هاي كمان كثير ضرورية، يعني ما في داعي بكل معاملة يكون فيها عليها خلافية أو جدلية أو تروح مباشرة لمكافحة الفساد، فأنا أعتقد أنه تفعيل وحدات الرقابة هذا إشي كثير ضروري. توسيع اللامركزية، إحنا اليوم يعني تفويض صلاحيات المديريات في المحافظة على ضبط دور الوزير ليكون تنظيمية ورقابية، إحنا اليوم يعني اللامركزية عم تأخذ صلاحيات بمسودة المشروع أكثر من سابقا، يعني إحنا كمان البلديات معنية بالاستثمار المحلي، اليوم احنا بنسودة المشروع في منح البلديات صلاحيات الاستثمار وشراكة مع القطاع الخاص لتنمية مواردها المالية، إذا احنا اليوم عم نحكي دور البلديات التنموي أكثر من أنه بس نركز على الجانب خلينا نحكي الشوارع والنظافة، احنا كمان دورها يعني المشاريع التنموية بما يخدم المجتمع المحلي. في عندي كمان يعني التخطيط الاستراتيجي، اليوم احنا عم نحكي عن تطوير الخطة الحضرية الشاملة تشمل استعمال الأراضي والنقل وإدارة النفايات، احنا اليوم يجب ان يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، لانه احنا بنعرف انه التوجه للشراكة مع القطاع الخاص يعزز العمل ويكون في هناك إنتاجية وجودة للمشاريع، ويكون هناك يعني من باب ايضا انه توفير فرص عمل ايضا لقطاع الشباب وقطاع المجتمع. يعني احنا دائما نحكي انه تعزيز مشاركة الشباب، اليوم كمان المشروع مشاركة

0: الشباب وذوي الإعاقة، يعني هدول يعني مسودة المشروع أيضا هناك في نسبة تمثيل لذوي الإعاقة،
1: جميل.
0: والاهتمام بلجان الأحياء يعني تكون تواصل
1: نعم
0: بين المواطن والإدارة المحلية. هلا رئيس البلدية ما بيعرف تفاصيل الأحياء وشو احتياجات الأحياء بالتفاصيل، إذا هناك مشاركة
1: فعلا
0: المجتمع المحلي باللجان هاي ضرورة. أعتقد أنه اليوم ضرورة ملحة لتجويد العمل البلدي والمجالس المحلية. أيضا هناك تحديث يعني البنية التحتية، محاولة التقليل من التراخي الإداري. يعني اليوم مسودة المشروع أيضا يعني نقطة إيجابية، أيضا رفع كفاءة العمل البلدي، بحيث إحنا يعني إحنا بعض المؤسسات عم بتعاني من الترهل الإداري، عم بتعاني من البيروقراطية. فأنا اليوم أعتقد أنه مسودة المشروع هي قانون أو مشروع عصري حداثي، يعني عم نعمل عليه إحنا. وبدي أشير لنقطة كثير مهمة، أنه إحنا اليوم دورنا أيضا كأحزاب عم يعني إن دور بمناقشة القانون مع اللجنة، مع المجتمع المحلي، مع القطاع المهتم بالبلديات، مع رؤساء البلديات. يعني اليوم احنا
1: فعلا جدا مهم.
0: معنيين ايضا انه يكون ان احنا الاحزاب موقف من اي مسودة مشروع قانون، لانه بالنهاية هاي قوانين دولة، ويجب على انها تكون يعني يكون مخرجاتها تناسب مجتمعنا ودولتنا.
1: نعم، اليوم يعني لو بدنا نحكي انه ممكن يأثر تأخير إقرار القانون على مواعيد او استحقاقات انتخابية مستقبلا، يعني احنا من سنة وثلاث اشهر تم حل المجالس البلدية وفي حديث مستمر انه في هناك انتخابات بلدية، ممكن تأخير إقرار هذا القانون يؤثر على هذه المواعيد وعلى هذه الاستحقاقات؟
0: ستي العزيزة، هو ما في شيء مبرر لتأخير قانون مشروع قانون الإدارة المحلية.
1: نعم
0: إحنا اليوم مجلس النواب من خلال اللجنة الإدارية بدأت بعقد حوارات مع المعنيين،
1: نعم
0: مجرد ما أرسلوا من الحكومة المشروع أخذ يعني جلسات، أخذ حوارات مع جميع المعنيين، مع جميع المؤسسات، المجتمع المدني، مع الخبراء، مع رؤساء البلديات السابقة، مع الأحزاب أيضا كذلك. ما في مبرر لتأخيره، لأنه إحنا خلال أيام بعد مرور يعني بالأيام المقبلة، بعد يعني مجرد ما بدأت الدورة الاستثنائية راح يمر يعني إن شاء الله إقراره ويمر بمراحل الدستورية، وسيكون الانتخابات بموعدها، ولن يكون هناك أي تأخير من قبل مجلس النواب.
1: نعم، اليوم لو بدنا نحكي انه صدور مثل هيك دورة استثنائية هو دليل على أهمية هذا القانون وأهمية حتى المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة، نحكي عن 6 قوانين ومشاريع قوانين،
0: مضبوط.
1: نعم يعني على أهميتها وعلى صفة استعجالها.
0: ستي العزيزة، هو صدرة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة عند الضرورة ل يعني لبداية الدورة الاستثنائية. فإحنا الإرادة الملكية صدرت مبين فيها 6 مشاريع.
1: نعم.
0: هلأ ما في مشروع مهم ومشروع أقل أهمية، كل المشاريع ذات أهمية، ولكن الأولوية رح يكون لقانون الإدارة المحلية بسبب يعني قدوم أو يعني اقتراب موعد الانتخابات. فهو راح يمر بمراحله الدستوريه، كل القوانين راح تكون يعني تمر بمراحلها الدستوريه، تاخذ استحقاقها ويعني كفايتها من النقاشات من خلال اللجان المختصه، ومن ثم مناقشتها من قبل النواب تحت القبه.
1: نعم، وانا بدي اتمنى لكم مزيد من التوفيق سعاده النائب هاله الجراح، مساعده رئيس مجلس النواب. شكرا لك على هذا الطرح ويعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك، وشكرا للاذاعه الاردنيه، يعطيك العافيه.
1: وضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يبرز مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية بوصفه ملف يتجاوز الإطار الإداري التقليدي لحتى يطرح تساؤلات أعمق تتعلق بالتكامل التشريعي، حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ومدى انسجام المنظومة القانونية الناظمة للتعليم في الأردن. هذا النقاش ممكن جاء في حاجة ملحة إلى معالجة التداخل ما بين النصوص التشريعية وإعادة التنظيم علاقة القانون أو قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات، لحتى ممكن يعني نتحدث عن أبعاد هذا المشروع من منظور تشريعي وسياسي. يسعد

0: بدنا أن نستضيف عبر الهاتف معالي الدكتور أمين المشاقبي، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة. يسعد مساك دكتور، يعطيك العافية.
1: مساء الخير ستي، أهلا وسهلا.
0: يعني معاليك، لماذا جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات الدورة الاستثنائية؟ وطبيعة، يعني شق آخر من السؤال، طبيعة الإشكالية أو التداخل ما بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية، وكيف ممكن يكون في هناك تكامل تشريعي بين القانونين؟
1: ستي، يعني ناخذ المساله من بداياتها. نحن عندنا يعني الان مشروع يتعلق بالتربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه، وهذا القانون مكون من حوالي 29 ماده، يهدف الى تجميع وتوحيد جميع مؤسسات التعليم الحكومية على مستوى المدارس، على مستوى الكليات الحكومية، على مستوى الجامعات تحت مظلة واحدة. وبالتالي هذا القانون بتعارض مع قانون الجامعات الأردنية، وبالتالي لابد من تعديل قانون الجامعات الأردنية حتى يتواكب مع المرحلة الجديدة في قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. وبالتالي يعني الحديث عن يعني النظر في استقلاليات الجامعات الأردنية، إعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء، وقف التدخل لوزارة التعليم العالي التي ستندمج مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، بالشؤون المتعلقة بالإجراءات أو التخصصات أو الأمور هاي. وبالتالي الهدف يعني عدم التدخل في السياسات المتعلقة بالجامعات، وإعطاء الجامعات استقلال أكبر أو أوسع من هذا الأمر. طبعا لابد من الحديث هنا عن هيئة الاعتماد والدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد. هناك يعني الحديث عن ضرورة أن تكون هناك حوكمة بشكل عام، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للوزارة الجديدة التي ستكون يعني وزارة مع وجود أظني أربع أمناء عامين. لهاي الوزير زائد أربع أمناء عامين. هذا التوحيد لكل مجريات التعليم أو مؤسسات التعليم تحت مظلة واحدة. بالإضافة إلى يعني إلغاء أظني مجلس التعليم العالي، ووضع مجلس آخر اسمه المجلس الوطني للتعليم. وبالتالي هذا المجلس الوطني سيكون مكان ليضع السياسات العامة لكلا الوزارتين اللتين دمجتا مع بعضهما البعض بعد صدور القانون من الدورة الاستثنائية.
0: نعم، اليوم عليك مسألة تشكيل مجالس الأمناء يعني أصبحت قضية مطروحة للتعديل. يعني لماذا أصبحت هذه يعني للتعديل، وأثرها على استقلالية الجامعات من خلال حديثك؟
1: ما هي أولا مدة المجالس الأمناء 4 سنوات.
0: نعم،
1: وفي هذا الصيف تكون قد أكملت جميع مجالس الأمناء 4 سنوات.
0: نعم.
1: وبالتالي حكما لابد من تجديد مجالس أمناء الجامعات.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا المبدأ. يعني طبعا لا يمكن الآن تجديد مجالس الأمناء للجامعات الأردنية الحكومية وغير الحكومية.
0: نعم.
1: إلا بعد صدور القانونين. القانون الأول اللي هو تعديل قانون الجامعات الأردنية المعدل.
0: نعم.
1: وإصدار قانون اللي هو قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
0: نعم.
1: لما يصدروا هذول القانونين بيصير في مجال لإعادة النظر في تركيبة أو أعداد أو نسبة يعني الهدف هو تخفيض العدد من 11 إلى 9.
0: نعم.
1: بهذا الشكل، بالإضافة إلى الدور.
0: نعم.
1: الأهمية إلى الدور، لأنه يعني حتى يعني إحنا نتمنى إنه يعني هذا التوحيد تحت مظلة واحدة أن ينعكس على جودة التعليم، أن ينعكس على جودة مخرجات التعليم على كل المستويات، على مستوى المراحل الأساسية والثانوية وعلى مستوى الجامعات. طبعاً.
0: نعم.
1: اللي أقوله أنا دائما إنه القانون لا يغير قيمة ولا يغير مخرج.
0: نعم.
1: ما يغير القيمة والمخرج

0: هو العمل الذي تقوم به الجامعات بالداخل.
1: فعلا.
0: يعني من حيث يعني لا يعني اليوم احنا بنتحدث عن برامج، وعندنا برامج مميزة، وعندنا برامج على المستوى الدولي. إذا أخذت مثلا التمريض، إذا أخذت طب الأسنان، نعم. إذا أخذت الطب البشري، إذا أخذت كل الهندسات، يعني الآن في تقدم على المستوى الدولي للعديد من الجامعات، ومنها الجامعة الأردنية اللي تأخذ الرقم واحد في كل هذا التطوير. وبالتالي اللي أقوله أنا أنه لابد من التركيز على المخرجات، بإعادة النظر بالبرامج، إعادة النظر بالخطط الدراسية. يعني الحديث يعني أنه نقول أنه يصير عندنا تعليم إلكتروني، أوكي مش غلط، لكن التعليم الإلكتروني يجب أن يستند إلى أسس،
1: نعم، بنية تحتية تكون، نعم،
0: إلى أسس. يعني احنا كنا بهالزمانات في فوت على الجامعة إذا ما معك طبشورة ما بتقدر تكتب على اللوح.
1: نعم.
0: بعدين صار فلو ماستر. نعم. الآن بالجامعة الأردنية صار عندنا الحمد لله يعني شاشات
1: ذكية،
0: إلكترونية.
1: نعم.
0: ذكية، بتقدر تحط عليها المادة وتحط عليها أي شيء بدك إياه وتشرحيه بشكل عام. هذا توفير البنية التحتية أمر.
1: نعم.
0: مهم. طبعا هذا الأمر إن تواجد بالجامعة الأردنية ممكن غير متواجد بجامعة اليرموك.
1: نعم.
0: وممكن غير متواجد في جامعة مؤتة. وبالتالي لابد انه التطوير البنى التحتيه في الجامعات حتى تكون المخرجات سليمه.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني ممكن من خلال هذه التعديلات نتجه الى نموذج جديد من الحوكمه والاداره الجامعيه.
0: هو يعني يعني يعني ضروري يعني مبدا الحوكمه.
1: نعم.
0: اللي بيعتمد على موضوع الشفافيه، اللي بيعتمد على عمليه الوضوح، على عمليه شرعنه الاجراءات وسلامه الاجراءات، وما يكونش شيء من تحت الطاوله. يعني جميع القرارات تكون لتحقيق الحوكمه من يعني معلنه ومعروفه للجميع. وبالتالي الحوكمه باعتقادي كمبادئ وقيم اساسيه تصل عددها الى حوالي 12 مبدأ أو قيمة. هاي تحتاج إلى ضمير.
1: فعلا.
0: إلى ضمير. نعم. إلى ضمير الأستاذ، إلى فعلا. ضمير المعلم، إلى ضمير رئيس الجامعة، إلى ضمير النواب الرئيس والإدارات الجامعية. يعني الحوكمة نحكي عنها كمصفوفة متكاملة تحتاج إلى تطبيق. إذا الشخص اللي بده يطبق هذه المعايير المتعلقة بالحوكمة،
1: نعم،
0: غير مستوعب لمثل هذه الأمور، ما ممكن تتحقق قصة الحوكمة. فبقول أنا الحوكمة هي ضرورة لمواكبة المتغيرات السريعة اللي حاصلة في مجال التعليم.
1: نعم.
0: ناهيك عن ضرورة أنه الذي ينفذ أو يبرز الحوكمة هو طبيعة الأشخاص القائمين على التعليم.
1: نعم. يعني أنت تفضلت بالحديث أنه إحنا اليوم بموضوع التعديلات، ممكن أنه يكون في انعكاس على جودة التعليم العالي ومستقبل جامعاتنا الأردنية، زي ما تفضلت أنه إحنا اليوم فعلا يعني نتحدث عن آلية تدريس، عن مناهج، عن بنية تحتية زي ما تفضلت.
0: هو يفترض ذلك. يعني
1: نعم.
0: يفترض أن ينعكس أو تنعكس القوانين عمليا على المخرجات الأساسية في التعليم وآلية التعليم.
1: نعم.
0: احنا يعني للأسف يعني على سبيل المثال قانون الجامعات الأردنية صار معدل 8 مرات.
1: نعم.
0: كل ما يجي وزير بيعدل القانون.
1: نعم.
0: بالطريقة التي يرى عم بنجرب. فاحنا يعني عبر يعني انا كنت نائب رئيس مجلس التعليم العالي لمده 8 سنوات.
1: نعم.
0: من 2010 ل 2018 مر على المجلس التعليم العالي وزراء حوالي 8.
1: نعم.
0: والثمانية كل واحد عنده فكره تتعلق ايش بالتعليم.
1: التعليم
0: هذا الامر. نعم. لا يستقيم مع تطوير مخرجات التعليم، وبالتالي.
1: نعم.
0: بدنا يكون في ثبات.
1: نعم. الاستقرار التشريعي جدا مهم. نعم.
0: بالتشريعات القانونية وتطوير للسياسات اللي تنعكس على العملية التدريسية أو العملية الأكاديمية. احنا مثلا على سبيل المثال

0: أقدر أحكي أنا الآن عن جامعة الأردنية،
1: نعم
0: لأني كنت عضو فيها، أنا
1: نعم
0: تقاعدت الآن. المهم اللي أقوله أنه اشتغلنا على يعني على تطوير البنى التحتية، واشتغلنا على تحسين مخرجات التعليم، وخصوصا بالهارد ساينس، بالطب والطب الأسنان والتبريض إلى آخره، وخذنا مستويات راقية على المستوى العالمي. لكن لما تجي على السوشيال ساينس، على العلوم السياسية وعلى التربية وعلى الآداب، بدنا شغل جديد لترقى هذه المؤسسات أو الكليات إلى مستوى من مخرجات التعليم يكون كويس.
1: إن شاء الله.
0: صحيح أنه بعض الكليات ممتازة، لا أقول لا، لكن كثير من الخطط الدراسية بعدها صار لها 6 سنين 7 سنين نفسها. نفسها، وهذا يتطلب أنه أعضاء الهيئة التدريسية يعملوا مع الإدارة على تجديد الخطط الدراسية وتطوير آليات التعليم وخلق المهارات. لأن اليوم الطالب البكالوريوس لوحده لا يكفي، إذا لم يملك
1: فعلا
0: مهارة العمل على الكمبيوتر، مهارة البحث العلمي، مهارة اللغة، ما بيكون مخرجك أو تخريجك لها الطلاب سليم أو صحيح.
1: يعني إن شاء الله يا ربي بعد ما يتم إقرار هذه التعديلات نكون أمام ممكن نموذج أنسب لإدارة الجامعات الأردنية تتواءم مع المرحلة المقبلة، ويعني زي ما تفضلت تنعكس على جودة التعليم وتطوير السياسات العامة. أنا بدي أشكرك يا معاليك على هذا الطرح.
0: شكرا.
1: الطيب
0: شكرا.
1: معالي الدكتور أمين المشاقبي أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا يا ستي، الله يخليك.
1: وممكن أنه نتحدث أنه هذه الدورة راح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين التي تمس قطاعات حيوية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأيضا هذه التشريعات هي مش بس مجرد تعديلات قانونية منفصلة، هي ممكن تشكل جزء من مسار متكامل هدفه رفع كفاءة المؤسسات، تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأن القوانين المطروحة لا تقتصر آثارها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالإدارة المحلية ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في المحافظات، فيما يسهم تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما تمثل تحديثات الملكية العقارية عنصر مهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وأيضا يعزز الثقة بالمنظومة القانونية. أمام هذه الملفات تبرز مسؤولية مجلس الأمة في دراسة مشروعات القوانين بعناية، إخضاعها لنقاشات موضوعية تراعي المصلحة العامة أولا، بما يضمن الوصول إلى تشريعات متوازنة قابلة للتطبيق. فسرعة الإنجاز تبقى هنا مطلوبة، لكنها لا تغني عن جودة التشريع، ولأن القوانين الرصينة هي القادرة على معالجة تحديات الحاضر والاستجابة لكل متطلبات المستقبل. الدورة الاستثنائية تحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، إذ تعكس استمرار عمل مؤسسات الدولة بتنسيق وتكامل بين السلطات الدستورية، تؤكد أن عملية الإصلاح ليست مرتبطة بظرف زمني أو دورة برلمانية بعينها، إنما تمثل نهج مستمر يستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة. في النهاية، نجاح الدورة الاستثنائية لن يقاس بعدد القوانين التي ستقر تحت قبة البرلمان، بل بقدرتها على إنتاج تشريعات حديثة وفاعلة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة، تحقق التوازن بين التطور والاستقرار، وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على أداء المؤسسات وجودة الخدمات وحياة المواطنين. فالتشريع الناجح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم.

0: أكيد بدنا نحيي زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، بنحيي زملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: حوار عبر الزمن، أبيات قديمة من كتب السيرة. وقف عندها الأمير عبد الله بن الحسين، لا ليكررها بل ليجاورها قولا بقول، ويقيم معها ميزان المعنى والوفاء.
2: ومن أين هذه القصيدة بالأصل يا سمو الأمير؟
3: في كتب السير، وخاصة في سيرة ابن هشام، أن رجلاً مر وكان يردد: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ قوم إذا نزل الغريب بدارهم منعوه من عدم ومن اقتار. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أهكذا قال الشاعر؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا إنما قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد منافي؟ حتى أتى على آخر الأبيات، فبدا البشر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام.
2: وهل شطرتها يا سمو الأمير؟
3: نعم، 5 تشاطير، وأسميتها بالمنافيات. اسمعها يا شيخ حمزة.

هذا الفن يسمى التشطير، أن يمسك الشاعر ببيت مشهور فيبقي شطرة وينشئ إلى جواره شطرا جديدا يلتزم وزنه وقافيته، ويكشف فهما عميقا لدلالته ولروحه.

0: يا أيها الرجل المحول رحله من بعد ما مصرا ومن إيجافي قد صار شهرا ثم حل مسيره هلا نزلت بآل عبد منافي هبلتك أمك لو نزلت برحلهم لنزلت رحب الأصل والأكناف لو قد حللت بأرضهم وجوارهم منعوك من عدم ومن إقراف الخالطين فقيرهم بغنيهم في اليسر أو في وقت عسر جافي يتقاسمون نوالهم ومنالهم حتى يعود فقيرهم كالكافي ويكللون جفانهم بسديفهم عرضاً على ذي حاجة أو عافي يمضي نهارهم وهذا دأبهم حتى تغيب الشمس بالرجاف منهم علي والنبي محمد الملحقان البر بالألطاف وهما هما من قد عرفت هداهما القائلان هلم للأضياف.
1: يا مولاي، لعل المقصود هنا بهلا أنه حرف تحضيض وهو على جهة الإغراء لا على جهة الدعاء.
0: نعم يا شيخ حمزة.
1: وهل تسمعنا التشطير الثاني؟

0: في هذا التشطير ينتقل الأمير من وصف الطريق إلى وصف النجاة. والغريب هنا ليس جائعاً فقط، بل خائف هارب من كرب وإرجاف. ويأتي التشطير ليجعل من آل عبد مناف دار أمان قبل أن تكون دار طعام.
1: يا أيها الرجل المحول رحله، قد فر من كرب ومن إرجاف، قطع الفلاة غداته بصباحه، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك، لو نزلت برحلهم لنزلت بين البر والألطاف. وهم الذين إذا حللت جوارهم منعوك من عدم ومن إقراف، الخالطين فقيرهم بغنيهم، والباذلين النفس للأضياف، لا يرجعون عن المكارم والندى حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم، فينال منها نازل الأحقاف. هذا لعمرك دأبهم في يومهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد، علمان للغادي وللمهياف، صلى الإله عليهما فهما هما القائلان هلم للأضياف.
2: لعلك هنا يا مولاي قصدت بالسديف لحم السنام المقطع وبالمهياف العطشان.
1: نعم يا شيخ حمزة.
2: يا لجمال ما تقول. إلى التشطير الثالث لو تكرمت، فقد طربت أذني.
3: هذا لون من التشطير يسميه النقاد تشطير المعنى لا اللفظ، فالشطر الجديد يعيد توجيه إحساس البيت دون أن يخل بوزنه أو قافيته، وهو أدق أنواع هذا الفن.

0: يا أيها الرجل المحول رحله، أوفى على المرباع والمضياف، يرتاد ذا كرم يريد نواله، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، لنزلت وسط مرابع الأشراف. اعلم هديت إذا قصدت جوارهم، منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم أهل الحجة والعدل والإنصاف، شركاء وقت العسر في أزماتهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم جهرا، فليس نوالهم بالخافي. يتسابقون الفضل طول نهارهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد بشهادة في الدهر والأعراف، وهما كهارون لموسى نسبة، القائلان هلم للأضياف.
1: في هذا التشطير يعلو صوت العتب، لم يعد الخطاب وصفاً أو مدحاً، بل لوم أخلاقي لمن أعرض عن الواضح وأخطأ القصد وهو يرى الموت.

0: يا أيها الرجل المحول رحله، قد جاء يقصد دارة الإلاف، أخطأت قصدك بعد طول إصابة، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك، لو نزلت برحلهم لنعدت بين الناس بالعراف. ولو أن سعدك لم يخنك وجئتهم، منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم، أبداً بلا مطل ولا إخلاف. والمكرمين قريبهم وحليفهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي. ويكللون جفانهم بسديفهم، لا يكرمون رئيسهم بخلافي. فنهارهم يمضي بكل فضيلة، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد، الواسع الإنعام والألطاف، وهما هما من قد علا نوراهما، القائلان هلم للأطياف.
1: وفي التشطير الأخير يجمع الأمير خلاصة الرحلة: الكرم، الأمان، العدل والقيادة، ويسمي القامتين اللتين تختصران المعنى كله: علي كرم الله وجهه، ومحمد عليه الصلاة والسلام.
2: هكذا يكون التشطير حين يكتبه من يعرف التراث، لا ليقلده بل ليقيم معه صلة حية. في المنافيات لم يشطر الأمير عبد الله بيتا فحسب، بل شطر الزمن بين ماض محفوظ وحاضر يقرأه بعقل وأمانة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 22 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق للسابع من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع الشيخ مراد الخلايلة يتلو علينا ما تيسر له من سورة القيامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.

يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحب

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ

0: الموتى. صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وممن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي المستمعين، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا كرام، إن من آداب الدعاء أن يفتتح العبد الدعاء بذكر الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والثناء عليه، لما ورد عن فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. ومن هذه الآداب أن يدعو العبد مستقبل القبلة. روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس. ومن الآداب يا كرام خفض العبد صوته بين المخافتة والجهر لقوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن الآداب أيضا أن لا يتكلف العبد السجع في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقد قال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقيل معناه التكلف للأسجاع، والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة، فإنه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كل أحد يحسن الدعاء. كذلك على العبد التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وعليه كذلك أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وعلى العبد أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
3: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. نائب جلالة الملك يزور ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 54 لرحيله التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح. كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
0: افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيط اليوم مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري. واستمع اللواء الركن لحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه مدير القضاء العسكري حول مراحل تنفيذ المشروع وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة صممت لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم سير الإجراءات القضائية وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات القضائية العسكرية. وأجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المباني الجديدة واطلع على قاعات المحاكم والمكاتب الإدارية والقاعات المخصصة للتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني وما توفره من بيئة عمل متطورة تعزز سرعة الإنجاز وتدعم تطوير منظومة القضاء العسكري وفق أفضل الممارسات المؤسسية. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن افتتاح مباني المحاكم العسكرية الجديدة يأتي انسجاما مع رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الرامية إلى تطوير وتحديث مرافقها ومنشآتها بما يعزز كفاءة المؤسسات العسكرية ويمكنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار. وأشار إلى أن تطوير القضاء العسكري يمثل ركنا أساسيا في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة وفق التشريعات النافذة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق أحدث المعايير المؤسسية بما يوفر بيئة عمل حديثة تسهم في الارتقاء بالأداء وتعزز جاهزية مختلف التشكيلات والوحدات. وفي ختام الزيارة أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدا أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية والكفاءة بما يسهم في دعم رسالة القضاء العسكري وتحقيق أهدافه بكفاءة ومهنية عالية.
1: افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة عمان. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة. ويشارك في هذا اليوم نحو 700 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد الفرص المتاحة ضمن جميع المعارض الوظيفية على مستوى المملكة نحو 9000 فرصة عمل. وقال القطامين إن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
0: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فورستك، تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، وتتيح للمتعطلين والباحثين عن عمل فرصة حقيقية للحصول على وظيفة مناسبة أو تطوير مسارهم المهني، كما تمكن أصحاب العمل والشركات من الوصول إلى طلبات التوظيف التي تناسب احتياجاتهم. وأوضحت المؤسسة أن المنصة تأتي في إطار مخرجات ومتطلبات التطبيق الفاعل لتأمين التعطل عن العمل، إذ تشكل أداة داعمة له من خلال تمكين الباحثين عن عمل والمتعطلين من البحث عن فرص عمل مناسبة خلال فترة تعطلهم.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
0: هذا وأصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن قوى الأمن الداخلي رصدت العبوتين الناسفتين وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من النشرة الإخبارية، لكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والزميل عون الحداد.
1: وإلى لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدة نبطية الفوغا في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة عيترون. وفي السياق، أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال الأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما لا يخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيها الطرفان اللبناني والإسرائيلي لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار متدرج للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب.
0: يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج اليوم لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. وسيعقد الاجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة، وسيشارك فيه وزراء من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد تواترات مستمرة منذ أسابيع في هذا الممر المائي المهم من الناحية الاستراتيجية، رغم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 7 تموز. اليوم 7 تموز من عام 1917 هو اليوم الثاني لاحتلال مدينة العقبة وانتقال القيادة العسكرية إليها وإعداد هذه المدينة خاصة قلعة العقبة لتكون مقرا لقيادة الجيش العربي الذي سينقل العمليات العسكرية إلى جنوب بلاد الشام. وقد تمكن الأمير فيصل فيما بعد من الوصول إلى العقبة واتخاذها مقرا لقيادته، ومن ثم الانتقال إلى معسكر آخر يعرف باسم معسكر الأردن، هو معسكر الجويرة. في مثل هذا اليوم 7 تموز من عام 1948 تم توقيع اتفاقية جبل المشارف سكوبوس بين الجانب الأردني والإسرائيلي بإشراف الكونت برنادوت الوسيط الدولي. وتألفت هذه الاتفاقية من 6 بنود، وتم الموافقة على تجريد منطقة هداسة والجامعة العبرية والأوغستا فيكتوريا من السلاح، وأن يحتفظ اليهود ب 85 شخصا و 33 مدنيا في الجامعة العبرية وهداسة، ويحتفظ العرب ب 40 رجلا في الأوغستا فيكتوريا وجبل سكوبوس إلى الشرق من القدس بحوالي 3 كيلومتر. في مثل هذا اليوم 7 تموز من عام 1948 كانت الإجراءات تتسارع نحو الهدنة في حرب فلسطين عام 1948.

0: مما عطل اتفاقية جبل المشارف سكوبس التي وقعت في مثل هذا اليوم السابع من تموز من عام 1948. وتمكن العدو خلال هذه الهدنة من أن يعيد تنظيم نفسه وأن يقوم بإلحاق عدد كبير من الجنود وتزويدهم بالأسلحة للاستمرار في حرب فلسطين في ذلك الوقت.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكم

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن، قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

0: الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مساء الخير على كافة نشامى الوطن، رفاق السلاح، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الشمال حتى الجنوب. حلقة اليوم مع صحفي رياضي مميز يحيى القطيشات، وهو أحد الصحفيين الرياضيين والمحللين المعروفين على المستوى الرياضي. بنرحب فيك يحيى وعبر أثير إذاعة الجيش وعبر الزاوية الرياضية.
2: مساء الخير أخ بشار، لك وللأخوة المستمعين، دائما سعيد بالتواجد في هذا البرنامج القيم. الله يعطيك العافية.
1: حياك الله يا سيدي، وإحنا أسعد. أستاذ يحيى، خروج سلامي من تدريب المنتخب كان الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية، وأخي يعني رحل السلامي كما شاهدنا وتابعنا الأخبار الرياضية. كيف ترى مرحلة ما بعد السلامي والملاحظات التي سجلت عليه في نهائيات كأس العالم؟ لك المايك أستاذ يحيى.
2: يعني بنوجه التحية للكابتن جمال السلامي وجهازه الفني المساعد اللي تولى يعني المهمة بعد الكابتن حسين عموتة. بتعرف احنا كنا يعني واصلين المباراة النهائية لبطولة آسيا 2023، اليوم شارك في بطولة كأس العرب ونجح انه يكون في المباراة النهائية، وخسرنا ايضا امام المغرب في كأس العالم. كانت تمنيات الأردنيين كبيرة، لا شك المهمة كانت صعبة، واحنا كنا عارفين انه نلعب مع منتخبات قوية سواء الجزائر او النمسا او الارجنتين، ولكن يعني فوجئنا احنا في المستوى اللي قدموا المنتخب في بعض المباريات، وخاصة انه امكانيات لاعبينا كانت افضل بكثير من ما شاهدنا. لذلك كان بالفعل انه كان يعني منتخبنا يحتاج الى جهاز فني انا باعتقادي يقود المهمة في كأس العالم، خبرته تكون أوسع، لكن قدر الله ما شاء فعل. أكيد اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين لم يقصر مع الجهاز الفني، أمل له مباريات ودية قوية مع منتخبات يعني قوية جدا، وإحنا شفنا قبل بداية المونديال لعبنا مباراتين مهمات أمام منتخب سويسرا وكولومبيا. لذلك يعني انه منتخب الاتحاد لم يقصر، اكيد هناك بعض الاخطاء اللي اتفقت عليها النقاد والمراقبين خلال مشاركه منتخبنا، انه منتخبنا في المباراه الاولى امام النمسا كان ممكن يطلع بنتيجه افضل، التبديلات تاخرت، هناك بعض الاخطاء في يعني انا بعتقد شخصيا في التشكيل يعني توزيع اللاعبين وخاصه في توظيف الكابتن موسى التعمري. اليوم زي ما تفضلت بشار بيك مرحله وانتهت، نتمنى انه منتخبنا الوطني ان شاء الله يحافظ على نسقه، ان شاء الله منتخب النشامه في كاس اسيا السعوديه 2027 نشوفه بصوره مختلفه مع جهاز فني مميز يوظف طاقات اللاعبين. اليوم مطلوب جهاز فني يتابع منافسات الدوري، اللاعب القادر على العطاء هو اللي يكون موجود، نبعد عن الأسماء، اللاعب اللي بيستحق تمثيل الوطن سواء كان بيلعب في الدوري المحلي أو محترف في الأندية الخارجية وهو الأقدر. اليوم احنا بجوز حكينا أنا وياك أكثر من مرة في مجال أن الكابتن سلامي أحد الملاحظات الرئيسية أنه ما كان يتابع الدوري الأردني
1: للأسف.
2: لذلك نعم يعني كان يعني بجوز في الموسم يحضر له مبارتين ثلاث دائما.
1: شوف خلينا نكون أخي نعم. خلينا نكون واضحين، كان هنالك علامات استفهام كثيرة على الأداء الفني للمنتخب من ناحية المدرب، نكون صريحين.
2: صحيح، أشكرك على الملاحظة. أولا إحنا اليوم يعني اختار الكابتن 26 لاعب القائمة النهائية المشاركة في المونديال بعد عناية، وهو كان مقتنع بالأسماء. اليوم صحيح. عندك أنت كان حارسين على مستوى مميز سواء نور بني عطية أو عبدالله الفاخوري، إحنا كل احترام لكل اللاعبين 26 موجودين في القائمة، ولكن أنت اللاعب اللي بتأخذ على كأس العالم يجب أن يكون لاعب مميز تعطيه فرصة. اليوم كان في ملاحظات على الكابتن يزيد قبل من مباراة سويسرا ثم مباراة كولومبيا ثم المباراة الأولى أمام المنتخب النمساوي وحتى في مباراة الجزائر. إصرار الكابتن جمال سلامي على إشراك يزيد في المباراة الأخيرة كان واضح، وإذا شاهدنا احنا الهدف اللي دخل مرمى الكابتن يزيد من تسديدة اللاعب ميسي هي قضية مش فنية، لأنه أصلا هي صحيح. تحتاج إلى تحليل. هو كان ممكن يعني أنه يسجل الهدف، لكن هناك ردة فعل، ما كان في ردة فعل، وهي غريبة على الكابتن يزيد. فأنا بعتقد ما كانت الأمور فنية، كانت الأمور نفسيا وذهنيا، المفروض كان هناك تدخل سريع من الجهاز الفني. اليوم أحكي لك شغلة، إحنا تابعنا أخبار المونديال وشفنا كيف وكالات الأنباء والقنوات ركزت على حضور جلالة الملك الله يطول عمره سمو ولي العهد الأمير الحسين.

0: اللي كانت أكبر داعم للمنتخب. اليوم الحالة المعنوية اللي عاشها المنتخب ما عاشها يعني منتخب من 48 المشاركين، القيادة كانت خلفهم ودعم. اليوم منتخبنا كان ممكن، احنا كنا متخوفين من المنتخبات اللي بنواجهها، ولكن للأمانة في الثلاث مباريات احنا سجلنا، في الثلاث مباريات لاعبينا سجلوا أرقام فردية يعني مميزة جدا. اليوم احنا كنا أخطر في بعض المراحل وسددنا، ممكن نكون بنفس المنتخب المنافس، فكان عندنا إمكانية انه احنا نكون بصورة أفضل. بعتقد الجهاز الفني بتحمل نتيجة، أكيد انه اتحاد كرة القدم كان في تقييم سريع، قيم صحيح التجربة، صحيح الملاحظات الواردة، كان في اتفاق عام من النقاد والمحللين والجماهير انه المنتخب يحتاج الى تغيير سريع. انا بعتقد انه سمو الامير علي استجاب لهذه النقطة.
1: مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ونعود اليكم.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لمواصلة الجزء الأخير من الزاوية الرياضية لهذا الأسبوع. يحيى، نغلق ملف المنتخب سيدي ونتحدث عن الدوري المحلي والتعاقدات المهولة للنادي الفيصلي، يعني برئاسة الرئيس الجديد محمد حمود الحنيطي. ومبارح سمعنا أخبار عن احتراف مهند سمرين في أحد الأندية في الدوري السعودي وهو لاعب الوحدات. حدثنا أكثر عن أجواء الدوري والأندية والاحترافات الخارجية للمنتخب، خاصة أن هنالك بعض العقود التي قدمت للاعبين نادي المنتخب الوطني.
1: نعم، أولا نتمنى إن شاء الله أنه نسمع خلال الأيام القادمة تعاقدات يعني مميزة للاعبي المنتخب. بصراحة لاعبي المنتخب قدموا أداء مشرف خلال مباريات مونديال 2026 واستحقوا التواجد في أفضل الدوريات، فإن شاء الله أنه لاعبينا ما يستعجلوا ويكون هناك تعاقدات مع فرق مميزة جدا
0: إن شاء الله.
1: اليوم إذا عدنا إلى الدوري المحلي، بصراحة يعني إحنا اليوم اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي برئاسة السيد محمد حمود الحنيطي يعني بتبذل جهد كبير، خاصة أنه الفيصلي يحتاج إلى العودة السريعة لمنصات التتويج. إحنا عارفين الفيصلي غاب يعني منذ أكثر من موسم عن بطولات مهمة زي بطولة الدوري وبطولة الكأس، يعني ممكن حصل بطولة الدرع، لكن جماهير الفيصلي لا تقبل دائما إلا بالتواجد. اليوم الفيصلي موجود في دوري أبطال آسيا 2، نتمنى له التوفيق. اليوم الفيصلي عمل يعني تعاقد أنا بعتقد مميز مع المدرب المصري طارق مصطفى وجهازه فني مساعد قدير. اليوم استقطاب مدرب الحراس يعني أنا بعتقد يعني أسطورة في كرة القدم الأردنية عامر شفيع، له دور كبير راح يكون أيضا في حراس فريق النادي الفيصلي. فيصل عمل تعاقدات مميزة حتى الآن صراحة، استقطاب رزق بينهاني اللي بعتقد أنا أنه ظلم وكان لازم يكون موجود في تشكيلة المنتخب في المونديال، كنا بحاجة مهاجم، رزق كان ممكن يكون لاعب محطة مهمة جدا. أجرى أيضا الفيصل يعني تعاقد مع الكابتن وسيم ريالات، بعتقد برضو وسيم من اللاعبين الجيدين. هناك اتفاق مع النادي الأهلي حول اللاعب عمر خضر واللاعب محمد حداد، يعني الفيصلي بيشتغل بأسلوب أنا بعتقد أسلوب
0: أنس العوضات أيضا سمعنا أنه قادم.
1: نعم وأبرز بجوز تعاقد تم حتى الآن تم الإعلان عنه هو الحارث عبدالله الفخوري، تم التعاقد معه لموسمين. اليوم الفيصلي عنده لجنة فنية برئاسة الكابتن عثمان الحسنات، وأيضا عنده اثنين من أبناء النادي سراج التل وسمعان هلسي. أنا بعتقد إحنا دائما وأبدا نحتاج إلى اللجان الفنية المتخصص في أنديتنا، وأنه يكون دائما اختيار اللاعب يجب انه المدير الفني، لا يجوز ان نختار جهاز فني بعد ما احنا نختار له اللعيبه، يجب انه نختار الجهاز الفني ثم اللاعبين. وعلى نفس المنوال فريق نادي الحسين اربد بطل الدوري والكاس والسوبر للموسم الماضي مع يعني استقرار فني مع الكابتن احمد هايل
0: ان شاء الله. ان شاء الله امنيات التوفيق داهمنا الوقت استاذ يحيى. كاس العالم، نتحدث عن كاس العالم. مصر اليوم امام مواجهه تاريخيه امام الارج

0: تانجو الأرجنتيني، وجهة نظرك الفنية للمنتخب المصري.
1: شو خلينا نقول مباراة صعبة فنيا، ولكن ما قدموا المصريين خلال المباريات حتى الآن بعطينا دافع قوي أنه ممكن المنتخب المصري إن شاء الله يحقق المفاجأة ويتخطى منتخب الأرجنتين مهما كانت النتيجة. الله يعطيهم العافية.
0: أكيد. مغرب فرنسا الخميس
1: إن شاء الله المنتخب المغربي أماننا كبير، كما أنه يتجاوز المنتخب الفرنسي ويكون موجود في المباراة النهائية، يستحق المنتخب المغربي
0: إن شاء الله. يعني نتحدث عن فريقين عربيين قويين وقويين جدا.
1: نعم صحيح،
0: ويستحقان يعني منتخبان عالميا للأمانة. صحيح. شكرا أستاذ يحيى قطشات.
1: للشرف أستاذ،
0: واجبنا يا سيدي الصحفي الرياضي يحيى قطشات. مستمعينا الكرام، كل الشكر للزميل يزن السعودي من الهندسة الإذاعية، كان معكم مقدم البرنامج بشار المراجدة. إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
2: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. نائب جلالة الملك يزور ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة ويؤكد أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية والكفاءة بما يسهم في دعم رسالة القضاء العسكري وتحقيق أهدافه بكفاءة ومهنية عالية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. وزير العمل بالوكالة يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل في عمان. المياه تؤكد على وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي في المملكة. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده حققت نتائج عسكرية قوية في التعامل مع الملف الإيراني. أخيرا طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة حتى الجمعة. انتهى الموجز، دمتم بخير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالحقوق والواجبات وتسليط الضوء على أهم القضايا القانونية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وذلك بأسلوب مبسط يستند إلى التشريعات الأردنية النافذة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم سيادة القانون باعتباره الضامن الأول للحقوق والواجبات. حياكم الله جميعا.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. كم مرة قمنا بشراء سلعة عبر الهاتف أو من خلال أحد مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية؟ كم مرة ضغطنا على زر إتمام الطلب أو شراء الآن دون أن نتوقف لنتساءل هل أصبح هذا عقدا قانونيا ملزما؟ هل يحق للبائع التراجع بعد قبول الطلب؟ وهل يستطيع المستهلك العدول عن الشراء إذا اكتشف أن السلعة لا تطابق المواصفات؟ ماذا لو كانت السلعة مقلدة أو معيبة؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا لم تصل البضاعة أصلا؟ وهل يحظى المستهلك الإلكتروني بالحماية القانونية ذاتها

التي يتمتع بها عند الشراء من المتاجر التقليدية؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنجيب عنها في حلقة اليوم التي خصصناها للحديث عن التعاقد عن بعد أو ما يعرف بالبيع الإلكتروني، وكيف تعامل معه المشرع الأردني، وما هي الضمانات القانونية التي وفرها لحماية المستهلك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أولا، ما المقصود بالتعاقد عن بعد؟ لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطورا هائلا في التجارة الإلكترونية، وبالتالي المشتري لم يعد مضطرا للذهاب إلى الأسواق أو المحال التجارية، وبات بإمكانه شراء أي سلعة أو خدمة وهو جالس في منزله من خلال استخدام الهاتف النقال أو حتى جهاز الحاسوب. ويطلق على هذا النوع من التعاملات مصطلح التعاقد عن بعد، لأنه يتم دون حضور مادي يجمع طرفي العقد في مكان واحد، وقد يتم التعاقد من خلال المواقع الإلكترونية، تطبيقات الهواتف الذكية وصفحات التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو حتى أي وسيلة إلكترونية تتيح تبادل الإيجاب والقبول. وهنا يبرز سؤال مهم: هل يختلف هذا العقد عن العقد التقليدي؟ من حيث المبدأ الإجابة لا، فالعقد الإلكتروني هو عقد كبقية العقود، يقوم على تلاقي إرادتين ويترتب عليه حقوق والتزامات متبادلة. لكن بنلاحظ الاختلاف يكمن في وسيلة إبرام العقد، إذ تتم جميع مراحله إلكترونيا، بمعنى دون لقاء مباشر بين البائع والمشتري. وفيما يتعلق بالأساس القانوني للعقد الإلكتروني، المشرع الأردني أخذ بمبدأ مهم، وهو أن العبرة ليست بشكل العقد وإنما بتوافر أركانه القانونية. إذن العقد في القانون المدني الأردني كما يتضح يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: أولا وجود الإيجاب، ثانيا وجود القبول، وثالثا توافق الإرادتين. إذن إذا عرض التاجر سلعة محددة بثمن معلوم وقام المستهلك بالموافقة على الشراء إلكترونيا، فيتضح أن العقد ينعقد متى توافرت الشروط القانونية. وبالتالي نرجع لموضوع الضغط على زر شراء أو تأكيد الطلب، في هذه الحالة، في حالة الضغط، قد يكون في كثير من الحالات تعبيرا قانونيا عن

القبول ويترتب عليه آثار قانونية ملزمة. المشرع الأردني اعترف بحجية الوسائل الإلكترونية في إثبات التصرفات القانونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية، لأنه هذا القانون منح السجل الإلكتروني والرسالة الإلكترونية وحتى التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية متى استوفت الشروط اللي حددها القانون. شو بيعني هذا؟ إنه الرسائل الإلكترونية والفواتير الإلكترونية وإشعارات الدفع وحتى رسائل تأكيد الطلب يمكن أن تشكل أدلة قانونية أمام القضاء المختص، المحكمة والقاضي المنظر هذا النزاع عند عرض هذا النزاع من قبل أحد أطراف العلاقة القانونية على هذا القاضي. الآن بدي أنتقل لموضوع آخر مهم، ونبدأ بهذا الموضوع بطرح تساؤل: لماذا اهتم المشرع الأردني بالعقد الإلكتروني؟ بطبيعة الحال لأنه اليوم التجارة الإلكترونية أصبحت واقع يومي منعيشه، واليوم أيضا المواطن أصبح يشتري الملابس، الأجهزة الكهربائية الإلكترونية، الأدوية المسموح ببيعها إلكترونيا، حتى أنه يحجز الفنادق ويطلب الطعام، بل ويدفع الرسوم الحكومية أيضا إلكترونيا. اليوم أي معاملة بتدفع أنت ثمن إنجاز بدل هذه الخدمة وتلقيها وإنجاز المعاملة من خلال وسائل إلكترونية المتاحة خلال الحكومة الإلكترونية. بنلاحظ أن كل ذلك فرض على التشريع الأردني أن يواكب هذا التطور، لأن المشرع مش بمعزل عن التطورات التشريعية اللي جارية في مختلف دول العالم، ووضع إطار قانوني يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك، وأيضا يعزز الثقة في البيئة الرقمية. لذلك جاء قانون المعاملات الإلكترونية حتى يأكد أن الوسائل الإلكترونية لا تعتبر أقل قيمة من الوسائل الورقية، لكن بشرط أن تستوفي الشروط القانونية. وبالتالي التعامل الإلكتروني بنلاحظ أنه أصبح وسيلة لهذه المعاملات ومعترف بها قانونا في إبرام العقود وحتى إثباتها أمام القضاء المختص. السؤال الأهم أنه المشرع الأردني كيف حمل المستهلك من التعاقد الإلكتروني من حيث الحقوق والواجبات اللي يفترض أنها تكون موجودة في أي عقد متوازنة. إذا كان البيع الإلكتروني قد سهل حياة الناس ووفر عليهم الوقت والجهد، فإنه في المقابل أوجد تحديات جديدة. وأبرز هذه التحديات أنه اليوم المستهلك قد يواجه عدم القدرة أو التمكن من رؤية السلعة أو حتى فحصها قبل الشراء، وهي واقع حقيقي. اليوم أنت تشتري بناء على الصورة اللي معروضة، لكن الشيء مش مادي أمامك ولا ملموس. إذن لا ترى السلعة، لا تفحصها قبل الشراء، إضافة إلى احتمالية التعامل مع متاجر أو صفحات مجهولة أو غير موثوقة تكون قد وقعت ضحية احتيال إلكتروني. لذلك جاءت التشريعات الأردنية لتوفير مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية المستهلك، ومن أبرز هذه الضمانات أن يكون المستهلك على علم واضح وكامل بالسلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها من حيث المواصفات، السعر، تكاليف التوصيل إذا كانت موجودة، وأي شروط أخرى تتعلق بعملية البيع. في الشفافية في عرض المعلومات، هي صحيح التزام أخلاقي، لكن هي أيضا التزام قانوني يهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرار مبني على معرفة حقيقية وليس نتيجة إعلان مضلل أو معلومات ناقصة. لأنه ما بيصير البائع ويحجب عنك معلومات أساسية حول هذه السلعة، لأنه كثير اليوم من الناس تدفع ثمن سلعة حسب المواصفات اللي تم الإعلان عنها، لكن حقيقة عندما يستلم هذه البضاعة وهذه السلعة يتبين بأنها غير مطابقة، فأنت بتدفع هذا الثمن مقابل هذه المواصفات، لأنه إذا نقص أو كان غير متوفر إحدى هذه المواصفات يؤثر على سعر هذه السلعة. بإمكانك أنت تطرح من سعر هذه السلعة مبلغ من المال مقابل عدم توفر هذه الخدمة. إذن البائع يلتزم بتسليم المستهلك السلعة اللي تم الاتفاق عليها، هذا الأصل،
بالمواصفات اللي تم الإعلان عنها،

وأيضا في مسألة مهمة في الميعاد المتفق عليه، اتفقنا إياك بعد ساعة ساعتين بعد يوم شهر، هذا الوقت يجب أن يتم احترامه في عملية التعاقد. إذن إذا كانت السلعة مختلفة عن الإعلان أو في عندي جودة أقل أو حتى غير أصلية أو فيها عيب نسميها معيبة، فإن المستهلك بهذه الحالة حقوق قانونية يمكنه المطالبة بها وفقا للتشريعات النافذة. والسؤال الأهم، متى يكون الإعلان الإلكتروني مضللا؟ يشاهد المستهلك أحيانا إعلانا لمنتج يبدو مثاليا من حيث الجودة والسعر، لكنه عند استلامه يكتشف أنه لا يمت بصلة لما تم الإعلان عنه، وهنا نتحدث عن الإعلان المضلل. ويكون هذا الإعلان مضللا عندما يتضمن ممكن بيانات غير صحيحة أو يخفي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في قرار المستهلك. من الأمثلة على ذلك المشهورة زي ما حكينا أنك تعرض صور لا تعود للمنتج الحقيقي أصلا، أو أنك تدعي أن السلعة المعروضة هي سلعة أصلية وغير مقلدة، الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية وهمية، إخفاء رسوم إضافية لا تظهر إلا بعد إتمام الطلب. بعد ما تميت الطلب تحكي لي والله في ضريبة مثلا، أنا اعتقدت أنه الثمن اللي دفعته مع الضريبة فتضيف عليه ضريبة مبيعات 16%. هذا كمان يؤدي إلى وجود إعلانات مضللة للمستهلك. وأيضا المبالغة في خصائص المنتج بصورة تخدع المستهلك، يعني تحاول قدر المستطاع تجمل هذه السلعة على خلاف الحقيقة. هذه الممارسات لا تتعارض فقط مع قواعد الأمانة التجارية، وإنما قد ترتب مسؤولية قانونية على من يقوم بها. ونسأل سؤال قانوني، هل تكفي صورة المنتج لإثبات الحق؟ البعض قد يتساءل أنه إذا اشتريت سلعة عبر الإنترنت طيب شو اللي بثبت حقي إذا وقع خلاف مع البائع؟ طبعا الإجابة بسيطة جدا لأنه نتحدث إحنا عن قانون، وهدفنا نشر الثقافة القانونية في المجتمع، فكل ما يتعلق بعملية الشراء الإلكترونية قد يشكل دليلا قانونيا. من ذلك مثلا فاتورة الشراء الإلكترونية، رسالة تأكيد الطلب وإيصال الدفع، المحادثات اللي تمت بينك وبين التاجر، أيضا رسائل البريد الإلكتروني إذا استخدمتها، صور الإعلان الخاصة بهذا المنشور، أي مراسلات بين الطرفين، المشرع أخذ بجميع وسائل الإثبات. لكن إحنا دائما ننصح الناس أنه يكون قدر المستطاع الاتفاق مكتوب، حتى لو كان اتفاق عبر الإنترنت من الأفضل حتى تضمن الحقوق بشكل يسهل عليك الإثبات أمام المحكمة المختصة. أيضا مننصح الناس أنه ما تحذف الرسائل اللي بتتم عند شراء هذه السلع، يعني صار محادثة بينك وبين تاجر عن بعد من خلال ماسنجر من خلال تطبيق، لا تحذف هذه الرسائل لأنه ممكن تحتاجها كدليل أيضا لإثبات بعض المسائل اللي نسميها احنا بالقانون وقائع حتى تثبتها أمام المحكمة المختصة. إذن مستمعين الكرام، الخلاصة اللي بتتحدث عنها إنه التعاقد الإلكتروني جزء لا يتجزأ أصبح من حياتنا اليومية، وهو وسيلة حديثة وفرت الوقت والجهد وفتحت آفاقا واسعة للتجارة وأيضا الخدمات. ويجب على التاجر إنه يلتزم بالشفافية والصدق واحترام القانون، لكن إحنا بنحكي وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، وسيلة يستخدمها كسلاح له عندما يكون مثقف يستطيع أنه يناقش الطرف الآخر، وعدم بالتسرع أيضا في اتخاذ قرار الشراء. بهذا القدر نكتفي مستمعين الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. بشكر زميلي العزيز اللي رافقني في حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا في الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

الحمد لله رب العالمين الذي حبب الإيمان إلى نفوس المؤمنين وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. سبحانه الذي طلب من المؤمنين رحمة بهم أن لا يلقوا بأنفسهم في مواطن الهلاك بارتكاب المحرمات والمسكرات والمخدرات، فقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي قال: أربعة لا يجدون ريح الجنة، وذكر منهم مدمن الخمر والعاق لوالديه. أيها الإخوة الأحبة، ها هو النداء من الله تعالى ينادي المؤمنين بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أمواج تهز كيان الأمة، والأمة تعلم الإجماع على تحريم المخدرات والمسكرات والمفترات، والناس يعلمون أن في هذه المخدرات التهلكة، ونحن نقرأ في كتاب الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كلنا يعلم أن في المخدرات قتل النفس، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والناس يعرفون تمام المعرفة أن هذه المخدرات كما هي المسكرات رجس من عمل الشيطان، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الأمة تعلم أن شارب الخمر والمخدر لا تصح صلاته، ولا يحل له قربان الصلاة أو المسجد حتى يصحو مما هو فيه. ومن منا لا يعلم أن شرب الخمر ينفي عن المؤمن قبول الصلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. عجبا، كيف يبيع الإنسان عقله وشرفه وكرامته وأهله وماله ليشتري بهذا هلاكه ودماره؟ عجبا لمن يضع الأغلال في عنقه بيديه ويقتل نفسه بأم الخبائث. العجب كل العجب، كيف يسعى للجنون من رزقه الله العقل؟ والعجب كل العجب، كيف يغيب الواعي عن وعيه ويجعل نفسه تحت تهديد القتل بالسموم والآفاك والآثام. وليعلم الذي يقارف هذه الأمور أن من هان عليه أهله ونفسه وماله ومجتمعه، فليعلم أنه عصى ربه وأغضب خالقه، وأنه لا مكان له تحت الرحمة الإلهية إلا إذا نزع عما هو فيه. أيها الإخوة الأحبة، إننا نعيش فترة حرجة من تاريخ أمتنا، إننا بحاجة ماسة إلى صحة أبنائنا وإلى عقولهم وإلى التآلف والبناء الاقتصادي والبناء الحضاري. والخمور والمخدرات تدمر كل هذه المحاسن. إننا بحاجة إلى رحمة الله وإلى نصره وإلى هدايته، وإن هذه المخدرات تحجب عنا هذا النصر، وتحجب عنا هذه الرحمة، وتحجب عنا هذا الخير كله. يا أيها السادة الكرام، لقد صارت المخدرات سلاحا للأعداء يدمر الأمة، فانظروا إلى مفردات هذا السلاح: المخدرات والشباب، المخدرات والنساء، المخدرات والسلاح، المخدرات والإدمان.
الأمراض والمخدرات، المخدرات وضعف الإيمان، المخدرات وانصراف الشباب عن دينهم وقضايا أمتهم وقضايا حياتهم. أية مصطلحات هذه التي يشكل كل مصطلح منها قنبلة شديدة الانفجار عظيمة الفتك في جسد الأمة؟

أيها الإخوة الأحبة، إننا بحاجة إلى أن نعيد قراءة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يقول عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومما يصدع القلب حين نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مدمن الخمر كعابد الوثن، والمخدرات بناتها، ويقول عليه السلام: لعن الله شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها. إننا نسمع قول عثمان رضي الله عنه: إنها أم الخبائث، إنها أم الأشرار، إنها أم المهالك. وها هو سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: والله لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يذهب بالآخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حمى الله مجتمعنا وأبناءنا وبناتنا والمسلمين أجمعين من هذه الفتنة الطائشة الطائرة التي تحطم من تصيبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

عناوينها. نائب جلالة الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبد الله بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام. انطلاق فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة محافظات المملكة. وزارة المياه تؤكد وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية. من العناوين إلى التفاصيل. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 54 لرحيله التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح، كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. استمعت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات عدد من المدراء التنفيذيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين في شؤون الإدارة المحلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المحال من الحكومة. وأكد الديات أن اللجنة باشرت سلسلة من اللقاءات التشريعية لمناقشة مشروع القانون قبل السير في إجراءات إقراره دستوريا، انطلاقا من إيمانها بأن التشريع الرصين لا يبنى إلا على الحوار الوطني المسؤول والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات. استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الجرالي إلى آراء ومقترحات عمداء الكليات الجامعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك في إطار مواصلة اللجنة حواراتها مع مختلف الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي. وأكد الجرالي حرص اللجنة على إشراك جميع الشركاء في مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي. التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال عددا من صناع المحتوى والمؤثرين من مدينة السلط للاطلاع على تجاربهم في الترويج للأردن وإبراز هويته السياحية والثقافية ودور المحتوى الرقمي في تعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والعالمي. وتحدث العين نزال عن أهمية الدور الذي يقوم به الشباب الأردني في تقديم صورة مشرقة عن المملكة، مشيدا بالجهود التي بذلوها خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي أسهمت في الترويج للأردن سياحيا وإبراز هويته الوطنية أمام جمهور عالمي. بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد خلال لقائها عضو مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية هدى البكر واقع الحضانات المؤسسية ودورها في توفير بيئة عمل داعمة للأسر العاملة. وأكد العين مراد أن اللجنة تولي اهتماما متابعة التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارا وتوازنا. أطلقت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيس اليوم منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي. وقالت البلبيس إن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية يأتي في صميم
مسار تحديث القطاع العام باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم تحولات

0: التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية من خلال الانتقال التدريجي من إدارة تركز بصورة رئيسية على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة إلى إدارة حديثة قائمة على الكفايات الوظيفية. وبينت أن الموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج والخطط إلى إنجازات، مؤكدة أن امتلاكه للمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها الوظيفة العامة أصبح شرطا أساسيا لنجاح مسيرة التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع. افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة. ويشارك في هذا اليوم نحو 700 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد الفرص المتاحة ضمن جميع المعارض الوظيفية على مستوى المملكة نحو 9000 فرصة عمل. وقال القطامين إن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. وضمن فعاليات اليوم الوطني للتشغيل، نظمت مديرية عمل المفرق اليوم يوما وظيفيا تعرض فيه العديد من الشواغر والفرص الوظيفية. مدير المديرية المهندس أيمن الخوالدي تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن تفاصيل اليوم الوطني للتشغيل في المحافظة وقال:
1: اليوم الوطني هذا الآن في جميع أنحاء المملكة في 12 محافظة في أكثر من موقع، وعلى وجه الخصوص في المفرق ندعو جميع الباحثين عن عمل وبناتنا الباحثات عن عمل للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص اللي هي موجودة. وكذلك يشارك معنا أكثر من 38 مؤسسة حاليا تعرض أكثر من 1200 فرصة عمل. هذه الفرص موزعة على عدة قطاعات بمستويات إدارية مختلفة واختصاصات متعددة. يعني احنا كمان ندعو الأخوان والأخوات اللي ما تمكنوا من الحضور انهم يدخلوا على على على الرابط او على منصة سجل تابعة لوزارة العمل، بامكانهم تسجيل انفسهم كباحثين، وبامكانهم ايضا الدخول على المؤسسات والتقديم على فرص العمل الكترونيا.
0: كما وافتتح محافظ مادبا حسن الجبور اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل مادبا في قاعة الأزهار التعاونية. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: افتتح محافظ مادبا حسن الجبور اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل مادبا في قاعة الأزهار التعاونية. ويأتي هذا اليوم الوطني مبادرة وطنية تنظمها وزارة العمل الأردنية بهدف توفير فرص عمل مباشرة للباحثين عن العمل في مختلف محافظات المملكة، وذلك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط الكفاءات الوطنية بأصحاب العمل. وقال مدير عمل مادبا الدكتور هايل الزبن أنه تم خلال اليوم الوطني للتشغيل عرض الفرص الوظيفية التي تهدف إلى التخفيف من البطالة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية لخلق فرص عمل جديدة تسهم في رفع نسب التشغيل وتحسين موائمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات أصحاب العمل. من مادبا فلاح القيسي.
0: وقع وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور مع سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن خوسيه لويس باردو إكويردو خطاب نوايا لإطلاق مشروع رعاية 2 بمنحة تبلغ 5.5 مليون يورو في خطوة تجسد متانة الشراكة الأردنية الإسبانية، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام الصحي والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع السكان بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكد البدور أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إليها وضمان استدامتها. أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن مواصلة توسيع مظلة البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي حكيم ليرتفع عدد المنشآت الصحية المرتبطة بالنظام إلى 482 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، في خطوة جديدة تعكس التقدم المتواصل في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الصحي الأردني وتعزز تكامل منظومة الرعاية الصحية على مستوى المملكة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمر عايش إن هذا التوسع يجسد استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق خدمات حكيم. أكد مصدر في وزارة المياه والري أن تأمين المياه للمواطنين ولجميع الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى، وأن الحكومة وضمانا للمصلحة الوطنية سبق وأعدت وشرعت بتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة لكافة الاحتمالات منذ العام الماضي تضمن استمرارية التزويد في معرض توضيحه على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي. وشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن، مبينا أن الخطط تضمنت خطة سريعة وعاجلة لصيانة عدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من مصادر غير تقليدية كالآبار المالحة وتكثيف إجراءات وجهود حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه. وأشار إلى أن وزارة المياه والري تواصل جهودها لاستكمال وإنهاء إجراءات الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني، والذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويا لتغطية معظم الاحتياجات وسد العجز المائي المزمن والشروع فورا بتنفيذ المشروع. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي أن بناء القدرات يشكل جوهر رسالة مركز زها الثقافي في دعم التنمية المستدامة من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. وأوضح النوايسي خلال لقاء نظمه منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي اليوم بعنوان الدور المجتمعي للمركز، واستضاف المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صباح أن المركز يسعى إلى نشر الوعي الثقافي وتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم خدمات مجتمعية عبر منظومة متكاملة من المراكز الثقافية والمجتمعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بما يعزز دوره في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. بدورها أكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صباح أن المركز يواصل ترسيخ دوره كمؤسسة وطنية رائدة في تمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والثقافية والإبداعية والابتكارية، إلى جانب تنفيذ مبادرات تنموية وشراكات مجتمعية تسهم في تطوير البيئات التعليمية وتعزيز جودة الحياة في مختلف المحافظات. وقالت رانيا صباح:
3: عنا اليوم 350 برنامج تدريبي في عدة نقاط مهمة، اللي هي الإبداع، التفكير الإبداعي، اليوم تسليح اليافعين، الشباب، الأطفال، في برامج العلاقة بالتفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي، الكودينج، الصناعة الحرفية الابتكارية الإبداعية. رحنا باتجاه الرأس المال الثقافي اللي هو اليوم الفنون، الدراما، الفنون الأدائية، الموسيقى، العمل الاجتماعي. رحنا باتجاه اليوم العمل الاجتماعي والتكوين الاجتماعي، الثقافة المجتمعية. كيف اليوم الجيل يكون عنده مبادئ، يكون عنده أخلاقيات، العمل الاجتماعي، اليوم يكون مدرك تماما أنه هذا الطفل أو اليافع أو الشاب عنده إبداع، عنده ابتكار، عنده تعليم مستمر. هذا السلاح المهم في موضوع اليوم الاستدامة في العمل، والاستدامة في استدامة العمل الاقتصادي. يعني اليوم كيف يكون هذا الشاب أو الطفل ممكن ثقافيا واجتماعيا، وعنده القدرة والإبداع والابتكار.
0: أكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن الحضارة الإسلامية قامت على أسس العلم والمعرفة والرحمة والتسامح، مشددا على أن مواجهة الأفكار المتطرفة تكون بإبراز القيم الحقيقية للإسلام وترسيخ ثقافة الحوار وإحياء الإرث العلمي للأمة. وأوضح الحسنات خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند أن الأردن بقيادة جلالة الملك أسهم في ترسيخ هذه المبادئ من خلال رسالة عمان التي قدمت للعالم الفهم الصحيحة للإسلام، وأكدت قيم الاعتدال والوسطية، ونبذت الغلو والتكفير، وأسهمت في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي. وأكد الحسنات أن العالم الإسلامي مطالب بإحياء هذا الإرث الحضاري وتقديمه للأجيال بوصفه نموذجا يعكس حقيقة الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الإنسان، ويرفض الغلو والعنف والكراهية. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فرصتك، تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، وتتيح للمتعطلين والباحثين عن عمل فرصة حقيقية للحصول على وظيفة مناسبة أو لتطوير مسارهم المهني، كما تمكن أصحاب العمل والشركات من الوصول إلى طلبات التوظيف التي تناسب احتياجاتهم. وأوضحت المؤسسة أن المنصة تأتي في إطار مخرجات ومتطلبات التطبيق الفاعل لتأمين التعطل عن العمل، إذ تشكل أداة داعمة له من خلال تمكين الباحثين عن عمل والمتعطلين من البحث عن فرص عمل مناسبة خلال فترة تعطلهم، أو في حال رغبتهم بالحصول على فرصة وظيفية جديدة، وذلك عبر قاعدة بيانات متكاملة لطالبي الوظائف. أكد المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى المهندس عادل صهيبة أن إقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان يأتي بهدف تمديد العمل بالتسهيلات والخصومات التشجيعية حتى 31 من كانون الأول المقبل. وقال إن النظام يأتي استجابة لمطالب المواطنين والجهات الشريكة بما يسهم في دعم قطاع الإنشاءات وتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع أصحاب العقارات على استكمال إجراءات الترخيص وتصويب أوضاع الأبنية. وأوضح أن النظام المعدل لا يتضمن استمرار العمل بتخفيض القيود التنظيمية بنسب تتراوح بين 50 و75% بحسب نوع التنظيم، إلى جانب استمرار منح خصم تشجيعي يصل إلى 75% على الرسوم المترتبة لمعالجة أوضاع الأبنية التي أنشئت قبل الأول من كانون الثاني 2025، إضافة إلى منح خصم تشجيعي بنسبة 50% على الرسوم المترتبة على طلبات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة بعد الأول من كانون الثاني 2025. تتواصل فعاليات المراكز الصيفية في مساجد محافظة جرش إيمانا بأن بناء الأجيال يبدأ في كتاب الله تعالى ومن كتاب الله تعالى، ويزدهر بالعلم والقيم والعمل. للمزيد تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
4: تسعى المراكز الصيفية إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع من خلال بيئة آمنة ومحفزة تسهم في بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز روح الانتماء وتنمية الأخلاق الفاضلة وترسيخ معاني الوسطية والاعتدال، بإشراف نخبة من المشرفين أصحاب الفضيلة الأئمة. ومن هنا تؤكد مديرية أوقاف محافظة جرش أن هذه المراكز تجسد رسالة المسجد التربوية إيمانا بأن بناء الأجيال يبدأ من كتاب الله تعالى ويزدهر بالعلم النافع والقيم الراسخة والعمل الصالح، بما يسهم في إعداد جيل واعي معتز بدينه منتمي لوطنه وقادر على خدمة مجتمعه.

ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. نائب جلالة الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبد الله بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام. انطلاق فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة محافظات المملكة. ووزارة المياه تؤكد وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadhkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وأسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الفنون الموسيقى والغناء والمسرح ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الدكتور هاني الجراح نقيب الفنانين. محطة المسرح الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الفنانة عبير عيسى مديرة مهرجان المونودراما. محطة الإبداع النسخة 13 من برنامج بشاير جرش، واللقاء مع الأديب والإعلامي رمز الغزو مؤسس ومدير البرنامج. أما المحطة الرابعة والأخيرة محطة الفن، مشروع عبق اللون ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الأستاذ سهيل بقاعين مدير المشروع. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الفنون. في هذه المحطة سنتعرف على طبيعة مشاركة أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجان جرش للثقافة والفنون في مجالات الموسيقى والغناء والمسرح. هذا المساء نرحب في استوديو هنا عمان بنقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح. أهلا بك دكتور في هذا اللقاء سيدي.
1: يسعد مساك. أهلين أستاذ.
0: يعني بداية دكتور هاني، أهمية الشراكة السنوية ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانين الأردنيين في دعم الفنان الأردني، تفضل سيدي.
1: الحقيقة يعني تعد الشراكة بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانين يعني نعتبرها هي نموذج وطني متقدم للتعاون الثقافي.
0: نعم.
1: وهني هي تنطلق من إيمان مشترك بأن الفنان الأردني هو ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية الوطنية الأردنية، وحريصين جدا بكل الأحوال على أن نقدم الصورة الحضارية للأردن أمام العالم. طبعا هذه الشراكة لا تقتصر فقط على أنك توفر منصات للفنانين، بل أنها تمكنهم أيضا فنيا وثقافيا ومهنيا، وبتيح مجال أيضا لفرصة كبيرة جدا لكثير من الطاقات الشابة والمبدعة أنها تكون تقدم أعمال تليق بحجم ومكانة مهرجان جرش. وأيضا هاي الشراكة فيها تنوع إبداعي أردني في مجال الغناء والموسيقى والمسرح والسينما والفنون الأدائية بشكل عام. يعني هاي الدورة 40 يعني فيها هاي الشراكة فيها بعد خاص، لأنها بتأتي في مناسبة تاريخية اللي هي العيد 40 لمهرجان جرش، وبالتالي النقابة حريصة أنها تكون شريك أساسي بهذا الاحتفال الوطني الكبير.
0: نعم دكتور هاني الجراح، ماذا عن البرامج والفعاليات التي ستنفذها نقابة الفنانين الأردنيين بالشراكة مع إدارة مهرجان جرش، سواء على صعيد المسرح، الغناء، الموسيقى، والفئات العمرية المستهدفة ومواقع هذه الفعاليات؟
1: نعم.
0: تفضل سيدي.
1: يعني الدورة 40 حقيقة تشهد حضور استثنائي لنقابة الفنانين الأردنيين من خلال برنامج فني متنوع يعني يشمل فئات عمرية مختلفة وشرائح مجتمعية مختلفة. يعني قيمة يعني أو خلينا نقول نسبة المشاركة بالمهرجان تصل إلى 70% من المهرجان.
0: نعم.
1: في فعاليات كثيرة جدا تمتد في مدينة جرش الأثرية، منها المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والمساحة المضمار والمركز الثقافي الملكي، بالإضافة إلى المدرج الروماني في عمان ومسرح الأوديون. على صعيد الغناء طبعا حرصة النقابة أنها تقدم لوحات موسيقية أردنية متكاملة بتعكس اللون الغناء الأردني المتنوع والعربي بشكل عام.
0: نعم.
1: طبعا الأغنية الوطنية حاضرة لأنها تعبر بالضرورة عن الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية. الأغنية التراثية الأردنية المستوحاة من الموروث الشعبي الأردني بمختلف ألوانه. في كمان جانب آخر الأغنية الطربية اللي يعني هي تستحضر الزمن الجميل وموروث كبير.
0: نعم.
1: جدا من الغناء العربي الطربي. وهنالك أيضا أغاني شبابية جديدة موجودة، موسيقى حديثة مواكبة للعصر مواكبة للجيل الحالية، حفلات موسيقية متنوعة بالعزف على الآلات المنفردة والآلات الجماعية. في المجال المسرحي النقابة بتقدم السنة أيضا 34 عمل مسرحي متنوع، منهم 10 مسرحيات للأطفال.
0: نعم.
1: راح يكونوا موجودات في بجرش على مسرح الصوت والضوء، والمسرحيات الكبار موزعة على جميع مسارح المملكة بين جرش وعمان وبعض المحافظات أيضا. هاي يعني بتضم مجموعة. نعم. كبيرة جدا من المشاركين، يعني يصل إلى عدد المشاركين في هذه الأعمال كلها موسيقيا ودراميا إلى 300 فنان.
0: جميل.
1: نعم.
0: طيب دكتور هاني، هل في هنالك لدى النقابة معايير وأسس من خلالها يتم اختيار الفنانين والموسيقيين والممثلين، لأنهم بدهم يشاركوا أمام جمهور أردني وعربي في حفلات غنائية وموسيقية وأيضا عروض مسرحية؟
1: الحقيقة يعني مسألة الجمال مسألة نسبية، والذائقة الفنية يجب أن تكون حاضرة في المشهد، هذا المشهد بالضرورة.
0: نعم.
1: وتم الحديث مطولا نحن وإدارة المهرجان بعطوفة المدير التنفيذي المستشار يزن الخضير في كثير من هذه التفاصيل، ومعالي وزير الثقافة أيضا حريص على أن يكون المشهد الأردني بأبهى صورة وبأفضل حال. من أبرز المعايير اللي نشتغل عليها اللي هي المستوى الفني والمهني للمشارك. نعم. أيضا حجم التجربة والخبرة اللي عنده اللي موجودة. جودة العمل، يعني السنة راح نأكد على أنه قبل الدخول إلى بأيام إلى العمل الفني أنه كل الفنانين يكونوا حاضرين وجاهزين لبرنامجهم اللي راح يقدموه، ونكون حريصين على أنه نتابع جودة الأعمال المقدمة. بالإضافة أنه يعني راح نحقق مسألة التوازن ما بين الأسماء المخضرمة والجيل القديم. نعم. والطاقات الشابة الواعدة.
0: جميل.
1: وأيضا لابد من أن يكون الفنان قادر على أنه يخاطب الجمهور بمختلف فئاته أيضا.
0: نعم.
1: هاي من الأشياء اللي يعني إحنا بنركز عليها من العيير في الاختيارات.
0: جميل. نعم. وخلينا دائما نذكر أنه في هنالك حضور للموسيقى الأردني في حفلات الفنانين العرب.
1: حاضرين.
0: نعم.
1: الفنان الأردني وفي هنالك أسماء كثيرة جدا تطلب بالاسم.
0: نعم.
1: ليكون مشارك مع الفنانين أو المطربين العرب ليشو يكونوا مشاركين كموسيقيين مهمين جدا ولهم أهميتهم ومكانتهم أيضا موجودين.
0: نعم.
1: أيضا.
0: نعم. نعم. دكتور هاني، مهرجان مصغر للأفلام تنفذه نقابة الفنانين هذا العام على هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون، ماذا عن دورة هذا العام، الأفلام التي سيتم عرضها والمعايير اللي تم اعتمادها لاختيار هذه الأفلام؟
1: يعني هو يعتبر أحد المشاريع الفنية المهمة اللي بتنفذها نقابة الفنانين الأردنية ضمن هذا المهرجان، إيمانا وحرصا من نقابة الفنانين على دعم صناعة السينما الأردنية، وأيضا فتح نوافذ جديدة للحوار والثقافة الإبداعي. ويعني بالضرورة أن هاي بتقدم لك أعمال شبابية بتمثل تجارب سينمائية واعدة، وتم اعتماد كثير من المعايير اللي ممكن نشتغل عليها كمان لاختيار هاي الأفلام اللي هي القيمة الجمالية والفنية للفيلم، بالإضافة أنه لابد من أن يكون السيناريو محبك ودقيق أيضا في هاي الأفلام. حاولنا أو يعني نسعى أنه يكون الفيلم يعالج قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية معاصرة.
0: نعم.
1: بالإضافة أنه نحن نعيش الآن حالة من إعادة صياغة السردية الأردنية.
0: جميل.
1: هذا الموضوع مهم جدا ومنركز عليه أيضا في الأفلام المطروحة، وبالتالي كمان أيضا أنت تكون حريص على أنك تدعم المواهب السينمائية الشابة في هذا.
0: نعم.
1: الجانب.
0: ومن المؤكد أنه سيكون لكم دور كنقابة فنانين في مخرجات السردية الأردنية، لأنه جزء منها سيتحول إلى أفلام، إلى مشاريع في مجالات الفنون المختلفة
1: بدون أدنى شك، ونسعى جاهدين الآن أنه يكون لنا دور كبير جدا في هذا الجانب، ولكن.
0: نعم.
1: التأني في اختيار وماذا سنقدم هذا مطلب أساسي حتى نكون ونقدم نموذج للسردية الأردنية في مجال الفنون بشكل.
0: نعم.
1: عام، إن كان في المجال الدرامي أو كان في المجال الموسيقي والغنائي.
0: نعم.
1: فهذا موجود ومطلب أساسي، وحريصين على أن نقدمه بالنموذج.
0: نعم.
1: الذي يقدم الأردن بالصورة الأجمل والأبهى.
0: جميل. يبدو أنه لدينا تحدي في صناعة النجم على مستوى الأردن والعالم العربي.
1: بدون أدنى شك تحدي كبير جدا، لكن المسألة دائما اسمح لي أن عالميتك تنطلق من محليتك.
0: نعم.
1: إذا لم تبدع في محليتك لن تكون هنالك لك مساحات على امتداد.
0: نعم.
1: العالم العربي أو امتداد العالم. نعم. العالمية ونجوميتك، فبالتالي المشهد بعادة لإعادة نظر وإعادة ترتيب.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولكن المسألة تحتاج إلى جهود من نقابة الفنانين بالإضافة للجهد الفردي الخاص بالفنان.
1: بنكون يعني بكون بعيش حالة فانتازية أو سريالية إذا قلت إنه نحن قادرين على نصنع نجم بخضم سنة وسنتين وثلاث وأربعة. هذه خطة بحاجة لدراسة شاملة، ونحن يعني نعيش الآن حالة من تراكمات كثيرة جدا من السوداوية إذا جاء أو الرمادية.
0: نعم.
1: ما بين الإرث القديم الجميل اللي حقق مساحات كبيرة جدا، وما بين عالم جديد متغير، عالم جديد متغير من التكنولوجيا ومفهوم جديد من الشباب والفكر الآخر. بالتالي المهمة مش سهلة لكن.
0: نعم.
1: صعبة، لكن لابد من يكون لنا بصمة ولو نبني لبنة أساسية لهذا الموضوع.
0: نعم. رسالتك الأخيرة سيدي في ظل الاحتفال بالدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، ورسالتك يجب أن تكون موجهة للجمهور الأردني والعربي الذي سيحضر المهرجان.
1: مهرجان جرش من المفارقات الجميلة والرائعة رائعة جدا أنني كنت من أول المشاركين بأول مهرجان عندما كنت طالبا في جامعة يرموك.
0: نعم.
1: وكنا يعني كان دورنا الأشرز. الأشرز كنا منظمين للاحتفال في داخل المهرجان ومتطوعين ومرافقين للوفود، وكان أول مرافق لي مع الوفد الصيني.
0: نعم.
1: بال83 أعتقد. طبعا قبلها كنا مشاركين أيضا، لكن هاي من المشاركات اللي كانت موجودة وأنا طالب في الجامعة. ونحن نعيش الآن 40 سنة من هذا المهرجان الوطني. المهرجان جرش حقق حضور. نعم. عربي ودولي كبير جدا، وهو وجهة ومطمح لكل شخص يطمح إلى أن يكون على هذه.
0: نعم.
1: المنصة الثقافية الإبداعية العالمية.
0: جميل. الانطلاقة الأولى لمهرجان جرش كانت 1980.
1: نعم.
0: ولكن البدايات كانت في 81.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا بنحكي اليوم عن 46 سنة عمر هذا المهرجان.
1: طبعا 40 سنة صار في توقف كم سنة
0: لظروف سياسية. نعم. معينة. نعم. وأيضا ظروف صحية. شكرا لك دكتور هاني الجراح، وأنت نقيب الفنانين الأردني. بالتوفيق سيدي.
1: شكرا عطفتك. شكرا
0: شكرا سيدي.
1: أشكرك.

0: ونصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء. في هذه المحطة سنتعرف على فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. هذا المساء نرحب بالفنانة عبير عيسى مديرة مهرجان المونودراما. أهلا بك أستاذ عبير في هذا اللقاء سيدتي.
1: يا هلا ويسعد مساكم.
0: يبارك فيك أستاذ عبير. سنتحدث بداية عن أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وإدارة مهرجان المونودراما. ماذا تقولي في هذا المجال سيدتي؟
1: الله يسعد مساكم. أنا كتير طبعا فخورة لأنه بالأخير إحنا كلنا نمثل الأردن الوطن الحبيب.
0: نعم.
1: وإني أنا المهرجان المونودراما يكون جزء من مهرجان جرش هذا كتير مهم. هذا المهرجان العظيم والتاريخ العريق تبع مهرجان جرش. وأنا سعيدة جدا بإني أنا أكون جزء من جرش وبيضيف لي كتير لأنه أنت لما بيكون عندك جمهور جرش هذا المهرجان كمان بدعمني أنا كمهرجان المونودراما أكون معاهم.
0: نعم.
1: يعني جمهور جرش عم بيجي كمان لمهرجان المونودراما وأنا بقدر أورجي الجمهور الموجود أنه أنا شو عندي من إبداعات غير كمان اللي يتم على مسارح مهرجان جرش وفعاليات مهرجان جرش وأنه مسرح أبو الفنون. فأنت كمان لما تقدم مهرجان داخل إطار جرش هذا كتير مهم ومهرجان مونودراما لأنه إحنا بالأردن المهرجان الوحيد للمونودراما المسرحي هو هذا المهرجان.
0: نعم.
1: فكتير مهم أنه يكون مكمل للإبداعات الفنية اللي بتحصل في مهرجان جرش إن كان من مطربين أو من فرق أو من الفعاليات الوطن داخل مدينة جرش. فبالآخر هذا جزء كمان لا يتجزأ منه اللي هو الإبداع المسرحي.
0: نعم.
1: يعني هو بيكمل كمان الإبداع الأردني بشكل عام واستضافة كمان ضيوف في هذا الوطن الغالي.
0: هذا يدفعني لسؤال أستاذ عبيرة، ماذا عن الرسالة التي يحملها المهرجان مهرجان المونودراما للمسرحيين العرب؟
1: احنا كمسرحيين عندنا مشكله انه احنا ما بنشوف عروض الا خلال المهرجانات وهذه حقيقه مأساة الوطن العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: انه ما في استدامه للمهرجانات او عفوا المسرحيات. يعني احنا في مهرجانات انا ما بشوف مسرحيات مهمه الا من خلال مهرجان، واذا ما سافرت وشفت هذا العرض ما رح اشوفه.
0: نعم.
1: وهي مأساة حقيقه بالنسبه للفنان المسرحي لانه المفروض انه يكون عنده مسرح دائم. احنا ما عندناش في الاردن، فبالتالي انا بوصل رساله كمان انه هذول الاعضاء الوطن العربي او الوفود العربيه تشوف مسرح الاردن.
0: نعم.
1: تشوف بلدي من خلال هذا المسرح. يعني انت كمان بتروج المفروض لبلدي وهذا شيء مهم انه انت تشوف مثلا خلينا نحكي تركيا كيف صرنا نعرفها.
0: نعم.
1: من خلال اعمالها التلفزيونيه صحيح. احنا بنقول لا بدنا نعرفك من خلال مسرحنا. يعني في طبعا مش انا المهرجان الوحيد عشان اكون صريحه، في عندنا مهرجانات اخرى تقدم المسرح في الاردن وبيستضيف وفود تتعرف على وطني وتشوف.
0: نعم.
1: مسرحي تشوف ابداع المبدعين الاردنيين. فانا بصير تبادل ثقافي مهم من خلال المسرح وتبادل كمان سياحي.
0: نعم.
1: يعني انا عندي فوق الأربعين ضيف موجود من الدول العربيه.
0: نعم.
1: فلما أنا أورجيهم الفن الأردني وأورجيهم الإبداع الأردني ويتعرفوا على المثقفين الأردنيين والمبدعين الأردنيين اللي ما بيشوفوهم إلا من خلال عرض مسرحي.
0: نعم.
1: فبساهم أنا بتوصيل طاقاتنا الإبداعية الأردنية للوطن العربي.
0: نعم. أستاذ عبير، ماذا عن شخصية الدورة الرابعة لمهرجان المونودراما هذا العام؟ الأسس.
1: نعم.
0: اللي على أساسها يتم اختيار شخصية المهرجان، وهل.
1: نعم.
0: لديكم نية مستقبلا لأن تكون هنالك أيضا شخصية عربية تمثل أيضا شخصية المهرجان بالإضافة للشخصية الأردنية؟
1: شكرا على هذا السؤال. أنا شخصيا كعبير بكل اللي لما بكون بأي مكان موجودة وإلي رأي في الموضوع دائما عندي شخصية المهرجان تكون بنت البلد أو ابن البلد، فنان مبدع أردني من حقه يكون شخصية المهرجان. لكن هذا لا يعني أني أنا ما بستضيف معي. يعني أنا بالدورة الثانية كان معي السيدة العظيمة منى واصف مكرمة.
0: نعم.
1: والأستاذ الفنان المبدع سام كوسا وأستاذنا الفنان الكبير الكويتي محمد المنصور والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين والفنان والمبدع. فأنا ما عندي أصلا من بداية المهرجان عندي ضيوف عرب لكن مكرمين، لكن شخصية المهرجان أردنية.
0: نعم.
1: وهذا واجبي أنا كمان كأردنية وفنانة أردنية أن يعني أبروز فناني الأردني. فأنا كان عندي الأستاذ سميرة خوري بالدورة الأولى، بعدين عندي أستاذ محمد العبادي، الأستاذ الدكتورة ريم سعادة. السنة عندي قامة فنية كبيرة، أستاذتنا الكبيرة راح تكون شخصية المهرجان قمر الصفدي.
0: جميل.
1: ومعنا مكرمين الأستاذ يعني الفنان عبد المنعم عمايري
0: نعم.
1: من سوريا، والفنان الجميلة جوليا قصار من لبنان.
0: نعم.
1: هذول مكرمين بالمهرجان، لكن شخصية المهرجان الأستاذة حبيبتنا قمر الصبري.
0: نعم. السؤال الأخير، عدد العروض المشاركة داخل المسابقة هي 12 عرض من الأردن، نعم. العراق، الجزائر، السودان، السعودية، المغرب، فلسطين، ليبيا، مصر، تونس، سوريا، البحرين. ماذا نعم. عن المضامين التي ستركز عليها هذه العروض المسرحية أستاذ عبير؟
1: لا، هو من صلاحية البلد المشارك هو اللي يكون مقدم عرضه، لكن أنا من صلاحيتي إنه لجان المشاهدة بتقرر ما يعني شو المسرحيات اللي بتكون موجودة، هل تتنافى مثلا مع عاداتنا وتقاليدنا، هل ما إحنا في عنا اعتراض على بعض المواضيع اللي تطرح هذا نرفضه، لأن إحنا إن سياستنا، وبكون في آلية لاختيار العروض من لجنة المشاهدة. لجنة المشاهدة كانت معي من دكتورين من أساتذة فيهم وأكاديميين وخرجوا أجيال، دكتور مخلد الزويدي ودكتور عمر مقرش.
0: نعم.
1: بالإضافة طبعا أنا أني يعني موجودة معاهم. شاهدنا العروض واخترنا من بين 100 عرض اخترنا 12 عرض.
0: نعم.
1: وهذه طبعا أخذ منا جهد كبير عشان نشوف كل عرض موجود وهل يتناسب مع القيم كله. يعني عندنا أسس وآلية كيف نختار العروض.
0: نعم.
1: لكن طرح المواضيع هذا متروك لكل دولة شو بدها تطرح.
0: نعم.
1: المهم أنه لما أنا بشاهد كلجة مشاهدة ما يتنافى مع شيء بخص الأردن.
0: نعم.
1: هذا اللي مطروح طبعا، أما غير هيك هم الإبداع لا يؤطر.
0: شكرا.
1: يعني ما فيني أقول لك هذا اللي بدي أعمله.
0: نعم.
1: يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله ما يجي أي اعتذار من أي دولة، لأنه حضرتك بتعرف أحيانا بيصير عندهم موضوع مشكلة التذاكر، موضوع العروض، لكن إحنا لغاية الآن الموافقات من عندنا ومن اللي بعتونا 12 دولة.
0: نعم.
1: 11 دولة إضافة إلى الوطن الحبيب الأردن.
0: شكرا لك يا الفنانة عبير عيسى، وأنت مديرة مهرجان المونودراما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين لهذا العام.
1: بسعدني إنه إحنا نكون كلاتنا مركب واحد، لأنه إحنا بدون إعلام. نعم. ما رح يكون إلنا تواجد حقيقي على الساحة.
0: شكرا سيدتي. شكرا.
1: يا هلا.

أهلا بكم من جديد، ونصل إلى محطة الإبداع. في هذه المحطة سنتعرف على حقول النسخة 13 من برنامج بشاير جرش، حيث نرحب هذا المساء بالأديب والإعلامي رمزي الغزو، مؤسس ومدير البرنامج. أستاذ رمزي.

0: بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا أهلا أستاذ فضل، ومساء الخير لك وللمستمعين الكرام في كل مكان. شكرا لك سيدي.
0: الله يسلمك أستاذ رمزي. نبدأ بالحديث عن أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وبرنامج بشاير جرش لهذا العام، تفضل يا سيدي.
1: نعم،

0: سنة تبنى المهرجان هذا البرنامج وقدم له كل الإمكانيات المتاحة وقدم له المنصة اللائقة للشبابنا المبدعين لتنطلق أول مواهبهم من على مسارحه.
1: نعم.
0: فالشراكة شراكة عميقة وشراكة مثرية وشراكة نفتخر ونعتز بها. واسم مهرجان جرش يعطي يعني فيزا أو يعطي جواز سفر للمبدع أن يحتفي بهذا الاسم ويفتخر به أنه كان المنصة الأولى لإطلاق إبداعاته.
1: نعم أستاذ رمزي، بشاير جرش هذا العام يأتي في نسخته 13 حيث يعنى بالمواهب الأردنية الشابة المبشرة بالإبداع الفني والثقافة. ما هي الحقول التي يركز عليها البرنامج سنويا، وما هو السر في استدامة البرنامج حتى هذه اللحظة؟
0: والله الحقول يعني تتغير سنة إثر سنة.
1: نعم.
0: السنة لدينا 7 حقول: حق القصة والشعر،
1: تمام،
0: والفن التشكيلي، والخط العربي، والزخرفة، هذا فنون جديدة، ويعتقد بعض الناس أن هذا الفن، الخط والزخرفة، فن يعني من الماضي، ولكن هنالك شباب ما زالوا يتمسكون بأصالة هذا الفن ويبدعون فيه. الفن التشكيلي حقل، والنحت، وأعمال الخزف والسيراميك، هذه 7 حقول من الحقول الإبداعية. طبعا لدينا ونحن ممكن في الأيام القادمة إن شاء الله سنعلن الأسماء، ولكن الحصيلة النهائية 115 مبدع ومبدعة سيكونون في هذه النسخة، وهو أكبر عدد من المبدعين الذين يشاركون في نسخة من نسخ هذا البرنامج. وسبق أستاذ فضل كمان أنت الإعلام المتابع لنا لهذا البرنامج والداعم له شخصيا في الإذاعة، أن هذا الحقول كانت لدينا حقول في السينما، في المسرح، في الغناء، ولدينا أيضا توجه أنه تتغير هذه الحقول. يعني كل سنة نطرح حقل جديد، مثلا السنة في هذه العام طرحنا حقل السيراميك جديد
1: والزخرفة،
0: لأننا
1: نعم.
0: رأينا ممكن هذه الفن، ممكن في العام القادم إن شاء الله نطرح يعني حقل جديد نجد فيه من المبدعين ما نؤشر إليهم ونعتقد بأنهم يعني يستحقون الإشارة.
1: نعم. ما الهدف من إضافة حقل فن السيراميك وكذلك حقل الزخرفة؟ هل هذه الإضافة هي نوع من توجيه الشباب باتجاه هذه المهن أو الصناعات التقليدية؟
0: والله ممكن، ولكن الشاهد الحقيقي أنه لدينا مبدعين في هذا المجال.
1: نعم.
0: مثلا لدينا في معهد الفنون الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، لدينا كليات الفنون مثل الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وبعض الجامعات الخاصة لديها هذا الفن، وأيضا هو فن أصيل. فقلنا أنه يعني نضيف هذا الحقل لنشجع الشباب عليه، يعني على الإقبال عليه، وهو فن أنت تعرف راقي وفن يحتاج إلى مهارات وإلى إمكانيات محددة، ونعتز به بأن نضيفه إلى إلى إلى حقولنا.
1: أستاذ رمزي، أهمية الشراكة ما بين برنامج بشاير جرش ووزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والجامعات الرسمية والخاصة،
0: نعم،
1: في دعم هذه الفئة من الشباب المواهب الشابة في المجالات والحقول التي يتم تناولها في برنامج بشاير جرش.
0: سيدي، كي أكون واضحا يعني وممكن حتى المستمع الكريم يعني يأخذ الفكرة الحقيقية من فحوى البرنامج، البرنامج لا يصنع لا مبدع ولا يصنع شاعر ولا يصنع فنان، هذه حقيقة مجرد، لأنه
1: نعم،
0: لا أحد يستطيع أن، لا حتى المؤسسات الكبرى لا تستطيع أن تصنع أديب أو شاعر أو كاتب، ولكن هي تنقب وتفتش عن الموهبة الحقيقية وتقدم لها أرضية مناسبة لتنطلق،
1: نعم،
0: تقدم لها مسرح لتنطلق عليه، تقدم لها الدعم والمساندة، ونحن لدينا مثل هذه المساندات. شراكتنا مع الجامعات شراكة ممتدة وأصيلة، لأنه معظم المشاركين لدينا هم أبناء الجامعات وأبناء المدارس من الفئات العليا، يعني أول ثانوي وثاني ثانوي، لأنه

0: برنامجنا من 15 سنة إلى 30. فنحن نطمح أنه نحن نؤشر إلى هذه الموهبة، نقول والله فلان لديه موهبة الشعر، ولكن هذا لا يكفي يا أستاذ فضل. ما يكفي ويشفي أن يؤخذ بيد هذا المبدع، ونحن هذا يعني ما نطمح إليه في البرنامج. اكتشفنا أو نقبنا ووجدنا 10 شباب في حقول الفن التشكيلي مثلا، نطمح أن تتبناهم مؤسسة ثقافية تدعمهم، تقدم لهم دعما لوجستيا، دعما معرفيا، صقلا للموهبة. ويطمح البرنامج هذا، وكما وعدنا عطوفة مدير المهرجان، بأنه في قابل الأيام ممكن أن نجد يعني وسيلة لاستمرارية البرنامج على المدى العام، بمعنى أنه لا نقف عند اكتشاف الموهبة، ولكن ننتقل من الاكتشاف أيضا إلى المتابعة وإلى الصقل الموهبة ومتابعتها.
1: نعم.
0: وهذا ما لا يتوافر حقيقة، لأنه يحتاج إلى عمل مؤسسي أكثر، وإلى عمل وإلى نفقات كبيرة. ما نطمح إليه أنه هؤلاء الشباب اللي أشرنا إليهم أن يؤخذ بيدهم. وسبق يا سيدي أن هذا البرنامج أشر إلى عشرات المواهب التي هي الآن حقيقة أخذت دورها في المجتمع.
1: نعم.
0: عشرات من الشباب الذين أشرنا إليهم في الشعر والقصة هم الآن أعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين، وأصدر ولديهم إصدارات. بعض الذين أشرنا إليهم في حقل الفن التشكيلي أقاموا معارض، بعضهم شق طريقه في الفن والموسيقى. أحد الشباب اللي أشرنا إليهم الآن هو يعني مدرب موسيقي في الدنمارك.
1: نعم.
0: في كوبنهاجن. هذا يعني هو انطلق من
1: جميل.
0: الحلقة الأولى، دعني أذكر اسمه، هو الفنان إسلام جرن.
1: نعم. يعني هذا هو سؤالي أستاذ رمزي، هل هنالك آلية للتواصل المستمر مع المواهب الإبداعية التي تخرجت من برنامج بشاير جرش، وهل في أحد منهم استكمل مشواره التعليمي في حقل من حقول البرنامج؟
0: طبعا يعني الكثير منهم يعني استمروا. نعم. مثلا بالفن التشكيلي، فيهم دخلوا الجامعة يعني من البدايات أشرنا إليه، ودخل الآن الجامعة، وهو الآن يعني على مقاعد الدراسة في جامعة الجامعة الأردنية وفي جامعة اليرموك. أيضا كثير من الطلاب الذين أشرنا إليهم الآن شقوا طريقهم في الموسيقى.
1: نعم.
0: لديهم حضور. ما نطرح عليه بالفعل يا أستاذ فضل أنه بالمستقبل أنه نوسع بيكارنا، يعني نوسع دائرة الفرجار تبعنا، ونشمل المتابعة للبرنامج، أنه لا نكتفي فقط أنه قلنا والله أنه هذا هؤلاء الشباب لدينا مبدعين، لكن الحركة الثانية نتابعهم، نوفر لهم، وهناك يعني الآن في عندنا أفكار نوفر لهم لقاءات مع فنانين كبار ومبدعين كبار، مثلا لقاء سنوي بمخيم إبداعي، هذا الاحتكاك يوفر لهم مثلا ثقلا لمواهبهم.
1: نعم. شكرا لك الأديب والإعلامي رمزي الغزو، مؤسس ومدير برنامج بشاير جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدي.
0: شكرا يا أستاذ فضل، شكرا للإذاعة اللي بتتابعنا وبتأخذ بيد هؤلاء الشباب. شكرا جزيلا.
1: شكرا سيدي.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى محطة الفن، وفي إطار الحديث عن مهرجان جرش للثقافة والفنون سنتعرف من خلال هذه المحطة على الرسائل التي يحملها مشروع عبق اللون. فهذا المساء نرحب بالأستاذ سهيل بقاعين مدير المشروع. أستاذ سهيل، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: يسعد مساك وشكرا على هذه الاستضافة سيدي.
0: يعني بداية نريد أن نتحدث عن أهمية الشراكة ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون ومشروع عبق اللون. ماذا يقول الأستاذ سهيل في هذا المجال؟
1: أولا نبارك هذه المسيرة الحافلة بالثقافة والفن والتنوع لمهرجان جرش بدورته 40.
0: نعم.
1: يعني الشراكة ما بين مهرجان جرش وعبق اللون هذا شرف إلنا نضيفه بالمشاركة الرابعة هذه السنة لطلاب الأكاديمية الملكية للمكفوفين، حتى العالم كله يتعرف على إنه هذا المهرجان راح يكون في كمان يعني احترام وتقدير و استضافة لذوي الإعاقات بجميع اتجاهاتهم.
0: نعم.
1: حتى العالم كمان يتعرف على هذا المشروع اللي هو عبق اللون اللي أصبح محلي وعالمي سيدي.
0: نعم. الرسائل التي يحملها هذا المشروع، مشروع عبق اللون، للمجتمع الأردني والعالمي،
1: للمجتمع المحلي يعني أو للعالمي، يعني بتعرف مبادرة عبق اللون أصبحت مبادرة عالمية و حظيت برعاية ملكية الحمد لله رب العالمين. أولا رح نسلط الضوء على أهمية أن الإعاقة، يعني تحويل الإعاقة إلى طاقة وطاقة إيجابية. جميع الأطفال أو الطلاب اللي يشاركوا الآن أصبحوا بعمر يعني مبدعين. عندنا أسير رمان، هي كانت طالبة منذ أكثر من 12 عام والآن تدرس الفنون الجميلة بمهرجان بالجامعة الأردنية.
0: نعم.
1: وسوف تشارك بمعرض مشترك. وعندنا كمان مشاركة رعد العوايشي وهو بطل الأردن في مبادرة تحدي القراءة، وكمان راح يكون عندنا ألاء أبو خضر وهي كمان طالبة تعاني من إعاقة بصرية، وأخذت بطولة الأردن بالتاكواندو وهي كمان راح يكون لها معرض صور. كمان كمان رح يشاركنا الفنان صليبة حدادين بمجموعة من الطلاب مع كورال من أغاني للوطن تأليفه ويعني غناء.
0: نعم.
1: كمان رح نسلط الضوء على أهمية التطور التكنولوجي وأهمية الـ AI في هذا العالم، رح يحكي عنها كمان الطالب.

0: الحمايدي كمان راح يكون موجود راح يحكي عنها، وكمان راح نفرجي أجهزة حديثة جدا، يعني أعتقد الأردن من أوائل الدول التي تستعمل هذه الأجهزة اللي هي بتعرف الكفيف كاملة على على اللوحة وبتشرح عنها. وكمان راح يكون معرض، وهي أغلبية الأشياء اللي راح تكون موجودة سيدي.
1: نعم، بدنا نحكي عن مخرجات مشروع عبق اللون، ومن خلال وجوده وحضوره ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في السنوات يعني الماضية.
0: طبعا الشكر الجزيل يعني لإضافتنا بهذا المهرجان العالمي. نعم. إن شاء الله راح تكون نقلة نوعية حتى نشوفه على أرض الواقع، كمان ورشات رسم لطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وكل النشاطات اللي راح يكونوا فيها، إنه هذه الإعاقة لن يعني ما بوقفها أي شيء. فوجودنا بهذا المهرجان يعني الشكر الجزيل لهم، حتى نعرف العالم إنه يعني كمان هو برنامج ثقافي اجتماعي نوعي، ومشاركة هاي الفئة هي دعم لهم وتسليط الضوء عليهم وتشجيعهم بجميع الاتجاهات.
1: نعم، إذن مشروع عبق اللون فعاليات في فنون الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي للأطفال المكفوفين، مع أنشطة تفاعلية للمشاركين الموهوبين. سؤال بيطرح نفسه، هل سنبقى في إطار هذه المجالات أم هنالك نية للتوسع مستقبلا أستاذ سهيل؟
0: لا إن شاء الله راح يكون في مجال التوسع، زي ما حكيت لك بالنسبة لتطور التكنولوجيا وعملية الـ AI في الأجهزة الموجودة. كمان راح يكون في مفاجأة اللي هي عبق رم، وهي راح تكون مفاجأة كمان، غير الغناء والرسم والمسرح والتمثيل والشرح عن هذه الأجهزة. بدنا نحاول كمان كل سنة نقدم إشي جديد ومغاير للتقليد، نخرج عن إطار التقليد سيدي.
1: أستاذ سهيل، أريد أن أنتقل إلى سؤال يتعلق بآلية التواصل مع الأطفال المكفوفين بعد تخرجهم من هذا المشروع. أكيد يعني في ناس كبرت وصارت في أعمار متقدمة، كيف هي آلية التواصل بينكم وبين هؤلاء الأشخاص؟
0: شكرا سيدي على هذا السؤال، وهذا طبعا التواصل موجود. يعني الطالبة أسيل رمان الآن هي تدرس فنون بالجامعة الأردنية السنة الثالثة، عندنا آلاء أبو خضر كمان هي أخذت البطولة الأردن بالجودو، وهي كمان مصورة، وكمان أغلبية الطلاب اللي تخرجوا راح يشاركوا. عندنا كمان طالبة مبدعة اسمها مايا جدعان اللي هي جابت الخامسة على المملكة، كمان تتكلم ثلاث لغات. فراح يكون كمان دعوة لجميع الطلاب، يعني الطلاب اللي أنا من خلال 13 عام متواصل معهم من خلال الأكاديمية ومن خلال مشروع عبق اللون اللي أنا كمان كنت دائما يعني بجيبهم عدارة سهيل وبنعملهم ورشات رسم وبنضلنا على تواصل حتى تظل عملية متواصلة.
1: نعم.
0: أبدا. نعم سيدي.
1: طيب أستاذ سهيل، سؤالي الأخير، هل تم نقل هذه التجربة الأردنية إلى دول عربية أو أجنبية أو في شراكات معينة ما بين مشروع عبق اللون ومشاريع مشابهة في هذا الإطار؟
0: سيدي بالنسبة لعبق اللون شاركنا في يعني خلينا نحكي على المدى القريب، بشهر 12 شاركنا بالكويت.
1: نعم.
0: مع كلية العلوم والتكنولوجيا بالكويت ببرنامج كامل متكامل لأهمية الدمج ما بين التكنولوجيا وذوي الإعاقة، وكان نشاط رائع. وقبل ذلك كنا كمان بالمغرب بالرباط بالتعاون مع جمعية نساء سفراء العرب.
1: نعم.
0: وشكر موصول للسيدة جمعنا غنيمات سفرتنا هناك، كان في ورشات عمل وأقمنا معرض كبير.
1: جميل.
0: وقبليها كمان كنا بالسعودية وكنا بالرياض، وعملنا تشاركية مع جمعية الصوت لذوي الإعاقة، وكمان قبليها شاركنا بدولة الإمارات العربية بدبي بالمؤتمر العالمي اللي هاي السنة السادسة بنشارك فيه.
1: نعم.
0: المؤتمر العالمي لذوي الهمم. يعني يشارك فيه أكثر من 2000 عارض بأحدث التكنولوجيا والأدوات الموجودة.

0: جميل.
1: لا لذوي الإعاقة. طبعا عبق اللون موجود بقوة، وأخذنا أكبر مشروع اللي هو الفن للجميع، وكنا ماخذين حوالي 4 متر ب 18 متر.
0: نعم.
1: وكله تحت مظلة عبق اللون وتحت مظلة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: شكرا لك الأستاذ سهيل بقاعين، وأنت مدير مشروع عبق اللون، هذا المشروع الذي يأتي في كل عام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. شكرا سيدي.
1: شكرا سيدي، وشكرا على دعمكم المتواصل، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا سيدي.
0: شكرا.
1: هلا.

سيداتي وأسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، للمهندس نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدجاج قاسم مشترك على بيوت البدو ودور الفلاحين.

في كل أنحاء العالم، وبالعادة له صوت يسموه البقاقة اللي تختلط مع صياح الديك اللي مرات يعلن الفجر ومرات يصيح بعز الظهر. وما دام جبنا سيرة الديش، نذكر أنه سيدنا المسيح عليه السلام سهر مع تلاميذه في حفلة العشاء الأخير وهم كانوا 13 واحد، وقال لواحد منهم ستنكروني قبل صياح الديك. جدودنا الأردنيين الأوائل وصفوا كثرة الحكي بدون فعل أنه مثل صوت الدجاج. واحد منهم صحي من نومه على حسب العرب وأصوات عالية ومتشابكة. وين الحس هذا يا بنت الحلال؟ قالت له جدتنا هذا صوت رويعان متكامش بالحكي مع مفلح. قال لها ما دام رويعان صك الصوت ما في خلاف، كلنا نعرفه انه يقاقي وما يلاقي. طبعا جدنا بعرف جبن رويعان لما يركب الخيل ويكزوا الغارة يدافعوا عن حلالهم. رويعان تالي واحد يصل العركة وأول واحد ينسحب منها، يغطي جبنه بكثر الحكي من باب أنت يا فلان ما ذهبت باروتك قبل الغارة، وأنت يا فلان كعيت عن نطيحك اللي غار عليك بالرمح وراح ما يرميك عن جوادك. الربع يتركوه يقاقي طول المشوار من مكان العركة لما يصلوا البيوت، يكون لسانه تعب من الحكي وسكت لحاله. الدجاج دخل الأمثال الشعبية الأردنية من أوسع أبوابها. فاصل قصير ونبحر معكم بتراثنا الشعبي.

أعزائي المستمعين، قلنا أن الدجاج دخل الأمثال الشعبية الأردنية من أوسع أبوابها، وقلنا أن رويعان كثير حكي من دون فعل، وصفوه أنه طماع ومشروع كسول. العرب هدت بيوتها للرحيل ورويعان هد معهم، نوخ البعير وطول بيت مع مرته وشالوه على البعير، قال لها نزيد عليه عدل الطحين وشوال الجريشة. قالت الحرمة يا رويعان نشيل المونة على البهايم بدال ما نثقل على البعير. قال لها والله واحد من البهايم ركوبة إلي، شدي معي نزيد حمل المعير بالمونة. شادر عطل الطحين وشوال الجريشة فوق البيت المطوي ع ظهر البعير اللي يا دوب قام بحمله. بالطريق والعرب راحلين ويتمسخروا على رويعان اللي جواده حمار عليه حلس، أجت الطريق على جرف والربع ساقوا بحذر خوف على حمولة بعارينهم. بعير رويعان ادعثر ووقع بحموله وانكسرت رجله الأمامية. صاح رويعان وتلفت أول الراحلين وقال لأخويا دشروه، جاجة حفرت وعلى راسها عفرت. وراحت مثل عن الإنسان اللي يشتغل شغلة وتطلع نتيجتها خسارة. قلنا خسارة لأنه البعير إذا انكسرت رجله ما بتتجبر، وما في دواء إلا النحر وتوزيع لحمه على العرب. ومن أمثال الأردنيين عن الدجاج اللي ساقوها على أفعال الإنسان قالوا فلان يقاقي عندنا ويروح يبيض عند الجيران. خلاصة المثل أنه واحد يبدي رأيه في مجالس القبيلة ويروح ينفذ أفعاله في قبيلة ثانية.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نبحر معكم بأمثالنا الشعبية الأردنية اللي صاغوها جدودنا من وحي حياتهم اليومية. نذكر المثل اللي يقول فلان يشق ويرفع، والمقصود أنه يخالف الآخرين برأيهم بطريقة مسيئة، لكن بنهاية كلامه يوافق على الرأي اللي سمعوا منهم بدون ما يعتذر عن اللي قالوا. هذا أثار خيال الشاعر الشعبي إبراهيم بن جعيثن اللي قال: ما الفاك من يفرح بنب صحيبة زانت له الدنيا بطيب وفوقها، قل له تراني بالغرام مهايم دخلت من عقب السعة في ذوقها، من الأول والمقدر كاين، هذه قسمة الخلاق في مخلوقها. بالطيف يا ناصر عشيري جاني وهجيت له بأقصى الحشا صندوقها، لو قلت نار الشوق يطفي حرها شبت وهرج الهوى اعلوقها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجدي الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.

0: ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: حوار عبر الزمن، أبيات قديمة من كتب السيرة. وقف عندها الأمير عبد الله بن الحسين لا ليكررها بل ليجاورها قولا بقول ويقيم معها ميزان المعنى والوفاء.
3: ومن أين هذه القصيدة بالأصل يا سمو الأمير؟
4: في كتب السير، وخاصة في سيرة ابن هشام، أن رجلاً مر وكان يردد: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ قوم إذا نزل الغريب بدارهم منعوه من عدم ومن اقتار. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أهكذا قال الشاعر؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا إنما قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد منافي؟ حتى أتى على آخر الأبيات، فبدا البشر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام.
3: وهل شطرتها يا سمو الأمير؟
4: نعم، 5 تشاطير، وأسميتها بالمنافيات. اسمعها يا شيخ حمزة.

هذا الفن يسمى التشطير، أن يمسك الشاعر ببيت مشهور فيبقي شطرة وينشئ إلى جواره شطرا جديدا يلتزم وزنه وقافيته، ويكشف فهما عميقا لدلالته ولروحه.

0: يا أيها الرجل المحول رحله من بعد ما مصرا ومن إيجافي قد صار شهرا ثم حل مسيره هلا نزلت بآل عبد منافي هبلتك أمك لو نزلت برحلهم لنزلت رحب الأصل والأكناف لو قد حللت بأرضهم وجوارهم منعوك من عدم ومن إقراف الخالطين فقيرهم بغنيهم في اليسر أو في وقت عسر جافي يتقاسمون نوالهم ومنالهم حتى يعود فقيرهم كالكافي ويكللون جفانهم بسديفهم عرضاً على ذي حاجة أو عافي يمضي نهارهم وهذا دأبهم حتى تغيب الشمس بالرجاف منهم علي والنبي محمد الملحقان البر بالألطاف وهما هما من قد عرفت هداهما القائلان هلم للأضياف
1: يا مولاي

0: لعل المقصود هنا بهلا أنه حرف تحضيض، وهو على جهة الإغراء لا على جهة الدعاء.
1: نعم يا شيخ حمزة.
0: وهل تسمعنا التشطير الثاني يا مولاي؟

0: في هذا التشطير ينتقل الأمير من وصف الطريق إلى وصف النجاة. والغريب هنا ليس جائعا فقط، بل خائف هارب من كرب وإرجاف. ويأتي التشطير ليجعل من آل عبد مناف دار أمان قبل أن تكون دار طعام.
1: يا أيها الرجل المحول رحله، قد فر من كرب ومن إرجاف، قطع الفلاة غداته بصباحه، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك، لو نزلت برحلهم لنزلت بين البر والألطاف. وهم الذين إذا حللت جوارهم منعوك من عدم ومن إقراف، الخالطين فقيرهم بغنيهم، والباذلين النفس للأضياف، لا يرجعون عن المكارم والندى حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم، فينال منها نازل الأحقاف. هذا لعمرك دأبهم في يومهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد، علمان للغادي وللمهياف، صلى الإله عليهما فهما هما القائلان هلم للأضياف.
2: لعلك هنا يا مولاي قصدت بالسديف لحم السنام المقطع وبالمهياف العطشان.
1: نعم يا شيخ حمزة.
2: يا لجمال ما تقول. إلى التشطير الثالث لو تكرمت، فقد طربت أذني.
3: هذا لون من التشطير يسميه النقاد تشطير المعنى لا اللفظ، فالشطر الجديد يعيد توجيه إحساس البيت دون أن يخل بوزنه أو قافيته، وهو أدق أنواع هذا الفن.

يا أيها الرجل المحول رحله، أوفى على المرباع والمضياف، يرتاد ذا كرم يريد نواله، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، لنزلت وسط مرابع الأشراف. اعلم هديت إذا قصدت جوارهم، منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم، أهل الحجة والعدل والإنصاف، شركاء وقت العسر في أزماتهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم جهراً، فليس نوالهم بالخافي. يتسابقون الفضل طول نهارهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد بشهادة.

0: قيادة في الدهر والأعراف، وهما كهارون لموسى نسبة، القائلان هلم للأضياف.
1: في هذا التشطير يعلو صوت العتب، لم يعد الخطاب وصفاً أو مدحاً، بل لوم أخلاقي لمن أعرض عن الواضح وأخطأ القصد وهو يرى النور.

0: يا أيها الرجل المحول رحله، قد جاء يقصد دارة الإلاف، أخطأت قصدك بعد طول إصابة، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك، لو نزلت برحلهم لنعدت بين الناس بالعراف. ولو أن سعدك لم يخنك وجئتهم، منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم، أبدا بلا مطل ولا إخلاف. والمكرمين قريبهم وحليفهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي. ويكللون جفانهم بسديفهم، لا يكرمون رئيسهم بخلافي. فنهارهم يمضي بكل فضيلة، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد، الواسع الإنعام والألطاف، وهما هما من قد علا نوراهما القائلان هلم للأطياف.
1: وفي التشطير الأخير يجمع الأمير خلاصة الرحلة: الكرم، الأمان، العدل، والقيادة، ويسمي القامتين اللتين تختصران المعنى كله: علي كرم الله وجهه، ومحمد عليه الصلاة والسلام.
2: هكذا يكون التشطير حين يكتبه من يعرف التراث، لا ليقلده بل ليقيم معه صلة حية. في المنافيات لم يشطر الأمير عبد الله بيتا فحسب، بل شطر الزمن بين ماض محفوظ وحاضر يقرأه بعقل وأمانة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. نائب جلالة الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبد الله بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مأسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام. انطلاق فعالية اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة محافظات المملكة. وزارة المياه تؤكد وجود خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية. الضمان الاجتماعي يعلن إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان فورستاك بهدف تسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي

الإيراني. وطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الجمعة، وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وأسادتي، في هذا اللقاء نطالع اهتمام الصحافة بالذكرى 54 لوفاة المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول. وبصدد ملفات وشؤون أخرى من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: رؤية ملكية لا مكان للإهمال في مؤسسات الدولة، للكاتب محمد كامل القرعان. وفي صحيفة الدستور نطالع ضبط العمل الوزاري، حيث يكون التحديث ملموسا للكاتب نيفين عبد الهادي. وعلى صفحات صحيفة المقر نقرأ: ضبط العمل الوزاري للكاتب سلام الدرعاوي. ومن صحيفة الرأي نطالع منع تضارب المصالح في العمل الوزاري للكاتب ليث نصراوين. وفي الصحيفة عينها نقرأ: الاقتصاد في النصف الأول من 2026، ماذا تقول المؤشرات للكاتب خالد الشقران. ونختتم لقاءنا من صحيفة الغد ونطالع: الصادرات الصناعية الأردنية، نجاح يستوجب مرحلة جديدة من التنافسية للكاتب موسى الساكت. مستمعين الكرام، تمر بنا اليوم الذكرى 54 لوفاة المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول. ففي 7 تموز من عام 1972 رحل جلالته بعد أن سجل إنجازات نوعية من أبرزها الدستور الأردني وتطوير الحياة السياسية في الأردن. وقد اهتمت الصحافة بهذه الذكرى، حيث أكدت أنه منذ أن اعتلى جلالة الملك طلال رحمه الله العرش في 6 أيلول عام 1951، وهو يطلع إلى ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه من أجل وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم والحياة الفضلى لهم في مسيرة الدولة الأردنية. وقد واصل جلالة الملك طلال بن عبد الله الذي نودي به ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الهاشمية في 6 أيلول عام 1951 بعد استشهاد والده المغفور له بإذن الله جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول في رحاب أولى القبلتين بالقدس الشريف، مسيرة البناء والحكم برؤية استشرافية، استنادا إلى ما أرساه الملك المؤسس عبد الله الأول من أسس بنيت على قواعد الوسطية والاعتدال والعدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وكان لجلالة الملك طلال إنجازات عديدة رغم قصر عهده، من أبرزها إصدار الدستور الأردني عام 1952 الذي جسد آفاق التطور السياسي المرتكز على إشراك الشعب في صنع القرار، وأرسيت من خلاله دعائم الوحدة الوطنية والقومية، وتوطد الركن النيابي، كما صدر في عهده قانون ديوان المحاسبة عام 1952 وقانون خط السكة الحديدية في آذار من عام 1952. وأقر في عهد جلالته حق التعليم المجاني، وشكلت قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة بتاريخ 21 من كانون الأول عام 1951. وأكدت الصحافة وكتابها أن جلالة الملك طلال رحمه الله الذي وقف مجاهدا في صفوف المقاتلين من الجيش العربي دفاعا عن فلسطين، بذل جهودا متميزة لتوثيق عرى التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الأمة والوطن العربي الكبير. وقد سعى جلالة الملك طلال إلى توطيد العلاقات بين الأردن والدول العربية، خاصة الدول المجاورة السعودية وسوريا ومصر، حيث تم في عهده توقيع اتفاقية الضمان الجماعي العربي في 6 شباط من عام 1952، ووشحها جلالته بعبارة: يد الله مع الجماعة. والأسرة الأردنية الواحدة إذ تحيي ذكرى وفاة جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول رحمهما الله لتستذكر مسيرة الإنجاز الهاشمي التي تعلو مع كل راية هاشمية، وتفخر بوطن التميز والتقدم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يواصل مسيرة الإنجاز وبناء الدولة الأردنية.

العصرية. وبصدد ملفات وشؤون أخرى، من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: رؤية ملكية لا مكان للإهمال في مؤسسات الدولة، للكاتب محمد كامل القرعان. ويقول: توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف لقاءاته وخطاباته شكلت خارطة طريق واضحة لإدارة الدولة وتعزيز نهج الإصلاح المؤسسي. وفي مقدمة هذه التوجيهات يأتي التأكيد المستمر على أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وأن احترام التشريعات وتطبيقها بعدالة على الجميع هو الضمان الحقيقي لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. الكاتب يضيف: لقد شدد جلالة الملك مرارا على أن محاربة الفساد والإهمال ليست خيارا، وإنما واجب وطني ومسؤولية مشتركة، لأن أي تهاون في أداء الواجب أو استغلال الموقع العام ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة المؤسسات، ويؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقوض جهود التنمية والإصلاح. ومن أبرز الرسائل الملكية التي تستحق الوقوف عندها أن المسؤولية العامة هي تكليف قبل أن تكون تشريف، فالموقع العام أمانة تتطلب الكفاءة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته. الكاتب مضى قائلا: إن المرحلة التي يعيشها الأردن في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية تستوجب أن تكون معايير اختيار القيادات والمسؤولين قائمة على الكفاءة والإنجاز والخبرة بعيدة عن أي اعتبارات أخرى، فنجاح المؤسسات لا يقاس بالشعارات وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. كما أن ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز ثقافة الإنجاز، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تؤمن بأن الإدارة الفاعلة هي التي تتعلم من أخطائها وتطور أدائها باستمرار وتضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار. الكاتب يؤكد إن بناء الدولة القوية لا يتحقق إلا بمؤسسات كفؤة ومسؤولين يعملون بإخلاص، وإدارة عامة تؤمن بأن خدمة المواطن هي الغاية الأولى للعمل العام. وهذه هي الرسالة التي يواصل جلالة الملك التأكيد عليها باعتبارها الأساس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للأردن والأردنيين. الكاتب يختتم: تبقى الرؤية الملكية واضحة وثابتة، سيادة القانون والكفاءة والشفافية والمساءلة منهج عمل لا غنى عنه لبناء أردن قوي قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة واقتدار. وفي صحيفة الدستور نطالع ضبط العمل الوزاري حين يكون التحديث ملموسا للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول: نحو مزيد من الشفافية والنزاهة والعدالة وترسيخ ثقافة الفصل بين المنصب والمكاسب الشخصية بصورة تجعل الجميع مسؤولا وموظفا على مسافة واحدة من هذه الرؤية النموذجية، تسعى الحكومة لجعل ذلك عمليا بل ملزما للجميع دون استثناء بمن فيهم الوزراء، وقد تم اتباع عدد من إجراءات بهذا الشأن. ونحو مزيدا من تعزيز هذا النهج وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري. الكاتبة تضيف: رئيس الوزراء يؤطر توجيهاته ورؤيته بأطر زمنية، حيث منح مشروع النظام صفة الاستعجال في سعي عملي وحقيقي لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يتحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء، ودون أدنى شك في وضع تشريع يجعل من الرؤية واقعا ملموسا يعزز من ثقة المواطنين بالإدارة العامة والأداء الحكومي، سيما عند دخول النظام حيز التنفيذ. الكاتبة مضت تقول: في جلسة مجلس الوزراء ذاتها وجه رئيس الوزراء وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام، وهي أيضا خطوة متقدمة جدا بالعمل الحكومي وجعل القطاع العام يسير في درب نموذجي تقل به التشوهات. وأيضا يمكننا القول إن الحكومة تواصل مساعيها

العملية لإصلاح وتحديث القطاع العام والإدارة العامة بما هو عملي وملموس ومؤطر زمانيا وتشريعيا. وعلى صفحات صحيفة المقر نقرأ ضبط العمل الوزاري للكاتب سلام الدرعاوي، ويقول: توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري يمثل تحولا في فلسفة إدارة العمل الحكومي. ومن يتابع أداء الدكتور جعفر حسان خلال الأشهر الماضية يدرك أن هذه الخطوة ليست معزولة عن النهج الذي يقود به الحكومة، فالرجل رغم خبرته الطويلة في الدولة وشغله مواقع متعددة يحمل معه من تجربته في الديوان الملكي أسلوبا يقوم على الإدارة المباشرة والمتابعة اليومية وقياس الأداء وعدم الاكتفاء بالتوجيهات العامة. ولعل مشروع نظام ضبط العمل الوزاري يفسر جانبا من هذه الفلسفة، فهو لا يستهدف فقط منع تضارب المصالح، لكن يعيد تعريف وظيفة الوزير باعتبارها مسؤولية عامة تخضع لمعايير دقيقة في النزاهة والحيادة والشفافية. الكاتب يضيف: منذ تشكيل الحكومة ظهرت مجموعة من السمات التي تميز أسلوب رئيس الوزراء، أولها الابتعاد عن الاعتبارات المناطقية أو الشخصية في إدارة الدولة والتعامل مع الملفات باعتبارها شأنا وطنيا لا يخضع للحسابات الضيقة، وثانيها التركيز على الإنجاز الملموس بالأرقام والنتائج بعيدا عن الضجيج الإعلامي أو صناعة الصورة الشخصية، كما رسخ الوقت للعمل التنفيذي، وفي الوقت ذاته حافظ على علاقة مؤسسية مع مجلس الأمة تقوم على احترام الدستور وتوزيع الصلاحيات. الكاتب يؤكد: نظام ضبط العمل الوزاري لا يعالج فقط تضارب المصالح، لكن يبعث برسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة ستقوم على قواعد أكثر صرامة في إدارة المسؤولية العامة، وإن بقاء الثقة مرتبط بالالتزام الكامل بالقانون والحيادة والنزاهة. وربما لهذا السبب تحديدا فإن مشروع النظام يمثل أكثر من مجرد تشريع جديد، إنه إعلان عن مرحلة مختلفة في الإدارة الحكومية يكون فيه الوزير مسؤولا أمام القانون وأمام الرأي العام بالقدر ذاته، ويصبح الأداء المؤسسي هو المعيار الحقيقي للاستمرار والنجاح. وإذا استكملت هذه الخطوة بتطوير أدوات تقييم الأداء والمساءلة، فإنها قد تشكل بداية فعلية لبناء نموذج حكومي أكثر كفاءة وشفافية يؤسس لمدرسة جديدة في إدارة رئاسة الوزراء عنوانها الإنجاز أولا وسيادة القانون دائما. ومن صحيفة الرأي نطالع منع تضارب المصالح في العمل الوزاري للكاتب ريث نصراوين، ويقول: قرر مجلس الوزراء البدء في إعداد مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري يهدف إلى تعزيز النزاهة والحوكمة في العمل العام، وستشكل هذه الخطوة تطورا تشريعيا مهما، كونها ستنقل تنظيم السلوك الوزاري من دائرة الالتزام الأدبي الذي كرسته مدونة السلوك الوزاري وميثاق الشرف إلى إطار قانوني واضح ومحدد يرسم حدود المسؤولية الوزارية ويوفر مكنة قانونية الجهات الرقابية للتدخل قبل وقوع المخالفة وليس بعدها فقط. الكاتب يضيف: لن يبدأ مشروع تنظيم النزاهة الوزارية من فراغ، فالمشرع الدستوري قد وضع حجر الأساس لمبدأي النزاهة والحيادية في العمل الحكومي من خلال المادة 44 من الدستور التي تحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما منعته من أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. غير أن هذه الأحكام الدستورية على أهميتها جاءت في صورة مبادئ عامة تخص الوزراء وتعكس فلسفة المشرع الدستوري في حماية استقلال القرار الوزاري، لكنها لم تتناول الأشخاص المرتبطين بالوزير بعلاقة الدم أو القرابة أو الآليات الإجرائية اللازمة لتنفيذها، كما لم تعالج صور تضارب المصالح التي فرضتها طبيعة الإدارة الحديثة وتشابك المصالح بين القطاعين العام والخاص.
الكاتب مضى قائلا إن النظام المرتقب صدوره يجب أن يشكل الإطار التنفيذي الذي يترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق، فالغاية منه ليست فقط مكافحة الفساد وإنما الوقاية منه وحماية

حماية المال العام قبل وقوع الاعتداء عليه، بحيث يشمل كل حالة تتعارض فيها المصلحة الخاصة للوزير أو لأحد أقاربه مع مقتضيات المصلحة العامة، سواء ترتب على ذلك تحقيق منفعة فعلية أم اقتصر الأمر على احتمال التأثير في استقلال القرار الحكومي. كما يجب أن يمتد هذا المفهوم ليشمل مجرد وجود احتمال معقول لتأثر أي قرار حكومي بمصلحة خاصة، وذلك حفاظا على الثقة الشعبية بالحكومة ومؤسساتها. وفي الصحيفة عينها نقرأ الاقتصاد في النصف الأول من 2026، ماذا تقول المؤشرات للكاتب خالد الشقران؟ ويقول: تعكس المؤشرات الاقتصادية مع نهاية النصف الأول من العام قدرة المملكة على إدارة اقتصادها وسط بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. تقيس مستوى الثقة بالسياسات العامة ومدى نجاحها في تحويل التحديات إلى فرص، ولأن القوة الاقتصادية أحد أهم محددات النفوذ السياسي، تكتسب هذه المؤشرات أهمية تفوق بعدها الاقتصادي لتصبح مؤشرا على قوة الدولة وقدرتها على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي. الكاتب: وبعدما استعرض استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو متوازن وتصاعدي فاق التوقعات رغم الأزمات الجيوسياسية الإقليمية والمعقدة، عازيا ذلك إلى متانة البيئة الاقتصادية وأثر برامج الإصلاح التنافسية بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم التي تعزز القوة الشرائية والارتفاع القياسي للاحتياطات الأجنبية الداعمة للمركز المالي وقوة الدينار في مواجهة الصدمات الخارجية مضى قائلا. تنسجم هذه النتائج مع تقديرات المؤسسات المالية الدولية، إذ يتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا يقارب 2.7% خلال عام 2026 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة، وهو ما يعكس استمرار الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني وبمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة. الكاتب يؤكد: القيمة الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في دلالاتها السياسية، لا سيما وأن الاقتصاد المستقر يمنح الدولة قدرة أكبر على الحركة في محيطها الإقليمي، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، ويرفع جاذبية المملكة للمشروعات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي المقابل تصبح الإنجازات الاقتصادية رصيدا سياسيا يعزز مكانة الأردن بوصفه دولة تمتلك مؤسسات مستقرة وسياسات اقتصادية متوازنة ورؤية واضحة للإصلاح. كما تعزز هذه المؤشرات قدرة الأردن على الاستفادة من التحولات التي يشهدها الإقليم، خاصة مع تزايد الاهتمام بالممرات التجارية والاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد والطاقة والاقتصاد الرقمي، حيث أن الدول التي تتمتع باستقرار اقتصادي ومؤسسات فاعلة تكون أكثر قدرة على جذب الفرص وتحويل موقعها الجغرافي إلى ميزة تنافسية حقيقية. ونختتم لقاءنا من صحيفة الغد ونطالع الصادرات الصناعية الأردنية، نجاح يستوجب مرحلة جديدة من التنافسية، للكاتب موسى الساكت. ويقول: يعد تحقيق الصادرات الصناعية الأردنية نموا بنسبة 9.5% خلال النصف الأول من العام الحالي مؤشرا اقتصاديا إيجابيا يستحق التوقف عنده، لا سيما أنه جاء في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. فالاقتصادات لا تقاس بقوة الاستهلاك بل بقدرتها على الانتاج والتصدير، وتبقى الصناعة المحرك الأكثر استدامة للنمو الاقتصادي. الكاتب يضيف: ما تزال المنطقة تواجه تحديات جيوسياسية تؤثر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد إلى جانب ارتفاع كلف الإنتاج والشحن والطاقة، ورغم ذلك استطاع المنتج الأردني أن يحافظ على حضوره في الأسواق الخارجية ويوسع نطاق انتشاره، وهو ما يعكس جودة الصناعات الوطنية وقدرتها على الالتزام بالمواصفات العالمية ومرونة القطاع الصناعي في التكيف مع المتغيرات. ومن أبرز المؤشرات تحقيق نمو في أسواق عربية رئيسية مثل العراق وسوريا وفلسطين، إلى جانب التوسع في أسواق أخرى غير تقليدية، إلا أن الفرصة ما تزال قائمة للتوسع بصورة أكبر في الأسواق الإفريقية والآسيوية ذات النمو المرتفع.
الكاتب مضى قائلا إن الحفاظ على زخم النمو يتطلب

0: منظومة متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة، تبدأ بخفض كلف الإنتاج وتوفير التمويل الميسر للمصدرين وتسريع التحول نحو الصناعة الذكية وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة والاستفادة بصورة أفضل من اتفاقيات التجارة الحرة. الكاتب يؤكد: لقد أثبتت الصناعة الأردنية أنها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لكن الحفاظ على هذا الدور يتطلب الانتقال من إدارة الواقع إلى صناعة المستقبل عبر رؤية صناعية وطنية ترتكز على الابتكار ورفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية. فالمطلوب اليوم ليس الحفاظ على وتيرة النمو الحالية فحسب، بل مضاعفة الصادرات وترسيخ مكانة الأردن بوصفه مركزا صناعيا وتصديريا قادرا على المنافسة إقليميا وعالميا، لأن المنافسة العالمية لا تنتظر أحد، ومن يستثمر في التنافسية اليوم هو من سيقود الأسواق غدا. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. نائب جلالة الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبد الله بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية والاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية في مضيق هرمز. بيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. من العناوين إلى التفاصيل. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 54 لرحيله التي

تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح، كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: الطاقات الوطنية المطروحة تحت قبة البرلمان. وأكد القاضي أهمية الدور الذي تطلع به الكتل النيابية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما متزايدا بمأسسة العمل الكتلوي. وأشار القاضي إلى الحرص على ترسيخ نهج الحوار والتشاور المستمر بين أعضاء الكتل النيابية وتعزيز تبادل الأفكار والرؤى بينها، وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. من جانبه أكد الخلايلي أن الكتلة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل الملفات والقوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. أطلقت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيس اليوم منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي. وقالت البلبيسي إن إطلاق المنظومة يأتي في صميم مسار تحديث القطاع العام باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية. وأضافت الوزيرة البلبيسي:
1: بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا فحسب، إنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح. فالموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج والخطط إلى إنجازات. جاءت منظومة الكفايات الحكومية كأداة تنفيذية لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات مؤسسية متكاملة، فهي توفر إطار وطني موحد بيحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
0: افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة. وحول هذا اليوم الوطني قال محمد لزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل:
2: الوزارة تنظم هذا اليوم لهذا العام بشراكة مع اليونيسف كما ذكرت ومع السفارة الهولندية، وأيضا نحن حريصون على دائما التشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل مع فرص العمل المتاحة، خاصة أن هذا اليوم من خلال 700 شركة المشاركة معنا في هذا اليوم توفر نحو 9000 فرصة عمل، وهي فرصة ثمينة للشباب أن أيضا يقدموا أنفسهم من خلال المقابلات الشخصية المباشرة ومن خلال أيضا تقديم سيرهم الذاتية لهذه الشركات حتى يكونوا قادرين على الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم حياة كريمة.
0: دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وتأتي الإدانة الأردنية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد تطورات متلاحقة تهدد أمن الملاحة البحرية، إذ تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم أسفر عن أضرار جسيمة ما استدعى إجلاء أفراد طاقمها، فيما تعرضت ناقلة نفط سعودية لأضرار أثناء وجودها في محيط المضيق. وفي تطور متصل أعلنت بريطانيا اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تبحر قبالة سواحل سلطنة عمان داخل مضيق هرمز إثر إصابتها بمقذوف. وأكدت تلفزيون

0: الإيراني وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن الناقلة تعرضت للهجوم بعد تجاهلها تحذيرات صدرت لها. وتأتي هذه الحوادث في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر بين الجانبين في مساع للتوصل إلى اتفاق دائم وإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح باستهداف منشآت وبنى تحتية إيرانية في حال تعثر المفاوضات، فيما رفضت طهران تلك التهديدات مؤكدة أنها لن تدخل في أي مفاوضات جديدة ما دامت لغة التهديد والضغوط قائمة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. هذا وأصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية. في المقابل أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع دوي الانفجارين، مؤكدا أنه عقد لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع بعد وقت قصير من وقوعهما. ونبقى في سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعهما إلى أن تصبح سوريا عقدة ربط إقليمية على طريق الممرات العالمية، وذلك خلال منتدى اقتصادي عقد في دمشق حول إعادة الإعمار والممرات الاستراتيجية. وقال الشرع إن أزمة مضيق هرمز أظهرت أهمية الممرات الآمنة والمستقرة، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها الجغرافي الحيوي، معربا عن رغبة بلاده في أن تكون فرنسا شريكا رئيسيا في هذا المسار. وجاء اللقاء في قصر الشعب بالعاصمة دمشق تمهيدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل. في المقابل أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفض بيروت عقد هذه الجولة في روما، مشددة على تمسكها بأن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن المباحثات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: يتمسك لبنان بإبقاء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافضا نقلها إلى العاصمة الإيطالية روما وفق ما أبلغ به الوفد اللبناني الجانب الأمريكي. ويأتي الموقف اللبناني بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن عقد الجولة السادسة من المفاوضات يومي 15 و16 من تموز الجاري في روما على مستوى السفراء، إضافة إلى الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد توقيع الحكومة اللبنانية في 26 من الشهر الماضي اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل عقب الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن. ويتضمن الاتفاق تنفيذ خطوات تجريبية تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. في موازاة ذلك تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث أسفرت غارات وعمليات نسف عن سقوط شهداء وأضرار مادية في عدد من البلدات الجنوبية اللبنانية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 4319 شهيدا وأكثر من 12200 جريح، ما يزيد الضغوط على المسار التفاوضي في ظل استمرار التوتر الميداني.
0: نتابع بالشأن الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أن حل لجنة العمل الحكومي في غزة يمثل خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استعدادها لنقل المهام المدنية والأمنية إلى

0: اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وحذرت الحركة من محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق، معتبرة أنها تهدف إلى خلق فراغ إداري وزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة، كما دعت الوسطاء إلى الضغط لتسهيل دخول اللجنة الوطنية ومباشرة مهامها. وعلى الصعيد الميداني في القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة. وفي سياق متصل، اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 7 صيادين قبالة ساحل بلدة الزويد وسط القطاع. من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا لتلقي العلاج خارج غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتواصل العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع. أما في الضفة الغربية، فقد أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية رعوية جديدة شمال القدس المحتلة بالتزامن مع اعتداءات نفذوها على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة، كما شهدت عدة محافظات في الضفة اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات الميدانية. ننتقل إلى اليمن، حيث شهدت الساحة اليمنية خلال الساعات الماضية تحولات متسارعة عسكريا وأمنيا على مستوى الإجراءات والدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق المواجهات من قبل كل من الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين. ويثير هذا التصعيد مخاوف من انهيار الهدنة الهشة السارية منذ عام 2022 واحتمال عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع في وقت تتواصل فيه معاناة المدنيين وسط دعوات متزايدة لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ عام 2015. على صعيد آخر، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، حيث استهلت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به. وتبحث القمة ملفات الأمن والدفاع والتعاون بين دول الحلف في ظل تصاعد التحديات الدولية والإقليمية وتزايد المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية في مناطق مختلفة من العالم. وعلى هامش القمة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وذلك عقب محادثتين أجراهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يلتقي ترامب وزيلينسكي غدا الأربعاء على هامش القمة وسط تصعيد متبادل بين موسكو وكييف شمل هجمات أوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وغارات جوية روسية مكثفة أسفرت عن مقتل 50 شخصا في العاصمة الأوكرانية خلال تموز الجاري. افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه مدير القضاء العسكري حول مراحل تنفيذ المشروع وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة صممت لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم سير الإجراءات القضائية وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات القضائية العسكرية. وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المباني الجديدة واطلع على قاعات المحاكم والمكاتب الإدارية والقاعات المخصصة للتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني وما توفره من بيئة عمل متطورة تعزز سرعة الإنجاز وتدعم تطوير منظومة القضاء العسكري وفق أفضل الممارسات المؤسسية. وأكد اللواء الركن الحنيطي

0: أن افتتاح مباني المحاكم العسكرية الجديدة يأتي انسجاما مع رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الرامية إلى تطوير وتحديث مرافقها ومنشآتها، بما يعزز كفاءة المؤسسات العسكرية ويمكنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار. وأشار إلى أن تطوير القضاء العسكري يمثل ركنا أساسيا في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة وفق التشريعات النافذة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق أحدث المعايير المؤسسية، بما يوفر بيئة عمل حديثة تسهم في الارتقاء بالأداء وتعزز جاهزية مختلف التشكيلات والوحدات. وفي ختام الزيارة أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدا أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية والكفاءة بما يسهم في دعم رسالة القضاء العسكري وتحقيق أهدافه بكفاءة ومهنية عالية.
1: أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النواسي أن بناء القدرات يشكل جوهر رسالة مركز زه الثقافي في دعم التنمية المستدامة من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. وأوضح النواسي خلال لقاء نظمه منتدى التواصل الحكومي اليوم بعنوان الدور المجتمعي للمركز، واستضاف المديرة التنفيذية لمركز زه الثقافي رانيا صباح أن المركز يسعى إلى نشر الوعي الثقافي وتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. وقال النواسي:
2: مركز زها الثقافي 25 فرع، 8 في العاصمة عمان والبقية في المحافظات، وهناك في الطريق 4 مراكز جديدة تخدم العاصمة عمان. المركز حاضر في الجانب الثقافي وجانب تنمية القدرات والمهارات لدى فئة اليافعين على امتداد المملكة الأردنية الهاشمية، وقد حقق المركز 85 جائزة دولية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تكريم ملكي نالته عطوفة السيدة رانيا صبيح مدير عام مركز زها الثقافي. بناء القدرات هو جوهر رسالة مركز زها الثقافي في دعم التنمية المستدامة. المركز يسعى إلى نشر الوعي الثقافي وتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف مناطق المملكة وفي مختلف المجالات بشكل عام.
1: بدورها أكدت المديرة التنفيذية للمركز رانيا صباح أن المركز يواصل ترسيخ دوره كمؤسسة وطنية رائدة في تمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة متكاملة من البرامج، إلى جانب تنفيذ مبادرات تنموية وشراكات مجتمعية تسهم في تطوير البيئات التعليمية. وقالت صباح:
3: عندنا اليوم 350 برنامج تدريبي في عدة نقاط مهمة، اللي هي الإبداع، التفكير الإبداعي، اليوم تسليح اليافعين، الشباب، الأطفال، في برامج العلاقة بالتفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي، الكودينج، الصناعة الحرفية الابتكارية الإبداعية، رحنا باتجاه الرأس المال الثقافي اللي هو اليوم الفنون، الدراما، الفنون الأدائية، الموسيقى، العمل الاجتماعي، رحنا باتجاه اليوم العمل الاجتماعي والتكوين الاجتماعي، الثقافة المجتمعية. كيف اليوم الجيل يكون عنده مبادئ، يكون عنده أخلاقيات، العمل الاجتماعي، اليوم يكون مدرك تماماً أنه هذا الطفل أو اليافع أو الشاب عنده إبداع، عنده ابتكار، عنده تعليم مستمر. هذا السلاح المهم في موضوع اليوم الاستدامة في العمل والاستدامة في استدامة العمل الاقتصادي. يعني اليوم كيف يكون هذا الشاب أو الطفل ممكن ثقافيا واجتماعيا وعنده القدرة والإبداع والابتكار.
1: أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منصة إلكترونية جديدة بعنوان فرصتك لربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل وتسهيل عمليات التوظيف. وأوضحت المؤسسة أن المنصة تأتي ضمن تطبيق تأمين التعطل عن العمل، وتهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من الوصول إلى فرص وظيفية

مناسبة وإتاحة قاعدة بيانات متكاملة تساعد الشركات على استقطاب الكفاءات التي تلبي احتياجاتها. أكد المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى المهندس عادل صهيبة أن إقرار مجلس الوزراء تمديد العمل بالنظام المعدل للأبنية والتنظيم في مدينة عمان يهدف إلى استمرار التسهيلات والخصومات التشجيعية حتى نهاية كانون الأول المقبل دعما لقطاع الإنشاءات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويشمل النظام تخفيض القيود التنظيمية بنسبة تتراوح بين 50 و75%، إضافة إلى خصومات تصل إلى 75% لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة قبل عام 2025 و50% لطلبات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة بعد ذلك. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. نائب جلالة الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبد الله بمناسبة الذكرى 54 لرحيله. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية والاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية في مضيق هرمز. وبيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراوني. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
2: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. مساء الخير من علاء قطيفان الزميل العزيز من غرفة المراقبة الرئيسية. مساء الخير من الزميل العزيز أيضاً ربان المكسر بهاء الطراونة. ومن خلف الميكروفون أيضا مساء الخير من محبكم محدثكم خالد علي عياد.

06-47-41-111 على أنغام أحلى ظهور ظهور القمر. سؤال حلقتنا: إذا سكرت تليفونك أسبوع، مين اللي راح يدق باب بيتك؟ تتوقع مين؟

0: بهاء طرونا، شكرا على هذه الذائقة الجميلة. أحلى ظهور أو ظهور الأمر. نبدأ بتلقي الاتصالات ومساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا هلا.
1: السلام على من تبع الهدى.
0: يا أهلا.
1: كيف
0: أهلا أهلا بلقيس. هلا، نرفع الصوت شوية بلقيس. نعم بلقيس، سكرت تليفونك أسبوع، مين راح يسأل عنك؟
1: الله سبحانه وتعالى
0: عز وجل. ولا هالدرجة أنت ما عندك ثقة بالعلاقات اللي حواليكي؟
1: لا لا لا
0: أبدا. ولا
1: يعني طبعا الملائكة تدق الباب كل يوم.
0: نعم.
1: باب مفتوح.
0: أها.
1: ترمي الرزق عنده.
0: نعم.
1: وتذهب. هاي الملائكة من وين؟ من رب العالمين
0: عز وجل.
1: هاي الرحمة.
0: نعم. يعني ما عندك مانع تسكر التليفون أسبوع وما في مشكلة؟
1: ولا شهر شهرين.
0: ولا شهر شهرين. طب من البشر يعني تتوقع إيش حدا من صديقاتك إنه وينك يا بلقيس؟
1: أنا حد ال
0: ما
1: تواصل بشكل مباشر.
0: أها.
1: يس يس يس.
0: نعم.
1: عادي ما ذيك ويكون يعني.
0: طيب بدي أشكرك يا بلقيس، شكرا لك. هناك اتصال بعد بلقيس، خلينا نذكر بالأرقام ونذكر بالسؤال. إذا أغلقت هاتفك أسبوع، مين تتوقع يسأل عنك؟ باب البيت طبعا، ومش من الأهل بس. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو. مساء الخير.
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
0: يا هلا يا هلا
2: محمد جوجل.
0: هلا يا محمد، مبدر اليوم
2: والله. أنا استفزني السؤال بيني وبينك.
0: نعم.
2: السؤال بده إجابة.

0: الشباب حقيقية وبجمعهم.
1: نعم.
0: سؤال لطيف جدا ورائع بنفس الوقت.
1: نعم.
0: لكن بده إجابة أروع أيضا. هذا يعتمد على شخصيتك أنت يا سيد خالد.
1: نعم.
0: كيفما تكون الناس تعاملك. خلينا نرجع إلى الوراء، لم تكن التليفونات متوفرة ولكن كان اللي بده إياك بيجيك حسب صداقاتك مع الناس، حسب قديش أنت قدمت مع الناس.
1: نعم.
0: لابد من زيارات الأهل والأقارب والأرحام، هاي اللي كنا متعودين عليها سابقا، وربما الآن احنا بنقول التليفون بقى قربنا، أنا بقول ربما قربنا بالاتصال خلال دقيقة بقدر أحكي معك، لكن أبعدنا بالمسافات، صرنا نشوف أنا ساكن بعيد عن جرش في قرية ثغرة عصفور. نعم. مسافة 10 كيلو، صرت أشوف التليفون هو الحل الأمثل للتواصل مع أصحابي وأقربائي وأصدقائي، أو أحيانا البعض مع الأسف الشديد صار يستغني عن زيارته العائلية لأرحامه المقربات المحرمات عنده. بناته أخواته عماته، صار يكتفي بالتليفون حتى في أعيادنا الدينية. وهذا التليفون أنا بقول أحيانا في بعض الأحيان ربما أنه خدمة لطيفة جدا بين إيدينا، لكن بعدنا ما قربنا.
1: نعم.
0: لكن أنا والله لا أبالغ، قبل 10 سنوات زميل إلي سكان الكرك عند مقام سيدنا جعفر ساكن مجاور.
1: نعم.
0: مقام سيدنا جعفر رضي الله عنه، ما قدرت أحصل على تليفونه، حاولت والله اضطريت أروح على الكرك عليه. فلذلك
1: جميل.
0: التليفون هو نعم قرب، وعمل هاي الاتصالات عملت العالم كله. قرية صغيرة، لكن أنا مستعد أرمي تليفوني لمدة شهر وأكثر وأعتمد على ما قدمت أنا كشخص.
1: نعم.
0: محمد جوجزي مع الأهل مع الأصدقاء. شو أنت يا أستاذ خالد الناس بتسأل عنك؟
1: جميل. جميل.
0: أبدا، وهذا رأيي الشخصي.
1: يعني عندك ثقة إذا سكرت تليفونك أسبوع أنه أصدقائك رح يجوك على البيت؟
0: والله يا أستاذ خالد لا أبالغ، والله 1356 رقم قبل أسبوعين اللي كانوا عندي.
1: نعم.
0: والله أثق ب90% إذا ما بسألهم وبسألوا
1: وأتواصل
0: مع الناس بشكل يومي.
1: نعم.
0: لكن هذه تعتمد قديش أنت محترم مع الناس.
1: نعم.
0: قديش الناس تحترمك.
1: نعم.
0: مع خالص تحياتي لك.
1: شكرا لك،
0: حياك سيدي.
1: 0647-47-111-112 إذا أغلقت تليفونك أسبوع، من تتوقع يسأل عنك ويأتيك إلى المنزل؟ مساء الخير.
2: الفل والورد والياسمين أستاذ خالد.
1: يا هلا، مساء النور
2: حبيبنا، كيف حالك؟
1: يا هلا بخير
2: عزيز وغالي، معك نايف الأزايد.
1: يا هلا يا نايف،
2: وتحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية
2: يا سيدي العزيز. يا كثرهم الأصدقاء. إذا أغلقت الأسبوع التليفون أسبوع أو أسبوعين، أنا هذيك الفترة تعبت شوية وبطلت أشارك وبطلت أحكي مع أصدقاء لسبب من ذا.
1: نعم.
2: لكن كيف كانوا يتواصلوا معي؟
1: نعم.
2: عن طريق إذاعتنا الحبيبة.
1: نعم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، صاروا في البرامج كلها تسأل عني. شوف الصداقة وين.
1: نعم.
2: كيف إنه الإذاعة بتجمع وما بتفرق.
1: نعم جميل.
2: وبعض الأحيان في أصدقاء بيسألوا عني عن طريق من صديق لصديق، مقربين إلي بالحارة. حتى في سواقين بيسألوا عنهم، شو أخت نايف، شو أخبار نايف، نسأل عن بعض مو شرط على الهاتف، لأنه ضرورة إلى أحكام بعض الأحيان، لأن تليفوني فعلا أسبوع أسبوعين خربان وإلى آخره.
1: نعم.
2: لكن بيسألوا عن بعضنا عن طريق الأصدقاء، شفت فلان، شو أخبار فلان، شو أخبار علان، ليش من تليفونه، شو ماله، وإلى آخره. فالأصدقاء الحميمين إلا يسألوا عن بعضهم عن طريق الأصدقاء، الأقارب، الجيران، المعارف. والإذاعة أنا بشكرها كثير كثير اللي عرفتنا بأصدقاء.
1: نعم.
2: ومقدمين برامج في قمة الأخلاق والعطاء، وهذا بعود للإدارة. وشكرا لك أستاذ خالد، حياتي لك.
1: يا هلا يا هلا. إذا نأخذ اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مساء النور
3: أستاذ خالد، كيف حالك؟
1: يا هلا
3: والله، إني دائما بحب أحكي معاك، دائما بسمع إذاعتك الحلوة هذه.
1: نعم.
3: ومواضيعك الرائعة جدا.
1: نعم.
3: صراحة أنا راح أتكلم.
1: طب نتعرف على الاسم،
3: حسام الحويطي.
1: يا هلا يا حسام، كيفك؟
3: الله يحييك، الله يسلمك.
1: هلا، من وين يا حسام؟
3: من محافظة العقبة.
1: يا سلام على، كيف الأجواء هسه بالعقبة؟ شوية شوبة؟
3: لا أنا مش بالعقبة نفسها، من نفس المحافظة، بس الآن أنا حاليا
1: نعم
3: يعني بين الجبال يعني.
1: عافية عليك، هذا أحلى مكان بالكوكب
3: قسما بالله.
1: مخيم ولا كيف؟
3: لا والله طش مع أصحابي ثلاثة يعني بلاد،
1: أها
3: هذول أصحابي يعني ما بفارقهم المرة يعني حلو. كل ما أطلع الجبل بطلع معي.
1: والموضوع استفزك إذا سكرت تليفونك أسبوع؟ قول.
3: أنا راح أحكي عن نفسي، عن شخصي، مش راح أحكي عن بشكل عام. حبيبتي وروحي وقلبي وأغلى إشي في الوجود اللي هي أمي.
1: نعم، الله يطول يعني عمرها.
3: هي الله يسلمك، هي الوحيدة اللي تسأل.
1: أها.
3: وهي الوحيدة اللي تطمن، وكل ما أقولها أنا في الجبل.
1: أها.
3: يعني هي الوحيدة يعني، بس أقول لك لو سكرت تلفوني يعني هي اللي بتجيني على باب الدار.
1: هي اللي بتسعى بتلبس وتطلع وبتدور عليك أو بتجيك.
3: هي يعني مرأة كبيرة العمر. الله يعطيها الصحة والعافية.
1: طب هذا كلامك يا حسام معناته إنه يعني الأصحاب يعني لو شافوا تلفونك مسكر.
3: أصحاب، راح أختصر لك إياهم بيت شعر قديم حقهم زمان.
1: قول.
3: من عنده المال إليه الناس قد ماله.
1: نعم.
3: ومن لا عنده ماله عنه الناس قد ماله. ومن عنده ذهب إليه الناس قد ذهبوا، ومن لا عنده ذهب عنه الناس قد
1: ذهبوا.
3: يعني ما فيش مصالح، فيش حد راح يدق عليك. والله لو أقول لك بعيد عنك تعفن في الجبل فوق ما أقدر.
1: إيش بتسوي بالجبل؟ قل لي.
3: والله بتفكر في خلق الله.
1: بتبيت غاد ولا بتروح؟
3: لا بس هرب أخذ سارتي للساعة 11-12 بالليل.
1: بس عاد بدنا لوجه الفجر يا حسام.
3: لا شو وجه الفجر إذا احنا بدنا العاد بيتنا هيك.
1: طيب وهالمطلوب؟
3: لا والله بحب أقعد هيك أتفرج على الجبال، أتفرج على النجوم، على القمر بس يطلع.
1: اليوم
3: راح يتأخر شوية.
1: نعم
3: يمكن يطلع بعد 11
1: راح يتأخر القمر. نعم بس الجو راح يكون
3: بجنن رائع جدا جدا جدا.
1: مولعين نار معك العزبة معك العدة ولا؟
3: مش أنا لحالي، أنا وبعيد عنك كلابي بس.
1: أنت مسميهم كلابك ولا؟
3: أصحابي هذول.
1: هسه استوعبت. أنت قلت لي أول المكالمة معي أصحابي.
3: معي ثلاثة أصحابي هذول كلابي يعني هذول. ما بيفارقوني كل ما بدي.
1: يا أخي ليش ما تقصديني دائما لما أمر بالدراجة الكلاب بلحقوني؟ نفسي افهم ليش بلحقوا الدراجات.
3: بمعبوك من رجلك.
1: لا لا جد يعني هذه.
3: لا هم حتى بلحقوا السيارات لما تمرق السياره بلحقوا عليها يعني مش عارف.
1: بس على فكره يعني الكلب ما بيأذي، بس انك تبعد عن منطقته خلص يعني بروق وبرجع.
3: لا طبعا هو ما شم ريحه الخوف داخله ما ولا يمكن بضل يدور عليك.
1: هو همه يعني انك تغادر منطقته،
3: تبعد عن المكان،
1: تبعد عن مكانه.
3: هو الكلب سبحان الله يعني ربنا خلقه وفي.
1: نعم
3: عشان هيك ربنا ذكره في سورة الكهف مع يعني وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط.
1: نعم.
3: الكلب هو وفي يعني صاحب وفي.
1: نعم جميل.
3: أنا عايش معهم تقريبا 36 سنة.
1: أها.
3: قسما برب العزة. اتأذيت من البشر وما تأذيت منهم.
1: طيب بغلبوك بالأكل بالشرب يعني مكلفينك ولا شو بشيء؟
3: والله من هال
1: إيش مكان بدبر حالهم؟
3: لا والله اني بخاف عليهم على الشارع الرئيس ندعسهم، فاوقات بنزل على البلد يعني بجيب لهم من مصريين الشباب الرجال الدجاجين وبرمي لهم. بس هذول الوحيدين انا تقريبا عندي 18 او 20 هذول عيشات عندي بالنظر تحت.
1: 18 كلب عندك؟
3: تقريبا 18 20. بس اللي بيلحقوني على الجبل ثلاثه بس هذول متعودين.
1: هذول قلبهم قوي.
3: مش على قلبهم قوي، هذول أصحابي. هذول
1: أصحابك يعني خايفين عليك؟
3: والله العظيم يعني أنا بقعد مكاني، بطلع الجبل بطلع بنزل وين ما بروح تلاقي محولي يعني.
1: نعم يا سيدي
3: هيك الحمد لله، لا بخاف من حاجة ولا بخاف من
1: يا سيدي. بس دير بالك
3: لا الحمد لله مزوني مع الله ما مش
1: خايف عز وجل يعني. هسه وقت الأفاعي والزواحف
3: والله بعرف، بس أنا يعني هسه بحكي معاك وأنا بيد أنك حافي
1: الله يا حسام.
3: هذيك بدك تخوفنا
1: كيف؟ لا يعني حرص يعني أنا بحب الجبل زيك وبشوف إيش بصير يعني، وبعض الأحيان يعني بصادف
3: جبل يعني ربنا سبحانه وتعالى بقولك ولا ترمز ولا ترموا بأنفسكم
1: إلى التهلكة. نعم،
3: فأنا ما بروح بزت حالي في وادي والوادي هذا في عقارب وفي حياي بزت حالي فيه ربنا.
1: نعم
3: نعم، أنا في مكان أماكن يعني بجيها في النهار وببعد فيها في النهار، بجيها في الليل ببعد فيها في الليل.
1: نعم يا سيدي،
3: يعني متعود على
1: ذا. أكيد بدي أشكرك وخليك تستمتع مع أصحابك ودائما تحوط وجهز العدة، مش غلط يكون معك كرسي. يعني خذ راحتك، لكن المرة القادمة خلي يعني معك وسائل الراحة، منها قربة مي، منها غلوة شاي.
3: لا في في شنطتي فيها كل شيء.
1: عافية عليك، شكرا لك. شكرا لك يا حسام، يا هلا. خلينا نروح فاصل، بعد هذا الفاصل اللي كنا فيه احنا كنا بالجبل مع حسام مع أصحاب الأوفياء الثلاثة، ومختصر الكلام بقول لك لو سكرت تليفوني ما بلحقني وما بسأل عني إلا الوالدة، الله يطول عمرها.

0: يحبونك بناموا.
1: 0647 41 111 112. مساء الخير.
2: الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد.
2: إن شاء الله بك الخير.
1: اللهم لك الحمد بألف خير.
2: إن شاء الله دائما.
1: نعم. وأنت أيضا إن شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله.
1: نعم.
2: والله سؤالك حلو كتير.
1: نعم.
2: لكن في مثل بقول لك إنه إن اختفى إمك وأبوك مات كل اللي بيحبوك. فلذلك الوالدين هم يعني ما أحد يزاود عليهم أو يناقش.

0: نعم.
1: لكن إذا غير موجودين الوالدين، هل هنا السؤال من يحتفي بك أو يحتفل بك غبت أو حضرت؟
0: نعم.
1: أنا أقول في الدرجة الأولى الزوجة الصالحة.
0: جميل.
1: أول شيء الزوجة الصالحة، ثم يأتي بعدها الأبناء وخاصة المغتربون، لأنهم يريدون أن يطمئنوا على أبيه.
0: نعم.
1: وعلى صحته.
0: نعم.
1: فإذا تأخرت عنهم في المراسلة أو في الهاتف
0: أو تليفونك سكرته مثلا،
1: مثلا تجد كأنما وقعت على رؤوسهم الطير كما يقولون.
0: نعم، إنه لا سمح الله إنه يعني بتطمنوا
1: إنه في ماله إشي. أكثر شيء.
0: طيب، ومن الأصدقاء؟ طيب،
1: الأصدقاء والله يسألون عني إذا تأخرت عنهم من الرسائل الصباحية، كل يوم لابد هم يراسلوني أنا براسلهم.
0: نعم.
1: اللي رسائل عادية، صباح الخير، كيف حالكم، كيف إلى آخره. لكن لا ننسى الأناس الطيبين، يعني حقيقة لا يخلو الأمر، ولذلك نحن نتواصل مع الناس الطيبين أمثالكم. وفي الإذاعة الكريمة، إذاعتكم التي أتمنى أستاذ ملاحظة أن تنقلوها، أنه في تشويش عليها كثيرا.
0: نعم. بأي منطقة تشويش؟
1: تشويش كبير.
0: بأي منطقة؟
1: يعني خمس محطات أستاذ بتنافس الإذاعة الأردنية، خمسة.
0: طيب، بأي مكان بالضبط تشويش؟
1: نحن طبربور.
0: طبربور، طيب، شكرا لك.
1: هذه الملاحظة أرجوها لك.
0: نعم.
1: وأهدي سلامي لكافة الإخوة والأخوات. نعم. وأخص بالذكر راتب عكروش الذي يحترمني وأحترمه، الأخت أمرامي عايدة ماضي.
0: نعم.
1: أحترمها وأقدرها وهي أخت عزيزة.
0: نعم.
1: وكذلك الأخوات اللواتي يسألن عني، ومنهم حصام وسمر
0: نعم.
1: وكلهم كثيرون، لا أريد أن أعددهم حتى لا يعتب علي أحد منهم. وشكرا لك ولصبرك علي.
0: يا هلا. أيضا تحية مسائية جميلة للزميل العزيز علاء قطيفان، حل ضيفا معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء الورد سيدة سمر.
2: تحية على والإخوة والأخوات اللي بسمعونا، أبو الرائد معتصم محمد بوغازي بسمع اليوم، سمعته برنامج عمر، وكل الصديقات عايدة والباقيين ومعصام. صديقي، أنا لو أسكر شهر ما حد بيسأل عني، ما في حد.
0: ما حدا بيسأل عنك لو سكرتي شهر.
2: أكثر حدا بيسأل عني والله شهرين برتاحوا أصلاً. يعني
0: برتاحوا؟ لا يا سمر، ليش هيك بتحكي؟
2: مع أني ما بحيك أولادي، ما بحبوا غلبوا حالهم ولا أقل وشهم ولا يقل وشهم.
0: طيب، غير أولادك يعني، مين بيجيك على البيت؟
2: لما بدي مثلاً طلب تقولي أغراض، بعدين
0: طيب.
2: كل واحد بطريقهم. أما أكثر ناس مين بتفقدني أحذر مين؟ أنا متعودة دائما أطلب وجبة من المطعم، عارف كيف؟
0: أيوة.
2: وبرح بقول غالي بجاب سمار مطعم وجبي أنا. وجبي أكثر واحدة بالعالم بستعمل دلبي، هو أنا شفقت
0: دليفري.
2: دائما يعني
0: كيف بيجيك بسيارة يعني، ولا بسكوتر بيجيك دليفري؟
2: ما بقى أنا بطابع تاني ما بشوف. بس مرات بسأل، بس لا بتعامل مع واحد محترم كتير.
0: نعم.
2: من سنتين يعني كان هو أهلي بعرفه وإخواني. ما بجيب يعني المحترمين
0: يعني. باختصار، إذا أنت
2: سر حد يسمعنا كلهم محترمين.
0: إذا سكرت تليفونك دليفري بسأل عنك المطعم.
2: أصحاب المطاعم بتعامل. أيوة. كتير المطاعم، ما بطبخ كتير لأنه عندي أكذب درش أجل كتير عن جد يطلع لك.
0: طب شو بتطلبي أكل يعني؟
2: إيه؟
0: إيش بتطلبي أكل دايما؟
2: أكثر إشي البيتزا.
0: بيتزا
2: مش أي نوع، خفيفة.
0: أيوة.
2: خضار.
0: أيوة.
2: ومعجنات، كوب بعشق الكوب أنا كتير.
0: مين ما بعشقهاش؟ أيوة.
2: يعني لا، ومرات جاج عرفت شو. الأكثر شيء مشوي جاج. جاج مش على الفحم، مضر، شوي. ومرات رز يعني، بس يعني بطلب طلبات أكثر ما أطبخ. هذا جديد الحكي، مش من زمان.
0: نعم.
2: لما صابتني الأكزيما بطلت أوقف على المجلة، قد ما تعبت وشقيت عند زوجي السابق.
0: نعم.
2: والله ما بديت عزايم وطبايخ، والله ما ناسف من تحت إيده.
0: ما شاء الله. الله يعلم. ما شاء الله.
2: كل صفها اللي على جلدي طلع.
0: نعم.
2: شو؟ فلو أسكره ما حدا بيسأل طمن يعني، أو صديقات الإذاعة ممكن أقول زمان ما حكت. يعني حنان الخطيب دائما تعطيني سلاماتها، وصباح صباح ما بتحكي معك كتير مو هيك، تحكي برامج تانية.
0: نعم.
2: وتحياتنا.
0: شكرا لك يا سمر، يعطيك العافية. 0647 47 111 112. كنت بدردش يعني مع علاء قطيفان قبل الحلقة، بقول له علاء قطيفان إذا سكرت تليفونك أسبوع شو بتتوقع يصير بالدنيا؟ فقال لي والله عادي، يعني في ناس يعني برن عليه الدوام، الشغل، المطعم، الأصحاب، الأهل، نسمع إجاباتكم إذا سكرت تليفونك أسبوع إيش بتتوقع يصير بالدنيا. مساء الخير.
3: مساء الخيرات.
0: يا أهلا والوردات.
3: حياك الله أستاذ خالد.
0: يا أهلا أستاذنا وحبيبنا محمود العزام.
3: لكل الحبايب.
0: أنت بحق لك سكر تليفونك عشان تكتب شعر.
3: يا سيدي أنا بقول اللي كنت أسأل عنهم بسألوا عنك. وبالتالي راح يفقدوك، اللي تفقدهم بيفقدوك.
0: نعم.
3: لكن للأمانة أنا ما بنصح أي أحد يقوم بهذه التجربة، سكر تلفونك عشان تعرف مين بيسأل عنك وما بيسأل، لأنه آية بالقرآن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم.
0: نعم.
3: فخليها مبهمة، يعني حتى في انتخابات النقابات وكنت في الشركة وشي ما كنت أنزل، ليش؟ أقول خليني عايش كذبة أنه الكل بحبني.
0: كذبت؟ يعني ظلك متوهم أن العلاقات كلها متشابكة
3: وسمي عالي ومرتفع وإني غالي وإني خليني عايش،
0: يعني بتخاف أنك تكتشف الحقيقة،
3: أصب الغبن بعدين أطلع مغبون أنا عايش مش صح. فلتسأل بحاول يعني أحرك هذا الساكن عشان أنا ما أطلع بالنتيجة اللي ممكن تأذيني. كثير ناس مغبون يا حرام بالصداقة، وبحسب كل الناس والله غابوا وكانوا على مستوى وما حد سأل عنهم.
0: اللي بسمعك هسه راح أجرب هالتجربة، راح أسكر تليفونه.
3: لا تجرب، لا، لأنه أحسن راح تكتشف أنك أنت كنت مغبون. لذلك أحد الشعراء أصدقاء بيقول الله في وقت الرخاء يا كسرهم ربع الرخاء ويعون الله ساعة الشدة قليل شبالها.
0: الله الله.
3: فمعروف هذه لرعد شلال شعر الأنصار، شعر الإمارات، كان شعر الأردن.
0: طيب محمود العزام، يعني إذا قرر هذا القرار ما بستنى حد يجي ولا حد يسأل عنه، إذا أجا حدا بيتمن هذا الشيء بصير مفضل لديه، بصير مقرب لديه.
3: محمود العزام أنا الحمد لله رصيدي، أنا أول شيء مثل ما تفضل الأخ اللي قبل أبراج أظن.
0: نعم.
3: يعني رأيت البيت، رأيت الدرب، البنات بالذات الحنونات اللي يوميا بتصل شو أخبار أبوي شو أخبار
0: أبوي.
3: أيوة. والأبناء يعني هذول الرحم هذول اللي أنت، لأنه أنت كمان زرعت فيهم الحب، مش الفرقة. أنا لما بنقعد نسوي عبارة عن أمسية شعرية، بلاقش هاي بيت شعر وبلاقش هاي، وهاي تقرأ لي من قصائدي، وبالتالي في جو حلو. فاللي أنت كنت تسوي مع هذا الجو بسأل عنه
0: اللي استثمرت فيهم
3: بالضبط، فأنت بتترك مجال. لكن بعض الناس والله يعني حضوره وغيابه يمكن سيان أو يمكن غيابه أحسن. وفي ظلم طبعا، في ظلم بالموضوع، في ناس يعني لو قدم الناس يعني ما بيقدروا هذا التقديم، وبالفعل متى ما وقع بنسوه. عرفت يعني؟ نعم. كيف أستاذ خالد والهون لخول السمين، يعني كأنه في الحج اللي بقع بظلم كاملي للأسف، اللي بقى ما حد يلاقي حد يشيله، يعني ما فيش مجال يشيله أصلا.
0: نعم نعم.
3: وبقول جيت
0: بدنا نسمع قصيدة من قصائدك يا أستاذ محمود، لكن قلنا فكرة القصيدة لأني حريص أنه حتى اللي ما بتذوق الشعر أنه يقترب من شعرك.
3: يعني هي مش زي فكرة مبارح، قصيدة مبارح اللي أنا حتى فيها أبيات ما قدرت أحفظها، إن مبارح كنت قريت عن غير فيها أبيات آخر بيتين ما قدرت أحفظها، بقرأها صح لكن ما قدرت أحفظها.
0: نعم، هذه السريانية تبعت مبارح.
3: السريانية نعم. لكن اليوم بقول جيت يعني الفكرة إنه الوطن أستاذ خالد والهون الإخوان، الوطن مش بالسياح ولا بالهتافات ولا بالمسيرات ولا بأي شيء ولا بالإضرابات ولا، الوطن غالي لأنه وطن. الوطن تقدر أنت توصل رسالتك بأدب وبحب بدون لا تكسير ولا صراخ ولا غيره ولا غراته ولا بالمزاودات، إني لا يعني فيش حدا له فضل على الثاني إلا باللي بيقدمه للوطن أبدا. لذلك اجبرت اكتب يوم الايام جيت اصدح بالشعر وفرصه اهدي لبلادي ابيات جيت

بالشعر فرصة. أهدي لبلادي أبيات للأردن، الاسم الأحلى الأغلى من كل الكلمات، للصرح الأسمى من كل المظاهر والرسميات، نفحة معسولة من قلب مواطن عادي ما زهرات، نفحة معسولة من قلب مواطن عادي مع زهرات، لا نمنافق لا نمرائي لا مؤمن بالكولاسات.

0: سيارات ولا حزب ممول من برا، بس بيطلق إشاعات حب الأردن إنك توفي وتخلص للأردن بالذات، وإنك موفي يعني لما يصير الأردن بالنبضات، لما تبطل تسرق كهرب تزوي الدنيا كشافات، ولما تبطل تسرق مي تفك الساعة بالساعات وتقول المية من الله، تحلل السرقة بكذبات، تربي أولادك على الإسراف وتعلمهم فن السرقات، ولما واحدهم يترقى يصير بأحدى الوزارات يطلع ألعن من شارون يهف الدجاج والبيضات. بسلامتكم.
1: جميل، شكرا لك محمود، يعطيك العافية.
0: مع السلامة يا صديقي.
1: يا هلا. هناك اتصال.
2: مساء.
1: مساء الخير.
2: أهلا أهلا.
1: يا هلا.
2: مساء
1: سرور.
2: يسعدك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: تحياتي للشاعر محمد
1: عبد الله. نعم.
2: الله يحفظ الأردن يا
1: رب. اللهم آمين.
2: نعم.
1: نعم. إذا سكرت تليفونك أسبوع شو بتتوقع يصير؟
2: أول تحياتي للمستمعين جميعا، وإحنا بنحبهم من دول عربكم حبتي الأمر حددين والأستاذ
1: نعم.
2: أبو راحل ومشكي له ألف سلام عليك، يعني بلومكم برنامج أصلي جديد نامس مع مشارك الحكومة المرحلة.
1: يا ريت إذا أنت بتحكي من السبيكر تطفيه لأنه الصوت مش واضح.
3: لو سمحت
1: تفضلي نطفي نطفي السبيكر ونكمل.
3: هي بكمل مع حضرتك. بدي أحكي لك يعني كان واضح صوتي ولا واصل ولا لا؟
1: كان واضح لكن الآن أوضح.
3: عادي، بس بخاف يسكر وأنا على الخط، بخاف يعني يسكر وأنا على ال مع السمع. المهم بدي احكي لك والله الاحباء كتار.
1: نعم.
3: صدقوا امن يعني طلعنا مشوار انا وبنتي يا اكثر الليله داخل البيت يكذروا عمالهم.
1: نعم.
3: ليش ما ردينا يعني بنفس اليوم؟ مش حال اسبوع يعني تصور ساعه ساعتين حكينا خلص بدنا نلغي التليفون ما بدنا نرد. والله والله خلعوا الباب مع انه في باب حديد وباب خشب، بس انا كنت مخلي باب الحديد مفتوح يعني مش مكسره. نعم. فالحبايب كتار، الجيران كتار، الصحبات كتار، والحمد لله يعني أنا هاي بعتبرها نعمة والله أستاذ خالد، نعمة المحبة يعني للناس من المعاملة طبعا الحسنة. نعم. اللي أنا بتعامل معاهم فيها من صغار من كبار من وين ما أروح، والله بحس إنه الناس بتحبنا يعني يعني تودني يعني أنا بالذات لأني أنا تبسمك في وجه أخيك صدقة ولا لا يا أستاذ خالد؟
1: نعم.
3: فعلشان هيك بنحس بالمحبة. والله يديم المحبة على الجميع يعني ويزيد ويزيد ويكثر منهم.
1: آمين.
3: المحبين فلذلك الواحد يعاملهم معامل حسنة.
1: نعم.
3: وحب الخير للناس وظلوا يعني محبوب والحمد لله.
1: بدي أشكرك ويعطيك العافية. إذن ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 06-47-41-111-112. مساء الخير.
1: مساء النور سيد خالد.
0: مساء السرور.
1: كيفك خلود معك؟
0: أهلا يا خلود.
1: تحية للطاقم كله إلك، إن شاء الله تكون بخير يا رب.
0: نعم تسلمي يا خلود. كيف حالك يا خلود؟
1: الحمد لله يا ربي.
0: نعم
1: يعني بدي أتناول الموضوع من اتجاهين.
0: نعم.
1: الاتجاه الأول لما أنت تبحث عن شخص وتسأل عنه، ولما هو كمان بيسأل عنك.
0: نعم.
1: يعني أنا تعلمت من خلال كتير تجارب إنه ما أدورش، يعني حاولت أبحث عن ناس، يعني كنت عشان أسمع أخبارهم ألتقي فيهم، لقيت فتور فخلاص صرت أحكي، يعني طالما أنت مش مغير لا رقم تلفونك ولا عنوانك خلاص لا تدور أحدا، هو اللي بيشتاق لك خلاص بيسأل عنك وبدور عليك.
0: نعم.
1: هسا بالنسبة للي بيسألوا عني وبقلقوا إذا ما رديت طبعا
0: أو سكرت تليفونك،
1: ممكن يجي على البيت كمان.
0: أها.
1: يعني زي دار أخويا ذا اللي جنبي، إذا ما رديت مثلا أو كان تليفوني مغلق.
0: نعم.
1: أو ما رديت ساعتين يعني، أو يعني خلينا نقول نص يوم، ممكن بيدور علي وبيجوا عندي. هسا وجد هاي بدك تنساها، لأنه يعني إذا ما رديت مرتين ها أو يعني بتقلق وبتصير تتواصل مع الجيراني، يعني أن شوفوا لي ماما ليش ما بترد أو هيك.
0: نعم.
1: في صديقاته يعني السؤال متبادل بس مش لدرجة النهم أو الإزعاج، يعني
0: أو خايفة تجربي مثل محمود العزام. محمود بخاف يسكر تليفونه عشان ما ينصدم.
1: بخاف يسكر تلفانه
0: انه حتى يكون ما عندهش توقعات زياده عن اللزوم.
1: احكي لك شغله. ايوه بالضبط، برافو عليه محمود،
0: برافو عليه،
1: دائما امير. انا بجوز يعني شغله تسكير التلفون على فكره هاي بعتبرها للمراهقين الصغار، يعني الشباب الصغار.
0: لا مرات الواحد يعني بضوج من التليفون بقول خلاص انا بدي اعيش حياه بالبر بالجبل بالصحراء.
1: لا لا لا
0: بدي اعيش مع نفسي.
1: شوف احكي لك شغله، اللي بده يسكر تليفونه بكون داخل تحدي.
0: طب هل فعلا يعني الانسان ملزم انه تليفونه يضل 24 ساعه فاتح؟
1: لا يعني لا مش ملزم، بس يعني اللي بده يسكر تليفونه بكون داخل تحدي.
0: تحدي
1: بدي اشوف حدا معين مثلا بيسال عني او لا.
0: اها.
1: يعني بسكر تليفونه التحدي، لانه اقول لك شغله مستحيل تقدر تسكر تليفونك، لانه التليفون سواء بدك ولا ما بدك خلص وسيلة التواصل، يعني سواء رضيت ولا ما رضيت خلص هاي وسيلة التواصل، يعني مضطر الدل مفتوح، لأنه يعني أنت بغينا مثلا عن أنك تسبب للناس قلق أو أنه ليش ما رد، أو وأنت مخير إذا ردوا الناس مثلا رنوا ما بدك ترد، مخير خلص لا ترد، واكتب لهم انه يعني اصلا صارت تلقائي هاي الرسائل، ساتصل بك لاحقا وصار شو بالعمل ومشغول ومش عارف.
0: نعم.
1: شو هاي الاشياء يعني.
0: نعم. بدي اشكرك يا خلود، يعطيك العافيه. يا هلا. هناك اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: يا هلا بخير
2: الحمد لله، شغالين يا رب.
0: نعم.
2: انا ما بسكروش.
0: ما بتسكري ولا مفكره تسكري؟
2: ولا فكر سكر، إنه أنا عودت اللي حوالي إنه دائما في تواصل.
0: طيب لو سكرتي أسبوع مين تتوقع يجي يسأل عنك؟
2: وكل اللي بحكي معهم.
0: كل ما أكيد.
2: طبعا، لأنه صرت قبل هيك وكنت في ظروف وضلت أتسكر لمدة 10 أيام، بعدها فتحته ولقيت مسجات.
0: لا بدناش مسجات، بدنا ناس يجي يدق على الباب، شو أخبارك، شو صار معاك، يطمنين عنك.
2: قبل ما يجوا حكوا معي تليفون قالوا لي شو اللي صار معاكي، صارت معي ظروف وحكيت لهم، بعديها اجوا.
0: جميل.
2: بس كنت كان في سبب يعني للتفكير، انا ما بفكروش الا بسبب صراحه.
0: نعم نعم.
2: او غير هيك يعني ظروف في البيت، يعني بالنسبه لامي تخليني بالطرق انه مثلا حتى لو مش مسكرته انه مثلا ما ارد، واذا اضطرت ارد احكي لهم بحكي بعدين. عرفت كيف؟ انه خلصت متعودت على هذا الشيء من سنوات.
0: نعم. طيب شكرا لك، خلينا ناخذ فاصل. يا هلا ونواصل.

0: تنشد عن الحال. هذا هو الحال. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور. أهلا.
1: شو أخبارك أستاذ خالد عيان؟
0: أهلا بثينة عياد. أهلا. يا هلا.
1: تحياتي لك لكل المستمعين والعاملين بحياة إذاعة.
0: يا هلا يا بثينة.
1: تفضلي تسألني.
0: لو سكرتي تليفونك أسبوع إيش بتتوقع يصير بالدنيا؟ مين بيسأل عنك؟ مين بيجي بيسأل؟ بدق على الباب؟
1: والله لو أسكره مش بس أسبوع، لو ساعة أسكره للأمانة، أو مثلا يوم خلينا نحكي، كثير ناس بيسألوا.
0: متأكدة؟
1: والله متأكدة وبحلك يعني متأكدة. وحتى على فكرة في
0: لحظة، أنت حكيتي ساعة، يعني لو سكرت تليفونك ساعة
1: إذا حضرن علي ورئيين سكر أو لا يمكن اتصال به. في منهم إلى يعني مثلا إذا صديقاتي اللي بيعرفوا أرقام يعني نسوان إخواني أو زوجة أبوي أو كذا، بتسألهم ليش بثينة مالها شو مال تليفونها. والله فالحمد لله الله يكثر المحبين. يعني أحلى شيء إنك تلاقي إلك ناس بيسألوا عنك من غير مصلحة، وهدول قليلين بس موجودين، يعني موجودين. عارف كيف؟
0: نعم.
1: إنهم بس عن جد يطمئنوا عليك ويشوفوا شو مالك. أنا يعني أحيانا بكون تعبانة مريضة فبحط صام. بصراحة أنا ما بحب أسكر تليفوني، مش من الناس تسكروا تليفونهم. عارف كيف؟ بس بكون خاص مش قادر أحكي فبحط صامت، أو مثلا يعني ما برد. فإذا تكرر أرنوا علي أكثر من مرة، لا ممكن يعني بأي طريقة يوصلوا لي، يعني مثلا بحاول يعني يرنوا على حدا من نسوان إخواني يسألوا عني. يعني أنا أكثر صديقاتي بيعرفوا أهلي وهيك. عرفتي؟
0: طب ما شعرتي بحاجة إنك تسكري التليفون مثلا لمدة طويلة؟
1: هلا مدة طويلة لا، بس بشعر إني أحيانا أجي على بالي أسكر التليفون وأترك التليفون وأترك كل إشي هيك، بس يعني خلص ما بدي أتواصل مع حدا. بس يعني هاي هيك حالات مؤقتة وبتروح.

0: نعم.
1: بس إنه يوم كامل أعتقد صعبة.
0: يوم كامل صعبة.
1: لهالدرجة.
0: احنا
1: انت عارف قديش يعني خلص صار كل اعتمادنا وتواصلنا على التليفون.
0: نعم يعني صعب انك تتعاملي معه كأنه صندوق بريد وانت ما بدك تفتحيه او تسكريه.
1: صدق لو اقول لك والله العظيم اني احيانا بصحى من النوم بدي اشرب مي او اشي برجع بفتح الواتساب بقعد لي نص ساعة زمان وبرجع بنام.
0: نص ساعة حكيتي مش دقيقة ولا نص دقيقة.
1: لا نص ساعة ربع ساعة. ساعة حسب نعسي بس المهم اني احيانا اذا قادر يعني هي في شوي يعني بقدر افتح مي يعني وبقدر اني اتابع التليفون بتابعه وبرجع بكلم.
0: نعم يعني انت متأكدة اذا سكرت تليفونك راح يكون في كثير ناس بيسألوا عنك وممكن يجوك على باب البيت.
1: والله
0: نعم بدي اشكرك بثينة يعطيك العافية.
1: يا هلا.
0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير كيف حالك؟
0: يا هلا. يا هلا. اهلا يا ايمان. يا هلا.
2: حياتي لك ومسجل العمل.
0: نعم
2: لو تكر شهر عادي بتشركش معي.
0: ما حدا بسأل عنك؟
2: لا بسألوا
0: طيب
2: حبايب.
0: لا شو بتتوقعي اذا سكرت التليفون؟
2: والله مثلا ما بقوله بقول بالدنيا.
0: بقلبوا الدنيا.
2: ايوه
0: حلو.
2: لو تكسر في الميديا شهر عادي والله جربت اكثر من مره.
0: جربتيها اكثر من مره؟
2: والله عادي
0: وما صار
2: يعني بقى. الاسبوع مثلا ما بفتح كثير دائما السوشيال ميديا مسكر. متعودة عادي متعودة أغيب يوم ويومين وشهر عادي.
0: حلو
2: وتحياتي لك.
0: ولك التحية. شكرا لك يا إيمان. يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف الحال أبو الوليد؟
0: هلا أبو هلا يا محمد. هلا
3: سيدي. نمسي عليك وعلى كل الوطن وعمعطت كل محترمة والقائمين عليها.
0: يسعدك.
3: الموضوع هو تسكير التلفون.
0: إذا سكرت تليفونك شو تتوقع يصير؟ حدا بسأل عنك؟ حدا بيجيك على الدار؟
3: يعني يصير إشكالات أو يصير شغلات ثانية. لا بس أنا ما هو أنا دائما ما بسكره ولما بنام بحطه عند رأسي. شايف ولأي واحد
0: إذا سكرته إذا سكرته إذا إذا سكرته شو بصير؟
3: ما بصير شيء يعني غير إنه تصف واحد بحاجة بحاجة إله أنت أو هو بحاجة إلك. إنه يرن عليك ويكون تلفونك مسكر أو تكون في حاجة مهمة بده يبلغك إياها. يعني يصير يقول لك والله لو إنه فاتح كان سمعناه أو كان قلنا. يعني لأنه أنا عندهاتي مع طبيعة معي تلفون أبو 5 ليرات يا أبو الوليد. أنا مش
0: أحلى تليفون هذا.
3: أيوة بعدين الناس بيقولوا لي شوفوا بيقولوا لي إذا المشير واحد بقول تسمعوا. بدكم تعموني قبل وقتي خليني متقطق هذا ريح لي
0: صح.
3: يعني لا فيس ولا غيره. أي واحد بدي إياه بحكي معه براحتي.
0: نعم
3: بعدين تلفوني هذا أبو 5 ليرات بحكي مع أمريكي شو ناقصه.
0: عافية عليه.
3: ثاني شيء.
0: نعم
3: بعدين تلفيسات بيني وبينك ضيعت الناس ألهت الناس عن الصلاة. لا تأخذني إذا اثنين بتهاوشوا مع بعض بهددوا بعضهم على التلفون كأنك زلم يلاقيني أو كأنك بسوي البحور مقافي كله على التلفون. قد يجوز كمان يحصل طرقات بين الأزواج.
0: نعم
3: وصارت. لا تأخذني الشغلات غير قانونية غير شرعية. نعم. كلها على التلفون.
0: نعم نعم بدي أشكرك يا محمد يعطيك العافية. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0 6 47 47 111 112. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلونك استاذنا؟
0: هلا يا استاذ.
1: الله يطول عمرك.
0: يا هلا.
1: يوسف طياد رجل الخيمة.
0: يا هلا يوسف، كيف حالك؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: تفضل.
1: أفضلت، الله يبارك فيك.
0: نعم.
1: والله استاذنا أنا بالنسبة لتليفوني مبرمجه مع عيوني.
0: أها.
1: يعني إذا بنام 5 دقائق لازم يطفي.
0: لازم يطفي.
1: لازم. لأنه بتعرف الخيمة لا مي ولا كهرباء.
0: نعم.
1: بشحنه بالحارة.
0: طيب.
1: فأنا ضلني حريص على الكهرباء
0: بالتليفون.
1: ابدا متعود من 5 سنوات الحمد لله.
0: اها، يعني لو سكرته يوم يومين او اسبوع ايش بصير؟
1: انا استاذنا صارت معي يعني قبل 3 ايام عند اخوي بعمان.
0: تمام.
1: اه والله ما حد فقدني نهائيا الا اصدقاء الجامعه، يعني الله يجزيهم الخير، مصريين وشباب مصريين. شافوني 3 ايام اجوا على الخيمه هنا. شافوني مش بالفراش، يعني نبشوا الفراش شافوني مش بالفراش، رجعوا على الإمام قالوا ليك، قال لهم والله بعرف يوسف أخو له أخو مريض عمان.
0: نعم.
1: فأكيد عنده.
0: جميل.
1: لما بدي أطلع مشوار زي هيك أعطيهم خبر.
0: جميل جدا، جميل. بدي أشكرك يوسف حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.
1: بالتوفيق إن شاء الله.

0: سألوني الناس ونسأل السؤال نفسه، إذا أغلقت تليفونك أسبوع ماذا تتوقع؟ معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، أهلا.
1: أهلا بك، أسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: أهلا بك وتحية كبيرة لفريق العمل، أستاذ علاء التيسان المراقبة الرئيسية، والأستاذ لحظة معي أتذكر
0: بهاء الطراونة وعلاء قضيفان.
1: على التيسان والأستاذ بهاء الطراونة. نعم. تحية كبيرة لكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: أول شيء إذا بتسمح لي بس بدي أحيي أخينا الفاضل أستاذ أبو رائد، والله السلام عليكم وروح الشر عنك، وتحية لصمار وكل الصديقات والأصدقاء في الإذاعة، تحية كبيرة لهم.
0: نعم.
1: وكل حدا بيسأل عنا باستمرار. هلأ في هذا الزمن صار التلفون وسيلة للسؤال والإطمئنان، لكن أنا لو سألت حالي لو أنا سكرت التلفون أسبوع مين رح يدق باب بيتنا؟ مين رح يسأل وينك كيف صحتك؟ ومين رح يقلق علي إذا أنا غبت؟
0: نعم.
1: بالنسبة إلي أنا بحمد رب العالمين على نعمة كبيرة اللي هن أولادي الله يحفظ لي إياهم، وبنتي وصديقاتي كمان.
0: نعم.
1: صديقات الإذاعة أو ناس بيسألوا عني كل يوم بتمينوا كيف صحتك كيف أحوالك، لكن إذا أنا تأخرت بالرد بيسألوا عني بتواصلوا مع بعض حتى يتأكدوا إنه أنا بخير. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى اللي هم أولادي، هاي ثمرة التربية ومحبة أنا زرعتها فيهم وهم صغار.
0: نعم.
1: زرعت فيهم البر والحنية وصلة الرحم ويكونوا سند لبعضهم، اللي الله برزقوا أبناء بارين والله رب العالمين بكون رزقوا نعمة كبيرة تستحق الحمد في كل يوم.
0: نعم.
1: كمان إلي أخ أنا جاء إلي بالبناية إلى 20 سنة أنا ويا جيران، إذا غيبت يوم كامل تخيل مباشرة بيسأل عني، إذا ما حدا رد على التلفون والله بيطلع بدق الباب. يعني الحمد لله هي نعمة كبيرة، وإخواني يعني برضو أختي بتسأل عني باستمرار. هذا أجمل شعور إنه أنت لما يكون في ناس وجودك أنت بكون مهم بالنسبة لهم. السؤال والله ما بده لا هدية ولا بده تكليف، أحيانا كلمة كيف حالك بتجبر خاطرك.
0: نعم.
1: تدخل السرور على القلب وتحس إنه دائما إنه إحنا غالين عليهم. الله يديم المحبة بين الأهل ويبارك فيهم ويبارك في الأبناء والإخوة ويجعلنا دائما ممن يسألون عن غيرهم قبل ما ينتظروا السؤال عنهم.
0: نعم.
1: إذا تسمحوا لنا سمعونا اسأل عن اللي بيسأل.
0: نعم. شكرا لك يوم.
1: تحياتي لك. أهلا. الله معك. مع السلامة.
0: 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: تحياتي للأستاذ بهاء وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: أهلا أستاذ أحمد.
2: هلا بيك. كم سر قلبي حين كنت المتصل، يا من بصوتك كل هم يرتحل، والسعد في روحي أقام قيامه فرحا، وقلبي قد تراقص في خجل، بالحب تسأل كيف صارت حالتي، وأراك بين القلب أغلى من سأل، حتى إذا نمقت شكل إجابتي تلعثمت الكلمات مني والجمل. مساء الخير مرة ثانية.
0: مساء النور.
2: هلا سيدي. حقيقة يعني السؤال أنا بفكر فيه بعد أسوي له عصف ذهني وعصر وكله.
0: نعم. هو السؤال قد يكون مخيف شوية.
2: يعني في ناس اعتادوا عليك وفي ناس بيحبوك واعتادوا عليك، هذول اللي بتفرق معاهم. اللي اعتاد عليك بتليفونك قد يعني الموضوع ما يكونش له أهمية بدرجة اللي اعتاد وبيحبك، بيعتبر انه يسمع صوتك.
0: نعم.
2: بيعتبره فرض، فاذا غاب عنه هذا الفرض او هذا الصوت يخلق وبيجيك على البيت وبدق لك. يعني انا ما جربت اني سكرت تليفوني، بجوز اذا سكرته لساعة بتجد انقلاب بالساعة هاي حصل. إذا كان المتصل من الناس اللي بتحبني وبحبهم بكون يعني صابوا نوع من التوتر باللهفة لما بسمع صوتك ولما بتأكد إنه أنت بخير. فإغلاق التليفون، أنا بدي أمشي بنصيحة محمود العزام وأسكر تليفون.
0: هو خايف يسكر تليفونه.
2: هو وخايف، بس أنا بدي أمشي بنصيحته. هو علشان ليس كل ما يلمع ذهبا، إذا تشوف هذا غلاوتك عند الناس ومعزتك وكذا، لكن حقيقة بتبين بين أصدقاء بين أقرباء بين أهلك بين كذا، بتبين درجة أهميتك يعني.
0: نعم.
2: فما يعني بدي أحاول أنا، بس ما بقدر حقيقة، ما بقدر.
0: ما راح تقدر.
2: ما راح أقدر.
0: طيب بدنا نسمع قصيدة منك من اختيارك.
2: الله يخليك، فيها تليفون للشاعر محمد مهدي الجواهري.
0: نعم.
2: يقولي لي خديك الناعمين يضجاني بالسنة، ولجفنيك الناعسين مشى في ملوم، يا شفائي ويا ظنى حبذا أنت من منى، بأبي أنت لا أبي لك كفء ولا أنا، من مميت إذا نأى ومخيف إذا دنا، أختشي فقده هناك وفقدانه هنا، أرقب الصبح موهنا لا ودج الليل موهنا، لا صدى هاتف يرن ولا الجرس مؤذنا، وأصالي على الطريق وجوها وأعينا، ظنة أن تكوني أنت وحسبي تظننا، خلق الحب جنة كفها من تجننا، بالذي صاغ واعتنى وبنى منك ما بنى، وتبناك مقطعا من نشيد فأحسن، والذي شاء بأن يكون لك القتل ديدنا، فترضاك بالضحايا وفرادا وبالثنى، والذي لم يدنك ازدان كل بما جنى، حلفة الواثق ارتضى ما يلاقي فأضعنا، لو تتوجت بالدماء لم يكن لي عنك دم.
0: أحمد معنا؟
2: معك.
0: نعم، جميل جدا، أشكرك صديقي حتى نعطي مجال اتصال آخر.
2: أكيد.
0: شكرا أحمد. مساء الخير.
3: مساء الخير أخ خالد.
0: مساء النور، أهلا.
3: كيف الحال؟
0: يا هلا. يا هلا.
3: معك محمد رواسي.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
3: الله يمسيك بالخير أنت والفريق الإعداد جميعا.
0: نعم.
3: سيدي، التواصل بحد ذاته هو أمان اجتماعي.
0: أمان. نعم.
3: وأمان عاطفي وأمان يعني نفسي. فهذا الاشتباك العاطفي والاجتماعي هو حاجة تلبي في نفس الإنسان يعني أحد حاجاته الأساسية، يعني مش الإنسان زي ما بيقولوا بيعيش على الخبز فقط، لا بيعيش كمان على الحالة الاجتماعية
0: والتواصل. نعم، تواصل. نعم.
3: هذا التلفون هو بمثابة قناة بتوصلني في العالم الآخر، تعطيني أمان اجتماعي، أمان نفسي، أمان صداقة، أمان أخوي، أمان معرفي. فمن غير الممكن من ناحية طرفية أنه أغلقه، حتى لو ما في اتصال في حدا، طالما أنه هالأداة موضوعة تحت استعمال الشخصي، هذا بيعطيني جانب نفسي أنه القناة مع العالم موصولة في لحظة بقدر
0: موصول. لكن إذا أنت سكرت تلفونك أسبوع، إيش بتتوقع؟
3: من ناحية طرفية ما بقدر أسكره.
0: ما بتقدر تسكره.
3: أما من ناحية حاجز مصلحة دراسة مصلحة صحة ممكن. لكن مش مشكلة إنه أنا أتواصل معاي كثير أو ما أتواصل معاي ناس كثير، هذه قضية يعني كل فيها تباين بين الناس كلهم.
0: نعم، لكل شيء ظرفه.
3: نعم. ويعني من منا يغتني عن التواصل مع الآخرين، مع الأرحام، مع الوالدين، مع الأصدقاء، مع زملاء الدراسة.
0: نعم.
3: مع أحياناً مع الترف.
0: يعني أصبح الهاتف ضرورة وممنوع أو صعب جداً أنه يغلق أو يسكر.
3: الهاتف لما يسجل في العالم أنه ظاهرة كونية، يعني لا نستطيع الاستغناء عنها من هيك كثير، بس أنا عشان أسجل أني أنا توقفت عن أسبوع.
0: نعم.
3: يعني ليس بإمكاني أن أستغني عن هذا الهاتف لمدة أسبوع من ناحية حتى يقال أنه أنا عندي إرادة.
0: صحيح، لأنه أصبح واقع.
3: واقع وظاهرة. نعم. عالمية واجتماعية. نعم.
0: بدي أشكرك حتى نعطي مجال للفاصل ومن ثم نواصل. شكرا لك، يا هلا. إذا نذهب لفاصل نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647 47 111 0647 47 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير. مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
1: مساء الخير لبهاء
0: بهاء الطراونة وعلى
1: ربيع وعلى
0: على نعم.
1: يعطيهم ألف عافية ومساء الخير لإلك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يسعد مساك.
1: موضوعك معكم يزن طبعا.
0: يا هلا.
1: معك موضوعك عن تسكير التليفون صح؟
0: إذا سكرت تليفونك أسبوع شو بتتوقع يصير؟
1: والله أنا مستحيل أسكره لو يوم واحد.
0: لو يوم واحد.
1: يعني بس بدون يعني فيما لو إنه لو مثلاً سكر يوم واحد طبعاً خواتي أنا برنوا علي.
0: نعم.
1: مثلاً بيسألوا. في عندي إذا غبت عن الإذاعة يومين ثلاثة أيام ما أحكيش على الإذاعة في من صديقات الإذاعة بيرنوا علي بيسألوا يعني شو في ليش ما حكيتي شو عندك أو شيء في بدون تسكيرته. أنا ما بحب أسكر تليفون ما بقدر أستغني عنه. بعدين بخاف أكون مسكره يعني واحد يتلقى خبر مش كويس عشان هيك لا دايماً التليفون. وكل وقت أنا زي ما قالت الأخت بثينة لو بنص الليل بقوم يعني إذا هاد بصحة لازم أتفرج على التليفون. ما بقدر أستغني عنه. بحس إسه إشي ناقصني أنا إذا بعدته عني.
0: يعني فكرة أن أسكر تليفوني مستبعدة عندك؟
1: مستبعدة لا مستحيل مستحيل.
0: نعم.
1: يعني حتى لو أنا ممكن يعني أبعد عن أشخاص بدون ما أسكر التليفون بكون مفتوح. بس مجرد بعد بدون ما أسكر التليفون وبرضو مثلا بيرنوا بتطمنوا علي مثلا شوفي وين بعتي وين هالغيبة. صارت معي عند أخواتي وعند صديقات الإذاعة غيبت يومين ثلاثة عن الإذاعة ما شاركت. والله رنوا يتصلوا يقول لي شو فيه وين غايبة عن المدة هاي يعني صار في إشي ما في إشي.
0: نعم.
1: بس لا بقوله بكانش عندي.
0: بدي أشكرك يعطيك العافية.
1: هلا يعطيك العافية.
0: أهلين. نعود للفاصل. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. أهلا.
2: والله أنا ما بسكروش برضو سكرته مرة يعني ساعتين.
0: أه.
2: برضو واحد إلا يرنوا ما بقدر واحد يستغني إلا ما يسكروش.
0: ما حدا سأل عنك مثلا؟ ما حدا أجدك على الباب شو أخبارك ليش مسكر التليفون؟
2: لا مو أنا بسكر التليفون ساعتين فتحته العصر قال ليش بسكر تليفونك بعد ما فتحته.
0: نعم.
2: شوفوه مسكر رنوا لقوه مسكر رنوا كمان مرة عصر قال هو فتح. بسألوا بس لازم ضل مفتوح ما بسكروا يعني.
0: جميل جميل شكرا لك يا سيدي.
2: آلي.
0: يعطيك العافية. نذهب لفاصل ومن ثم أيضا هناك اتصال. يلا مساء الخير.
3: السلام عليكم أستاذ خالد.
0: مساء الخير. هلا
3: معك أحمد الزعبي.
0: هلا يا أحمد. يا هلا.
3: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
3: والله أستاذ خالد إنه يعني موضوع حلقتك له أبعاد كبيرة جدا أستاذ خالد.
0: نعم.
3: احنا يعني له بعد من حيث صلة الرحم. يعني في ناس والله تلفون له ظل فاتح شهر او اكثر بتمنى انه ابنه او بنته او احد اقربائه يحكي معاه تلفون.
0: نعم.
3: يعني لو واحد سكر تلفونه يعني من العام ممكن ان يجي ناس تسأل عنه لكن جلالة سيدنا الله خلينا اياه والله انه يعني مره لمسه كريمه منه لما راح دار بيت العجزه.
0: نعم.
3: فهذول لهم كل احترام لهم تقدير والله. نعم. لا بودي لا رساله ولا انسان لكن والله هذول يا ريت انه كل واحد له ام او اب او اخو روح يسال عنه بس مشان يعرف انه تلفونه رن. والله هاي رسالتي يا استاذ خالد بارك الله فيك يا سيدي.
0: نعم.
3: وهذا هو اللي احنا بس انه ما نكسيش على بعض ما يعني شو ما كان ابوي امي اختي الناس رحمهم لو بالاتصال وبارك الله فيك والسلام.
0: نعم شكرا لك احمد.
3: شكرا.
0: اذا فاصل ونواصل.

0: معك مجال اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: معك محمد هندي.
0: يا أهلا محمد.
1: أخي الكريم تحياتي لك وللكادر جميعا وللمستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: بالنسبة لموضوع الطرح اللي طرحته أنت حاليا.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي تليفوني 24 ساعة دائما شغال. لا يمكن أستغني عنه وأسكره.
0: نعم.
1: لأنه الإنسان اللي بيكون رصيده من المعارف ومعاملته مع الناس طيبة لا يخشى أي إنسان.
0: نعم.
1: فأنا مهما كان صفة الشخص سواء سلبي أو إيجابي أتقبله بصدر رحب، وأستطيع بإذن الله تعالى أقنعه بوجهة نظري حتى لو كان معاكس لرأيي. ويقول الشاعر يا سيد العزيز كما يلي:
0: نعم.
1: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهبي، فالناس بين محالف ومواربى، يفشون بينهم المودة والصفا، وقلوبهم محشوة بعقارب. قالوا وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف. قال عمر بن الحارث: كانوا في قديم الزمان يفعلون ولا يقولون، ثم صاروا يقولون ويفعلون، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون. قال زياد الأعجم: لله درك من فتى، لو كنت تفعل ما تقول لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. يا أخي الكريم التليفون ضروري جدا.
0: انقطع الاتصال للأسف، إذن فاصل ونواصل.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل العزيز المبدع دائما بهاء الطراونة من خلف المكسر. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء، وهذه أكيد ليست آخر حلقة بالأسبوع، ولكن عندنا بداية الأسبوع لقاء يتجدد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، والبداية مع العناوين. الأردن يدين استهداف إيران لناقلة سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية. بيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل. أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء عبورها من مضيق هرمز، واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. كما أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وتأتي الإدانة الأردنية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد تطورات متلاحقة تهدد أمن الملاحة البحرية بعد تعرض الناقلتين القطرية والسعودية لأضرار أثناء وجودهما في محيط المضيق. وفي تطور متصل، أعلنت بريطانيا اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تبحر قبالة سواحل سلطنة عمان داخل مضيق هرمز إثر إصابتها بمقذوف بعد تجاهلها تحذيرات صدرت لها من قبل إيران. وتأتي هذه الحوادث في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر بين الجانبين في مساع للتوصل إلى اتفاق دائم وإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح باستهداف منشآت وبنى تحتية إيرانية في حال تعثر المفاوضات، فيما رفضت طهران تلك التهديدات مؤكدة أنها لن تدخل في أي مفاوضات جديدة ما دامت لغة التهديد والضغوط قائمة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق، وأكدت الوزارة وقوف المملكة

0: التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مجددة التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. هذا وأصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبويتين نسفتين قرب فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق. في المقابل أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع دوي الانفجارين، مؤكدا أنه عقد لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع بعد وقت قصير من وقوعهما. ونبقى في الشأن السوري، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعهما إلى أن تصبح سوريا عقدة ربط إقليمية على طريق الممرات العالمية، وذلك خلال منتدى اقتصادي عقد في دمشق حول إعادة الإعمار والممرات الاستراتيجية. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل. في المقابل أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفض بيروت عقد هذه الجولة في روما، مشددة على تمسكها بأن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن المباحثات. مزيد من التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
1: يتمسك لبنان بإبقاء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافضا نقلها إلى العاصمة الإيطالية روما وفق ما أبلغ به الوفد اللبناني الجانب الأمريكي. ويأتي الموقف اللبناني بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 15 و16 من تموز الجاري في روما على مستوى السفراء، إضافة إلى الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد توقيع الحكومة اللبنانية في 26 من الشهر الماضي اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل عقب الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن. ويتضمن الاتفاق تنفيذ خطوات تجريبية تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. في موازاة ذلك تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث أسفرت غارات وعمليات نسف عن سقوط شهداء وأضرار مادية في عدد من البلدات الجنوبية اللبنانية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 4319 شهيدا وأكثر من 12200 جريح، ما يزيد الضغوط على المسار التفاوضي في ظل استمرار التوتر الميداني.
0: نتابع سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية بالشأن الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أن حل لجنة العمل الحكومي في غزة يمثل خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استعدادها لنقل المهام المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وحذرت الحركة من محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق، معتبرة أنها تهدف إلى خلق فراغ إداري وزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة، كما دعت الوسطاء إلى الضغط لتسهيل دخول اللجنة الوطنية ومباشرة مهامها. على الصعيد الميداني في القطاع وفي ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة. وفي سياق متصل، اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 7 صيادين قبالة ساحل بلدة الزويدة وسط القطاع. من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا لتلقي العلاج خارج غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. أما في الضفة الغربية المحتلة، أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية رعوية جديدة شمال القدس المحتلة بالتزامن مع اعتداءات نفذوها على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

0: حركاتهم في مناطق متفرقة، كما شهدت عدة محافظات في الضفة اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات الميدانية. على صعيد آخر، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وتبحث القمة ملفات الأمن والدفاع والتعاون بين دول الحلف في ظل تصاعد التحديات الدولية والإقليمية. وعلى هامش القمة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يلتقي ترامب وزيلينسكي اليوم الأربعاء على هامش القمة وسط تصعيد متبادل بين موسكو وكييف. وعودة إلى محلياتنا، حيث عقدت كتلة الميثاق النيابية برئاسة النائب علي الخليل اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب مازن القاضي لبحث آليات عمل الكتلة وخطتها خلال الدورة الاستثنائية والمرحلة المقبلة، بما يعزز التنسيق في الجانبين التشريعي والرقابي ويواكب الاستحقاقات الوطنية المطروحة تحت قبة البرلمان. وأكد القاضي أهمية الدور الذي تطلع به الكتل النيابية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما متزايدا بمؤسسة العمل الكتلوي. وأشار القاضي إلى الحرص على ترسيخ نهج الحوار والتشاور المستمر بين أعضاء الكتل النيابية وتعزيز تبادل الأفكار والرؤى بينهما، وصولا إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية وتنعكس إيجابا على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية. أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي. وقالت البلبيسي إن إطلاق المنظومة يأتي في صميم مسار التحديث القطاع العام باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية. وأضافت الوزيرة البلبيسي:
1: بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا فحسب، إنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح. فالموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج والخطط إلى إنجازات. جاءت منظومة الكفايات الحكومية كأداة تنفيذية لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات مؤسسية متكاملة، فهي توفر إطار وطني موحد بيحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
0: افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطمين اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة عمان. وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة أفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة والأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة. وحول هذا اليوم الوطني قال محمد الزجود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل:
2: الوزارة تنظم هذا اليوم لهذا العام بشراكة مع اليونيسف كما ذكرت ومع السفارة الهولندية، وأيضا نحن حريصون على دائما التشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل مع فرص العمل المتاحة، خاصة أن هذا اليوم من خلال 700 شركة المشاركة معنا في هذا اليوم توفر نحو 9000 فرصة عمل، وهي فرصة ثمينة للشباب أن أيضا يقدموا أنفسهم من خلال المقابلات الشخصية المباشرة، ومن خلال أيضا تقديم سيرهم الذاتية لهذه الشركات حتى يكونوا قادرين على الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم حياة كريمة.
0: هذا وانطلقت في محافظة العقبة فعاليات النسخة الثانية من اليوم الوطني للتشغيل، والتي نظمتها وزارة العمل في نادي الأمير حمزة بمشاركة واسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. حول ذلك تحدثت مديرة مديرية عمل العقبة رندا المعيطة لمندوبتنا مجد البدرين وقالت:
3: يهدف هذا اليوم الوطني للتشغيل إلى توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتأهيل. شهد هذا اليوم الوطني للتشغيل مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تتمثل بمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي والتعليمي والسياحي والفندقي والطبي والخدمات والتجارة وغيرها من هذه القطاعات. أيضا تم خلال هذا اليوم الوطني للتشغيل عرض فرص وظيفية مباشرة أمام الباحثين عن عمل، حيث تم استقبال هذه الطلبات من خلال منصة سجل، حيث تمكن الباحث من التقديم عن طريق المنصة ليتمكن من تقديمها بطريقة صحيحة ولتسهيل الإجراءات. كما تم خلال هذا اليوم تشارك مع عدة جهات معنية بالتدريب والتأهيل، وهي مؤسسة التدريب المهني ومعهد التدريب المهني المتخصص للسياحة والفندقة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة إنجاز. يهدف هذا لتعريف الباحث عن برامج التي تقدمها هذه الجهات.
0: افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه مدير القضاء العسكري حول مراحل تنفيذ المشروع وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة صممت لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم سير الإجراءات القضائية وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات القضائية العسكرية. وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المباني الجديدة واطلع على قاعات المحاكم والمكاتب الإدارية والقاعات المخصصة للتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني وما توفره من بيئة عمل متطورة تعزز سرعة الإنجاز وتدعم تطوير منظومة القضاء العسكري وفق أفضل الممارسات المؤسسية. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن افتتاح مباني المحاكم العسكرية الجديدة يأتي انسجاما مع رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الرامية إلى تطوير وتحديث مرافقها ومنشآتها بما يعزز كفاءة المؤسسات العسكرية ويمكنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار. وأشار إلى أن تطوير القضاء العسكري يمثل ركنا أساسيا في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة وفق التشريعات النافذة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق أحدث المعايير المؤسسية بما يوفر بيئة عمل حديثة تسهم في الارتقاء بالأداء وتعزز جاهزية مختلف التشكيلات والوحدات. وفي ختام الزيارة أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدا أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية والكفاءة بما يسهم في دعم رسالة القضاء العسكري وتحقيق أهدافه بكفاءة ومهنية عالية.
0: أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة خلال لقاء نظمه منتدى التواصل الحكومي بعنوان الدور المجتمعي للمركز أن بناء القدرات يشكل جوهر رسالة مركز زها الثقافي في دعم التنمية المستدامة من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. وقال النوايسة:
5: مركز زها الثقافي 25 فرع، 8 في العاصمة عمان والبقية في المحافظات، وهناك في الطريق 4 مراكز جديدة تخدم العاصمة عمان. المركز حاضر في الجانب الثقافي وجانب تنمية القدرات والمهارات لدى فئة اليافعين على امتداد المملكة الأردنية.

0: هاشمية، وقد حقق المركز 85 جائزة دولية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تكريم ملكي نالته عطوفة السيدة رانيا صبيح مدير عام مركز زها الثقافي. بناء القدرات هو جوهر رسالة مركز زها الثقافي في دعم التنمية المستدامة. المركز يسعى إلى نشر الوعي الثقافي وتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف مناطق المملكة وفي مختلف المجالات بشكل عام.
1: بدورها أكدت المديرة التنفيذية للمركز رانيا صبيح أن المركز يواصل ترسيخ دوره كمؤسسة وطنية رائدة في تمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة متكاملة من البرامج. وقالت صبيح:
2: عندنا اليوم 350 برنامج تدريبي في عدة نقاط مهمة، اللي هي الإبداع، التفكير الإبداعي. اليوم تسليح اليافعين، الشباب، الأطفال في برامج العلاقة بالتفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي، الكودينج، الصناعة الحرفية الابتكارية الإبداعية. رحنا باتجاه الرأس المال الثقافي اللي هو اليوم الفنون، الدراما، الفنون الأدائية، الموسيقى، العمل الاجتماعي. رحنا باتجاه اليوم العمل الاجتماعي والتكوين الاجتماعي، الثقافة المجتمعية. كيف اليوم الجيل يكون عنده مبادئ، يكون عنده أخلاقيات، العمل الاجتماعي، اليوم يكون مدرك تماما أنه هذا الطفل أو اليافع أو الشاب عنده إبداع، عنده ابتكار، عنده تعليم مستمر. هذا السلاح المهم في موضوع اليوم الاستدامة في العمل، والاستدامة في استدامة العمل الاقتصادي. يعني اليوم كيف يكون هذا الشاب أو الطفل ممكن ثقافيا واجتماعيا وعنده القدرة والإبداع والابتكار.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: الأردن يدين استهداف إيران لناقلة سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز، ويدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة السورية. بيروت ترفض عقد الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل في العاصمة روما الأسبوع المقبل. محليا، رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية دور الكتل النيابية ويشدد على تعزيز مؤسسة العمل الكتلوي خلال المرحلة المقبلة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي. مشعل الصليطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية.

0: شعبية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: حوار عبر الزمن، أبيات قديمة من كتب السيرة، وقف عندها الأمير عبد الله بن الحسين لا ليكررها بل ليجاورها قولا بقول ويقيم معها ميزان المعنى والوفاء.
3: ومن أين هذه القصيدة بالأصل يا سمو الأمير؟
4: في كتب السير، وخاصة في سيرة ابن هشام، أن رجلاً مر وكان يردد: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ قوم إذا نزل الغريب بدارهم منعوه من عدم ومن اقتار. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أهكذا قال الشاعر؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا، إنما قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد منافي؟ حتى أتى على آخر الأبيات، فبدا البشر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام:
3: وهل شطرتها يا سمو الأمير؟
4: نعم، 5 تشاطير، وأسميتها بالمنافيات. اسمعها يا شيخ حمزة.

هذا الفن يسمى التشطير، أن يمسك الشاعر ببيت مشهور فيبقي شطره وينشئ إلى جواره شطرا جديدا يلتزم وزنه وقافيته ويكشف فهما عميقا لدلالته ولروحه.

0: يا أيها الرجل المحول رحله من بعد ما مصرا ومن إيجافي قد صار شهرا ثم حل مسيره هلا نزلت بآل عبد منافي هبلتك أمك لو نزلت برحلهم لنزلت رحب الأصل والأكناف لو قد حللت بأرضهم وجوارهم منعوك من عدم ومن إقراف الخالطين فقيرهم بغنيهم في اليسر أو في وقت عسر جافي يتقاسمون نوالهم ومنالهم حتى يعود فقيرهم كالكافي ويكللون جفانهم بسديفهم عرضاً على ذي حاجة أو عافي يمضي نهارهم وهذا دأبهم حتى تغيب الشمس بالرجاف منهم علي والنبي محمد الملحقان البر بالألطاف وهما هما من قد عرفت هداهما القائلان هلم للأضياف.
1: يا مولاي، لعل المقصود هنا بهلا أنه حرف تحضيض وهو على جهة الإغراء لا على جهة الدعاء.
0: نعم يا شيخ حمزة.
1: وهل تسمعنا التشطير الثاني يا مولاي؟

0: في هذا التشطير ينتقل الأمير من وصف الطريق إلى وصف النجاة. والغريب هنا ليس جائعاً فقط، بل خائف هارب من كرب وإرجاف. ويأتي التشطير ليجعل من آل عبد مناف دار أمان قبل أن تكون دار طعام.
1: يا أيها الرجل المحول رحله، قد فر من كرب ومن إرجاف، قطع الفلاة غداته بصباحه، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك، لو نزلت برحلهم لنزلت بين البر والألطاف، وهم الذين إذا حللت جوارهم منعوك من عدم ومن إقراف، الخالطين فقيرهم بغنيهم، والباذلين النفس للأضياف، لا يرجعون عن المكارم والندى حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم، فينال منها نازل الأحقاف. هذا لعمرك دأبهم في يومهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد، علمان للغادي وللمهياف، صلى الإله عليهما فهما هما القائلان هلم للأضياف.
2: لعلك هنا يا مولاي قصدت بالسديف لحم السنام المقطع وبالمهياف العطشان.
1: نعم يا شيخ حمزة.
2: يا لجمال ما تقول. إلى التشطير الثالث لو تكرمت، فقد طربت أذني.
3: هذا لون من التشطير يسميه النقاد تشطير المعنى لا اللفظ، فالشطر الجديد يعيد توجيه إحساس البيت دون أن يخل بوزنه أو قافيته، وهو أدق أنواع هذا الفن.

0: يا أيها الرجل المحول رحله، أوفى على المرباع والمضياف، يرتاد ذا كرم يريد نواله، هلا نزلت بآل عبد مناف؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، لنزلت وسط مرابع الأشراف. اعلم هديت إذا قصدت جوارهم، منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم، أهل الحجة والعدل والإنصاف، شركاء وقت العسر في أزماتهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم جهراً، فليس نوالهم بالخافي. يتسابقون الفضل طول نهارهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد بشهادة في الدهر والأعراف، وهما كهارون لموسى نسبة، القائلان هلم للأضياف.
1: في هذا التشطير يعلو صوت العتب، لم يعد الخطاب وصفاً أو مدحاً، بل لوم أخلاقي لمن أعرض عن الواضح وأخطأ القصد وهو يرى النور.

يا أيها الرجل المحول رحله قد جاء يقصد دارة الإلاف أخطأت قصدك بعد طول إصابة هلا نزلت بآل عبد منافي هبلتك أمك لو نزلت برحلهم

0: لنعدت بين الناس بالعراف، ولو أن سعدك لم يخنك وجئتهم منعوك من عدم ومن إقراف. الخالطين فقيرهم بغنيهم أبدا بلا مطل ولا إخلاف، والمكرمين قريبهم وحليفهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. ويكللون جفانهم بسديفهم، لا يكرمون رئيسهم بخلافي، فنهارهم يمضي بكل فضيلة حتى تغيب الشمس في الرجاف. منهم علي والنبي محمد الواسع الإنعام والألطاف، وهما هما من قد علا نوراهما القائلان هلم للأطياف.
1: وفي التشطير الأخير يجمع الأمير خلاصة الرحلة: الكرم، الأمان، العدل والقيادة، ويسمي القامتين اللتين تختصران المعنى كله: علي كرم الله وجهه، ومحمد عليه الصلاة والسلام.
2: هكذا يكون التشطير حين يكتبه من يعرف التراث، لا ليقلده بل ليقيم معه صلة حية. في المنافيات لم يشطر الأمير عبد الله بيتا فحسب، بل شطر الزمن بين ماض محفوظ وحاضر يقرأه بعقل وأمانة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل، وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. هذه تحية لفريق العمل الزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي وقت تتسارع فيه متطلبات التحديث وتتعاظم الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية، تأتي الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز، لحتى تأكد بأن مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن تمضي وفق رؤية واضحة، وأن الملفات ذات الأولوية تحظى بالمتابعة والإنجاز دون انتظار مواعيد الدورات العادية. الدورة رح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين اللي رح تمس قطاعات حيوية، رح نكون أكيد بالحديث عن هذه القوانين، رح يكون في هناك قوانين جديدة، رح يكون هناك في تعديلات، وهدفها أكيد تحديث البيئة التشريعية، تعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات سواء كانت بأي مجال. اليوم لحتى نتحدث عن هذه ممكن حزمة المشاريع اللي بتحمل أبعاد إدارية وتعليمية وتنموية، وبين النص الدستوري والحاجة التشريعية، برزت هنا ممكن تساؤلات حول طبيعة هذه الدورة الاستثنائية، حدود صلاحياتها، أولويات أيضا المرحلة المقبلة. لحديث أكثر عن هذه المواضيع أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري. يسعد مساك يا دكتور، شرفنا، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير إليك أستاذة إنجود، ومساء الخير للمستمعين والمستمعات الأفاضل.
0: يعني اليوم لو بدنا نحكي عن الإطار الدستوري للدورة استثنائية، ممكن يعني إحنا ممكن ناس عاديين بنعرف إنه في دورة عادية، بس بنسمع إنه صدور إرادة ملكية بإنعقاد دورة استثنائية. اليوم شو المقصود اليوم بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة دستوريا، وفلسفة وجود مثل هيك دورات، وما ممكن يعني أسباب لإنعقاد مثل هاي الدورات؟
1: نعم، صدقتي سيدتي، يعني نحن نعلم بأنه الدستور الأردني نظم العلاقة ما بين السلطات، ونحن نعلم بأنه نظامنا السياسي هو نيابي ملكي وراثي، يعني بأن الشعب هو مصدر السلطات استنادا للدستور الأردني في المادة 24 منه. وهذا الأمر يؤدي أو يعمل عملية امتزاج ما بين الشرعية الدستورية والديمقراطية النيابية. لا شك بأنه أغلب دساتير المقارنة ودساتير في العالم تنص على ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. وفي دستورنا العتيد نص في المادة 41 منه على السلطة التنفيذية، الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء وما بعدها. وفي المادة 62 حول السلطة التشريعية، مجلس الأمة بشقيها وغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان. وفي المادة 97 تحدث حول السلطة القضائية وأنواع المحاكم واختصاصاتها وما يستوجب العمل به بالدستور استنادا للسلطة السلطة القضائية. يا سيدتي الفاضلة، لا شك بأن هناك يعني مسميات عديدة لموضوع الدورات في النظم السياسية الحديثة والمتطورة والدساتير المقارنة والنظم السياسية يعني في عدة دول. هناك ما يسمى حول الدورة أو انعقاد المجلس التشريعي أو مجلس السلطة التشريعية، هناك من يتحدث حول الدور التشريعي أو السنة البرلمانية أو السنة النيابية أو الدورة العادية. هناك مسميات عديدة، ولكن انتهج أو أخذ دستورنا العتيد الدستور الأردني على أن هناك لدينا دورة عادية ودورة استثنائية. الدورة العادية هي الدورة التي طبعا هدف هذا الأمر أن يكون هناك دورات استثنائية في الأردن، نهج يعني غالب من الفقه الدستوري، وأنا منه أن لا يكون هناك في عطل أو توقف للعمل التشريعي والعمل النيابي لفترات طويلة. لذلك هناك يعني في بعض الدساتير المقارنة والدول المحيطة فينا ودول العالم أجمع، دائما السلطة التشريعية في حالة انعقاد. يعني في الدستور المصري في المادة 115 منه نص على أن تكون مدة انعقاد الدورة العادية أو الدور التشريعي كما يسمى في جمهورية مصر الشقيقة بتسع أشهر. في الكويت الشقيقة 8 أشهر، أن لا تقل عن 8 أشهر استنادا للنص

0: المادة 85 من الدستور الكويتي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة تشريعية كاملة، هم من يحددوا العطل البسيطة فيما بينهم أو التوقفات البسيطة في التشريع لغرفتين يعني في الكونغرس. بذات الوقت في بريطانيا أيضا لا يوجد مدد. في المغرب 10 أشهر تقريبا، دورتين في المغرب، دورة في شهر 10 ودورة في شهر 4. في بريطانيا أيضا هي سنة ممتدة كاملة، لذلك أعتقد. وفي فرنسا 9 أشهر. لذلك أخذت أغلب الدساتير وأغلب النظم السياسية على أن يكون دائما هناك في مدة متلازمة لإنعقاد الدورات أو عمل النيابي، وأن لا يكون هناك انقطاع، لأنه الانقطاع في بعض الأحيان ممكن أن لا يؤدي أو لا يقوم يعني بالواجب المنوط في السلطة التشريعية. لذلك نحن لدينا في الدستور الأردني استنادا للدستور الأردني دورة العادية، هي الدورة التي يقوم جلالة الملك استنادا لنص المادة 78 من الدستور بإصدار إرادته بدعوة مجلس النواب في الدورة العادية في الأول من تشرين الأول، أي 1 أكتوبر أو 1/10 من كل عام، ويستطيع أن يرجع انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز عن 2 شهر، على أن تكون هذه الدورة لمدة 6 أشهر. هذه الدورة تكون هي العمل المجمل البرلماني للسلطة التشريعية وخصوصا مجلس النواب، سواء كان بالرقابة أو التشريع. أيضا جاء دستورنا العتيد بما يسمى بالدورة الاستثنائية، عندما ينتهي العمل في الدورة العادية لمدة 6 أشهر تبقى هناك عطل أو توقف للبرلمان. هذه الدورة الاستثنائية وفلسفتها في المملكة الأردنية الهاشمية جاءت من أجل تقليل مدة غياب السلطة التشريعية. لذلك أتت المادة 82 وأعطت الحق لجلالة الملك بالدعوة لمجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، على أن تكون هذه الدورة منوط فيها الأمور المحددة بموجب الإرادة الملكية. هذه الإرادة تحدد الموضوعات التي سوف تناقش فيها مدة الدورة الاستثنائية، وهذه الدورة الاستثنائية لا يوجد لها مدة محددة، تنعقد بإرادة ملكية وتفض أيضا بإرادة ملكية.
1: نعم، يعني اليوم احنا نتحدث عن شيء له علاقة بإرادة ملكية، بنحكي عن قوانين أو موضوعات بتم النقاش فيها أيضا بتكون محددة من الإرادة لما يتم الدعوة لهذه الدورة. طب شو الفرق يعني ممكن حتى الفرق الجوهري ممكن بين الدورة الاستثنائية والعادية؟ هو أنه إرادة ملكية
0: هي المدد الزمنية، المدة العادية محددة ومثبتة ب6 أشهر. الإرادة الدورة العادية يقوم السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب الغرفة الأولى بها بكامل أعمال الرقابة والتشريع والجلسات العامة واستجواب وطرح الأسئلة وطرح الثقة ممكن في الحكومة أو أحد الوزراء. أما الدورة الاستثنائية هي محددة بنص الدستور على أن تكون بطلب من جلالة الملك لطرح أو مناقشة أمر معين، وفي أغلب الأحيان يكون لقوانين معينة من أجل يعني الإسراع، خاصة في هذه الدورة الاستثنائية. يعني أخت أنجود والمستمعين والمستمعات الأفاضل، يعني تبقى دائما منحصرة في بنود أو الإرادة الملكية، خاصة في الأمر التشريعي، حتى يكون هناك استعجال. ليس بصفة الاستعجال بس بقدر التمعن في التشريع، لأنه في الدورة العادية بتعرفي بصير في مواضيع عامة وبصير فيها ممكن مناقشات وموضوع الرقابة بيأخذ قدر كبير من السلطة، من مجلس النواب. لذلك هي أتت هذه الدورة الاستثنائية بالأمور العامة من أجل مناقشتها. ويجب على الإرادة، يعني الإرادة الملكية تكون محددة هذه الأمور، ويجب مجلس النواب أن لا يخرج عن الأمور الموضعة بالإرادة الملكية. المواضيع المحددة وأغلبها في يعني أغلب الأحيان دائما تكون مواضيع مناقشة مشاريع قوانين، وهذه ممارسة دستورية دأبت الدولة الأردنية، ودائما الإرادات الملكية كانت متواجدة من أجل أن يعني أن نقلل من العطل البرلمانية أو الفراغ، بدناش نسميه الفراغ الدستوري، لا، العطل البرلمانية وتوقف السلطة التشريعية عن بعض أعمالها. لا شك بأنه أيضا يستطيع مجلس النواب يعني أيضا أن يطلب من جلالة الملك أن يعقد دورة عادية، دورة استثنائية عفوا. يستطيع مجلس النواب،
1: يعني الجهات مثلا اللي مخول إلها تطلب هذه الدورة،
0: الملك والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بطلب من الملك وبتحديد مواضيع معينة، تصدر الإرادة الملكية حول هذه الدورة الاستثنائية،
1: يعني من جلالة الملك أو النواب زي ما تفضل بأغلبية
0: 100%.
1: اليوم طب يعني ليه موضوع الدورة الاستثنائية مواضيعها لازم تكون محددة؟
0: يا سيدتي يعني كما تعلمي لأنه الهدف منها أن تكون مختلفة عن الدورة العادية.
1: نعم.
0: ما الهدف أن تكون مختلفة عن الدورة العادية؟ حتى يعني يكون المجلس يشرع القوانين أو ينظر في الأمور المستعجلة، ممكن أن يكون هناك غير القوانين في هذه الإرادة الملكية.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: يعني إحنا الممارسة الدستورية لدينا والحمد لله يعني في ظل أنه إحنا دولة مستقرة، نظامنا السياسي مستقر، أوضاعنا مستقرة داخليا.
1: نعم.
0: دائما تكون هي النظر حول مشاريع قوانين محددة حتى يقوم

0: حكومة السلطة التشريعية أو مجلس النواب بالنظر فيها وتشريعها. لذلك هي جاءت مختلفة عن السلطة، عن الدورة
1: عادية.
0: العادية،
1: نعم.
0: كون أنه يعني الهدف منها أن لا تكون مشابهة للدورة العادية، والهدف منها هي يعني اطلاع السلطة التشريعية وفرض دورها الدستوري دائما في تشريع هذه القوانين.
1: نعم. اليوم يعني عمليا زي ما تفضلت اللي إحنا بالدورة العادية بكون مجلس النواب له دور رقابي، عمليا بتم تعليق ممكن الوظيفة الرقابية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟
0: نعم يا سيدتي. نعم. يعني احنا عشان نكون واضحين، الدورة الاستثنائية ملزمة بنص الإرادة الملكية
1: فقط. نعم.
0: ملزمة، ولكن هناك يعني اتجهت الآراء، خلينا نحكي
1: نعم.
0: داخليا أساتذة القانون والمشرعون، بأنها يعني هي لا تبتعد عن موضوع الرقابة والتشريع. الهدف من السلطة
1: نعم.
0: التشريعية وانعقاد مجلس النواب أن يكون دائما، الهدف منه أن يكون دائما في انعقاد مستمر، والرقابة هي ملازمة للتشريع.
1: نعم.
0: للسلطة التشريعية. ولكن هناك رأي فقهي آخر يقول طبعا في هذا الأمر يعني لا تستطيع في الدورة الاستثنائية أن تقوم بتقديم الأسئلة أو الاستجوابات أو
1: نعم.
0: طرح الثقة في الحكومة، فأنت ملزم بالإرادة الملكية المحددة فيها الموضوعات التي تناقش أو مشاريع القوانين.
1: نعم.
0: أغلب الاتجاهات يعني الفقهية والممارسات الفعلية والدستورية لدينا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالإرادة الملكية وما جاء فيها من موضوعات في الدورة الاستثنائية. وهناك يعني الذي يعني فصل في هذا الخلاف أو وجهات هذه النظر هو قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 1995 الذي حدد بأنه في حال كان هناك مناقشة لموضوعات أخرى يجب على مجلس النواب أن يطلب بالأغلبية المطلقة ما هي هذه الموضوعات ويرسلها لجلالة الملك حتى يستطيع جلالة الملك إصدار إرادة جديدة لبحث هذا الموضوع إذا كان موضوع الاستجواب أو طرح الأسئلة أو حتى نطرح في الحكومة أو أحد أعضائها. لذلك الدورة الاستثنائية هي دورة محدد فيها العمل أو محدد فيها نص الإرادة الملكية فقط، الموضوعات التي تنص عليها الإرادة الملكية.
1: ممكن إحنا نضيف مثلا مشاريع قوانين جديدة يعني إذا تطلب الأمر هذا الشيء مثلا كإجراء دستوري؟
0: نعم، لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع، ولكن تصدر بإرادة ملكية جديدة. يعني إذا صدرت الإرادة الملكية بطرح 4 أو 3 مشاريع على طاولة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية.
1: نعم.
0: إذا ارتأت الدولة بأنها تريد، وخاصة السلطة التنفيذية تريد إرسال أيضا مشروع قانون جديد للسلطة التشريعية، لا يوجد ما يمنع بعد صدور إرادة ملكية جديدة لاحقة للإرادة السابقة بنظر مشروع القانون الجديد.
1: نعم. هل هذا التقييد يعني أنه مثلا أنه تقييد وفي برضه يعني انه توازن ما بين انه انا بدي يعني سرعه بالانجاز اليوم؟
0: نعم.
1: يعني انه انت مقيد بهذه القوانين، وحتى ممكن بيعطينا الهام انه هذه القوانين ليش مثلا باراده ملكيه، ممكن انها بحاجه الى زي ما تفضلت بالبدايه لتمعن اكثر، بحاجه لحتى نكون امام ممكن انه هذه القوانين صفه استعجال او للاهميه بهذه الفتره انه تكون مثلا مقره او حتى تكون منشوره مثلا بالجريده الرسميه لحتى يتم تنفيذها.
0: هي استاذ انجود الهدف منها اما ال- ال- ال- الاستعجال.
1: نعم.
0: لغايه الاستعجال او حتى لا يغيب السلطه التشريعيه.
1: نعم.
0: لا تغيب عن عن, عن,
1: عن
0: يعني
1: المشهد.
0: عن المشهد.
1: نعم.
0: لذلك هذه القوانين التي ترسل من أجل مناقشة لا يعني أن أنتهي منها فقط في الدورة الاستثنائية.
1: نعم.
0: ممكن أن لا أستطيع أن أصدر هذا التشريع ولا يمر بمراحل الدستورية تتوقف تفض الدورة الاستثنائية ويكمل هذا المشروع القانون في الدورات العادية، ولكن الغاية من هذا الأمر هو من أجل أن يكون المجلس يعني متفرغ للتشريع.
1: نعم.
0: يعني متفرغ لإصدار هذه لمرور هذه التشريعات في مراحلها الدستورية.
1: نعم.
0: والتفرغ لإصدار هذه التشريعات. هلا في بعض الأحيان في بعض وجهات النظر.
1: نعم.
0: تقول بأنه ممكن أن يكون مثلا قديش مدة الدورة الاستثنائية، يعني إحنا عندنا اليوم دورة الاستثنائية صدرت الإرادة الملكية حتى تكون في 12 تموز القادم.
1: نعم.
0: لديها فترة عمل إذا ارتأينا أن تبقى هذه الإرادة لقبل 30 أيلول القادم، بمعنى 2.5 شهر
1: قبل انعقاد الدورة،
0: قبل انعقاد الدورة العادية.
1: نعم.
0: مع أنه الدورة العادية نستطيع أن نرجعها لمدة 2 شهر بإرادة ملكية سامية، ولكن وجهة النظر تقول أنه 2.5 شهر ممكن أن لا نستطيع أن نشرع عدد من القوانين.
1: نعم.
0: بعض الآراء تقول لا، نحن نستطيع في حالة تفرغ للمشهد كامل، لأن الدورة الاستثنائية بدها تعطيني وقت كامل، ومجلس النواب يجب علي أن يضبطه من خلال إدارته ومن خلال تنسيق الجلسات ومن خلال النظام الداخلي، على أني أنا مثلا أوضع جلسات لو 4 أيام في الأسبوع 5 أيام من أجل الاستمرار في تشريع مشروعات هذه القوانين والانتهاء منها. ولا شك أنت تعلمي بأنه هذا القانون بده يمر بمراحله الدستورية، بده ينتهي من الغرفة الأولى ومن ثم ينتقل لمجلس الأعيان الذي ممكن سوف يناقشه في لجانه وفي المجلس، ومن ثم يرسل لجلالة الملك للمصادق عليه وصدور الإرادة الملكية السامية حوله، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك أعتقد بأنه الهدف من هذه الدورة الاستثنائية، والحمد لله أنه لدينا المواضيع أستاذ إنجود دائما تتعلق في تشريعات.
1: نعم.
0: الحمد
1: نعم
0: لله لا يوجد طوارئ يعني تضغط على وطننا الغالي، وانت ترى ما يحدث في الإقليم المشتعل
1: فعلا.
0: ونحن في إقليم مشتعل يعني للأسف يستطيع أن ينتج أكثر من حرب وأكثر من مشكلة. نعم. دائما خلال 24 ساعة. لذلك أعتقد بأنه الهدف من الدورة الاستثنائية هو حتى يمارس أدواته يعني العمل على أدواته التشريعية لإصدار القوانين المرسل له بالإرادة الملكية. نعم. وإخراجها يعني بالصورة التي يتوخاها ويطلبها المواطن الأردني والدولة الأردنية. نعم. من السلطة التشريعية.
1: نعم. اليوم دكتور أنا حابة يعني هيك أسأل سؤال. نعم. في مؤشرات مرات بتكون مثلا بالواقع التشريعي أنه بترجح أنه لا أنه راح يكون في دورة استثنائية من خلال مثلا ما يكون في هناك العطلة البرلمانية، زي ما تفضلت أنه في مؤشرات بتدل انه لا راح يكون في هناك دورة استثنائية. مثلا احنا اليوم مجالس البلدية تم حلها، فانه فعلا كنا انه يعني الرؤية انه لا راح يكون في دورة استثنائية، لحتى انه احنا نحكي عن قانون مثلا من ضمن القوانين اللي المدرجة والمهم اللي هو قانون الإدارة المحلية.
0: نعم.
1: ما راح نحكي بتفاصيل القانون. نعم. بس انه مثلا مدى اهميته ومدى ضرورة انجازه بهذه المرحلة حتى ما يكون
0: يا سيدتي. نعم. يعني خاصة اذا بدنا نتحدث حول قانون الإدارة المحلية. نعم. كما تعلمي بأنه المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي. نعم. هي محلولة تقريبا من عام وثلاث.
1: نعم.
0: أشهر.
1: نعم.
0: لذلك الضرورة ترتقي بأنه يجب علي أن يكون هذا القانون على سلم أولويات السلطة التشريعية.
1: فعلا.
0: حتى أعيد الخدمة العامة.
1: نعم.
0: للمواطن الأردني، وحتى عيد الخدمة العامة وشق الخدمات.
1: نعم.
0: للدولة الأردنية من خلال إنجاز مشاريع القوانين المتعلقة في هذا الأمر وأخرجها لحيز الوجود، حتى تستطيع السلطة التنفيذية من ترتيب أمورها مستقبلا.
1: فعلا.
0: حتى تقوم. نعم. بإجراء الانتخابات ويعود العمل لما هو عليه. أعتقد بأنه لا يوجد هنتس يعني لا يوجد مؤشرات دائما بأنه هناك في دورة استثنائية.
1: نعم.
0: ولكن يعني هي الممارسة الدستورية أدأبت دائما على أن يكون دائما في دورات.
1: نعم.
0: استثنائية، ولكن في بعض الأعوام وبعض الدورات البرلمانية العادية لأنها.
1: نعم.
0: هي الأصل لم يأتي لاحقا لها دورة استثنائية خلال عمر مجالسنا التشريعية يعني المتعاقبة. ونحن في المجلس 20 أعتقد العام الماضي إذا ما خانتني الذاكرة لم يكن هناك دورة استثنائية.
1: نعم.
0: كانت على الدورة العادية وتوقفت بعد الدورة العادية حتى الدورة العادية الثانية التي جاءت بإرادة ملكية من خلال انعقاد المجلس في تشرين الأول استنانا لنص الدستور.
1: نعم.
0: لذلك أعتقد يعني هو الهدف منه أن لا يكون هناك دائما في غياب عن المشهد.
1: نعم.
0: للسلطة التشريعية.
1: نعم.
0: حتى لو كان هناك يعني بعض الآراء تقول بأنه الرقابة ممكن أن تكون مبتعدة عن السلطة التشريعية لرقابة أعمال الحكومة، ولكن أن تكون متواجد السلطة التشريعية.
1: نعم.
0: في المشهد وخصوصا بإنجاز التشريعات المهمة للمواطن الأردني والدولة الأردنية يجب أن يكون دائما موجود، ودأبت الدولة الأردنية لممارسة هذا يعني هذا بديش أسميه العرف الدستوري في بعض.
1: نعم.
0: الأحيان، ولكن هي ممارسة دستورية قريبة من العرف الدستوري بأن يكون.
1: عليها.
0: نعم دائما هناك دورات استثنائية حتى يكون دائما يعني السلطة التشريعية في حالة انعقاد دائما وليست غائبة عن.
1: نعم.
0: المشهد.
1: نعم.
0: السياسي.
1: نعم. طب اليوم دكتور يعني الملفات يعني مدى أهمية الملفات اللي مرات إحنا بتكون موجودة بالإرادة الملكية لحتى يتم ممكن النقاش فيها داخل قبة البرلمان أو حتى ممكن بمجلس الأمة اليوم.
0: نعم يا سيدتي إذا بتسمحي لي أني أستعرض لك من نص الدستور.
1: نعم.
0: من نص الدستور للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
1: نعم.
0: هذا يعني هذه الأمور هي أمور منفتحة يعني هي.
1: نعم.
0: للإرادة الملكية.
1: نعم.
0: ممكن الأمر في النظر في اتفاقية معينة.
1: نعم.
0: هو الأمر في متابعة مصلحة أمر معين في الشأن الداخلي السياسي.
1: نعم.
0: هي مثلا من أجل مناقشة أمور معينة تخص الدولة الأردنية داخليا وسياسيا اقتصاديا اجتماعيا ما ينظر، وبذات الوقت مواضيع معينة من التشريعات. أيضا مادة 82 على 2 يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة كما أسلفت وتحدثت لحضرتك سابقا.
1: نعم.
0: سابقا لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. أيضا لمجلس النواب عندما يطلب الدورة الاستثنائية يجب أن يبين هذه الأمور لجلالة الملك.
1: نعم.
0: سواء كانت أمور معينة أو مواضيع عامة أو استجواب أو أسئلة توجه للسلطة التنفيذية للحكومة أو حتى انطرح الثقة في الحكومة أو السلطة أو أحد أعضاء الحكومة أو بعض مشاريع القوانين التي يراد من خلالها عقد الدورة الاستثنائية. لا يجوز لمجلس الأمة نص هنا لا. هاي اللي المادة 82 على 3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

0: في الدورات الاستثنائية في كل دول العالم،
1: نعم
0: في كل دول العالم، وأغلب الدساتير والنظم السياسية التي تحدثت فيها لحضرتك أول ما تحدثنا وأسلفنا الذكر حولها أيضا لديها دورات استثنائية. يعني في جمهورية مصر العربية في لديها دورة استثنائية، في الكويت في دورة استثنائية، في الإمارات في دورة استثنائية،
1: نعم
0: في كل دول أغلب دول العالم، وفي المغرب في، ولكن هذه الدورات تكون حسب طبيعة المواضيع التي سوف تبحث فيها في شأن
1: فهمي.
0: الدولة الداخلي. احنا لدينا الحمد لله أغلب دوراتنا الاستثنائية إذا لم تكن يعني جلها
1: نعم
0: دائما تتحدث في مشاريع قوانين
1: قوانين
0: معينة
1: الحمد لله.
0: يراد من خلالها التشريع وإصدار التشريعات بما يوائم ويساعد المواطن الأردني والدولة الأردنية
1: نعم
0: لاستمرار بناء هذه الدولة اللي عمرها 105 سنوات، وإن شاء الله
1: إن
0: تبقى
1: شاء
0: يعني
1: الله
0: مستمرة من إنجاز
1: إن
0: لإنجاز
1: شاء
0: ومن
1: الله إن
0: الرفاه
1: شاء
0: ومن
1: الله دكتور. أنا بقى يعني بالنهاية حابة بس بدي أحكي بجزئية إنه اليوم يعني المواطن العادي كيف مثلا بيقرأ أهمية إنه في دورة يعني استثنائية، في دورة عادية. هلا مثلا الدورة العادية زي ما يعني زي ما تفضلت هي دستوريا تعقد، بس إنه أنا لما أكون مواطن أسمع إنه جلالة الملك في إرادة ملكية إنه في هناك دورة استثنائية وهناك مواضيع يعني معينة لازم يتم نقاشها خلال هذه الدورة، فإنه يعني احنا كمواطنين كيف نتلقى كرسائل من خلال هذه
0: يا سيدي،
1: الإرادة؟
0: يعني المواطن
1: نعم
0: دائما ونهج الدول دائما،
1: نعم
0: المواطن دائما ونهج الدول دائما هو العمل من أجل استقرار الدولة ومن أجل مصلحة المواطن.
1: نعم
0: في النهاية المواطن يريد الخدمات، والمواطن يريد أن تحسن البيئة المعيشية له
1: نعم
0: الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية حتى ينعكس ذلك على المواطن، وباستقرار المواطن وهدوءه ينعكس ذلك على الدولة.
1: نعم
0: دائما المواطن بهمه التشريع الحصيف الذي ينعكس على مستقبله
1: حياته
0: ومستقبل
1: فعلا
0: دولته.
1: نعم
0: دائما المواطن عندما يسمع بأنه هناك سمع بأنه دورة استثنائية، ممكن المواطن مش مطلع زينا كرجال
1: نعم
0: قانون وسيدات قانون ومتابعين للشأن السياسي الداخلي والخارجي، بسمع بقول مشاريع قوانين، طيب شو بده يهمني قانون الإدارة المحلية؟ لا، بهم قانون الإدارة المحلية
1: نعم
0: لأنه بده ينظم حياتك الخدمية لقادم الأيام وللمستقبل.
1: نعم
0: ممكن مواطنين بعض الأحيان خاصة اليوم في انتشار السوشيال ميديا
1: نعم
0: والتطور الاجتماعي والوصول للمعلومة يقرأ مشروع القانون والله يقول والله ممتاز هذا
1: فعلا
0: مشروع القانون بيأثر على حياتي، مشروع قانون يتعلق مثلا في المالكين والمستأجرين، مشروع
1: نعم
0: قانون يتعلق في الضريبة، مشروع قانون يتعلق في الاستثمار، هي مشاريع قوانين تتعلق دائما في حياة المواطن. لذلك
1: فعلا
0: المواطن دائما ينظر سواء لدورة استثنائية أو دورة عادية لأداء السلطة التشريعية، سواء الأداء الرقابي أو
1: نعم
0: الأداء التشريعي، دائما ينظر لها لما يحقق المصلحة المرجوة منها حتى يتقدم هذا الوطن ويتحسن الوضع المعيشي للمواطن. لذلك أعتقد أن المواطنين دائما ينظرون السلطة التشريعية. مجلس النواب ال20 جاء هو لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
1: نعم
0: في عام 2021، أعتقد بأنه عليه الحمل. اليوم
1: فعلا
0: نحن في الدورة العادية الثانية انتهت، وفي دورة استثنائية وإن شاء الله داخلين على دورة عادية ثالثة،
1: نعم
0: أي يعني ذلك انتصف عمر مجلس
1: مجلس
0: النواب
1: النواب
0: ال20.
1: نعم
0: لذلك أعتقد عليه حمل حتى يعكس صورة بأنه هذا المجلس قادر على أن يغير في نظرة المواطن الأردني. للأسف لأن المواطن الأردني في المجالس السابقة كان لديه تحفظات على أدائها
1: فعلا
0: سواء بالتشريع أو بالرقابة. لذلك يا أستاذي إنجود أعتقد بأنه المواطن ينظر لكل ما يجول حول السلطات وخاصة السلطة
1: فعلا
0: التشريعية بعين البصيرة لما يقدمه هذا المجلس من تشريعات تخدم الوطن وتخدم المواطن في كافة سبل الحياة وكافة القطاعات والمجالات التي تنعكس على رفاه الدولة وتقدم الدولة و
1: فعلا
0: استقرار الدولة والحياة الكريمة للمواطن الأردني
1: الأردني.
0: العزيز الكريم.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح
0: الله
1: الطيب
0: يسعدك.
1: دكتور، شرفتنا من
0: الله
1: خلال
0: يسعدك.
1: يعني وأعطتنا فعلا معلومات جدا مهمة، واليوم فهمنا إنه شو يعني دورة استثنائية وشو يعني دورة عادية وشو يعني إرادة ملكية تطلب مثل هيك دورة لمجلس الأمة لحتى فعلا يتم نقاش فيها العديد من المشاريع. وحتى يعني أنت حكيت جدا كلمة مهمة إنه الحمد لله إنه إحنا دوراتنا الاستثنائية
0: نعم
1: لمناقشة
0: نعم
1: مشاريع
0: الحمد لله
1: قوانين أو حتى تعديل بعض القوانين،
0: صح
1: فيعني نحن في بيئة تشريعية صحية الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله الحمد
1: فبدنا
0: لله.
1: كلمة أخيرة منك بعد ما شرفتنا بهذا الحضور الطيب
0: الله
1: دكتور.
0: يسعدك، الله يسعدك أستاذ نجود. يعني أتمنى من السلطات أن تقوم دائما بالواجبات المنوطة بها
1: نعم
0: استنادا للدستور الأردني، وأن تقوم بالغاية المرجوة منها أمام القيادة السياسية وأمام المواطن الأردني، وأن تقدم دائما ما يصبو إليه وما يتمناه دائما المواطن الأردني للحفاظ على دولتنا الأردنية. الأردنية العتيدة التي دخلت في عامها 105 الخمس سنوات ما بعد 100، وهي في إقليم مشتعل ملتهب، والحمد لله نحن مستقرين.

0: نحاول أن نتقدم دائما في هذه
1: الحمد لله.
0: الدولة على كافة المجالات والمحاور، ونتمنى دائما يعني أن يكون المواطن الأردني دائما محافظ على ما قدمه الأجداد وما
1: فعلا
0: قدمه من دماء الأجداد للمحافظة على هذا الوطن والآباء بعرقهم، وبإذن الله نحن هذا الجيل وأبناء هذا الوطن وبناته من شتى منابتنا وأصولنا أن نحافظ على هذا الوطن الأغر العزيز الكريم بالنواجذ، وأن نحافظ عليه وأن تستمر مسيرة البناء والتقدم لقادم الأيام
1: إن
0: وقادم
1: شاء الله.
0: السنوات.
1: شكرا دكتور، شرفتنا. وأكيد تبقى الدولة الاستثنائية أداة دستورية تمنح الدولة مرونة في التعامل مع الملفات المستعجلة، لكن في الوقت بتطرح نقاش مهم حول التوازن بين سرعة الإنجاز التشريعي واتساع المساحة البرلمانية للنقاش والرقابة. نشكرك دكتور على هذه القراءة
0: أهلا
1: القانونية
0: ياسر.
1: والدستورية.
0: أهلا ياسر.
1: المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري، شكرا لك، يعطيك ألف
0: أهلا يا
1: عافية.
0: ستي، أهلا فيك، الله يعطيك العافية.
1: وفي إطار مسارات التحديث السياسي والإداري التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، يبرز هنا مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كأحد أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، باعتباره مشروع يمس شكل الإدارة والخدمات والتنمية في المحافظات، وأيضا يرتبط بشكل مباشر بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير العمل المحلي. هذا المشروع يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل اللامركزية، آليات توزيع الصلاحيات، ومدى قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأيضا تحقيق تنمية أكثر فيها توازن بين المحافظات. الحديث أكثر عن أهمية هذا المشروع ودلالته السياسية والتشريعية، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب. يسعد مساكي ويعطيك العافية سعادتك.
2: مساء الخير ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام في المملكة.
1: يعني مشروع قانون الإدارة المحلية كأولوية تشريعية، لماذا ينظر إذا إلى هذا المشروع باعتباره أولوية في هذه المرحلة بالذات؟
2: ستي، بداية يعني هو قانون الإدارة المحلية من القوانين في منظومة التحديث السياسي، علاوة على أنه يمس حياة المواطنين مباشرة، كونهم إحنا بنعرف عمل البلديات والإدارة المحلية للمرحلة المقبلة، يعني خاصة أن البلديات تحتاج إلى قانون جديد لتطوير عملها وتنظيم الانتخابات لرئاسة البلديات وأعضاء كذلك أعضاء المجالس البلدية. يعني إحنا لا ننكر أنه أهمية المشروع بهاي المرحلة هو أهمية ديمقراطية وأهمية سياسية، لأنه مشروع القانون يعالج المجالس المحلية في المحافظات والمجالس التنفيذية بهدف استكمال هذه الفكرة من خلال تعيين المجالس، وأنا والمجالس راح تكون يعني مدراء تنفيذيين أيضا ممثلين من الوزارات في المحافظة. فإذا إحنا اليوم عم نحكي عن يعني قانون إيجابي أنا باعتقادي، وضرورة بهاي المرحلة أن يكون هناك مشروع قانون للإدارة المحلية بما يضمن فيما يعني يتعلق بمنظومة التحديث السياسي.
1: نعم، اليوم يعني كيف يرتبط هذا المشروع باستحقاقات الديمقراطية وأيضا مبدأ اللامركزية؟
2: يعني احنا بنحكي دائما انه احنا اليوم كمان احنا ممثلين من قواعدنا واحنا منتخبين، فبالتالي هو قانون مهم للعملية الديمقراطية، وهو ايضا من القوانين الاصلاحية، لانه احنا اليوم بينظم العمل البلدي والادارات المحلية، وزي ما حكيت لك سيكون في البلديات في المملكة منتخبة من قبل المواطنين، اذا فهذا هو انتخاب مباشر من قبل المواطنين، وهذا يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منح الناخب الحق في اختيار ممثلي لقيادة العمل البلدي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي عملية إصلاحية دون المشاركة الشعبية.
1: نعم، اليوم ممكن هيك مثلا يعني زي مبدأ أنه تعطينا لو أبرز التعديلات أو حتى التحولات المتوقعة بشكل إدارة المحلية؟
2: يعني احنا طبعا هلا احنا بنعرف عم نسمع جميعا نسمع انه في جدليه بالمسوده المشروع، ولكن انا يعني عم بحكي انه احنا من خلال الاحزاب هناك كان في يعني 9 احزاب تم الاجتماع معهم من خلال اللجنه الاداريه بمجلس النواب، وكان هناك في نقاط ايجابيه، فهون اسمحي لي انه احكي في النقاط القوه في مسوده المشروع، وهي نقاط انا باعتقادي انها ايجابيه ويعني تفي بالغرض لعملية الإصلاح. إحنا عنا يعني بجوز بدي أركز على موضوع مشاركة المرأة والشباب. اليوم إحنا بسودة المشروع هي رفعت نسبة تمثيل النساء إلى 30%.

0: 30% مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات. هذا بيعزز يعني التمكين المرأة. واليوم احنا لما نحكي عن 30% فهذا يعني بعطي دعم أكثر للمرأة في مشاركتها في مجالس المحافظات. التوسع في الخدمات الإلكترونية، احنا عم نحكي عن التحول الرقمي. اليوم احنا كنا وما زلنا بعض المؤسسات عم بتعيش من البيروقراطية، يعني إذا عندك معاملة بدك تمر بتسلسل متمر على 7-8 موظفين لتوصل إلى النهاية أخذت الموافقة أو غير ذلك. فإحنا اليوم عم نخفف من البيروقراطية، وهذا إحنا عم الحكومة كلها عم تتوسع بالخدمات الإلكترونية. في تعزيز الحوكمة والرقابة، يعني إحنا اليوم لما يكون في عنا دائرة رقابية ما في داعي إحنا لنوصل لمراحل مثلا شبهات اختلال مالي أو اختلال، بدناش نحكي شبهات فساد، ولكن ممكن يكون في هناك شوية يعني خربطة بالإجراءات أو يعني اتخاذ إجراءات مش قانونية. فإحنا هون تفعيل وحدات الرقابة الداخلية موجود بمسودة المشروع، أنا بعتقد أنه هاي كمان كثير ضرورية. يعني ما في داعي بكل معاملة يكون فيها عليها خلافية أو جدلية أو تروح مباشرة لمكافحة الفساد. فأنا أعتقد أنه تفعيل وحدات الرقابة هذا إشي كثير ضروري. توسيع اللامركزية، إحنا اليوم يعني تفويض صلاحيات المديريات في المحافظة على ضبط دور الوزير ليكون تنظيمية ورقابية. إحنا اليوم يعني اللامركزية عم تأخذ صلاحيات بمسودة المشروع أكثر من سابقا. يعني إحنا كمان البلديات معنية بالاستثمار المحلي. اليوم احنا بنسودة المشروع في منح البلديات صلاحيات الاستثمار وشراكة مع القطاع الخاص لتنمية مواردها المالية. اذا احنا اليوم عم نحكي دور البلديات التنموي اكثر من انه بس نركز على الجانب خلينا نحكي الشوارع والنظافة. احنا كمان دورها يعني المشاريع التنموية بما يخدم المجتمع المحلي. في عندي كمان يعني التخطيط الاستراتيجي. اليوم احنا عم نحكي عن تطوير الخطة الحضرية الشاملة تشمل استعمال الأراضي والنقل وإدارة النفايات. احنا اليوم يجب أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، لأنه إحنا بنعرف إنه التوجه للشراكة مع القطاع الخاص يعزز العمل ويكون في هناك إنتاجية وجودة للمشاريع، ويكون هناك يعني من باب أيضا إنه توفير فرص عمل أيضا لقطاع الشباب وقطاع المجتمع. يعني إحنا دائما نحكي إنه تعزيز مشاركة الشباب. اليوم كمان المشروع مشاركة الشباب وذوي الإعاقة، يعني هذول يعني مسودة المشروع أيضا هناك في نسبة تمثيل لذوي الإعاقة. جميل. والاهتمام بلجان الأحياء يعني تكون تواصل بين المواطن والإدارة المحلية. هلأ رئيس البلدية ما بيعرف تفاصيل الأحياء وشو احتياجات الأحياء بالتفاصيل، إذا هناك مشاركة المجتمع المحلي باللجان هاي ضرورة. أعتقد أنه اليوم ضرورة ملحة لتجويد العمل البلدي والمجالس المحلية. أيضا هناك تحديث يعني البنية التحتية، محاولة التقليل من التراخل الإداري. يعني اليوم مسودة المشروع أيضا يعني نقطة إيجابية أيضا رفع كفاءة العمل البلدي، بحيث إحنا يعني إحنا بعض المؤسسات عم بتعاني من التراخل الإداري، عم بتعاني من البيروقراطية. فأنا اليوم أعتقد أنه مسودة المشروع هي قانون أو مشروع عصري حداثي، يعني عم نعمل عليه إحنا. وبدي أشير لنقطة كثير مهمة، أنه إحنا اليوم دورنا أيضا كأحزاب عم يعني إن دور بمناقشة القانون مع اللجنة، مع المجتمع المحلي، مع القطاع المهتم بالبلديات، مع رؤساء البلديات. يعني اليوم احنا معنيين ايضا انه يكون ان احنا الاحزاب موقف من اي مسودة مشروع قانون، لانه بالنهاية هاي قوانين دولة ويجب على انها تكون يعني يكون مخرجاتها تناسب مجتمعنا ودولتنا.
1: نعم، اليوم يعني لو بدنا نحكي انه ممكن يأثر تأخير إقرار القانون على مواعيد او استحقاقات انتخابية مستقبلا، يعني احنا من سنة وثلاث اشهر تم حل المجالس البلدية وفي حديث مستمر انه في هناك انتخابات بلدية، ممكن تأخير إقرار هذا القانون يؤثر على هذه المواعيد وعلى هذه الاستحقاقات؟
0: ست العزيزة، هو ما في إشي مبرر لتأخير قانون مشروع قانون الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: إحنا اليوم مجلس النواب من خلال اللجنة الإدارية بدأت بعقد حوارات مع المعنيين.
1: نعم.
0: مجرد ما أرسلوا من الحكومة المشروع أخذ يعني جلسات، أخذ حوارات مع جميع المعنيين، مع جميع المؤسسات المجتمع المدني، مع الكبراء، مع رؤساء البلديات السابقة، مع الأحزاب أيضا كذلك. ما في مبرر لتأخيره، لأنه إحنا خلال أيام بعد مرور يعني بالأيام المقبلة، بعد يعني مجرد ما بدأت الدورة الاستثنائية راح يمر يعني إن شاء الله إقراره ويمر بمراحل الدستورية، وسيكون الانتخابات بموعدها ولن يكون هناك أي تأخير من قبل مجلس النواب.
1: نعم نعم، اليوم لو بدنا نحكي انه صدور مثل هيك دورة استثنائية هو دليل على أهمية هذا القانون وأهمية حتى المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة، نحكي عن ست قوانين ومشاريع قوانين.
0: مزبوط.
1: نعم، يعني على أهميتها وعلى صفة استعجالها.
0: ستي العزيزة، هو صدرة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة عند الضرورة لا يعني لبداية الدورة الاستثنائية. فإحنا الإرادة الملكية صدرت مبين فيها ستة مشاريع.
1: نعم.
0: هلأ ما في مشروع مهم ومشروع أقل أهمية، كل المشاريع ذات أهمية، ولكن الأولوي رح يكون لقانون الإدارة المحلية بسبب يعني قدوم أو يعني اقتراب موعد الانتخابات. فهو راح يمر بمراحل الدستورية، كل القوانين راح تكون يعني تمر بمراحلها الدستورية، تأخذ استحقاقها ويعني كفايتها من النقاشات من خلال اللجان المختصة، ومن ثم مناقشتها من قبل النواب تحت القبة.
1: نعم، وأنا بدي أتمنى لكم مزيد من التوفيق سعادة النائب هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب. شكرا لك على هذا الطرح ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، يعطيك العافية.
1: وضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يبرز مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية بوصفه ملف يتجاوز الإطار الإداري التقليدي لحتى يطرح تساؤلات أعمق تتعلق بالتكامل التشريعي، حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ومدى انسجام المنظومة القانونية الناظمة للتعليم في الأردن. هذا النقاش ممكن جاء في حاجة ملحة إلى معالجة التداخل ما بين النصوص التشريعية وإعادة التنظيم علاقة القانون أو قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات، لحتى ممكن يعني نتحدث عن أبعاد هذا المشروع من منظور تشريعي وسياسي. يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف معالي الدكتور أمين المشاقبي، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة. يسعد مساك دكتور، يعطيك العافية.
2: مساء الخير ستي، أهلين وسهلا.
1: يعني معاليك، لماذا جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات الدورة الاستثنائية؟ وطبيعة يعني شق آخر من السؤال، طبيعة الإشكالية أو التداخل ما بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية، وكيف ممكن يكون في هناك تكامل تشريعي بين القانونين؟
2: ستي، يعني نأخذ المسألة من بداياتها. نحن عنا يعني الآن مشروع يتعلق بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهذا القانون مكون من حوالي 29 مادة يهدف إلى تجميع وتوحيد جميع مؤسسات التعليم الحكومية على مستوى المدارس، على مستوى الكليات الحكومية، على مستوى الجامعات تحت مظلة واحدة. وبالتالي هذا القانون بتعارض مع قانون الجامعات الأردنية، وبالتالي لابد من تعديل قانون الجامعات الأردنية حتى يتواكب مع المرحلة الجديدة في قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. وبالتالي يعني الحديث عن يعني النظر في استقلاليات الجامعات الأردنية، إعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء، وقف التدخل لوزارة التعليم العالي التي ستندمج مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة بالشؤون المتعلقة بالإجراءات أو التخصصات أو الأمور هاي، وبالتالي الهدف يعني عدم التدخل في السياسات المتعلقة بالجامعات وإعطاء الجامعات استقلال أكبر أو أوسع من هذا الأمر. طبعا لابد من الحديث هنا عن هيئة الاعتماد والدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد. هناك يعني الحديث عن ضرورة أن تكون هناك حوكمة الدين بشكل عام، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للوزارة الجديدة التي ستكون يعني وزارة مع وجود أظني أربع أمناء عامين لهاي الوزير زائد أربع أمناء عامين. هذا التوحيد لكل مجريات التعليم أو مؤسسات التعليم تحت مظلة واحدة. بالإضافة إلى يعني إلغاء أظني مجلس التعليم العالي ووضع مجلس آخر اسمه المجلس الوطني للتعليم، وبالتالي هذا المجلس الوطني سيكون مكان ليضع السياسات العامة لكلا الوزارتين اللتين دمجتا مع بعضهما البعض بعد صدور القانون من الدورة الاستثنائية.
1: نعم، اليوم عليك مسألة تشكيل مجالس الأمناء يعني أصبحت قضية مطروحة للتعديل، يعني لماذا أصبحت هذه يعني للتعديل وأثرها على استقلالية الجامعات من خلال حديثك؟
2: أولا مدة المجالس الأمناء 4 سنوات.
1: نعم،
2: وفي هذا الصيف تكون قد أكملت جميع مجالس الأمناء 4 سنوات.
1: نعم،
2: وبالتالي حكما لابد من تجديد مجالس أمناء الجامعات.
1: نعم،
2: وبالتالي هذا المبدأ. يعني طبعا لا يمكن الآن تجديد مجالس الأمناء للجامعات الأردنية الحكومية وغير الحكومية.
1: نعم،
2: إلا بعد صدور القانونين. القانون الأول اللي هو تعديل قانون الجامعات الأردنية المعدل.
1: نعم،
2: وإصدار قانون اللي هو قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
1: نعم،
2: لما يصدروا هذول القانونين بيصير في مجال لإعادة النظر في تركيبة أو أعداد أو نسبة يعني الهدف هو تخفيض العدد من 11 إلى 9.
1: نعم،
2: بهذا الشكل، بالإضافة إلى الدور.
1: نعم،
2: الأهمية إلى الدور، لأنه يعني حتى يعني إحنا نتمنى إنه يعني هذا التوحيد تحت مظلة واحدة أن ينعكس على جودة التعليم، أن ينعكس على جودة مخرجات التعليم على كل المستويات، على مستوى المراحل الأساسية والثانوية وعلى مستوى الجامعات. طبعاً اللي أقوله أنا دائماً إنه القانون لا يغير قيمة ولا يغير مخرج.
1: نعم،
2: ما يغير القيمة والمخرج هو العمل الذي تقوم به الجامعات بالداخل.
1: فعلا.
2: يعني من حيث يعني لا يعني اليوم احنا بنتحدث عن برامج، وعندنا برامج مميزة، وعندنا برامج على المستوى الدولي. إذا أخذت مثلا التمريض، إذا أخذت طب الأسنان.
1: نعم،
2: إذا أخذت الطب البشري، إذا أخذت كل الهندسات، يعني الآن في تقدم على المستوى الدولي للعديد من الجامعات، ومنها الجامعة الأردنية اللي تأخذ الرقم 1 في كل هذا التطوير. وبالتالي اللي أقوله أنا أنه لابد من التركيز على المخرجات، بإعادة النظر بالبرامج، إعادة النظر بالخطط الدراسية. يعني الحديث يعني انه نقول انه يصير عندنا تعليم الكتروني، اوكي مش غلط، لكن التعليم الالكتروني يجب ان يستند الى اسس.
1: نعم، بنية تحتية تكون. نعم،
2: الى اسس. يعني احنا كنا بهالزمانات في فوت على الجامعة اذا ما معك طبشورة ما بتقدر تكتب على اللوح.
1: نعم،
2: بعدين صار فلو ماستر.
1: نعم،
2: الان بالجامعة الاردنية صار عندنا الحمد لله يعني شاشات
1: ذكية.
2: الكترونية.
1: نعم،
2: ذكية، بتقدر تحط عليها المادة وتحط عليها اي شيء بدك اياه وتشرحيه بشكل عام. هذا توفير البنية التحتية امر.
1: نعم،
2: مهم. طبعا هذا الامر ان تواجد بالجامعة الاردنية ممكن غير متواجد بجامعة اليرموك.
1: نعم،
2: وممكن غير متواجد في جامعة مؤتة. وبالتالي لابد انه التطوير البنى التحتيه في الجامعات حتى تكون المخرجات سليمه.
1: فعلا فعلا اليوم يعني ممكن من خلال هذه التعديلات نتجه الى نموذج جديد من الحوكمه والاداره الجامعيه.
2: هو يعني يعني يعني ضروري ضروري يعني مبدا الحوكمه. نعم. اللي بيعتمد على موضوع الشفافيه، اللي بيعتمد على عمليه الوضوح، على عمليه شرعنه الاجراءات وسلامه الاجراءات، وما يكونش شيء من تحت الطاوله، يعني جميع القرارات تكون لتحقيق الحوكمه من يعني معلنه ومعروفه للجميع. وبالتالي الحوكمه باعتقادي كمبادئ وقيم أساسية تصل عددها إلى حوالي 12 مبدأ أو قيمة. هاي تحتاج إلى ضمير
1: فعلا.
2: إلى ضمير إلى ضمير الأستاذ، إلى ضمير المعلم، إلى ضمير رئيس الجامعة، إلى ضمير نواب الرئيس والإدارات الجامعية. يعني الحوكمة نحكي عنها كمصفوفة متكاملة تحتاج إلى تطبيق. إذا الشخص اللي بده يطبق هذه المعايير المتعلقة بالحوكمة غير مستوعب لمثل هذه الأمور، ما ممكن تتحقق قصة الحوكمة. فبقول أنا الحوكمة هي ضرورة لمواكبة المتغيرات السريعة اللي حاصلة في مجال التعليم. ناهيك عن ضرورة أنه الذي ينفذ أو يبرز الحوكمة هو طبيعة الأشخاص القائمين على التعليم.
1: نعم، يعني أنت تفضلت بالحديث أنه إحنا اليوم بموضوع التعديلات ممكن أنه يكون في انعكاس على جودة التعليم العالي ومستقبل جامعاتنا الأردنية، زي ما تفضلت أنه إحنا اليوم فعلا يعني نتحدث عن آلية تدريس، عن مناهج، عن بنية تحتية زي ما تفضلت.
2: هو يفترض ذلك، يعني
1: نعم.
2: يفترض أن ينعكس أو تنعكس القوانين عمليا على المخرجات الأساسية في التعليم وآلية التعليم.
1: نعم.
2: احنا يعني للأسف يعني على سبيل المثال قانون الجامعات الأردنية صار معدل 8 مرات.
1: نعم.
2: كل ما يجي وزير بيعدل القانون.
1: نعم.
2: بالطريقة التي يرى عم بنجرب. فاحنا يعني عبر يعني انا كنت نائب رئيس مجلس التعليم العالي لمده 8 سنوات.
1: نعم.
2: من 2010 ل 2018 مر على المجلس التعليم العالي وزراء حوالي 8.
1: نعم.
2: والثمانية كل واحد عنده فكره تتعلق ايش بالتعليم.
1: التعليم
2: هذا
1: العالي.
2: الامر لا يستقيم مع تطوير مخرجات التعليم، وبالتالي
1: نعم.
2: بدنا يكون في ثبات.
1: نعم، الاستقرار التشريعي جدا مهم. نعم،
2: بالتشريعات القانونية وتطوير للسياسات اللي تنعكس على العملية التدريسية أو العملية الأكاديمية. احنا مثلا على سبيل المثال بقدر أحكي أنا الآن عن الجامعة الأردنية.
1: نعم.
2: لأني كنت عضو فيها.
1: نعم.
2: أنا تقاعدت الآن. المهم اللي أقوله أنه اشتغلنا على يعني على تطوير البنى التحتية، واشتغلنا على تحسين مخرجات التعليم وخصوصا بالهارد ساينس.
1: نعم.
2: بالطب والطب الأسنان والتبريض إلى آخره، وخذنا.
1: نعم.
2: مستويات راقية.
1: نعم.
2: على.
1: نعم.
2: المستوى العالمي. لكن لما تجي على السوشيال ساينس، على العلوم السياسية وعلى التربية وعلى الأداب، بدنا شغل جديد لترقى هذه المؤسسات أو الكليات إلى مستوى.
1: فهمت.
2: من مخرجات التعليم يكون كويس
1: إن شاء الله.
2: صحيح أنه بعض الكليات ممتازة، لا أقول لا، لكن كثير من الخطط الدراسية بعدها صار لها 6 سنين 7 سنين نفسها.
1: نعم.
2: نفسه، وهذا يتطلب أنه أعضاء الهيئة التدريسية يعملوا مع الإدارة على تجديد الخطط الدراسية وتطوير آليات التعليم وخلق المهارات، لأنه اليوم الطالب البكالوريوس لوحده لا يكفي إذا لم يملك
1: فعلا.
2: مهارة العمل على الكمبيوتر، مهارة البحث العلمي.
1: نعم.
2: مهارة اللغة، ما بيكون مخرجك أو تخريجك لهؤلاء الطلاب سليم أو صحيح.
1: يعني إن شاء الله يا ربي بعد ما يتم إقرار هذه التعديلات نكون أمام ممكن نموذج أنسب لإدارة الجامعات الأردنية تتواءم مع المرحلة المقبلة، ويعني زي ما تفضلت تنعكس على جودة التعليم وتطوير السياسات العامة. أنا بدي أشكرك يا معاليك على هذا الطرح الطيب. معالي الدكتور أمين المشاقبي أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا يا ستي، الله يخليك.
1: وممكن أنه نتحدث أنه هذه الدورة راح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين التي تمس قطاعات حيوية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأيضا هذه التشريع هي مش بس مجرد تعديلات قانونية منفصلة، هي ممكن تشكل جزء من مسار متكامل هدفه رفع كفاءة المؤسسات، تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأن القوانين المطروحة لا تقتصر آثارها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالإدارة المحلية ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في المحافظات، فيما يسهم تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما تمثل تحديثات الملكية العقارية عنصر مهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وأيضا يعزز الثقة بالمنظومة القانونية. أمام هذه الملفات تبرز مسؤولية مجلس الأمة في دراسة مشروعات القوانين بعناية، إخضاعها لنقاشات موضوعية تراعي المصلحة العامة أولا، بما يضمن الوصول إلى تشريعات متوازنة قابلة للتطبيق. فسرعة الإنجاز تبقى هنا مطلوبة، لكنها لا تغني عن جودة التشريع، ولأن القوانين الرصينة هي القادرة على معالجة تحديات الحاضر والاستجابة لكل متطلبات المستقبل. الدورة الاستثنائية تحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، إذ تعكس استمرار عمل مؤسسات الدولة بتنسيق وتكامل بين السلطات الدستورية، تؤكد أن عملية الإصلاح ليست مرتبطة بظرف زمني أو دورة برلمانية بعينها، إنما تمثل نهج مستمر يستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة. في النهاية نجاح الدورة الاستثنائية لن يقاس بعدد القوانين التي ستقر تحت قبة البرلمان، بل بقدرتها على إنتاج تشريعات حديثة وفاعلة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة، تحقق التوازن بين التطور والاستقرار، وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على أداء المؤسسات وجودة الخدمات وحياة المواطنين. فالتشريع الناجح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية. أتمنى مستمعينا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. أكيد بدنا نحيي زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، بنحيي زملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: صالي عالهمم، والله انت النصر في المحن.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الارتسامات اللطاف في خاطر الحج إلى أقدم

0: السفر والترحال متعة وترويح عن النفس برغم ما يعتري المسافر من المتاعب والمصاعب وما يتطلب من وقت وجهد ومال. وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا إن الرحلة مغامرة لاكتشاف المجهول واطلاع على حضارات الشعوب الأخرى، لكن الكشف عن هذه الكنوز يمنحنا متعة متجددة.
1: وها قد أثمرت الرحلات التي وضعها الرحالة والمسافرون العرب أدبا خاصا بها، قوامه تسجيل الرحالة لمشاهداته وتأملاته وانطباعاته خلال رحلته من طبيعة وعمران وحضارة ونشاط بشري. وتشرق الآن في خاطري بضعة أبيات للإمام الشافعي في فوائد السفر، حيث يقول:
0: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إن رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب، وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب.

0: حين نستعرض سير هؤلاء الرحالة نرى أن منهم من دون رحلته أولا بأول، ومنهم من خط تفاصيلها بعد الفراغ منها، فاعتمد على قوة الذاكرة واتساع المخيلة. وهذه القدرة تختلف من مسافر لآخر، فتترك أثرها في قيمة الرحلة ودقة المعلومات الواردة فيها.
1: ومن الرحلات ما يعد غنيا بالمعلومات والفوائد، بل يمكن اعتباره وثيقة قيمة في بعض الحالات، هو ما ينطبق على رحلة الأمير شكيب إرسلان إلى الحج عام 1929. فقد ألقت هذه الرحلة الضوء على بلاد الحجاز، وزودتنا بمادة معرفية قيمة عن تاريخ هذه البلاد وجغرافيتها وخيراتها وأبرز ما يميزها اقتصاديا واجتماعيا.
0: لقد قيضت للأمير لغته أن يدون يوميات أدبية حافلة بالجمال والروعة، ومكنته من استدعاء كل ما في مخيلته من صور ومشاهد وانطباعات عنها، ليرسم لنا في هذه الرحلة صورة ما رأى وسمع، بكل ما تحفل به هذه الصورة من تفاصيل وجزئيات.

0: يمتاز رحالتنا بشخصية ذات شأن اجتماعي وأدبي مرموق، فقد كان لشكيب إرسلان تأثيره الكبير في حركة النهضة والإصلاح مطلع القرن الماضي، ولاسيما مع ما أصاب الإمبراطورية العثمانية من تداع وما ظهر عليها من عوارض الانهيار.
1: ولد شكيب إرسلان في 25 من ديسمبر عام 1869، وتوفي في 9 من ديسمبر عام 1946 في قرية الشويفات التي تبعد عن بيروت قرابة 10 أميال وتتبع لمنطقة الشوف. وعائلة الأمير شكيب إرسلان في نسبها تتصل بالمنذر بن ماء السماء اللخمي كما جاء في المصادر العربية، ومن بينها أعلام الزركلي.
0: كان الأمير شكيب يتقن اللغات الفرنسية والتركية والإنجليزية، وله اطلاع على الألمانية، فضلا عن لغته الأم العربية التي كان من عشاقها الكبار وكتابها المرموقين، حتى حاز على لقب أمير البيان.

نعود إلى شكيب أرسلان الرحالة، ففي سنة 1929 شد الأمير رحاله إلى أرض الحجاز حاجا إلى بيت الله الحرام، وهناك استقر.

0: قبله الملك عبد العزيز بن سعود، وكان من ثمرات رحلته النص الذي وضعه تحت عنوان مرهف: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف.
1: وفي عام 1930 قام برحلة إلى إسبانيا ودون وقائعها في كتاب أسماه الحلل السندسية في الآثار والأخبار الأندلسية. وضع إرسلان العديد من المؤلفات في حقلي التاريخ والأدب، وكان نشاطه كمحاضر مدافع عن قضايا العرب والمسلمين مشهودا له في شتى المحافل.

0: كان الأمير شكيب أرسلان يعيش في سويسرا بعيدا عن الوطن عندما عقد العزم على القيام بهذه الرحلة إلى الديار المقدسة التي تعتبر في حياة المسلم حدثا فارقا.
1: بدأت الرحلة عام 1929 للميلاد، حيث انطلق الأمير في رحلته من لوزان في سويسرا متجها إلى نابولي الإيطالية، ومن ثم إلى بورسعيد مجتازا السويس إلى البحر الأحمر ليصل جدة، ومنها إلى مكة، ومن أم القرى تجول في كثير من الأماكن التابعة للطائف.
0: كان الأمير شكيب طوال الرحلة يعنى بأدق الأمور والتفاصيل، ففي كل موقف يذكر ما يناسب هذا الموقف من وصف أدبي أو تاريخي أو جغرافي. فعند وصوله جدة يصفها وبحرها ويعلل لنا غرابة ألوان بحرها الذي يحاكي مسرحا من الطواويص في بديع ألوانه وتنوعها، ثم يصف العمران.

0: يتناول الأمير شكيب في رحلته كل ما وقع نظره عليه، فلا يكاد يرى قرية أو واديا أو جبلا أو سهلا إلا وصفه لنا أدق الوصف، فذكر محاسنه وعيوبه والأحوال المعيشية والقاطنين به وما دار به من أحداث في الماضي والحاضر.
1: لم يفت الأمير أن يطلعنا على ما تحتويه كل منطقة من معادن ومقدرات وأماكن وجودها وكيفية العمل على استخراجها. وقد أورد الرحالة معلومات جغرافية عن المنطقة ذات أهمية كبيرة تعرف بتضاريسها وأحوال سكانها وخيراتها.
0: ولما كان إرسلان يتمتع بثقافة تاريخية واسعة، فقد بث في سطور رحلته معلومات غزيرة حول تاريخ الجزيرة العربية على مر العصور، معرجا على أهم الأحداث والمناسبات التي كان لها الأثر البارز في تاريخ المنطقة. فتناول حياة الحجاز وعمرانه وحياة مكة منذ الجاهلية وفجر الإسلام حتى العصر العباسي.
1: في وصفه الغزير والمميز بيّن لنا كيف بذلت زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد جهودا كبيرة في جر المياه من وادي نعمان إلى مكة، وتكلم عن سوق عكاظ وعن آثار الحضارة العربية في الطائف والكثير غير ذلك، مما جعل للرحلة أهمية تاريخية بالغة الأثر.
0: وفي مكة، المكان الذي يجعل النفس طائرا يحلق في سموات الطهر والنقاء، فإن الرحالة لا يغفل عن رصد الأسواق وملاحظاته الناس وتأمل حياتهم اليومية، فيذكر لنا أنه تم جلب جميع أنواع الخضار والفواكه والأقمشة والبضائع المتنوعة إلى مكة من مختلف جهات الأرض ليجد الحاج فيها كل ما يريده.

0: في حديث الأمير شكيب أرسلان عن مواسم الحج في مكة يتوقف طويلا عند المطوفين فيها والزائرين في المدينة المنورة، وقد تقاسم العالم فيما بينهم إلى عدة أقسام، فمثلا أناس يأخذون دمشق، وأناس يأخذون حمص، وغيرهم يأخذون حلب، وكذلك حال القاهرة والإسكندرية وغيرها من البلاد.
1: هذا الفصل

0: يعده الأمير والكاتب من أهم فصول الرحلة، فيستفيض بالبحث والوصف لهؤلاء المطوفين والزائرين، وينتقل بعدها إلى الطائف مارا ببعض القرى والأودية والمناظر الطبيعية.
1: يمكن اعتبار الفصل المخصص للطائف من الرحلة أكبر فصولها، فهو يبدأ بوصف طبيعتها وموقعها الجغرافي ومساحتها واتساعها وارتفاعها عن سطح البحر وهوائها النقي الذي يطرد من الصدور غبار الأمراض والعلل، ويستشهد ببعض الآراء التي قيلت بالطائف ومكانتها وسماتها، فكأنها كما يقول الرحالة حارة من حارات مكة، وهي مصيف لها ومتنفس لساكنيها.
0: غدا بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، حيث نكون أيضا مع رحلة الأمير شكيب إرسلان الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.